تحية مجددة لكم الكل، عسلامتكم وين ما انتم موجودين، وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا بكل أصدقائنا. حبيت قبل ما نواصلوا مع الموسيقى، حبيت نطلع على كل من تواصل معنا على باج راديو كيف. بطبيعة ونسلم عليكم أصدقائنا الكل، بطبيعة الفضاء والباج مفتوحة لكم باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. إذا كان عندكم حد عزيز عليكم يحب تحبوا تسلموا عليها كعلى تايل، ولا اقتراح بالنسبة لمختلف فالأركان سواء في الموسيقى وإلا في بقية الأركان. مرحبا بكم معنا الناس الكل الكل كل أصدقاء، سلام عليكم. شكرا متغشى لنا حتى حد ما نواصلوا معكم، نواصلوا مع الموسيقى.

متأكدة عملتوا برشا جو على موزيكتنا اليوم. إن شاء الله ديما تكونوا هكا عاملين جو على موجات إذاعة الكيف بطبيعة مع مختلف اختياراتنا. قبل ما نغادركم فقط سلم على صابرين. صابرين تقول مساء النور والسرور، تحية طيبة لك أختي مان وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، والتوفيق للجميع، وتحية عطرة المستمعي إذاعة الكيف. تحياتنا ليك والكل كل أصدقائنا. صابرين كيف كاملة تسلم عليكم الناس كل. وصلنا نغمل ختام، خليكم معنا، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعة لاحقة. باي باي.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
3: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم الناس الكل وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في معا نحميها. بعد شوية إن شاء الله نحكو عن خط تمويل لفائدة مشاريع بيئية، وهذه بتبيع من وزارة البيئة، وإن شاء الله بشكون حاضرة معنا مدام دلندا عز الدين المكلفة بخلية المستثمرين بوزارة البيئة. من بعد إن شاء الله بش نحكو في زوز مواضيع في الحقيقة. من الأول بش نحكو مع رئيسة مجمع روابي الأمل مدام أمل نسيري اللي بش تكون حاضرة معنا إن شاء الله، بش نحكو معها عن الشراكة اللي صارت بين جمعية شبكة أطفال الأرض وجمعية شانتي، وأكيد الندوة اللي عملوها أو التكوين اللي عملوه لفائدة النساء الريفيات فيما يخص التغذية المستدامة، وإن شاء الله تنحكو عليها بأكثر تفاصيل. من بعد باش تكون حاضرة معنا رنيم إن شاء الله، رنيم باش نحكو معها، رنيم حمودة المكلفة بالاتصال والتسويق الرقمي في جمعية شبكة أطفال الأرض، باش نحكو معها في موضوع آخر كيفاش نجمو نعملو جيد لذوي الاحتياجات الخصوصية المعاقين، أكيد كيفاش نجمو نعملو لهم جيد بيئي المرة هذه في مجال البيئة، كيفاش يتم هذه الكل معها. هي إن شاء الله في ختام مشوارنا لليوم، نمشوا نغموا وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد, صباح النور من جديد للي التحق بنا حاليا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا, في معا نحميها باش نحكوا شوية في موضوع يهم بطبيعة الشباب أو بعثي المشاريع, وين تعلم وزارة البيئة أنها باش تحط على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعض مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون. هذية تنعرفوا أكثر تفاصيل عليه إن شاء الله, وحاضرة معنا مدام دلندا عز الدين المكلفة بخلية المستثمرين اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذية. صباح النور ومرحبا بك مدام دلندا.
1: صباح النور, صباح الخيرات وبعثين لمستمعي إذاعة الكيف, مرحبا بكم.
0: الله يخليك, مرحبا بيك وتحياتنا ليك. هذه مهم برشا اليوم لأنه مش أول مرة هو وزارة البيئة أنه تحط على ذمة الباعثين الشبان مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو الاقتصاد الدائري. اليوم فرصة جديدة للشباب للي حب ينخرط في المشاريع هذه ويكون من باعثين الشبان للمشاريع هذه. كي نعطوهم أكثر تفاصيل على الموضوع هذه للي حب ينخرط بتبيع.
1: هي يعطيك الصحة على الاستضافة هذه. وانا اليوم الحقيقة حبيت نحكي معاكم على فرصة مهمة برشا وفرتها وزارة البيئة, وهي خط التمويل الجديد المخصص لمشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري في إطار قانون المالية 2025. الحقيقة نبسطوا الموضوع للوصايلنا والشباب المستمعين. الخط التمويل هذايا دونك عملنا 10 اتفاقيات مع 10 بنوك باش نسهلوا لهم المأمورية. الامتيازات للقروض اللي باش يتحصلوا عليها هو كون ما كناش فائدة بنكية, بل هناك معناتها ثم يخلصوا كان معناتها دي ان ال القرض معناتها على 10 سنوات, منها 3 سنوات الاولى هي فترة امهال دونك ما يخلصوا حتى شيء,
0: دونك يعني 10 سنين الاولى ما يخلصوش,
1: 3 سنين الأولى ما يخلصوا حتى شيء,
0: 3 سنين الأولى ما يخلصوا شيء
1: يعني يخلصوا. وينجموا يتحصلوا على قرض إلى حدود قيمة 500,000 دينار.
0: يعني لهنا باش يقدموا هما الساعة قبل, هل انه المشاريع يلزمها بطبيعتها هو يلزم في الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري, هل انه المشاريع هذه يلزمها باش تكون ثم لجنة باش يقع فرزهم, والا المشاريع كلها باش تتقبل وينجموا يقدموا للبنوك وياخذوا القروض نتاعهم؟
1: واضح سؤالك يعطيك الصحة. معناتها المهتم والراغب في بعث المشروع نتاعو كي يصب الملف نتاعو مطلب للحصول على القرض هذايا, ثم استمارة ياخذها يتسلمها من البنك والا يقوم تحميلها على المنصة نتاع وزارة البيئة. يجينا الملف دونك في بوزارة البيئة تم احداث لجنة فنية هي مش تنظر في المشاريع لإبداء الرأي في معناتها لأنه المشروع هذا ينتمي للاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو الدائري فقط, يعني أما بالنسبة للإجراءات الأخرى فهي تتم بمعناتها مقتضيات والبنك المعني بالقرض اللي مش يعطيه.
0: يعني ثم لجنة صلب وزارة البيئة هي اللي باش يتم الفرز فيها, ومن بعد الإجراءات الأخرى المتبقية هذيك على عاتق البنك هما أو البنوك هما, وشنو الأوراق اللي باش يطلبوها واللي لازمة واللي ضرورية. لهنا شنو نجم ننصحوا الشباب باش يعرف على قليلة يقرب أكثر للمشاريع اللي نجم يبعثها؟ نعرف أنه في الأخضر والأزرق والدائري, لكن نزيدوا نقربوا لهم أكثر مثلا نوعية من المشاريع اللي نجموا يقدموها باش هكيك على الاقل على قيلة تكون الفرص اكثر.
1: واضح سؤالك يعطيك الصحه. دونك بالنسبه لانواع المشاريع في الاقتصاد الاخضر مثلا على غرار الزراعه البيولوجيه, السياحه الايكولوجيه, البناء والبنيه التحتيه المستدامه, الصناعات الخضراء, إعادة استعمال المياه المستعملة والتصرف المندمج في النفايات. بالنسبة للاقتصاد الأزرق على غرار الصيد المستدام, حماية النظم الإيكولوجية البحرية, مكافحة التلوث البحري وتثمين الموارد المائية. وبالنسبة للاقتصاد الدائري من خلال إعادة التدوير, تثمين النفايات, الاقتصاد في الموارد الطبيعية والطاقة, وإعادة إدماج المواد في دورة الإنتاج.
0: واضح, به هذه الكل وقتاش آخر أجل؟ وإلا الأجل مفتوحة، هو تقريبا عنده 3 أيام البلاغ هذية من اللي يهبط، لكن قديش في دين الباعثين الشبر؟
1: الأجل مفتوحة، في مرحبا بها في أي وقت. ونزيد نوضحوا باللي معناتها ثم ملاحظة أخرى بالنسبة للشبان الراغبين معناتها في ألف سنة قروض. الحقيقة السن المحدد معناتها 40 سنة، معناتها النهار اللي مشي مشي هو ياخذ مؤسسة صغيرة معناتها باش يتحسن القانون،
0: يعني أقصى حد 40 سنة.
1: فوالا ثم المؤسسات زادة اللي هي معناتها ديجا قاعدة تخدم على روحها، وكل مثلا وتنوي باش توسع المجال نتاعها وإلا باش تكبر معناتها رأس المال نتاعها، هذا زاد بالامكان معناتها للحصول على القروض هذه.
0: واضح، يعني المؤسسات اللي بدات تخدم في المشاريع هذه في الاقتصاد الاخضر او الازرق او الدائري، والباعثين الشبان اللي مش بالضروره يكون عنده مثلا اختصاص في المجال البيئي، نجم يطلع العمل ويخمم في مشروع هكي، نجم يخدمه هكا ولا ايه؟
1: أيه مرحبا بك، نشجعه احنا، هذا هو الهدف نتاعنا، هو الحقيقة خلق مواطن شغل معناتها ودفع الاستثمار في المجال البيئي.
0: واضح، يعني ينجم اي شاب عنده فكرة ينجم يستغل الفرصة، ما ثماش سقف محدد لي مش على الإطار الزمني لعدد الشبان، هل انه مفتوحة والا ثم يعني حد معين للنظر؟
1: احنا ماذا بينا اختي الكريمه، ماذا بينا عندنا 20 مليون دينار، يعني 20 مليار ماذا بينا معناتها نوفيوهم اليوم ونطالبوا باش نزيدوا 20 مليار اخرين. ما فماش يعني حد للعدد الشبان اللي مش يشاركوا، بل بالعكس احنا هذه المنصه وهذه الفرصه ورساله ويعطيك الصحه اللي احنا عن طريقكم انتم نحبوا نوصلوا المعلومه للشباب. وفما معناتها هو المشكل الكبير، انا معناتها بالاستثمار لهنا المشكل ديما هو التمويل، فهمتني الاكثر، يعني التمويل ها وحاضر مرحبا بهم الناس،
0: يعني نجموا نكملوا ال 20 مليون دينار هذي ونطالبوا بواحد اخر؟
1: نجم، ما فماش مشكل، الاسونسييل احنا عطينا الشباب نتاعنا ينطلق وياخذ الثقه في نفسه ويبادر.
0: أنا حبيت، أنت فتحت لي سؤال آخر المجال نعرف الوقت ضيق، لكن حبيت نسألك هل أنه هذية تمويل من منظمة الأمم المتحدة؟ كيفاش بالضبط؟
1: التمويل هذا على حساب صندوق مقاومة التلوث اللي هو معناتها تابع وزارة البيئة. دونك احنا خدينا ال 20 مليار هذا من صندوق مقاومة التلوث.
0: واضح، فهمتك، واضح، يعني المجال مفتوح اولا للشباب المعطل اللي ما عندوش خدمه ينجم يكون عنده مشروعه الخاص، والتمويل مهم برشا، اليوم ينجموا يمشوا للبنوك وهما يقوموا بتمويلهم، ومهم برشا انه 3 سنين الاولى ماهوش باش يدفع حتى شيء، من بعد يبدا في دفعان، يعني في العام الرابع، والعدد مش محدد، يعني قديش من شاب، فقط نوعية المشاريع، ثم لجنة ممكن هي اللي بيشتقى تقوم بالفرز في وزارة صلب وزارة البيئة، لكن المجال مفتوح للمؤسسات اللي بدأت في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وثم زيدة المجال مفتوح للشباب اللي معطل عن العمل. حبينا نشكرك على التوضيحات هذه كلها مدام دالندا، شكرا لك وتحيتنا لك. شكرا لك،
1: شكرا، يومكم سعيد،
0: يومك أسعد إن شاء الله، إلى اللقاء وتحيتنا لك أكيد، وتحيتنا لكل مستمعينا. هذه مدام دالندا عز الدين المكلفة بخلية المستثمرين صلب وزارة البيئة. نمشوا النغم وراجعين.

0: واصلين معاكم المشوار باش نحكوا في إطار مشروع الحقل المجتمعي رافع للصمود الغذائي اللي تنفذه جمعية شبكة أطفال الأرض بالشراكة مع إمارة موناكو، وأكيد بالشراكة زادة مع جمعية شانتي. باش نحكوا لهنا تحدي كبير ضد بطبيعة التغيرات المناخية اللي نعيشوها اليوم من أجل الصمود الغذائي لهنا، هذا كله باش يكون على عاتق النساء، مش الكل بالطبيعة باش ما نظلمهمش، النساء في الريف شنو ينجموا يعملوا في خضم هذا كله. حاضرة معنا رئيسة مجمع روابي الأمل مدام أمل أنسيري، رئيسة المجمع. صباح النور، مرحبا بك.
1: النور عسلامة الناس الكل، فرحانة جدا بوجودي اليوم معكم على موجات إذاعة الكيف باش نحكيو يعيشك. شكرا. باش نحكيو اليوم على مشروع رافعة الصمود، هو الحقيقة اسمه على جسمه رافعة الصمود أمام التغيرات المناخية، أمام التحديات، أمام شح المياه، باش نحبوا نغيروا اليوم بالحق. دور المرأة دور رائد جدا، إذا كان نحبوا بالحق نلقاو نجاعة ونلقاو نتيجة، فإنه الرهان بيوقف على الشباب والمرأة. واليوم بالشراكة مع شبكة أطفال الأرض اللي هي معناتها في إطار مشروع رافعة الصمود اللي ممول عن طريق إمارة موناكو، وتيحت لنا الفرصة الحقيقة أن شاركنا في عند راهم. كانت تبادل معناتها خبرات، تبادل رؤية، أو ربما مش تبادل أكهو، إنما في النهاية كنا روحنا الناس كل نحكيه على نفس الحاجة. شنية دورنا، شنية نجمه نقدمه، كل واحد من موقعه، كل واحد من مكانه، شنية ينجم معناتها يكون عنده دور.
0: باش نقوله لهنا المرأة في الريف تقولك نعرف دوري، إنه نتلهي بالمرعى متاعي، نتلهي بالأغنام متاعي. شنو هو الحاجة الإضافية اللي باش نجم نعملها للصمود الغذائي؟
1: المرافقة والتأثير. أكيد أنا عندي دور، والمرأة الريفية دورها معروف من أول الدنيا ومش من اليوم. صحيح. اللي حقيقة نجم نقول اللي فلحها قائمة 80% على المرأة، لكن اليوم كي يتم تأثيرها، كي يتم مرافقتها، توجيهها، فإنها باش تبدع أكثر، باش تقدم أكثر، باش تكون بالحق هي رافعة في الصمود أمام التغيرات المناخية.
0: هذا مهم برشا. لهنا هو يعني يلزم تكوين المرأة على أكثر من مرة، وإلا يكفي أنه نكونوا المرأة في الريف مرة واحدة، وإلا يلزمنا نكونوا معها دائما وأبدا باش نوريوها الحاجات اللي ممكن نتعاون فيها مع اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم.
1: هو أكيد مرافقة مش ممكن تتم مرة واحدة، إنما تكون مرافقة دائمة، خاطر كل يوم ثم تحديات جديدة، كل يوم ثم تغيرات، كل يوم معناتها نشوفوا حتى مناخنا وطقسنا قاعد يتبدل، ما ثمش استقرار. لهذا كل ما يكون ثم تحديات، كل ما نتوجهوا للمرأة ونرافقوها، فإنها هي باش تعطي بطريقة موجهة، بطريقة فعالة، بطريقة ناجعة. وذيك علاش لازم معناتها المرافقة للمرأة دائما وأبدا، باش هي تكون رافعة للصمود. يجيش منه احنا نعمل حاجة للصمود ونعملوها معناتها بحاجات قديمة، يلزمنا نحاكوا معناتها الموجود عندنا توا، فهمتني؟ والحياة ديما فيها تغيرات والتحديات ديما موجودة. لهذا فإنه هو اليوم مطالبين بالعمل الجماعي، مش العمل معناتها مع طرف واحد، إنما العمل التشاركي الجماعي مع كل الأطراف.
0: يعني لهنا تكون في المجامع المرأة الريفية، وإلا تنجم حتى النسوة من غير المجامع يكونوا ينجموا يتحدوا اللي قاعد
1: هو يزيد. علاش الأسهل إنه تكون في مجمع؟ الأسهل باش تلقى التوجيه والتأثير. في حتى المرأة اللي في دارها اللي وحدها عندها دور، هذا ما ننكروش، لكن هي مش باش تعرف كيفاش تلوج، وإلا ما تعرفش وين باش تمشي، باش تلقى التأثير. كي تبدأ مهيكلة في نظام مهني منظم، فإنه تلقى سهولة معناتها الوصول للدعم، وصول للمعلومة، للتكوين، للمرافقة، وبشكون النجاعة متاحها في دورها يكون أحسن الحقيقة.
0: باش نرجع معاك، لأنه كانت دورات تكوينية خلينا نفهموا شنو اللي صار بالضبط في رافعة الصمود الغذائي. شنو اللي صار؟ هل أنه لأنه زادة شفت حتى الأكليت اللي تميز جهتنا لهنا موجودة في عند راهم، هل أنه صارت دورات تكوينية على أيامات؟ شنو اللي صار بالضبط؟
1: هو الدورات التكوينية صارت الحقيقة من بدايتنا إلى يومنا هذا. احنا طبعا انتم تكلموا فيها وانا ديجا في دورة تكوينية زادة أخرى. الفرصة اللي أتاحت لنا في إطار المجمع أنه مع جمعية شبكة أطفال الأرض تأثرنا وتكوننا، مع مندوبية الفلاحة تأثرنا وتكوننا. هذاك علاش أنا قلت لك ما فماش طرف واحد، إنما هي مجموعة كاملة قاعدة تأثر فينا اليوم. باش المرأة في المجمع ديكا تعرف محليا شنو عندها الثروه نتاعها، تعرف الموروث الثقافي الفلاح نتاعها في المنطقه وكيفاش تثمنوا، وذيك علاش احنا كي مشينا لعين دراهم هزينا معناتها حاجات تخص منطقتنا احنا من غير انزال. مجمع روي بالامل في منطقه من غير انزال، هزينا الموروث الثقافي نتاعنا، هزينا نباتات محليه شاركنا بها في الاكله نتاعنا. هذاك علاش راهو نرجع للهوية الموجود في المنطقة. كل ما موجود في المنطقة نسمنوه ونطوروه، ومع الدعم اللي نتلقاوه من كل الأطراف اليوم احنا نفهموا دورنا، نفهموا منطقتنا، نفهموا الثروة المحلية والموارد الطبيعية اللي عندنا هذيك، ونعرفوا كيفاش نسمنوه.

0: انهم يحكيوا عليه ويغيروها وهما اللي باش يلقاو تغيير. اكتشفت اليوم اللي انا من موقعي عندي دور، اللي انا معنيه بالتغيرات المناخيه، واللي انا اول وحده باش نتنفس بالتغيرات المناخيه. لهذا يلزمني نخرج من دور اني نكون نشكي ونبكي ونتجه لدور اني نكون جزء من الحل. اليوم زاد في تاثير المراه الريفيه ووعي انها المخاطر التغيرات المناخيه، احنا مطالبين باش نتاقلموا معاها.
1: صحيح.
0: اكيد مش نجموا نغيروها تماما، لكن كيفاش نحافظوا على النباتات نتاعنا، كيفاش نحافظوا على الموارد المائيه نتاعنا، كيفاش نزرعوا بطريقه اللي تحترم التربه واللي هي حاجات تكون صامده امام التغيرات المناخيه. يعني الممارسات القديمه ما عادش تتماشى اليوم مع التغيرات المناخيه، نبدلوها بحاجات جديده، وهذا شنو معناها نتاقلموا معاها ويكون عندنا دور.
1: وهذا حكيد باش نخليك تكمل الدورة التكوينية. نشكرك برشا، وإن شاء الله يا رب هذية يدعمكم أكثر، وإن شاء الله يزيد ثم حاجات أخرى لكل النساء في المناطق الريفية، هو المحالة مش كان في المناطق الريفية، حتى في المناطق الحضارية
0: في المناطق الكل. وإنا نشكر كل من قدم لنا الدعم، وكل من آمن بينا، وكل من آمن إنها المرأة اليوم قادرة إنها تعمل معناتها تغيير.
1: أكيد. شكرا ليك يا ليلى، وتحياتنا ليك. شكرا
0: يعني
1: ليك مدام أمل نصيري، رئيسة مجمع روابي الأمل. أكيد مرحبا بك، وإلى اللقاء. حكينا معها عن مشروع الحقل في إطار مشروع الحقل المجتمعي رافعة للصمود الغذائي، وهذا اللي تنفذه جمعية شبكة أطفال الأرض بالشراكة مع إمارة موناكو. تحياتنا لكم الناس الكل، رجعين.

0: من جديد رحبوا بكم واصلين معكم المشوار. أكيد البيئة اليوم تهم الناس الكل بتبعها، أي واحد موجود على وجه البسيطة، مش نحكي على تونس كهو، وين ما نمشوه في العالم أجمع اليوم ما ثم حديث كان على البيئة مع التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. والبيئة في تونس تهم الناس الكل وذوي الاحتياجات الخصوصية، زيدة يهمهم الموضوع هذي، لكن كيفاش باش ينجموا يكونوا متحسين للبيئة وقراب من البيئة، هذية باش نعرفوه مع أكيد رنيم حمودة المكلفة بالاتصال والتسويق الرسمي الرقمي عفوا في جمعية شبكة الأطفال الأرض ومنسقة المشروع هذي اللي باش نحكو فيه في الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة أو أشخاص أكيد اللي يستحقوا، تو نعرفوا شنو يستحقوا باش يكونوا متواصلين مع البيئة. صباح النور ومرحبا بك رنيم.
1: صباح النور عسلامة، مرحبا بكلك بكل المستمعين ومرحبا بك انت مدام هاني.
0: الله يخليك. اكيد الناس الكل معنية بالبيئة، شنو الحاجة اللي خممتوا فيها باش تكون لذوي الاحتياجات الخصوصية باش يكون عندهم ويكونوا قراب من البيئة اكثر ويكونوا في اتصال بالبيئة وينجموا يعرفوا شنو الحاجات اللي مهمة للبيئة واللي ما هيش مهمة واللي تمثل خطر، شنو اللي خممتوا فيه بالضبط؟
1: هو بالأساس نحب نحط الموضوع في الإطار متاعه، عنا 400,000 تونسي من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في عزلة على المعلومات البيئية في تونس الحقيقة. هذه بتبيع بالستاتيستيك اللي موجودين وكذلك بالليتود اللي عملتها بتول الدراسة الميدانية اللي قامت بها الجمعية في الإطار بتاع المشروع بتاعنا. فال400,000 هذوما تونسي وتونسية حبينا نوصلو لهم بأكثر طريقة ممكنة نجم تكون دامجة لهم ونجم توصلهم معلومة بطريقة جيدة جدا. نجم نذكروا كيف الحالة متاع مرأة من فاقدي السمع في ولاية المنستير اللي مالوريزمون توفيت على خاطر في الفيضانات الأخيرة، الله يرحمها، على خاطر ما سمعتش بأنه فما فيضانات ودخل لها المال الدار بتاعها وصار الموضوع هذايا. فنحن خممنا في الإطار هذايا أنه يكون المشروع نتاعنا بطبيعة الممول من طرف ماينوريتي رايتس جروب، ضمن برنامج الأقليات والمساءلة والفضاء المدني، أنه يكون فيه مشروع تعزيز حق الوصول إلى المعلومة البيئية للأشخاص الصم والمكفوفين بالأسر. والموضوع هذايا يكون فيه بطبيعة دليل للأشخاص الصم والمكفوفين اللي ينجم يخليهم يعرفوا المعلومات البيئية تقريبا الكل. حاولنا أنه يكون دامج ولا شامل لكل المواضيع البيئية من تغيرات مناخية إلى المفاهيم البيئية إلى آخره من هذا الكل، وبطبيعة بش يكون بلغة الإشارة التونسية والبراي اللي هي معناها أكثر دوم ويعني نجموا يوصلوا للأشخاص الصم والمكفوفين.
0: صحيح مهمة اليوم يعني في الاستعمال، كيفاش باش تحاولوا لأنه ما نتصورش الناس كلها اللي باش توصلوا لهم اللي في ديارهم، الكبار ممكن في العمر شوية ممكن تكون أصعب لأنه ممكن لأصغر ينجموا بالاستخدام الهواتف الذكية، لكن الكبار في العمر شوية كيفاش باش يكتم الوصول لهم وتفسير لهم الجيد هذي؟
1: هو بالأساس عن طريق المناصرة، هي بداية حملة المناصرة متاعنا على الموضوع هذايا عن طريق المؤسسة العمومية وكذلك الميديا، يعني كذلك الراديو والتلفاز إلى آخره. نحاول لماكسيموم نوصل للفئات المجتمعية الكل بطبيعة عن طريق الجمعيات اللي هما بالأساس مشاركين في المشروع هذايا، اللي هما شبكة جمعيات ومنظمات مجتمع مدني خاصة مسؤولين على الموضوع متاع ذوي الإعاقة ونس. فعن طريق بطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي كما أنتي سبق وذكرت، ولكن هذي الكل نحاولوا أنه نوصلوا لهم بأي طريقة وأي وسيلة متاحة بطبيعة، زي كيف عنا إن شاء الله باش يكون موجودين في التيرام، يعني باش يكونوا موجودين في الميدان في المدارس، خاصة المدارس اللي هما ذوي الإعاقة بالأساس اللي مكفوفين مثلا في كيبس، مثلا في منطقة كيبس مثلا لهنا، كيف في تونس في بن عروس في كل المناطق تقريبا حاولوا أن يوصلوا للفئات هذه اللي حاجتها بالدليل هدايا بالأساس.
0: هو سهل استعمالها اليوم يعني بالنسبة لهم هما يعني اللي فاقدين البصر وإلا اللي فاقدين السمع، يعني سهل باش يدخلوا للتطبيق هذه ويكون عندهم الجيد هذية باش يستعملوه وقت لا قدر الله يكون ثم خطر، وإلا باش يعرفوا شنو اللي قاعد يصير واللي داير بيه.
1: هو نوعا ما يسهل، معناها باش يكون بطبيعة بلغة الإشارة، يعني هي لغة الإشارة للصم، معناها هي الوسيلة تقريبا الأنجع خلينا نقول لأنه توصل لهم المعلومة باش يفهموها وينجموا كيف يمروها للصم الآخرين، معناها الأصدقاء الصم الآخرين. وكذلك معناها للمكفوفين هما البراي اللي هي طريقة كتابة مخصصة للمكفوفين بالأساس، اللي هم معناها ينجموا كيف يقرأوا الدليل هذية بطريقة هذية اللي هي مناسبة لهم بالأساس.
0: الجيد هذية باش يكون حيني، يعني الجيد هذية باش يكون محين في كل لحظة وإلا يلزم يتصب له حاجة.
1: هو باش يكون معناها نحن باش يخرج الجيد هذايا ويكون معناها نحاول انه يكون شامل لماكسيموم، كان بما اكيد حاجات معناها تطوير ولا تحيين في كل هكا فتره وفتره. بالطبيعه معناها نحن باش نحاولوا انه نكونوا ديما محيينين الموضوع هذايا، بالطبيعه هو باش يكون في السيت نتاعنا على على الانترنت اللي هو موقع الجمعيه، جمعيه التونسيه للاشخاص ذوي الاعاقه. فبالطبيعه معناها باش يكون بالطرق الكل، باش يكون كذلك يعني ورقي، يعني باش يكون بطرق المحامل الكل موجوده ان شاء الله.
0: هذايا يتكلف على ذوي الاحتياجات الخصوصيه فقد البصر والا السمع والا مجاني؟
1: لا مجاني. جيد معناها باش تكون مسؤولة عليه الجمعية وفي إطار المشروع بطبيعة، معناها بتمويل من المايوريتي رايت جروب اللي هي منظمة كيف أوروبية. باش يكون معناها مجاني لهم هما، معناها نحن هما اللي باش نتكفلوا بالجيد هذايا، كيف بالفورماسيون اللي باش تصير، يعني تكوين باش يصير حول الجيد هذايا بطبيعة للجمعيات والمنظمات وكذلك المؤسسات العمومية، باش يكونوا هما يتكونوا من المجال هذايا. وبطبيعة من بعد هي فورماسيون اون كاسكاد، معناها هما باش يكونوا هما ومن بعد هما يكونوا كذلك الأشخاص اللي تابعينهم من الصم والمكفوفين وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية كذلك. يعني مش مستغنين، ولكن نحن بالأساس المشروع هذايا للأشخاص الصم والمكفوفين.
0: يعني ينجموا إذا كان ما سمعوش ولا ما ينجموش يتواصلوا، ينجموا يتواصلوا معاكم أنتم مع جمعية وهكيكة بتبيعة تنجموا تعطيوهم أو للأولياء الصغيرات لفاقدي البصر وإلا السمع، ينجموا يتصلوا بكم بالجمعية وهكيكة توفروا لهم كيفاش وتفسروا لهم أكثر كيفاش ينجموا يستغلوا الجيد هذية اللي ينجم يعاون الصغار والكبار، الناس الكل باش نتفاداو لا قدر الله أنه تصير مشكلة أو كارثة كما اللي صارت في الفيضانات مع المرأة المسنة هذيك ربي يرحمها. يعني هذه فرصة كبيرة نجموا نستغلوها ومجانية وفيها تكوين باش تفهموا كيفاش يستعملوها، يعني حاجة مهمة برشا اليوم لذوي الاحتياجات الخصوصية انهم يتمكنوا منها.
1: اي بالضبط مدام حنين، هذيك مدام هاني سامحني، هذيك هو اللي باش يكون موجود ان شاء الله. هي فرصه الحقيقه مهمه جدا لانه المعلومات البيئيه تقريبا تهم الناس الكل، توا بغنى على الفئه، معناها هو موضوع يمس الصغار الكبار ذوي الاعاقه، كل الفئات نتاع المجتمع يمسهم الموضوع هذا.
0: كيفاش ينجموا يدخلوا الموقع الجمعيه؟ شنو هو الاسم بالضبط؟ هو الجمعيه هكا التونسية لفاقدي ذوي الإعاقة ولا كيفاش؟
1: بالضبط هي ATPH في الجوجل، ينجموا يدخلوا يلقاو السيت نتاعنا، وكذلك يعني في المواقع التواصل الاجتماعي الكل الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة ويتواصلوا معنا، واكيد معناها نحن نحاولوا انه نوصل للناس الكل اللي يتواصلوا معنا ان شاء الله.
0: في الأرياف لأنه صعب شوية هذيك، علاش نسأل؟
1: يحاولوا الماكسيموم انه نحن نوصلوا لهم بالسيت بالصفحه بتاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك معناها في الصفحه هذه كما نمروا اكيد نجموا يتواصلوا بينا عليه، معناها موجود في الصفحه موجود في السيت.
0: واضح، يعني نجموا يتصلوا بكم في اقرب وقت. هي بدايه ولا مازال شويه باش تبدا؟
1: مازال شويه يخرج الجيد، اما الحمله
0: وقتاش؟
1: والحمله المناصره بدات.
0: باهي، وقتاش الجيد يبدا ان شاء الله؟
1: الجيد ان شاء الله الاشهر القادمين، ما من بعد يعني نهار نتصور في جوان هكاك، المهم انه على قريب يخرج الجيد.
0: يعني في الصيف بقدره ربي نجموا يكونوا، خاصه في الصيف نعرفوا الدنيا تبدا الطقس سخون برشا، فانه مستحقين واللي نبهوا منه الخبراء المناخ والارصاد كلهم انه الطقس في الصيف باش يكون اسخن من المعتاد. هكا فرصه باش يفهموا ينجم يخرج في النهار هذاك، خاصه فاقدي البصر ينجم يمشي في النهار هذاك، ينجم ليه، شنو الحاجات اللي نجم يحتاط منها. يعني ان شاء الله بقدره ربي باش يكون حاضر الجيد هذايا وينجموا يستعملوه بشكل سهل وسهل على الاخر مع اللي فورماسيون باش تعملوها لهم انتم. على كل يعطيك الصحه. اذا كان عندك كلمه تحب تقولها للي يسمعوا فينا من ذوي الاحتياجات الخصوصيه تفضل.
1: يعطيك الصحة عايشك، شكرا على الاستضافة قبل كل شيء. شكرا للمشاهدين والمستمعين متاعنا. بالنسبة للكلمة اللي نحب نقولها انه مهم جدا جدا جدا حق الوصول الى المعلومة البيئية للأشخاص السم والمكسوفين في تونس، وخاصة المعلومات البيئية اللي تخص التغيرات المناخية، على خاطر هذية هو الشاغل الأساسي حاليا في الموضوع البيئة في العالم الكل وفي تونس. فنحاولوا الماكسيموم أنه نوصلوا لهم بطريقة بطرق الكل اللي نجموا نوصلوا لهم بها، وكذلك يعني نحرصوا أنه الجيد يعمم على الدليل هذا، يعمم على كافة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه مهم جدا لهم ولتونس الكل باش أنه يوصلها توصل المعلومة البيئية لفئة الكل في بلادنا.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. وهذا مهم برشا اللي قاعدين تخدموا فيها اليوم، لأنه مستحقين الناس الكل تكون متأهبة وحاضرة وتعرف شنو اللي داير بها من تغيرات مناخية. نشكرك مرة أخرى رنيم حمودة، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. شكرا لك،
1: يعطيك صحة عايشك.
0: الله يخليك، إلى اللقاء. هذه رنيم حمودة المكلفة بالاتصال والتسويق الرقمي في جمعية شبكة أطفال الأرض ومنسقة مشروع في الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة. ونحكوا لهنا المشروع هذايا هو الجيد أو الدليل اللي يخلي ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة فاقدي البصر والسمع أنهم يعرفوا شنو اللي داير بها، وإن شاء الله ديما لباس الناس الكل. شكرا سليم، شكرا هندا، شكرا سعاد، وشكرا لي أكيد ليليا في البوابة. تحياتنا لكم الناس الكل. بعد شوية يكون حاضر معكم زميلنا فوزي العثماني. وديما قبل ما نختم معكم المشوار نقولكم ديما ردوا بالكم على تونس، وماذا بينا نحاولوا ماكسيموم انه ردوا بالنا، خاصة من الفضلات اللي نرميوها في الشارع. ما نعرفش نشوف حتى في الحاويات الجديدة المحلة في الكيف يظهر لي مش برشا معمة، لكن مثلا في جندوبة الحاويات الخاصة بالبلاستيك معمة في البلايس كله وفارغة دائما وأبدا، ما نعرفش وين يترمى أو يتهز، ما نعرفش. المهم حاولوا انه ما ترميوش في الشارع، لأنه هذيك راه باش يرجع بالمضرة عليكم انتم. اللي يرمي حاجة راه باش ترجع له مضرة لا قدر الله، ولطف عليكم الناس كلها من بعد في التلوثات اللي قاعدين نعيشوا فيها الكل اليوم. وإن شاء الله ديما لباس الناس الكل. شيء طيب للجميع.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد نهار الاثنين والاربعاء من نص النهار حتى الماضي ساعه كالعاده، نطرح مواضيع لتم شان الوطني. اليوم نرجع على جديد تنقيح القانون عدد 52 سنه 1992 والمتعلق بالجرائم ترويج المخدرات، تعديلات يعني مقترحة في بالنسبة لهذا القانون. فما نقاشات برلمانية ما زالت متواصلة، اليوم فما جلسة مسائية بداية الماضي ساعتين في استماع لمجموعة من الأطراف الأكاديميين الباحثين اللي عندهم علاقة بهذا المجال من أجل أنه يأخذوا الأراء متاعهم فيما يتعلق بهذا القانون قبل بطبيعة الحال المصادقة عليه وتمريره. باش نرجع أكيد على الجديد اللي فيه، لأنه كما قلت هي نقاشات مازالت متواصلة، الهدف هو تعديلات المقترحة إلى تجديد العقوبات على المروجين لتوصل حتى إلى السجن مدى الحياة، مع إقرار عقوبات بديلة بالنسبة للمستهلكين خاصة الشباب والقصر، كما التأهيل النفسي، العمل لفائدة المصلحة العامة، وتجنب عقوبات السجن المدمرة. مجموعة من المقترحات أكيد لمعالجة هذه الظاهرة المتفشية اليوم في المجتمع. اليوم نتحدث على شبكات وشفنا حجم الحجوزات اللي في كل مرة تعلن عليها وزارة الداخلية، شبكات تنشط في الداخل وأيضا حتى شبكات دولية. ضروري اليوم التصدي لهذه الظاهرة. باش ناخذ الموضوع هذه من العديد من الزوايا، باش يكون حاضر معايا كالعادة في القراءة والتحليل أستاذ نجاح حسيلة أستاذ القانون العام، باش يكون حاضر معايا سي ياسر القراري على لجنة التشريع العام بالبرلمان، ويكون حاضر معايا أيضا سي مصطفى العروسي رئيس هيئة الصيادلة باعتبارهم طرف تم الاستماع ليهم وطرف أيضا في هذا الموضوع وقدموا المقترحات متاعهم، نسمعوا أكيد الآراء متاعهم في هذا الموضوع. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع عن موجات راديو الكفة.

0: مرحبا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معكم في لقانا من حدث ورائي. نستقبل معي الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي يحضر معنا كالعادة في القراءة والتحليل كل مواضيعنا. عسلامة ومرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم دخيرة بك وجميع مستمعي ومستمعات السيدة في الكيف. مرحبا بالضيفين الكريمين سي ياسر وسي مصطفى معنا إن شاء الله.
0: مرحبا شكرا لك أستاذ. سي ياسر حاضر معنا. سي ياسر القراري نائب عن ولاية الكيف ولجنة التشريع العام في البرلمان. مرحبا سي ياسر أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا خيرة شكرا استضافة ومرحبا بضيوفك الكرام.
0: شكرا لك. مرحبا بك سي ياسر. سي مصطفى العروسي حاضر معنا رئيس صيد حاضر معنا. سي مصطفى مرحبا. سي مرحبا
2: شكرا على الاستضافة ومرحبا بضيوفك. مرحبا بسيد النائب.
0: مرحبا بك.
2: أول مسافر في إذاعة الكيف.
0: أي مرحبا بك سي مصطفى. بارك الله فيك. شكرا لك على حضورك معنا. نعرف عندكم برشا التزامات سي مصطفى هذيك علاش مش تبقى معنا برشا وقت. خليني نبدا بالموضوع هذايا تنزيله في اطاره استاذ نجاح سالم اكيد على اهميته. ونذكر اللي مازال متواصل النقاش داخل البرلمان بخصوص هذا القانون والقانون عدد 52 سنه 1992 ومقترحات من اجل تنقيحه وادخال تعديلات على هذا القانون. خلي لك التعليق الأول أستاذ نجاح سالم تفضل.
1: وفي علاقة بالتعليق الأولي ما يمكن قوله حتى أترك الفرصة للضيفين الكريمين للإدلاء برأيهما أو بآرائهما في حقيقة الأمر في هذا الموضوع. أقول لي كونه القاعدة القانونية عادة عندها تفاعل مع المجتمع بمعنى أنه ما نجموش نفس القاعدة القانونية بأي حال من الأحوال عن المجتمع، لكن هذا ما يمنعش كونه ساعة على ساعة التطورات داخل هذا المجتمع تفرض تطوير هذه القاعدة وتغييرها وتنقيحها. وضمن هذا الإطار يجي تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 متعلق بالجرائم المتعلقة بالسموم، حتى لا أقول مخدرات فقط لأنه ربما نربطها بالمخدرات، لكن سوى من بعد في مصر بشي قلنا العديد من المسائل نحن ما نعرفوهاش، يعرفوها أهل الاختصاص في مصر وربما سياسر أيضا من خلال اطلاعهم وإلا من خلال سماحهم للعديد من المختصين يلاحظوا لكونه العديد من المسائل اللي موجودة في المجتمع التونسي برشا من المجتمع التونسي وبرشا حتى في القطاعات المعنية بمقاومة هذه الظواهر ما يعرفوهاش. في إطار مقاومة هذه الظواهر يأتي أن المقاومة مش بالضرورة تكون وإلا التصدي لهذه الظواهر مش بالضرورة يكون سجني، مش بالضرورة يكون عقاب حاد، مش بالضرورة تكون تلك العقوبة التي أشرت إليها في طلع هذه الحصة مدمرة، بمعنى أنه يمكن أن نلتجئ إلى عدة وسائل لردع المرتكبين متاع الجرائم هذه، عدة وسائل لردع المستهلكين، عدة وسائل لردع المروجين، لكن دون ما أن نسهى عن واحد أنه العقوبة في القانون الجزائي يجب أن تكون بنص سابق الوضع. اثنين، هذه العقوبة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العديد من المسائل من بينها الظروف الملمة بالجريمة. ثلاثة وأهم من ذلك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المجتمع التونسي وحماية هذه المجتمع التونسي أو هذا المجتمع من السموم التي يمكن أن تروج في المستقبل وخاصة السموم اللي موجودة ونحن نعاني من الطريقة ولا الطرق ولا نعاني من ظاهرة ترويجها في هذا المجتمع.
0: نعم واضح أستاذ نجاح سالم. سي ياسر ما زالت متواصلة الجلسات الاستماع الأطراف المداخلة الكل اللي تنجم تقدم مقترحات فيما يتعلق بهذا القانون أكيد على أهميته. هو اليوم العشية زاد عندكم جلسة يظهر لي لقاء مع مجموعة من الأطراف في مواصلة الجلسات الاستماع تعقدها لجنة التشريع العام بخصوص هذا المقترح متاع تنقيح هذا القانون. سي ياسر الجديد أكيد ناخذ من عندك آخر الأخبار فيما يتعلق بتواصل جلسات الاستماع تفضل.
2: شكرا كثيرا. يعني طبعا لجنة التشريع العام مع بداية هذه الدورة البرلمانية ضبطت سلسلة من الأولويات التشريعية للنظر فيها وبينها يعني القانون عدد 52 لسنة 1992 متعلق بمكافحة المخدرات
0: 1992. نعم
2: واللي في هذا الإطار اللجنة عقدت سلسلة من جلسات استماع كانت أولاها إلى جهة المبادرة زملائنا النواب باعتبار أن هذه المبادرة هي مقترح قانون أي مبادرة صادرة عن السادة النواب. ثم إذا تم توسيع جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف. كانت لنا جلسة 24 جلسة 27 أبريل وجلسة 6 ماي خصصت إذن أولاها يعني الاستماع إلى الأكاديميين الأستاذة في القانون الجزائي كل الأستاذة نجاح إبراهيمي الأستاذ حاتم الأحمر والأستاذ منجي الأخضر إذن وكذلك جلسة ثانية خصصت يعني للاطلاع على التجارب المقارنة لأنه مهم أن نستأنس بالتجارب المقارنة في العالم وفي المحيط الإقليمي وفي الفضاء العربي ككل هذا طبعا من أعداد يعني اللجنة والطاقم الاستشاري للجنة مشهور في هذا ثم جلسة ثالثة عقدناها إذا الاستماع إلى المجلس الوطني للصيادة ونقابة يعني أصحاب الصيدليات الخاصة اللي استمعنا إلى آرائهم في الغرض وطبعا سيتم الاستئناس بمختلف الآراء هذا اليوم يعني بعد ساعة ونصف من الآن انطلق في جلسة أخرى أيضا لتواصل الاستماع إلى آراء أكاديمية أخرى اللي إن شاء الله نوفقكم بها في الأجيال طبعا هذا كله يتنزل في إطار توسيع النظر نظر اللجنة حتى نتوصل إلى مقاربة توافقية إذن من شأنها أن تعالج جملة القضايا إذن التي تحيط بهذا المشغل مثل استهلاك المخدرات
0: نعم أكيد باش نجوا مجموعة أخرى من التفاصيل نمشي مع سي مصطفى العروسي رئيس هيئة الصيادلة باعتبارها كانت ممثلة وحاضرة في مع لجنة التشريع العام في الجلسة اللي خصلت للنظر في مشروع تنقيع هذا القانون وهيئة الصيادلة نذكروا اللي هي الهيكل القانوني المنظم للمهنة والمخول لتقديم الموقف الرسمي للصيدلة التونسية في المسائل الفنية والقانونية ذات الأصيلة إذا سي مصطفى كنتوا حاضرين أكيد كان عندكم رأي في الموضوع وكانت عندكم يعني مقترحات ونعرفوا أنه دور الصيدلي دور لي مهم جدا في مثل هكذا مسائل في مثل هكذا مواضيع أكيد مهمة سي مصطفى ناخذوا أكيد الجلسة والحضور متاعكم والمقترحات اللي قدمتوها تفضل
2: شكرا على الاستضافة معنا قانون 54 سنة 1992 هو استثنى المهن الصيدلية والطبية والبيطرية من هذا القانون خاطر عندهم قانون خاص يخص هالمواضيع هو اللي هو قانون 69 سنة 1954 معناها خاطر احنا الصيدلية في العمل اليومي تاعهم يجب يكونوا معناها يكون المخدرات موجودين العمل اليوم الطبي مش للمخدر هو للإيفين تاع الدواء مش الإيفين تاع التخدير اللي فيه دونك احنا اما المشكله هي وقت مشينا وحكينا على قانون 1992 وحكينا على الظاهره هذه هي الظاهره بكل صراحه تخوف معناها هي ظاهره تخوف مش معناها ومش نتناولوها من قانون دركه فهذه ظاهره ولا كبيره ظاهرة تهدد مجتمع تهدد صغارنا تهدد شبان ولازمنا هنا وقفة ما وقفة من الجهات الكل مش الوقف والآفة هذه وكما ونعفو قلنا معنى الادكسيون هي مرض والمرض لا يرجن المريض لا يرجن المريض يداوى
0: نعم
2: المريض يداوى أما كما أي مرض المريض الداو اولا نبداو بالتوعيه بالبريفونسيون معناها ديما الوقايه خير من العلاج كيف هذوما في الادمان بصفه عامه لازم نقوموا بعمليه كبيره برشا نتاع وقايه في المكاتب في الليسيات في العائلات معناها خدمه كبيره نتاع وقايه وكان لا قدر الله وقع لازم نمشوا للعلاج العلاج هذايا معناها موجود اما هو معناها يتكلف والمشكله الكبيره في الادمان هذوما الادمان بصفه عامه فيه رجوع كما تقول رجوع يكون 100% معناها لازم حتى بعد ما نعملوا هالادمان ونعملوا كير وكل لازمنا نحطوا كيفاش نجمو نتبعوا المدمن هذا لازم يبدل حياته حياته كويس بدل باش ما نعاودوش نعاودو الحكايه هي بيتها هذه هي معناها هي راهو المقاربه كما قلنا لازم تكون شامله تمس جميع الانواع وكنا في مجلس النواب حكينا زاد اطلقنا على قانون 69 انا خاطر هو كيف قانون قديم شويه فيه يجرم برشا حوايج وعديد المبادرات نتاع تغيير الفصول
3: اللي هما ما عادش مواكبين العصر، معناها خلاو المهنة الصحة في خطر.
0: شنو هي الفصول سي مصطفى اللي تراه انه ضروري تغييرها؟
3: لا هما برشا، هما خاطر هما قانون التوصيل هو قانون قديم برشا، قانون ياسر الزجري فيه، اما لازم كيما اي قانون لازم هو يواكب عصره. هما معناها بكل صراحه معناها نشكو المجلس النواب خاطر كانوا متفاعلين وقالوا اخويا اعطيونا الاقتراحات نتاعكم واحنا نشوفوهم ونحكيو فيهم وهذا فيقعوا فعلوا ذلك بقوة رب.
0: ما نعرفش استاذ نجاح سالم كان عندك سؤال السي مصطفى باعتبارهم لانه اليوم نسألوا احنا نقولوا شنو دور الصيدلي؟ ليه دور الصيدلي دور مهم جدا ودور من ابرز الادوار اكيد في معالجه مثل هكذا قضايا، لانه زاد صيدلي عنده اكيد وظيفه وفما ادويه موجوده في الصيدليات تنجم تشكل خطر، وهنا لابد انه ناخذ مهم جدا ان نسالوا بالاراء نتاعهم. تفضل استاذ كان عندك ما تسال سي مصطفى لانه مش يبقى معنا برشا وقت.
1: نعم عندي سؤال سي مصطفى بعد التوارب نسالوا الاستاذ ياسر في علاقه بمداخلاتكم سي مصطفى، لاحظتوش من خلال السادة النواب أنهم فاهمين المسألة السادة النواب كيف يبدو يسألوا فيكم ولا يتحدثوا معاكم؟ هذا واحد. سؤالي الآخر حبيتوش ولا لاحظتوش اللي كانوا ربما القانون باش ما يبقاش بعد 10 سنين قديم كيف ما حدثنا الآن على قانون 92، لاحظتوش لكونكم أنتم يجب تبذلوا بدلكم في علاقة بكل ما يمكن أن يكون من قبيل المخدرات، مش المخدرات فقط، معناتها ثم حاجات كما نقولوا فيها بالدارجة اللي يسرق يغلب لحاحي، بمعنى أنه موجودة توا حاجة لا تعتبر مخدرات لكن أنتم بحكم التقدم الطبي وإلا البحوث متاعكم تعتبروها في المستقبل مخدرات، يا هل ترى أدلوتوا بدلكم في هذا الشأن وإلا لا؟ سي مصطفى مشكورا.
0: تفضل سي مصطفى.
3: هو راهو هما كما قلت أنت كما قلت في الوحدة راهو ثم معناها زوز قوانين، ثم قانون 69 وكما قلت أنت ثم أدوية يجم يكونوا بالتقدم العلمي يجم يكونوا أدوية يجم يكون عندهم معناها إفيه مخدر، ولا يجم مع أدوية أخرين يوليو مخدرين، ولا يجموا مع مشروبات يوليو مخدرين. هذوما بنقاش متواصل مع وزارة الصحة خاطر القانون موجود، معناها نعمل الآليات الكفيلة لمراقبتهم ونحكي معناها ونقولوا عليهم خاطر هذوما الأدوية هذوما كيما نعرفوا فيهم معناها بريسكريبسيون ميديكال معناها
0: وصفة طبية
3: معناها يكتب ثم صيدلي معناها يعطي الوصفة هذوما سهلين خاطر ونقروهم نحكيو مع العماديات معناها عماد الأطباء عماد الصيادلة مع وزارة الصحة ونحطوا الآليات الكفيلة للمراقبة وهذاك للفي بتاعه. ابري القانون السؤال الثاني هو الكبير، احنا راهو ثم حاجه ولا معناها قلنا نجم نعملوها، احنا لازم تعرف الصيادله في تونس هي اموم 500 الف مواطن تونسي كلنا. قلنا وكان لازم نعمل معناها حملات توعويه وان الصيادله ينخرطون فيهم على معناها تي بي خاطر معناها في كل صيدليه راهو 500 الف مواطن تونسي معناها في شهر من الزمان نجم نمسوا جميع مواطن تونسي افيك كما قلنا مع لابور نتاع الصيدلي والنص نتاع الصيدلي التالي خاطر كما قلنا راهي آفة اللي لازم نتكاتفوا الكل باش الكوفاء ولازم الآفة هذه زادة خاطر الآفة هذه مالوغوزمون معناها كيما برشا آفات فيها برشا فلوس معناها راهو ديما لازمنا نحاربوا زادة هذوما العباد اللي عاملينها معناها واحدة نتاع رزق معناها عاملينها بشي
0: شبكات اليوم سي مصطفى راهي شبكات معناتها وصلنا نتحطوا على شبكات دولية
3: منظمة قاعدين يضروا وباش هما يستغناو هذه مش معقول معناها لازم نزيدوا نقويو وكما قلت راهو أي قانون لازم يخرج ما نقدر خاطر وقت طويل برشا في قانون طويل برشا نقاش وقت يخرج يقول لي ما عادش مواكب العصر لازم نخرجوا ونخرجوا ونصرفوا خاطر هذوما يتطوروا والقوانين نتاعنا لازمهم يتطوروا وانواع الواحد لازم يتطور وثم حاجه لازمنا وقلناها زاد ثم عديد المخدرات هذوما اللي هما جدد في العالم اللي حتى المخابر نتاعنا والمخابر العالميه ليس في مقدورهم وكما قال الاستاذ ما فماش جريمه من غير نفس وما فماش جريمه كان جريمه ما تثبتش معناها توا لقيناه جديد والفينومين الجديد اللي ولا يخوف هما ما يعبر عليه هما الهيدروك الصناعي هذوما الهيدروك سينتيتيك يقول عليهم هذا الهيدروك سينتيتيك كيف لازمهم تتبيع لازمهم معلومه وثم هو معناها وكلاش العالم اجمع خاطر هو راه ماهوش كان فينومين تونسي هو فينومين موجود في العالم اجمع معناها العالم كله يجيو مع بعض واللي يفيق معناها بدروك سينتيتيك جديد قاعد يعلم ب جميع الدول اللي مع بعض باش يقولوا راهو رد بالكم ثم هذا جديد ردوا بالكم من هو عمل وقولوها راهو عمل يومي كبير برشا وعمل يومي كبير برشا متاع جميع الاطراف راهو لا يختزلوا في قانون.
0: نعم عندك سؤال سي نجح قبل ما يغادرنا سي مصطفى يتفضل.
1: قبل ما يغادرنا سي مصطفى مشكور مسبقا مره اخرى سي مصطفى في وقت من الاوقات تحدث الاعلام ولاحظنا اللي كون هنالك من زملائكم الصيادله ما ندريش عاد صيدليه ولا صيدلي ولا صيدلانيه المفيد ربما وقعوا في مآزق وفما قضايا ضدهم في علاقه بتوزيع بعض ربما المواد المخدره او شيء من ذلك القبيل. تحدثتوش في المساله هذه نتاع مع الساده النواب في هذه المساله حتى على الاقل تحموا زملائكم حسنين النيه اللي عندهم حسن نيه بيان سور وحسن نيه مفترض في القانون.
0: نعم
3: حكينا انا ثم رقم كيما نقولوا شكرا على السؤال هذايا. احنا صيدلي عنده في خدمته اليوميه عنده 642 قانون معناها صيدلي بمختلف الاختصاصات 642 قانون لازمه يقوم معناها لازمه يرد باله ولا يقوم به يخدع.
0: اي
3: وقلنا كيما اول المداخله وعندنا قانون خاص يخص القطاع الصحي بصفه عامه لتوزيع هذه الادويه هما قانون 69 معناها قانون 54 لسنه 1969 اللي هو الفصل 115 تاعو نص صراحه انه معناها يقع معناها الكونترول نتاع الادويه هذوما في المنشات الصحيه بال فهذا المتفقدين عليك هذا المتفقدين حدث هذا المتفقدين هما الوحيدين اللي مؤهل لهم باش يفهموه القانون هذا ما يقعش الغلط ولا بين القانون 69 والقانون 92 جات والحمد لله وفات الحكايه جات بريود اللي يقعوا مساءلة صيدلي بصفه حصريه من اعوان ما هماش في هذا المتفقدين ويقعوا غلط ويقعوا الخلط ويقعوا صيدلي يلقى روحه في مسجون ولا يلقى روحه قدام قضيه اللي هو يقوم بها في نطاق العمل العادي معنا واحنا كانت فرصه باش نقولوها واحنا فرصه ديما نقولوها وشكرا على الفرصه هذه اللي عطيه باش نقولوها راهو معنا الصيدلي ماهوش فوق القانون الصيدلي لازم يطبق القانون وصيدلي عنده معنا كما معناها وغتلاش تخلق جهاز اسمه جهاز التفقد الصيدلي اللي هو السابق القانون 69 اللي هو قانون 61 جهاز تفقد صيدلي باش هو يراقي كل ادويه الصيدليه باش وهذا جهاز تفقد صيدلي عنده الضابط العاديه كيف هو من شانه كان يلقى معناها دواء ماشي في غير قانونه من واجبه
0: واضح سي مصطفى
3: للجمهوري.
0: واضح سي مصطفى العروسي بارك الله فيك اكيد على كل ما تفضلت به رئيس هيئه الصيدله ان شاء الله بالتوفيق لكم. هذاك علاش قلنا راهو كل واحد عنده مسؤوليه في القطاع ولا في المجال اللي هو موجود فيه. شكرا لك مره اخرى سي مصطفى العروسي تحياتي لك وان شاء الله في مناسبات قادمه. اذا مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد نرجع ونواصل معكم في برنامج حدث ورأي نتحدث اليوم على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 سنة 1992 والمتعلق بجرائم المخدرات وكل ما يحيط بهذا الموضوع لأنه الحقيقة فيه برشا تفاصيل. كما سمعت في بداية اللقاء ما زالت الجلسات متواصلة جلسات الاجتماع من قبل لجنة التشريع العام لمجموعة من الأطراف المداخلين أكيد مقترحات جديدة. نرجع معك سي ياسر القراري سي مصطفى بكري يقول لك اليوم يعني حتى الجريمة قاعدة تتطور وحتى أنواع المخدرات هذه قاعدة تتطور وهذه لابد من أخذه بعين الاعتبار في التنقيح هذه متاع القانون. شنو أكيد رأيك في الموضوع أهمية زادة المتابعة وكيفاش يقع التعامل مع هالتطورات هذه والتطور في في الجريمة المخدرات وطرق معتها الترويج وغيره. سياسر نتصور معتها لابد أن يكون فما استشراف معناتها في القانون هذية، وأكيد كيفاش باش تتعاملوا مع الملاحظات هذية؟ تفضل سياسر.
2: أكيد طبعا.
0: نعم.
2: يرى أنه المصلى لما يتدخل تشريعيا لابد أن يلم بالمحور المطروح، المشغل المطروح، إذا من مختلف جوانبه، لأنه اللحظة التشريعية راي مش متوفرة، مش ممكنة معناها في كل وقت، والمراجعة إذا تم معناها مبدأ الاستقرار معناها القانوني، فمش ممكن احنا باش نعدلوا اليوم ونرجع نعدلوا بعد 6 شهور ونرجعوا نعدلوا بعد عام، وديجا احنا أمام نص معناها من عام 92
0: طبيعي
2: النص هذا من 18 مايو اليوم أنا يوافق اليوم أنا 18 مايو ذكرى وضع هذا النص منذ أكثر يعني من 34 سنة، فبالتالي نحن أمام لحظة مهمة، لحظة مراجعة تشريعية يجب أن نأخذ فيها بمختلف الجوانب، نأخذ فيها إذن بتطور الظاهرة أولا. نعم. لابد أن نفهم هذه الظاهرة، وكي نفهم هذه الظاهرة لابد أن نتفاعل مع مختلف الأطراف، أولا نتفاعل مع المجتمع واسع المجتمع، وإحنا معنا كنواب شعب رانا أولاد المجتمع هذا. نعم. وأولاد الأحياء الشعبية، ونعي خطورة هذه الظاهرة، ونشاهد ونعيش على وقع تطور هذه الظاهرة اليوم، الظاهرة اللي تتادف مؤسساتنا التربوية.
0: نعم. نعم.
2: اليوم يعني وليداتنا ولاوا معناها محل استهداف من هذه الشبكات المحلية ذات امتداد الدولي.
0: نعم.
2: إذن وأيضا يعني بخلاف استهداف المؤسسات التربوية اليوم فيه يعني تطور في الظاهرة في حد ذاتها، تطور في المخدرات، وإحنا حكينا حتى مع أولاد الأحياء أولاد الحوم وسمعنا الناس رأوا المخدرات ما هو شكل مادة التقليدية القنب الهندي اللي تحط عليها النص رئيسيا في 92، اليوم سمى الأقراص المخدرة يعني إكستا وإريكا وغيره، معناها اليوم سمى حتى الكوكا، اليوم الكوكايين موجودة في البلاد، والكوكا اللي كانت معناها حكر على أحياء معينة لنظر ارتفاع أسعارها إلى آخره، اليوم سيدي خليني نقول لك إن الكوكا موجودة في الأحياء الشعبية وفيها أصناف متاع كوكا نظيفة ومش نظيفة إلى آخره، والسوم من 200 دينار اليوم، وقت اللي سمعت الناس والشبكات هذه انه يعني ففيه توجه تشريعي نحو المقاومة يعني مقاربة تشريعية جديدة، فيه اغراق، وسمعنا على اغراق الاحياء الشعبية بمادة الكوكا، لانه سهل انه ربما نقو ناسنا وولادنا من يعني من الادمان في بعض المواد، لكن ثم مواد تتحول عملية يعني الوقاية إلى عملية صعبة ومعقدة جدا.
0: نعم.
2: وفيه عملية إغراق، وذاك علاش الجهات الأمنية ومشكورة يعني ومختلف الأطراف محمول عليها أن تحل عينيها بشكل مكثف في الفترة هذه وتنتبه، نحن نصمم جهد تقوم به قواتنا الأمنية في الغرض، وندعو إلى مزيد يعني تطويره وتعزيزه أمام تنامي هذه الظاهرة المعقدة وهذه الشبكات. أيضا كيف ما قلت أنه مطروح علينا نسمع هو يعني ونكونوا فاهمين الواقع، انه نتفاعلوا مع الاطراف المعنيه برصد الظاهره ومتابعتها.
0: نعم.
2: وفهمها، لابد ان نتفاعل مع الجهات الامنيه لانهم هما الاقرب وهما فاهمين تطور الظاهره وهما اللي يرصدوا فيها وهما اللي يشدوها يوميا.
0: نعم.
2: وهما اللي يعرفوا زادة وين موجوده الثغرات في النص القانوني، ساعات يقول لك انا راني نقوم بدوري لكن من بعد نلقى مشكل قانوني، فهم.
0: نعم.
2: يعرفوا مواطن الخلل وعليه طبعا. لابد ان تكون ايضا في جلسه استماع للجهات الامنيه. الجهات التقنيه يعني الاطباء والصيادله هذوما الناس المختصين معناها في فهم المكونات يعني الكيميائيه الى اخره، فايضا احنا انفتحنا للصيادله ومازال محمول علينا الانفتاح على الاطباء مختلف المتدخلين في الغرض، حتى يعني لانه انا في تقديري مش مهم ان نستعجل في وضع النظر.
0: اي
2: كيف ما قلت راه مش في كل لحظه ومش في كل يوم باش نرجعوا الى يعني
0: ونغير ونقحوا
2: مقاربه تشريعيه، انما هذه لحظه تشريع لحظة مهمة إذا تتعلق بقضية جوهرية إذا وإشكال جوهري يمس حياة إثوان، فلا بد إنه ندرسوه إذا دراسة معمقة بالتفاعل مع ثلاث أطراف. أيضا الأكاديميين في مجال التشريع في مجال القانون، وإحنا انفتحنا في هذا الغرض وصنعنا مختلف الأطراف لأنه في أيضا وأن نطلع أيضا على التجارب المقارنة. هذا كله الحقيقة مطلوب لأنه مهم أنه نتوصل إلى نص، مش المهم أن نضع النص، إنما أن نضع النص نص إذا يمكن من التصدي لهذه الظاهرة وإذا معالجتها والحد منها. المقاربة إذا يمكن أن تتراوح بين إذا المقاربة الجزائية العقابية والمقاربة أيضا الوقائية العلاجية. يعني الحقيقة الموضوع ما هوش بسيط، الموضوع مركب، الموضوع يتطلب إذا فهم، الموضوع يتطلب إذا تعمقا في فهمه، ويتطلب إذا الانفتاح على مقاربات مختلفة وأيضا تقييم التجربة. لابد أن ننطلق من تقييم من 92 لليوم،
0: مهم جدا، مهم جدا.
2: جزائي إذا وقف على القضية، إذا هل أن هذا النص ساهم في الحد من تنامي الظاهرة أم أنه بالعكس ربما إذا أثبت هذا النص محدودية ولذلك استوجب إذا مراجعة، إذا مراجعة في مستوى يعني المادة الجزائية وأيضا مراجعة في مستوى المقاربة القانونية. وين باش نمشي بمقاربتنا القانونية؟ هذا كله إذا محمول على لجنة التشريع العام بعقل المشرع بعقل بارد إنها إذا تقارب مختلف جوانبه إذا وإذا تخرج لنا في الآخر بنص اللي كيف ما قلت يحل يعمل وممكن من خلاله أن نحد من تنامي هذه الظاهرة ونحمي مجتمعنا. نعم. ونحمي أولاداتنا خاصة إحنا مستفيدين المجتمع ككل بالحماية وأولادنا اللي فعلا ظاهرة اختار كبير
0: برشا. وسمعنا السي مصطفى العروسي اللي يقول انه راهو اليوم ظاهرة الإدمان معناتها حتى في طريقة تعافي العودة تكون أخطر وسهل ياسر انه حتى كي باش يبدأ في مراحل متاع علاج، ولهنا زادا راهو باش تطرح مشكل آخر اليوم العلاج ولا المراكز هذية العلاج من الإدمان اللي هي تقريبا في تونس هذية مشكل آخر ما تروح سيد نجاح سالم، لأنه تقريبا ما عندناش مراكز، ما نجموش نتحدثوا على مراكز لمعالجة الإدمان اللي الظاهرة خطيرة والمعالجة من الإدمان راهي تحب برشا وقت وتحب نفس طويل برشا وتحب معتها إحاطة وتأهيل وغيره وغيره وغيره اللي اليوم ما نجموش هذية لأنه فما إمكانيات وهذية تطلب بالضرورة برشا إمكانيات ويطلب برشا خدمة وضروري أنه ناخذوه بعين الاعتبار. ذيك علاش أراء المختصين راو مهم جدا، يقول لك أنه باش يدخل في الإدمان ويتعافى راو العودة سريعة وسريعة جدا، ذيك علاش لابد من خدمة وعمل كبير برشا. أستاذ نجاح سالم نخلي لك أكيد التفاعل، تفضل سينجح. اي تفضل استاذ اسمعوا فيه.
1: نعم خدمه وعمل كبير برشا سواء كان من الساده النواب المحترمين والا من الساده والسيدات رجال الامن ورجال حتى الدفاع، لانه فما جرائم عابره للقارات وعابره للدول ومن كل الاطراف اطباء صيادله الى اخره. لكن ايضا ثم مراكز ربما مع الأسف وذي اللي لاحظناه في تونس كونه أغلقت حتى اللي موجود معناتها الشوية اللي كان موجود فيها سيء أغلقه وأغلقه أغلقت أبوابه حتى لو كان بقى هكا أكن شيء طريف منه ولا ربما ما عندوش برشة ولا ما ينجمش يستقبل برشة النزلاء. هذا ما يخلي السادة النواب أيضا يخموا في المسألة هذه، لأنه ثم العديد من الناس اللي يدخلوا في هذا المجال مش بالضرورة يكونوا هم فاعلين، ينجم يكونوا ضحايا ونعرفوا العديد من القصر دخلوهم في سهرية من السهريات ولا دخلوهم لسبب من الأسباب إلى آخره، لأنه رأوا المخدرات مربوطة. وهذا يا ربما أتكلم بحكم اختصاصي وإن كان اختصاصي الثاني مش الاختصاصي الأول، يعني الاختصاصي الأول هو ربما القانون العام. بالنسبة للقانون الخاص أو جريمة المخدرات عادة سيد أخيرا مستمعي ذات الكاف ضروري تتفق معي.

0: من السيد ياسر، انتم باش تستدعوا ولا استدعيتوا العديد من الاطراف، شكرا لكم. باش تستدعوا العديد من الاطراف الاخرى، شكرا لكم. حديثك مزيان توا لانك تحدثت على العام والخاص ثم رجعت من العام وخصصت الى اخره، طولت شويه حتى تقنعنا لكون مبادره من طرف او مقترح قانون التعديل من طرف الساده النواب باهي، لكن ما يجب ان نؤكد عليه هو تلك الصياغة سيدة خيرة، تتفق معايا فيها الصياغة والألفاظ والتراكيب الموجودة في القوانين، لأنه لاحظت مع الأسف سياسر، لاحظت مع الأسف العديد من القوانين تشكو صياغة ركيكة أصبحت تشكو، صياغة بليدة أصبحت تشكو، صياغة من شأنها أنه تزيد تحدث إشكالات عديدة على مستوى التطبيق وعلى مستوى القضاء وعلى مستوى معاقبة المخالفين، ولا تحل المشكل، وهذا يجب ان تضعوا بعين الاعتبار. ظهري تتفق معي سياسر في
1: نعم نخلي لك سياسر اكيد التفاعل مع سي نجح في مجموعه هذه النقاط، وبعد اكيد انا باش نجي الطرف مهم الحقيقه، انا راه ضروره اشراكه. نرجع خلي لك ساعه تفاعل سياسر تفضل.
2: طبعا يعني النقطه الاخيره صح سي نجح تتعلق بوضوح وجوده النص التشريعي، هذه مسألة جوهرية ومسألة مهمة، لأنه إذا خرجنا على الصياغات الواضحة فإنه هذا باش يوقعنا في ضبابية في النص، وذاك علاش كيف ما قلت وأكدت ما لازمش نتطرع في وضع نص تشريعي بقدر ما لابد أن نضع نصا إذا قابل للتطبيق وواضح عند تطبيق مقتضياته وأحكامه، وفي هذا الإطار ناس بأهل الاختصاص، ولاش علاش احنا راهو اليوم الجلسة الثانية مع الخبراء ومع الأكاديميين والجامعيين اللي هما في رؤوسنا، واللي طبعا ما نجموش نخدموا ما نجموش نقدموا إلا ما نستأنسوا بآرائهم. اليوم الأستاذة نجاة في الجلسة الفارطة إذا عدلت وصوبت جملة من الصياغات القانونية، الأستاذ حاتم الأستاذ منجي، وأيضا اليوم الأستاذ من الفرشيشي معنا باش يكون معانا العشية، لأن يعني هذه المحاور يعني الجوانب القانونية
0: الاستشارة المركزية، لأن مركزه عملية الاستشارة.
1: كيفاش سي نجح كيفاش استاذ
0: مركزه عادة، وهذا ما عاهدناه معناتها مركزة الاستشارة، بمعنى أن مركزته على مستوى الجامعات في العاصمة فقط، شكرا لكم. لكن مع الأسف هنالك أساتذة أخرين موجودين في قابس، موجودين في القيروان، موجودين في سوسة، موجودين في صفاقس، راهو ليكونوا عندكم سيدي الكريم، لأنه المسألة تهم ما تهمش فقط كان الأساتذة اللي يخدموا غادي، بل بالعكس ربما اللي في الصفاقس ينجم يفيدك نظرا لاحتكاكي بالمجتمع أكثر من اللي موجود في تونس العاصمة، وهذا تتفق معايا في السياسه.
1: تفضل سياسر.
2: اكيد استاذ ناجح احنا راو اكاديميين الكل في عموم تونس، واحنا راو منذ سنوات تحدثنا على مركزيه الجامعه التونسيه، فهذا قناعه راو عنا استاذ ناجح، وكانت معركه وتتذكر ما اخذناها من اجل لا مركزه الجامعه التونسيه، فاني راو اكاديميين موجودين إذا في سوكس وموجودين في سوسة وموجودين في جندوبة وموجودين إذا في جابس وموجودين في عموم تونس، يعني في كل نقطة في مختلف الاختصاصات، ولا بد من الاستئناس بمختلف الآراء. ملاحظة مهمة أستاذ ناجح، نأكد لك أنه معناها الدعوات ما هيش يعني الخيار المركز، ربما سوء انتباه أو سوء تقدير للمسألة، فقط احنا منفتحين على جلسات اذا تكون فيها اكاديميين من مختلف يعني الجامعات ومؤسسات التعليم العام.
1: نعم به سي ياسر، فما انتم اليوم مثلا فما باش تحطوا من الناحيه التشريعيه المقاربه الجزائيه مع الاكاديميين والناس اللي مختصه، استمعتوا للصيد لتقول الاطباء زاده يمكن في مرحله اخرى معنيين، تحدث سي مصطفى يقول لك لابد من التوعيه منين تنطلق؟ ما تنطلق من الاسره وتنطلق من المؤسسه التربويه، لانه زاده التحسيس بخطوره هذه الظاهرة لابد أنها تكون موجودة في البرامج التعليمية في المدارس في المعاهد وخيره، اللي يظهر لي هنا نتصورها ما نعرفش أستاذ نجح سالم، هاني باش نعطيكم التفاعل، نتصور زادة وزارة التربية معنية منذ معتها السنوات الأولى أنه تكون يقع إدخالها على شلاف في المناهج التربوية التعليمية امتاعنا للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة. احنا ما نتحدث على

0: لصالح المنظومة التربوية يلزمنا ننطلقوا من مواضيع هذه اللي هي مواضيع معناتها حساسة وتمس الأطفال والصغيرات اللي هما مازال حتى يعني الوعي متاعهم مش مكتمل وينجموا يأثروا عليهم وهذايا موجود ونشوفوا فيه. يظهر لي نتصور نقطة مهمة أستاذ نجاح سالم، تفضل.
1: نعم، كل الأطراف معنية بهذه الظاهرة الرهيبة الخايبة اللي تضر المجتمع وما تنفعوش، كل الأطراف. وعليش أنا مانيش باش نرمي الكرة لسياسر ولا التذخيرة
0: ولا لا، احنا ما حتى احنا بيدنا قاعدين نقدموا في مقترحات.
1: نعم نعم انا معني بها بحكم اني ادرس في الجامعة التونسية.
0: نعم.
1: معني بها، لكن مع الأسف ساعة على ساعة ايد واحدة ما تصفقش. معنى الأستاذ نجح سالم في 60 أستاذ ولا في 80 أستاذ ولا في 200 أستاذ مش كافي. يجب أن تتضافر جهود كل الأساتذة، كل الأساتذة في الجامعة، كل الأساتذة في الليسي، كل المعلمين في المدرسة الابتدائية والإعدادية إلى آخره، كل الأطراف الموجودة في وزارة التربية وكل الأطراف الموجودة في وزارة التعليم العالي وكل الأطراف اللي موجودة خارج هذه الأطر بمعنى وزارة الداخلية، وكنا نثمنوا بركة شدرة ومجموعة معناتها تنشط في أكثر من ولاية إلى آخره. نثمنوا عادة ما نثمنوا العمل بتاعها لأنه العمل راه مستاهل سيدة خيرة، أنك تتعامل مع مجرمين ولا تتعامل مع مجرم يتعاطى المخدرات راه مستاهل، مش كيما مجرم وإلا إنسان أخطأ وهو ما يتعاطاش المخدرات، لأنه ثم ريسك لكون الإنسان اللي باش يتعامل معاه هو في حد ذاته يتمس في صحته ويتمس في حياته أصلا. راهو ما فما حتى فرق بالنسبة لي ما بين المخدرات وما بين الإرهاب، كيما وقفنا الإرهاب في الجامعة وفي المدرسة وفي وفي وفي وفي المساجد وفي غيرها، بكلنا نقو للمخدرات في الجامعة وفي المدرسة وفي المساجد وفي غيرها انطلاقا من المبادرة بتاع السيدة النواب. مشكورين أنا راهو السيدة النواب قاموا توا مبدئين كيف يحبوا يعدلوا هذا القانون، أنا أعتبر اللي كانوا يكفي بالنسبة ليهم اللي كانوا مبادروا الباقي عليا أنا كأستاذ في الجامعة. وأنت تعرف ياسر وأنت تعرف سيدة خيرة ومستمعين الآن يعرفوا لكونه ظاهرة المخدرات انتشرت في الجامعة التونسية أيضا، ولعل على الأستاذ الجامعي أنه يوعي الطلبة خاصة اللي ما يتعاطوش باش ما يدخلوش، وفي علاقة بأنه الناس اللي متجاوزين القانون هذاك في علاقة بواحد الإدارة الموجودة في الكليات والمعاهد العليا والمدارس العليا، واثنين وزارة الداخلية قائمة بدورها. وأنا ما نتصورش كونه باش تبخل على هذه المؤسسات سواء كانت الجامعية ولا التربوية أنها تدعمها سواء كان لوجستيا ولا تدعمها حتى من في علاقة بالنصيحة، انطلاقا من أنه التعامل مع هذا الصنف من المجرمين عادة ما يكون فيه خطر على المتعامل معه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالمدرسة، أنا ما تتصوريش كوني فرحان كي أثرت هذه المسألة في الأخيرة، لكن الواقع جعلك تثيريها. علاش؟ لأنه مدرسة عادة باش يكون فيها طفل من 6 حتى 12، مع الأسف حتى من 6 حتى 12 ولت في تونس يتعاطون المخدرات
0: مستهدف. نعم
1: مدرك المخدرات مع الأسف سيدة خير.
0: نعم سي ياسر، أكيد باش نلخصوا ونحوصلوا فيما يتعلق بهذا الموضوع. كما قلت هو راهو موضوع مهم جدا يهم مستقبل أجيال، راي أجيال اللي من المفروض مش يكونوا هما غدوة مستقبل البلاد. سياسر هذاك علاش لابد من أنه تكون الإطار القانوني والتشريعي حتى بعد باش يدخل حيز التنفيذ نلقوا النتائج، نحسوا اللي فما نتائج وفما بالحق قاعدة الظاهرة هذية شيئا فشيئا يقع التصدي لها، والقوانين هذية قاعدة تعطي في نتائج على أرض الواقع. تفضل سيسر.
2: شكرا.
0: أي تفضل.
2: شكرا مخصيرة. يعني طبعا كما قلت المقاربة التشريعية، لكن المعالجة هذه القضية هي معركة مجتمع بأكمله، معركة إذن سياسيين، معركة المسؤولين، معركة الدولة، إذن معركة كل الأطراف. وذاك علاش لابد من مقاربة تربوية، وأن الإصلاح التربوي القادم وإحنا قادمين على تركيز المجتمع على التربية يأخذ بعين الاعتبار إذن المخاطر التي تحيط بالفضاء التربوي وآليات حمايته. لابد منه أنه الدولة تستثمر، الدولة التونسية تستثمر في التربية والتعليم وتستثمر داخل منظومة التربية والتعليم في حماية الأجيال. لابد من أن إدراج سياسات الوقائية، إدراج سياسات التوعية. راهو ما عندناش لي طابو، راهو وقت اللي حبسنا عند الممنوعات وحبسنا عند لي طابو ما يتقالوش لاولادنا، اذا شفناهم اذا اللي طابو هذوما يدخلوا داخل مؤسساتنا لا. التربويه ويدخلوا فضائنا واحنا غير قادرين نجيبهم. لو كان بينا ادرجنا اذا تعلمات يعني تمشي للعمق، واذا تسعى لتوعية اولادنا وتوضيح هذه المخاطر، ربما كان الامر اقل حده فاصلاح تربوي قادم مهم. لكن ايضا ايضا اكثر من اصلاح التربوي، اليوم انا وعيت ولدي وفهمته شنو هيأت له داخل الفضاء العام باش يكون بعيد على هذه المخاطر، وقت اللي الاحياء نتاعنا حتى ملعب كرة قدم ما تلقاش باش الوليدات يتفرهدوا، وقت اللي معناها فضاءات الترفيه تقريبا شبه منعدمه، خاصه في عموم تونس وخاصه في الاحياء الشعبيه وفي منطقتنا الداخليه. اليوم ولينا وقت اللي نعملوا ملعب حي كيف ما عنا مثلا، وان شاء الله يكملوا الثلج ونتاع برنوسه، هذوكم احنا فرحين بهم. علاش فرحين بهم؟ مش اللي معناها لضخامه الانجاز، انما لاهميه الانجاز.
0: متنفس
2: نفرح غدوه نقول وليداتنا ما عادش يبقوا على عتبه في حومه وملمومين ومحفوفين بالمخاطر، انما باش يمشي يلعب طرح كوره وهكا باش نحميه من هذه المخاطر. فلهنا نقولوا انه المقاربه راهي لابد ان تكون مقاربه شامله يتداخل فيها الامني مع يعني الصحي الوقائي مع الجزائي مع القضائي مع يعني دور مختلف الاطراف. ايضا المقاربه التشريعيه راه ما لازمهاش فقط تكون مقاربه جزائيه تمشي لتشديد العقوبه، نولوا نخلقوا يعني اكبر ما يمكن واوسع ما يمكن من مجرمين داخل المجتمع، واللي نجم يكون معناها اخطا في لحظه ما خطا معين حوله الى مجرم مستدان. فتبقى لحظه تفكير عميقه وفي نفس الوقت لحظه تأني مهمه من اجل معالجه ومقاربه اذا قضيه اعتبر انها معركه حقيقيه، اذا محمول على كل اطراف انها تحط يديها في العجينه وانها معناها تقاربها من موقعها باش نجموا نعالجوا، لان المعالجات الجزئيه كانت التجارب انه ما حلتش لنا الاشكال بل عمقتها، وخاصه في ظل تنامي هذه الشبكات تحولها الى شبكات دوليه.
0: فعلا
2: اليوم راهي الشبكات الدوليه مش في الجريمه فقط انما حتى في السياسه. خليني نقول اليوم الشبكات الدوليه هذه تستهدف اوطان والمخدرات اصبحت اذا اداه من ادوات استهداف الاوطان والنظام الراضين عليه نخلوه والنظام نحبوا نطيحوه حتى بالمخدرات، فمن نستهدفوه ونستهدفوا المجتمع نتاعو ونحركوه بالمخدرات.
0: واضح سي ياسر، هذا شنو نجم نقوله بالنسبه لموضوعنا لليوم، هو موضوع كبير الحقيقه، اما نحاولوا انه في كل مره نرجع لاهميه هذه المواضيع حتى اللي يسمع فينا توا نجم على القليله يسمع ويفهم، وحتى الاسره تكون واعيه بخطوره الظاهره. والمتابعه راهي المتابعه زاده تبدا من الاسره، صحيح راهو معناتها لابنائنا باش يخرجوا للمجتمع وباش يكونوا معناتها فما نقولوا احنا خلط في المجتمع وغيره بين ظفرين، اما راهي المتابعه المراقبه مهمه جدا. نختم معك استاذ نجاح سالم.
3: بالله على غير العاده
0: الاخيره
3: اثار سياسه مشكورا المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، والبارح فما مجموعه من الطلبه اللي انا درستهم عدوا اللي يقولوا كباس خطا لكنك المناظره على الساده، راهو فما برشا اخطاء موجوده في الكسيام، يهديكم يا الساده وزاره التربيه يا المربين في وزاره التربيه. من بين الاخطاء الدستور التونسي فيه 11 باب وهم حاطين له ماكسيموم 10 ابواب، الدستور التونسي فيه 11 باب، هذا من شأنه أنه يحدث بلبلة راهو في صفوف المتناظرين، ويقول لك اللي أعد المناظرة هذه ماهوش أهل باش يعدها المناظرة هذه.
0: شفنا البارح لما حالة شفنا الحقيقة برشا انتقادات راهو ما نعرفش مدى الصدق نتاعها، أكيد كل واحد ملزم بالكلام اللي قال واللي هبطوا البارح بعد المناظرة، أما راهو صار برشا حديث في المناظرة هذه البارح الحقيقة معناها
3: الحديث اللي ربما
0: واضح
3: فيه بعد
1: بعد شخصي.
0: واضح أستاذ.
1: نبعد عليه وتعرف في الموضوع أو نعم. برنامجنا عادة ما يحل المسائل ويكون عندنا دليل.
0: واضح.
1: الدستور التونسي بتاع 25 جويلية 2022 في 11 بابا.
0: نعم.
1: الرجاء ابعدوا على الشات جي بي تي وعلى الانتليجنس ارتيفيشال.
0: واضح أستاذ نجاح حسين. نعم.
1: معظمها مطروحة بالحاسيبها على الأقل بالانتليجنس ارتيفيشال.
0: واضح. واضح أستاذ. شكرا لك أستاذ نجاح حسين. شكرا لك سي ياسر القراري. شكرا سي مصطفى العروسي. نوصل معكم الختام لقانا في حدث وراء نتقابل معكم غدوة إن شاء الله عالم الاقتصاد. إلى اللقاء.
4: إذاعة الكاف
5: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: مؤنستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.

0: السلام ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم في كل أسبوع نحاول نطرح موضوع يهمنا كمجتمع تونسي. اليوم خيرنا أنه نحكي شوية على خاصة مع الاقتراحات اللي قدمهم سي عماد الأسبوع الفرد. حبينا نختاروا اقتراح منهم اللي هو الغش وتأثيراته النفسية. نعرفوا أنه نحكيوا على الغش رانا نحكيوا على الغش بصفة عامة، منش نحكيوا على حاجة معينة يعني مثلا مرتبطة بالامتحانات خاصة الطرق المتطورة في عملية الغش في الامتحانات، ولكن هذه راهي موجودة حتى داخل المجتمع التونسي، مانيش مش نعموها ولكن راهي موجودة. كي نحكيو على عملية الغش أكيد احنا حبوا نعرفوا الأسباب متاع الغش، خاصة مثلا كي تكون في امتحانات وطنية أو في تحديد المستقبل. يعني كي نحكيو حتى على التلاميذ نشوفوهم انهم يفسكيوا انهم ينقلوا انهم يعتمدوا عمليات الغش في الامتحانات، خاصة كي نحكيوا على بعض المواد اللي تتطلب انه مثلا نحفظها او تتطلب حاجات كيف نحكي. ولكن زادة كي نحكيوا على الامتحانات الوطنية ونحكيوا على عمليات الغش في الامتحانات، نحكيوا على هذه الحاجات الجديدة، المواد الجديدة المستخدمة في عمليات غش، تطور هذه العمليات خاصة في الامتحانات الوطنية، فهذا يطرح برشا أسئلة. كذلك كي نحكيو مثلا نحكيو على الطلبة، نحكيو على مستوى معين من النضج، نحكيو على مستوى معين من الوعي، ويعتمدوا عملية الغش في الارتقاء في السنوات خاصة في الجامعة. شنو مستقبلهم بعد؟ شنو ضمنوا من عملية الغش؟ كذلك انه كي نحكيو خاصة الاسباب، كي نحكيو على الاسباب الشخصية، كذلك انه نحكيو على بعض الاضطرابات اللي تنجم تكون مصاحبة هذه العملية، عملية الغش في الامتحانات. كذلك انه بالنسبة لنا احنا يمكن هذا يأثر زاد على المجتمع، واكيد يأثر على المجتمع التونسي، لأنه اللي تعود بالغش في الامتحانات، اللي تعود بالغش حتى في أبسط الحاجات، أكيد بعد مش يكون مستقبل متاعه يعتمد برشا على عملية الغش، سواء كان مثلا مسؤول أو كان كذلك موظف أو كان يعني أي حاجة، أي مهنة مش يمتهنها أكيد مش يعتمد على الغش. وهذا اللي نشوفوه خاصة في المجتمع التونسي ونشوفوا انتشاره بالنسبة لنا احنا، خاطر انا كي نحكيوا على الغش في وتأثيراته النفسية اكيد نحبوا نصلحوا من المجتمع، نحبوا زادة نرتقيوا من بعض الظواهر اللي تنجم تضرنا احنا كأشخاص. كذلك انه بالنسبة لنا احنا نحكيوا برشا على المهنية، نحكيوا برشا على الحرفية، نحكيوا برشا على يمكن بعض القيم والأخلاق اللي نتمتعوا بها، ولكن مع هذه الظواهر اللي نجموا احنا نشوفوها في المجتمع التونسي تندثر الأخلاق. كذلك انه كي نحكيه راهو ما عادش ثم أمان، أو ما عادناش نصدقوا الشخص اللي سواء في المهنة متاعه. يعني كي نحكي على الحرف، نحكيه على بعض المهن الأخرى، ما عادناش نعتمدوه، ما عادناش نلتجؤوله. كذلك انه كي نحكيه على الامتحانات، نحكيه على أشخاص تعرفوا والبصمة متاعهم مش تكون يمكن الوصمة متاعهم مش يكون في مع هذه الظاهرة الجديدة وظاهرة الغش. هذه كلها أكيد احنا مش نطرحوه اليوم مع مستشار حاستنا عاطف لبدي، خاصة وأنه نتمناه أنه نتجاوزوا هذه الظاهرة، ظاهرة الغش خاصة في الامتحانات. بالنسبة لنا احنا خاطر لازم كل شخص يعتمد على كفاءته، رانا كلنا نجمو نحضر للامتحانات الوطنية، كلنا نجمو نقدموا دروسنا، ولكن كل واحد بطريقته وكيفاش مش ينجم يوصلها، كل واحد ومستواه في عملية الفهم على هذاك، راهو باهي كي نعتمدوا على رواحنا، باهي كيف يمكن ثم حاجات نحبوها انه تكون الاول انه تنجح ما يهمكش فيش، او انه هذايا راهو لازمنا نتجاوزوه. بالعكس راهو بالخبرة متاعنا كفاءتنا الذاتية بشخصيتنا بمستوانا نجمو احنا نحقو الافضل بالنسبة لنا احنا. معنا مباشرة مستشار حستنا عاطف لبدي، مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك إلى فريقنا التقني وإلى مستمعينا الكرام في كل مكان.
0: مرحبا بك. اليوم خيرنا نحكي على الغش وتأثيراته النفسية، علاش ولات ظاهرة خاصة في المجتمع التونسي؟
1: بالضبط، يعني نذكر أن وزارة التربية كل عام أصبحت يعني تخصص الميزانية متاحة موجه إلى مقاومة ظاهرة الغش، ونشوف أن الظاهرة هذه معناها قاعدة معناها من سنة إلى سنة قاعدة تكبر أكثر، وقاعدة تمس يعني من سمعة إما الامتحانات الوطنية أو حتى يعني سمعة المدرسة وسمعة التعليم وسمعة التلميذ وسمعة العملية التعليمية بصفة عامة. الحقيقة يعني هذا شيء مؤلم، لأنه من المفروض أنه وزارة التربية اللي باش تخصصوا شراء آلات للتشويش ولمقاومة الغش كان المفروض أنه يمشي في العملية التعليمية.
0: صحيح.
1: المفروض أنه يمشي أكثر الاستثمار المعرفي، أنه يمشي أكثر لسيادة معناتها المؤسسات المدرسية، أنه يمشي لتكوين المدرسين، أنه يمشي لتحسين مناخ التعليم بصفة عامة. وهذا يعني ربما هي الوزارة اتخذت إجراءات هذه لحماية سمعة الامتحانات الوطنية والشهادة الوطنية اللي اليوم ما زالت يعني مشاهدات اللي مغمورة واللي عندها قيمتها يعني في الخارج وفي أسواق الشغل العالمية.
0: ولكن يعني احنا مثلا نحكيو كشهادة مثلا شهادة الباك أو كذلك مؤسساتنا الجامعية شهائدها معترف بها عالميا، ولكن مش يجي وقت ما عادش مش يعترفوا بالشهادة نظرا للمستويات.
1: هو يعني شوف إيمان، يعني هنا ثم حاجتين. الحاجة الأولى هو ربما حكينا على برشا مرات هو جودة التعليم ومراجعة الأعمال التعليمية برمتها في ضوء يعني هذه الطفرة المعرفية الموجودة اليوم. عندنا اليوم علم البيانات والعلامات البيانات الضخمة جدا وترابط هذه البيانات وتداخل الذكاء الاصطناعي حتى في الحروب وفي يعني حسب الحروب، هذا كله يخلينا نطلع للمستقبل بعين كبيرة وبأحلام كبيرة. نذكر احنا استثمرنا في الانترنت يعني من البلدان العربية والافريقية الاولى، ونحن اليوم نطمح ان نكون منصة يعني منصة ل يعني التكنولوجيات الاتصال الحديثة وكل ما هو عالم الانترنت وانترنت الاشياء ثم هذا الذكاء الاصطناعي الى اخره. لكن الغش يعني ما بداش اليوم، يعني الغش هو للاسف يعني ظاهرة. نذكر انه كل مرة نسمع في الامتحانات الوطنية خاصة في امتحانات البكالوريا انه تم يعني مسك شاب او شابة متلبسة بعملية الغش ثم يتم حرمانها او حرمانه من البكالوريا منذ 5 سنوات. هذا يعني يطرح سؤال اليوم اللي يوصل للبكالوريا علاش يفكر في الغش؟ وين يحب يوصل به الغش؟ السؤال اللي يطرح نفسه اذا كان هو نجم يجاوب على اسئلة بالغش، يعني هو يحب فقط يختصر الجهد. الناس اللي تنجم تنجح بالغش هي الناس لو كان حذر تنجح. خاطر ايمان عاشتي معناها في جيلك، يعني احيانا يسمح لنا باستعمال الكتب واستعمال كل ما يمكن استعماله للاجابه عن الاسئله. ونلقى روحنا في حيره يوم الامتحان، علاش؟ خاطر ماهوش مشكلة توفر المعلومه في الوقت هذاك. المعلومه خذت حظها بالدراسه ولا لا؟ المفاهيم خذوا حظهم باش يتم يعني تثبيتهم ومن ثم ربط العلاقات بين وبين المفاهيم السابقة وربما يعني انفتاح المفاهيم لاحقة. نتحدث عن الليميتا ابروتيساج أو التعلم الفوقي أو ما وراء التعلم. سيميتا يعني هو القدرة على ربط يعني مجموعة تعلمات فيما بينهم لتصبح أنت بيدك يعني الخيط الرابط عندك أنت فقط، وهذا يجعل تعال طالب متميز عن طالب آخر. اليوم اللي ما عطاش الوقت للمعلومة باش تاخذ وقتها باش تثبت باش تربط مع معلومات أخرين، إنسان يحب فقط يعني يقطف النتيجة دون جهد. خذي بالك وين ثم عملية الجهد وترافاي، يعني كلمة ترافاي وين نلقاها في الفيزياء، نلقاها في عالم الولادات. نقول ورا وشد نحس الفرنساوي وترافاي لو ترافاي، يعني فيه الهوية بتاع البشر. لو ترافاي هو اللي يخلق الرخاء، هو معناه هو الجهد معنى بمعنى الجهد ويعطي القيمة المضافة. الأشخاص هذوما اللي يغشوا الناس يا إما مش فاهم هو إيش قاعد يعمل، يا إما يعني أبخل خلق الله ومن ثم يعني أسوأ خلق الله. علاش؟ خاطر يحب ياخذ نتائج دون أن يسعى إليه، هذا أولا. وثانيا الانتحار، وثالثا يحب يفتك يعني مكان غيره. والإشكالية اليوم مش اليوم قدام انتحار، أنت غدوة في الواقع العمل، وقت اللي تبني قدرة، وقت اللي تبني جسر، وقت اللي يبني وقت تطلع بطيارة ولا تسوق حافلة، لو ثم أروح عباد مع القديك. وهنا يعني يأتي البعد ما يسمى بالبعد الإيثيقي أو البعد الأخلاقي لكل عملية معرفية ولكل عملية تعلمية ولكل عمل منجز. الإيثيقة أو أخلاقيات المعنى هذا شيء مهم جدا. ما نعرفش أنت مثلا في الجامعة كفرت وصحافة قديش خذيت أخلاقيات المعنى حية في البرنامج على مدة 4 أو 5 أو 6 سنوات. يبدو أن المواد هذه ما تخلص حقها كما يلزم ونمر عليها مرور الكرام، وهي مهمة جدا. وهذا اللي يفسر اليوم تدهور الجانب، يعني اليوم تقول لي نوجع البرد مثلا العمل الصحي، وقت تقول لي اليوم الطبيب ما عندوش الرحمة، وقت تقول لي انت اليوم معلم يسعى كل الثار تحسين ظروفه المادية على حساب التلاميذ وعلى حساب القيمة الاعتبارية للمعلم، وقيس عن ذلك الشيء الكثير يعني، وان تلقي رشوة وان تلقي فساد وان تلقي هذه الآفات الكبيرة تأتي من هنا، يعني من العباد هذوما اللي حبوا يغشوا أرواحهم ويغشوا والديهم ويغشوا المجتمع ويحبوا هنا يتلوقوا مكان ما يعيش بتاعهم. هذا يعني لابد أن نقاوموا بكل أشكال المقاومة يعني. وما يكفيش ساعات حط الأجراءات التأديبية هذيك، ما تكفيش. خاطر أنت اليوم وقت اللي تفكر في الغش وكينك يعني حطيت أرواح عباد على الميزان، وكينك معناتها حبيت تاخذ تدخل بالمرة السباق من غير جهد، تحب تاخذ من صغيرك. وهذا يعني أخلاقيا، أخلاقيا ليس بالمعنى الأخلاقي، يعني مش معناها طيب ومش طيب، بمعنى احترام القواعد الدنيا يجب احترامه في ممارسة عمل ما. لازمش تكون صحافي ما تؤمنش برسالة الصحافة، لازمش تكون أخصائي نفسي ما تؤمن برسالة علم النفس أو الأساسيات بتاعها. ما تنجمش تكون يعني طبيب وتأمين على الأرواح دون أن يكون لك الحد الأدنى من الطب في الحفاظ على الأرواح وفي معاملة طيبة للمريض، وفي يعني أنك تبذل كل الجهد وكل العناية من أجل إنقاذ الأرواح، ويكون آخر همك هو الجانب المادي. لكن ليش اليوم عن إشكاليات كبيرة؟ لأنه اليوم مقاومة الغش ما هوش فقط مقاومة الغش أمام امتحان أو صفة امتحان فقط، لا، هذا يتجاوز هذا شيء بكثير. وهنا أخلاقية المهنة، لو حط تلميذ مهنة اليوم من أصعب المهنة الأطلاق هو تكون تلميذ ولا طالب.
0: وحتى في بطاقة التعريف الوطنية المهنة تلميذ،
1: نعم، وهي من أشق وأصعب المهن، خطر فيها أكثر من مادة، فيها أكثر من أستاذ، أكثر من مزاج، أكثر من قدرات معينة. يكون عندك قدرات التحليلية، قدرات التجميعية، يكون عندك القدرات انك تكون ملم، انك تكون عندك اللغة، وتكون يعني الحقيقة تتطلب جهد وتتطلب استثمار كبير جدا. وذلك على شيء مهنة شاقة، أنا من المهنة الشاقة، وقتك مش متاعك وانت تحتاج دائما الى التحسين. ونشوفوا تفخر العام الناس اللي دي 19 19 ونص و20، هذوكم الناس عمرهم لا فكروا في رش، واضح الهدف بتاعهم، حاط هدف التميز بناني، أعطاه وقته الكل، أعطاه جهده الكل، أعطاه الكل في الكل، وقت اللي أمن بروحه وصل لأحسن النتائج. هذيك النماذج، هذيك الناس اللي تبدل، اللي تعطي القيمة المضافة، هذيك مش فقط لبلاده والمجتمع بتاعه والمجتمع الضيق بتاعه والعائلته، يعطي القيمة المضافة الإنسانية. أنت اليوم إذا كنت تحس روحك ماكش قادر، إذا ما كنت تبحث في ذاتك على شنو المشروع اللي يوالمك، هي اليوم غشيت وغد وبعد غد وصلت. وهذا اللي يفسر احيانا يعني بعض الاخطاء المهنيه الفادحه اللي تكلف المجموعه الوطنيه غاليا جدا. يعني كنت انت استاذ مش في بلاستيك، معلم مش في بلاستيك، بيب مش في بلاستيك، امني مش في بلاستيك، هذه كله يعني يعني ثم قصه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. في عميل تم تكريمه من الولايات المتحدة، كان عميل للولايات المتحدة في قلب روسيا، في قلب الاتحاد السوفيتي. هذا لما تم اكتشافه معناها بالمرة، لأنه ما كانش عنده حتى ما كانش واضح شو كان خدمته هذا، كان خدمته أنه يولي الأمور إلى غير أهلها، يجي يحط مدير مش بلاسته، يجي يحط مسؤول مش بلاسته، دمر أمة ودمر يعني حضارة كبيرة جدا. هذاك علاش اليوم ركنتي وقت تقول شنو هو الامتحان الوطني؟ هو امتحان، هي مناظرة وطنية من أجل أن نكتشفوا الحدود الدنيا للأشخاص المترشحين في أنه يكون حامل الراية هذيك، وأنه هذاك باش يتحلى بعد نقسموا شكون اللي عنده قدرات معرفية كبيرة ينجم يتحمل الضغط، ينجم ياخذ قرار تحت الضغط، ينجم ياخذ قرار في حياة أو موت كما الأطباء مثلا، ويبدأ يتصفى المهنة اللي أقل خطر، المهنة اللي تتطلب ربما يعني حاجات أقل خطورة وأقل حرص وأقل، هذاك يخليك أنت مرتاح بعد حتى في حياتك. ذاك علاش اليوم موضوع الغش مش فقط يعني مجرد غش في امتحان البكالوريا أو في امتحان المبنية بالتفسير العام أو حتى في امتحانات المرور من قسم إلى قسم. بما حكيت على الأخلاق، نعم هو يعكس إشكالية أخلاقية لكن ليست فقط بمعنى الأخلاقي، يعني بمعنى الطيب الآخري، هذا يمس من صميم التكوين ويمس من صميم يعني من صميم تطور المجتمع في حد ذاته. راهو نجم شخص واحد مش في بلاصته ينجم يعمل كارثة. ذاك علاش يلزم ما يتعدى كل بالحق يتحب.
0: هو على هذيك خاصة أنه إحنا توا نحكيه على الامتحانات الوطنية، نحكيه على الامتحانات بصفة عامة، لأنه اللي تعود أنه يغش في الامتحانات وهوكا كيف ما نقولوها بلهجتنا هوكا يسلك فيها وقاعد يرتقي من سنة إلى أخرى، هذية راهي مش تولي كأنها إدمان بالنسبة لي هو، يعني مش يتعود بعملية الغش، مش تكون مع مصاحبة للامتحانات الوطنية ومن بعد مش تكون حتى في مسيرته الجامعية ثم المهنية.
1: لو كنت تسمح لي كلمة إدمان مش بدلها بالدوباج.
0: به
1: الإشكالية أنه هنا التلميذ عنده قدرات لكن شنو يجو يعمل معناها ما يستعملش قدراته ويستعمل وسائل أخرى ويخلي القدرات هذيك على جنب. القدرات كيف العضلات، إذا كان ما خدمتهمش يصير لهم ضمور، والضمور هذاك باش يخليك أنت من بعد تخسر في جهتي، إنك ما طورتش القدرات، خاطر الامتحان هو قدرات معرفية، هو استعداد، هو جهد، ولكن أيضا هو استعداد نفسي وإمكانيات نفسية، وهذاك علاش تلاقي طالب متميز جدا للأسف يعني تلقى عنده فوبيا الامتحانات، ينجم ما يجسدش كما يلزم وينجم ما يوصلش للحاجة اللي يحبه لها رغم أنه هو عنده القدرة الكامنة وعنده الكفاءة وحذر كما يلزم. أن البعد النفسي مهم لأنه الامتحان أيضا هو امتحان شخصية. أنت معناتها اليوم الالتجاء إلى الغش معناتها إما أنك تحب يعني توصل مرتبة مش بتاعك، وإلا تحب توصل حاجات بأقل جهد ممكن. والناس سؤال نطرحه ديما، تمش إمكانية يعني نعطي امتحانات حتى لو كان يغش ما ينجمش يعمل فيها حتى شيء؟ طيب في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ما يعطيكش حتى امتحان فيه ديسيرتاسيون، معناها إنك باش تألف. تقريبا الامتحانات كلها هي معناها لا شكل أسئلة الكيسيام هذيك اللي فيها اختيارات متعددة، وما تسمش امتحان اسمه الخوف. يعني هنا باش تكون انت امام قدره فقط على الاجابه تعرف والا ما تعرفش. ما تسماش يعني ما عندكش طريقه اخرى. السؤال الثاني اللي مناطش هو انا يعني في التقييم، هي سيدي انا اليوم ما حشتيش بيك تعرف المعلومات. ما حشتيش بيك مخزن المعلومات، اللي يهمني انا انك تعرف تستثمر المعلومات. تماش طريقه. يعني نتاع امتحانات نعطيك المعلومات بكل شيء مباح في الانترنت، لكن انت تستثمر هذا كل شيء حل المشكلة، وهذا ينجم يكون حل من الحلول. يعني بدون اني نلتجئ انا اليوم اني نعمل ادوات مقاومة الغش الى اخره، خاطر انا وقت نجي نسال سؤال عرفني كذا هذا يلوج على الصفحه كذا في الدرس بتاعي يلقاه. اما الوقت اللي انا نمشي له بشكل يعني مشكله بتاع اشكاليه حقيقيه لازم هو يستثمر فيها باش ينجم يحل المشكل، حتى ولو نعطيه الادوات يمكن هذا الاكثر. خاطر انت مهندس مش ابن قنطره، راه مش يبدا يفكر زعما في الايكواسيون هذيك الاكس الفوق ولا النقطه ولا الاكسبونونسيال وين زعما وكيفاش نعملوه زعما نبدو بهذاك ولا بهذاك، لا هي كل شيء قدامه، المهم ان يكون لديه القدره على الترسيب. وهنا مثلا نحكوا لنا برا الطلبه اللي خرجوا عندهم الى جانب التكوين النظري عندهم يخدموا مجموعات على حلات اشكاليات حقيقيه. ساعات المشكل ما له معنى، انا ساعات مشكل مثلا انت حال احكي لنا معناها واحد على المشروع نتاعه وصحابه، هي الاله يعني التبريد على السياره شاحنه، يلزم يطلعوا ميكانيزم انا يبين لهم قداش الاله هذيك مثلا عملت انحراف وقت اللي الكهرباء دارت ولا وسط المعطف ولا شنو شنو هي الطريقه اللي نعملها انا باش يكون عندي الانديكاتور هذاك. وهنا اليوم انا يعني في البيئه التونسيه مثلا يكون كل طالب وكل تلميذ عنده مشروع خاص به هو موجه الى حل مشكل حقيقي في البيئه نتاعو، ويكون عليه نوت مهمه. وهنا يكون ثم يعني شفتي ما تنجمش هذه ما تنجمش انت تجي للامتحان كي تجاوب عليه مثلا، هذا يتطلب انك تكون بالرسمي فكرت في مشكل ومشكل حقيقي موجود، بذلت برشا جهد، عينته شفته جربته قريت عليه حكيت انت واصحابك وبدات يعني البذور الاولى نتاع الحلول تظهر. ذيك علاش اليوم احنا حتى في التقييم نتاعنا وفي التقييمات نتاعنا هي التقييمات تعتمد فقط على الذاكره الاسترجاع. الذاكره هي عنصر من العناصر المعرفيه ولا تشكل يعني الجانب المعرفي المهم بقدر ما يهم القدره على استثمار كل الجوانب الذهنيه اللي توجه الى حل مشكله مش الى الاجابه عن سؤال او يعني استعمال معلومات جامده. للاسف الشديد هذا اللي عنده منه احنا في المنظومه التعليميه بتاعنا. تقول لي انت مالك كيفاش الجماعه اللي جابوا 20 يمشوا لبرا ويتميزوا؟ لازمنا نعرف شكون من الكلام هذوك. يعني وقت نحكي نعتمد متميز من 13 ولا حتى من 12 انت مش هذا مهم الكلام ده عاديين راه. هذا عندهم قدرات ذهنيه عاليه قدرات تركيز عاليه وهما بيدهم يعني كتر طريقه التحضير بتاعهم تلاقيهم ما ركزوش على المعلومات. ركزوا اكثر على التمارين ومن التمارين فهموا قيمه الدرس. لانه يعني احيانا باش التلاميذ يقول لك يا اخي شنو هو علاقه الدرس بالتمرين؟ الدرس في وقت والتمارين في وقت. لا التمارين تو انت مثلا تجي انت التلميذ بقى التلميذ يقرا مثلا رياضيات يقول لك خلاص قري فينا في الاكسبونونسيال شنو هو هالوظيفه هالدال الذي قري فيها انت اليوم شنو تعمل؟ لو كان الاستاذ يعرض انه داله الاكسبونونسيال هذه هي داله تفسر الظواهر الاقتصاديه وهي من اهم الظواهر تفسر النمو مثلا الديموغرافي تفسر النمو الاقتصادي، وقتها يعمل هو يعمل العلاقه بين الداله ذيك وبين وجودها في الواقع. كيف كيف اللوغاريتم كيف كيف يعني كل الدالات الرياضيه اليوم عندها انعكاس في الواقع يعني في الواقع موجوده. كيف كيف يعني انت اليوم كيفاش تقريه مثلا الفلسفه تقول لك علاش تقريني الفلسفه؟ ويقول لك احنا في الدارجه بتاعنا وعلاش الفلسفه عليك؟ الفلسفه اعمق من ذلك بكثير، انها عندها القدره على الانصات الجيد وعلى استنباط الاشكاليات، انك ما تكونش خاضع، انك ما تكونش في الادمان، انك ما تكونش قابل للتطويع، ويكون عندك نظره نقديه مستقله، ويكون عندك فهم عميق للواقع بتاعك ولذاتك، وهي مفاهيم مهمه جدا اليوم الفلسفه. يستعملوها كبرنامج علاجي نفسي. يعني اليوم اكدنا انه استعمال الفكر الفلسفي والفكر النقدي مهم جدا احيانا في بعض العلاجات النفسيه وهي مهمه جدا. يعني ووجود فيلسوف توا اليوم يحكوا على الابحاث في العالم يقول لك راهو المختبرات ما يكونش فيها فقط مثلا بحث الفيزياء. راهو يلزم معاه بحث الاعصاب، بحث الفلسفه، حتى تكون الفكره شامله وكافيه وظافيه. هذه حبيت نقوله لك. علاش تلميذ يغش؟ لانه يمشي في باله معلومات مجرد بضاعه. تنزيل المعلومه والماده في الواقع لا يزد له التلميذ صدى يعني ما يعرفش شنو هو. لدرجة أنه مثلا لازم تكون أنت اليوم قارية تغذية، لكن طريقة التدريب بتاعك تشبه لجداك معناتها كانت عمرها 50 سنتين 70 سنتين، رغم أنها تنجم تكون غلطة، تقلية مثلا غلطة. اللي غلطة لأنها تضر برشا من الواحد وتعمل معناها الهدرجة وغيره، إلا إذا كانت رانا غادية كثيرة. المهم أنه ما نكتفوش بالمعلومة، أنها تكون المعلومة ذيك عند قادر أن ننزلها في الوقت. وهنا يعني ثم بعض كثير برشا استعمالنا اليوم التلميذ كيم وكيف كيف برشا أنماط اجتماعية يستعمل الزبونية ويعتبر أنه النتيجة هي المهم، لا يهم الأسلوب، وهي طريقة مكيافيلية يعني سيئة جدا من حيث التفكير. لازم تبني نسق معرفي ومجتمع معرفي ومجتمع قادر على النهوض بمثل هذه الأفكار. واليوم راه نسبة الغش مش شوية إيمانة، لازم يمشي العصر 15%، راهي ماهيش نسبة يعني يستهان بها نقول وإحنا راهي ظاهرة يعني عابرة أو معناتها معزولة. يعني هذا يعكس تفكير مجتمعي، يعكس يعني اللاوعي الجمعي، ربما ثم بعض العناصر في الهوية بتاعنا الداخل، وهذه محاربتها مش فقط محاربة غش الامتحان والعمل على العقلية في حد ذاته، انه يكون يعني انه نمنو بالجهد، نمنو بالعمل. اليوم نحكوا على تلميذ بكالوريا او تلميذ امتحان وطني، تعرف اللي انتبهوا انه ثم انتحال كبير برشا في الابحاث العلميه، وانه من الظواهر مثلا اللي مولوا قيدوها النشرات العلميه. اليوم نجي انا نكتب بحث، جيني ايمان تخدم معايا في البحث، يقول لي بربي زيدي اسمك ثاني وسادس. اليوم كان طلعت النشرات العلميه كنا تقول لك راهو يلزم اللي تحط الاسم وتقول شنو عمل. الان ساهم في جمع المعطيات، ساهم في التحليل الاحصائي، الان ساهم في في مثلا في في في في في في الديسكسيون في الاخر يعني في مناقشه الاطروحه. يعني يقول لك حدد لي بالضبط الاسم هذاك شنو عمل. هذا للتقليص من الانتحال العلمي ومن هذه اللامبالاه. نحكوا على نشريات علميه في مجلات يعني رائده، فما بالك انت اليوم يعني تلميذ بكالوريا يرى انه نجاح باش يجيب له القيمه الاجتماعيه وباش يرضوا عليه عائلته وربما باش يغطوا، خاطر شكون يمشي للغش هو؟ عبد اللي ما تفهمش في وقته، ضيع برشا وقت. عبد اللي هو ما كانش في المستوى اللي هو غش روحه وغش عائلته، يحب يعني في الاخر يمنع اللي نجم يمنعه انطلاقا يعني من عمليه الغش. وهنا غش روحه وغش عائلته وما سمحش الروح شوفه لا فهم غلط، خاطر شوفي عارف البكالوريا حط شيء يسمع فيه الكل، لو عارف البكالوريا في الحياة حط شيء، وتنجم تعاود عامك وتشرب راحتك وتشرب عقلك وتقرأ بالقدا وتكون متميزين وتأخذ الحاجة اللي تحب عليها وتعيش حياتك مرتاح، ولا إنك تنجح ضعيف وماكش فيها مش عملت وتمشي تبقى طول عمرك تعمل. وكنا أنت ما غشيتش
0: هو حتى مثلا انه وهذه كانت ثم حالة خاصة في برنامجنا وحكينا عليها، انه اللي الطالبة او التلميذة اللي تعودت بالغش وبعد في الجامعة التجأت لطرق اخرى بخلاف الغش، التجأت لطرق اخرى ان باش كيكة تضمن نجاحها لاربع سنين ولا ما نعرفش قديش من عام.
1: للأسف هي باش تولي كل الطرق مباحه، لانه هذاك هو ميكافيلي يجيبوه.
0: وهذايا اللي نحبوا نوصلوا له، انه راهو اللي تعود بالغش وتعود انه تكون هذه مثلا طريقه للنجاح بالنسبه لي هو واسلوبه المعتمد، راهو من بعد مش يكون العمليه هذه مباحه في كل شيء، يعني كل شيء يولي له مباح وطريقه الغش تختلف من بعد في مواصله الدراسه نتاعو، من بعد في المهنه نتاعو، من بعد حتى في علاقاته مع الاخرين.
1: هو تعرف إيمان كثير على الإدمان، حكيت لك عبد الكل حكيت لك على المنشطات.
0: أي
1: تعرف اللي دماغنا مبرمج باش معناها يحسنا لأننا ما نبذلش الجهد. يعني من ناحية بنية الدماغ والبنية الأنتولوجية بتاع البشر، كيفاش مبرمج الجينات نتاعنا، كيفاش احنا مبرمجين أقل جهد ممكن. لأنه كل جهد فيه خطورة. وين المشكلة هنا؟ العبد اللي هو يسعى كل خطوة تشجعك باش تزيد خطوة، تشجعك باش تزيد خطوة، وكل خطوة تمشيتها يعطوك القوة ويعطوك الإرادة ويحلوا لك أبواب ما هي أبواب. وهذا اللي يفسر الناس اللي هي الناجحة، الناس اللي بدت في الاكتشاف، الناس اللي طورت ما يسمى معنى الجهد. وأصبح شفتي من كان المخ مبرمج على الراحة وعلى معناها الابتعاد على الخطورة، يولي يتم إعادة برمجته على النجاح. وهنا معناها الحب النجاح واللي يعطيه النجاح على المستوى الهرموني، على المستوى العصبي، على المستوى النفسي، يخلي معناها العبد ذاك ذا اللي يفسر من غير ولا عنده إدمان على الدراسة ولا عنده إدمان على العمل، لأنه ذاق طعم النجاح. والنجاح صغير، نجاح صغير، نجاح صغير أدى إلى نجاحات كبيرة أعطاها قيمة قدام ذاته. طول من هنا نحكي على برشا حاجات: تقدير الذات، الإحساس بالنجاعة الذاتية ولا حاسس إنه قادر على الإنجاز، ثم ثقة في النفس. لذلك يكونوا عند الأشخاص الناجحين جدا، ما شفتي مهما تكون العقبات، أي عقبة تتصورها في ذلك يجي الحل. علاش؟ خاطر تعلمك الحركة، تعلم إنه يبادر، تعلم إنه يتحرك، تعلم إنه يكتشف، تعلم إنه يحاول. في كل مرة يزيد، كل مرة يقوى، بالضبط كما العضلات، في كل مرة باش تدربها، في كل مرة باش تزيد قوة. توا الصورة العكسية، الناس اللي هما في كل مرة يهربوا وما يواجهوش ويلقى طرق أخرى ويمشي للخمول، للأسف الشديد كل ابتعاد يزيدهم بخل، يزيدهم ابتعاد. وهنا يعني الـ الـ الـ الـ الإشكالية الكبيرة فيها الطالب هذه ولا غير ولا غيره، فهي يعني بالنسبة لي ما عادش ينجزم هو، رغم أنه عنده القدرة، رغم أنه عنده الإمكانيات، رغم أنه ينجز. هذا كل ما عادش يرى، شو اللي يرى؟ يرى حاجة واحدة، أنه يشري النجاح متاعه بأي ثمن ينجم يكون، بما فيها يعني. وانت اليوم تعرف في بعض المجالات، تعرف اليوم الإدارة اللي كنت نطبقوا معايير مثلا لكابي، مثلا نستعملوا مؤشرات الإنجاز، يمكن نقول 70% صحته. خاطر كي ما اليوم العقلية متاعنا شو تقول لك؟ انفجر حضوري وهذا وانتهى الأمر. لا، ورد بالك انت ما العمل مش تنزل حضور، راهو إنجاز، راهو تطوير، راهو استجابة، راهو يقظة، راهو استشراف. وهنا نتحدث خاصة نبدو من الإطارات اللي يسموهم بكذا جيومتريز، معناها من الناس اللي عندها ليسونس واللي عنده استاذية وانت مش الإطارات الضمة راهو مش موجود باش يعمل ورقة ولا لا، راهو أكثر من ذلك بكثير. قبل ما تصير الفيضانات نعرف كيفاش نعملوا لها، وقبل ما تصير لنا ما نعرف كيفاش نعملوا لها. اليوم الدليل مثلا نعطيك انت اسطول بتاع النقل اكبر وزاره عامه، ولا كارت في وقت. اعطيني شكون المواطن اليوم مثلا يخرج من منطقه داخليه اللي هو موجه ليه مو النقل ينجم يوصل في وقت للسبيطار. اليوم يحكوا لنا يعني بعض الوضعيات الاجتماعيه اللي قابلوها في العمل بتاعنا، يقول لك باش نمشي نداوي مثلا من بقعه في جندوبه في ريف مثلا في فرنانه ولا في عند راهم، يقول لك نخرج 3 تاع الصباح اليوم باش ننجم مش النهار اللي خرج فيه، وغدوه ننجم نقابل الطبيب. يعني باش تفهم انت اليوم وين المشكله. يا اخي اليوم ما نجموش احنا كيران هذوما نعملوا لهم وقت نضبطوهم ويولوا قادرين انه يوصل في وقت الاداري في وقت المستشفيات وغيره، ما كانش له قيمه نتاعها. يعني هذه كل يدل على انه عندنا اشكاليات كبيره على مستوى التخطيط، على وايش قاعده تعمل من الموظفين هذوما لو سمحت. معناتها هو الاطارات وهو افتاد مصالح وغيره الى اخره. هذا من يجي يجيبك العقليه بتاعنا على قد ما ترقى، على قد ما يرتاح، على قد ما يكون يقل يقل يقل الانجاز والقدره على الانجاز. وهذه اشكاليه كبيره. تبدا مك الطلبه هذوكم اللي هما سموهم احنا القناصه، يقتنصوا فرص، ياخذوا بلايص غيرا من غير حتى اضافه ومن غير حتى قيمه مضافه. اللي مقاومة الغش ما تبداش فقط في أني نعمل وسائل تشويش في الامتحان، لا، طريقة التقييم، طريقة التعليم، نظم التقييم والمتابعة، ثم يعني ما سماش هذه يعني كل عام وعام تلميذ طالب رئيس مصلحة مديرة كل عام وعام. طيب في الإدارة الأمريكية ما فيش ترتيب، طيب في الإدارة الأمريكية مثلا كل عام اللي يجوا في الصف الأخيرين يخرجوا على الواحد يشوف خدمة أخرى على الواحد. يعني اليوم ما سماش حاجة اسمها رزق البليك، هالكلمة دي الخايبة يعني أعطيني بركة شد بلاصة وهني قاعد ما عنديش كل نقاط. يعني أحيانا تمشي أصلا يعني تمشي مستشفى كبير مثلا ما تلاقيش فيه وظيفة التوجيه، تو دخلوا جا حافلة بتاع عباد معناها في الحضايا، ما نجموش يعملوا عباد مختصة في التوجيه، خاصة إنه كيما نقول لك العباد تمشي غادي مرضى، مساكن غادي موجوعين، ما يعرفوش شنو هما فين موجود الحكاية هذيك، ما ثمش حتى علامة تدلك على إنه هذاك القسم هذاك وذاك القسم شنو هو، وتدخل في تشعبات يعني كبيرة جدا. هذه كله يدل على إنه راهو اللي احنا نتصوروه حاجه بسيطه ماشي بسيطه. يعني اليوم الغش يبدا صحيح اكتشفناه في البكالوريا باعتبار يعني اهميه امتحان الوطني واهميه كبوابه من بوابات المستقبل، لكنه يعكس للاسف الشديد يعني في الباطن نتاعو وراه منظومه كامله وراه عقليه كامله اللي يلزمها تتبدل باش بالارقام وبالطرق، يعني بطرق

0: ماكفيش تعطيه نتك الاستئصال نتاعه، ثم بعد الاستئصال نتاعه العمل على العقليه، كيفاش نوصل حتى التلميذ عنده قدره باش يغش ما يغش، وكيفاش التلميذ يولي الهم نتاعه اكبر، مش الاجابه على النجاح، لا هو استحقاق النجاح. اش معناها كلمة دي؟ يعني انه يخدم البرنامج نتاعه والمطلوب منه كيميز، ومش فقط يعني باش ينجح لكن يوصل الى درجه التميز. كيفاش نجموا نبدلوا عقليه التلامذه نتاعنا باش يكونوا من الاصناف هذه؟ كيف كيف انظمه الجوده تقول راني انا ما عنديش التلامذه كيف كيف؟ سامحني انت اليوم كيفاش النظام التعليمي في تونس؟ نجيبوا السمكه ونجيبوا الدب القطبي ونجيبوا القرد ونعطيهم نفس الامتحان وتعطي طبق شجر، ومن بعد نقول والله القرد هذا راهو اذكى واحد فيه، هذاك اذكى واحد فيهم في المحيط نتاعه، اعمل اختبار ترى في الماء وشوف السمكه، اعمل اختبار مثلا في في القطب الشمالي وورينا وشوف هنا. يعني الملامح الملمح العلمي للتلميذ والتقني للتلميذ والقدرات بتاعه، احيانا عندنا 4 ولا 5 نوع بتاع بكالوريا ما يجيش واحده منهم، حتى واحده منهم ما نعرفش بكالوريا الفن ونوصلوا فيه، بس كل يوم موجود ولا مش موجود، على كل حال ما عادش عليه حديث كبير برشا. يعني كيفاش تنجم انت اليوم في انظمه التقييم بتاعك كل التلاميذ اللي هم اليوم يرتدوا المدارس والمعاهد يكون عندهم نصيب، يكون عنده ثقه في نفسه، يعرف روحه اكيد لو عنده انجاز ما. اليوم يعني مانيش كلنا مش نمشوا معناها نقولوا فلاس نقرا قرايه طويله الى اخره، ثم شكون خلق وربي مش يقرا قرايه قصيره لكن يبدع من بعد في الحرف والمهن الى اخره. وهنا يعني المنظومه بتاع التكوين والتدريب والتعليم الابتدائي والثانوي ما فهمتش علاش مش مربوطين ببعضهم. علاش مش معناها نتحدثوا مثلا في الخارج تحدثوا على دي باركور يعني اللي هو مسارات تربوية مختلفة أحيانا في نفس القسم وفي نفس المدرسة، ثم أعداد عام من الكل، لكن يعني أنا باين أنه عندي القدرة والواحد باش نمشي نعمل ميكانيك ولا نعمل نجارة ألمنيوم ونعمل حاجة أخرى. الآخر باين عنده قدرات لغوية متميزة جدا ومتطورة أو قدرات رقمية متطورة، يعني هذاك باين ضد المسار نتاعو. لو كان الغش يزيد هذا انظمه التقييم والجوده دي والادارات الضخمه الكبيره دي بترسانه كبيره جدا من الموظفين ومن الباحثين الى اخره، كيفاش ينجموا يعطونا الحلول؟ انه اليوم الطالب اللي يغش احيانا نجم نقول لك راهو بده يضحي حب ينجح، لما لقاه كان 4 ولا 5 مسارات معناها يوفرهم له المسار التربوي قدراته ما تمكنوش، هذايا راهو فاعلين ايمانا. قابلت شبان في الواقع متكيف جدا، معناها عنده قدرات اجتماعيه عاليه، ملتزم اجتماعيا وعنده حتى احيانا ثقافه التطوع، لكنه ما يكونبوزيش مع المواد بصفه عامه. يعني لازم يجيبك 5 و4 مهما يبذل جهد مهما يقرا دروس خصوصيه. هذايا لو كان تحط في مساره وحسب قيمته ولقى الحاجه اللي تبالمه اكد لك راه ابدع. قولي انت اليوم ما انا باش نعمل كل واحد على مقاسه، مش الفكره هكاك بالضبط، لكن الفكره اليوم لكن المشروع التربوي الانفرادي ومراعاه نمط ونطاق الشخصيه في هالخضم هذا كله التربوي ماهوش حاجه مستحيله. يعني اليوم كي نعرف تلميذ معناها نقيمه ونعرف قدراته على الاقل تصير التوعيه نتاعه نتاع العائله نتاعه وشو يعرف القدرات نتاعه. إذا كان أنا جبت نهزه من دولة تدريب، نهزه تدريب عشان يعرف وقته. يربح وقته معناها يبدا في 16 14 سنة يولي لازم يكون منتج.
1: هذا هو خاصة احنا كي نحكيو على الغش ونحكيوها عليها كظاهرة خاصة بالنسبة للمجتمع التونسي. فعملية الغش يمكن الفرصة انه تكون ثم تكافؤ الفرص، تهدم الفرصة هذه كذلك، انه كي نحكيو راهي تساهم حتى في انتشار السلبية في المجتمع، لانه اي شخص مش يقول لك اللي غش نجح، اللي غش جيب هكا وهكا، اللي يعني العمل

0: لأنه استسهلنا عملية الغش في عاداتنا، في يمكن حتى كيفاش نجمو احنا ننظروا حتى للمجتمع.
1: هو ايمن نذكر في برنامجنا حكينا على المثل الشعبي بتاعنا، كي يعطيك تكسب دار من غير جهد وتاخذ امراه من غير جهد. هو مثل شعبي يقال، يعني نسيت السياق بتاعه بالضبط، لكن هذا يعكس عقليه. فتعرف انت اليوم البحث عن الراحه والبحث على احيانا يعني تلاقيه من زال شاب او شابه، هو انا قريت حتى الطلبه يعني يحب يروح ما يقراش مازال على العشيه باش يروح. هو عمره 20 21 22 شبع بدارهم ويعرف دارهم وامتهم، 3 سنين اللي يقرا فيهم باش يعمل مسرح باش يقرا باش يطور قدرات، ما فهمتش على الشيء اللي يروح، ما فهمتش شنو وراه معناها. نقولها لهم راه سالتهم، البحث على الراحه والتكاثر والبحث على هذه كله عقليه عقليه. انت اليوم تو انت مثلا يقولوا قبل فرويد مثلا، تعرف اللي فرويد يتقن 7 لغات حياة؟ تعرف اللي هو فرويد ماهوش حتى نسيان هو طبيب، واللي معناها حمل برشا حالة اخرين، وكي يكتب لك شعر ولا حاجة معناها ما تصدقش، لأنه معناها في التكوين، والتكوين عالي جدا من الصغر معناها، ماهوش هكاك خلق حاجات معناها أينشتاين ولا غيره. راهو اليوم عقلية الراحة وعقلية الركشة معناها بين الفرين، الكلمة اللي نقولوها في الدارجة بتاعنا راهي خايبة ياسر، خايبة معناتها ما تخليكش تطور، ما تخليكش تبقى خاصة أنت طالبة. هذيك علاش اليوم العقلية بتاع أقل جهد أقل تعب ممكن قصة العربي، يعني نص يعني أحيانا نقص قصة عربي، علاش باش نوصل في 9 وعلاش باش نوصل في 4 سوايع؟ هنا القصة العربي ما عندها حتى معنى، لأنه يعني تنجم تحرمك لتخذ المشاهد، أنك تتعرف على عباد، تعمل أنك يعني شنو قيمة أنك تختصر الطريق وانت الوقت نتاعك ماكش تستثمره. هذاك علاش اليوم في العقليه نتاعنا بصفه عامه الاختصارات هذه والقصات العربي نلقوها في المسار التعليمي في بحث افضل النتائج اقل جهد ممكن، و معناتها كل حاجه عندها الجهد نتاعها، وكل حاجه عندها الثمن نتاعها، وكل حاجه عندها التضحيات نتاعها، وما تنجم تبني الا ما تعمل الجهد زايد. ما تنجمش توصل. شفتي القدرات المعرفيه من الناحيه اللي بنحكوا على التعلم، بنحكوا على الدراسه بصفه عامه، يقولوا انه هي من اصعب المهن. علاش؟ خاطر تاخذ برشا جهد باش تتعلم، ويقولوا اللي هي من اكثر هشاشه. علاش؟ خاطر ديك في تبعد باش تنسى. هذاك علاش يلزمك العمل اليومي ديما تطور من القدرات بتاعك، ديما تقرا، ديما انه احيانا الى اليوم تشوفي كلمه ساعات او جمله تقول يا اخي شفيني ما قريتش حتى مره قبل. شوفي احيانا معناتها في جريده ولا على الانترنت ولا شوفي معناها كلام اول مره تراه بالانجليزي ولا بالفرنسي ولا بالعربي ولا هذاك يدل على انه راهو العبد لازم يكون عندك البحث الدائم، وخاصه الطالب وخاصه التلميذ. راهو التلميذ المتميز معناها ينظم وقته بالجدا، تنظيم الوقت هو احدى اهم اثار النجاح. ينظم المواد بالجدا، عارف روحه واش قادم، واذا كان فكر في الغش، اذا كان فكر انه يعني باش يحاول يلقى حل اخر، صدقني هذا اللي لازم ينجح طول عمره. راهو حامل بال تعرفتي باش يدخل المتاهه ما يفرش منها، هذا باش نبدو واضحين معاه من الاول بكل. لانه شنو عمل؟ كانه جاب الاراده نتاعه ونحى، كانه عبد جاء عنده إرادة وعنده قدرة، جاء لغاها نحاها وعوضها بأشياء أخرى خاضعة للصدفة، خاضعة يعني لعدة معطيات أخرى وفيها خطر كبير حتى اللي هو.
0: به هو توا كي نحكيو مثلا على الغش ونحكيو على ظاهرة الغش، شنو الأسباب خاصة؟ صحيح احنا رانا حكينا وفي خضم ما تحدثنا عليه نجمو نلقاو الأسباب، ولكن شنو الأسباب بشكيكة نجمو نفهموا هذه العملية؟
1: لو انت وحدك وحدك جبتي جانب الأخلاقي إيمان، يعني الوازع الأخلاقي، وهنا نتحدثوا حتى على يعني بالمعنى النفسي، بمعنى الانا الاعلى بتاعه. الشاب هذا اللي هو ينتمي للعائله، ينتمي للثقافه، ينتمي للمجتمع، الغش راهو تعرفي ما تسماش خير من غش الناس اللي تأمن. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من غش الناس اللي تأمن. يعني هذه معناها حاجات لا تتطلب النقاش، وهذه لازم نربوا عليها صغارنا، معناها لازم يتربى عليها من الصغر الكل. معناها هذا لازم يبدا واضح، كيما نحصل عليه بالشوكل، نحصل عليه بالشلبس، نحصل انه يكون مستبطن القيمه دي استبطان تام. هذا مش الغش فقط، يعني حتى انك تحاول تنقل من صحابك، ولا تحاول تاخذ حاجه مش نتاعك، ولا هذه كله لازم تنحى. هذا خلينا يعني قدام نوع نتاع كلام من الناحيه النفسيه، عملنا لهم المناعه والحصانه. انت تعرف مش المهم اني اليوم ننجح في الامتحان اليوم، المهم ان يكون عندي قدرات جيده جدا في المستقبل اللي يخوض كل الامتحانات، ويكون عندي القدره والصلابه والمناعه النفسيه اني نخوض غمار اي حاجه بتعرضني في المستقبل، وكل الحياه فيما بعد امتحانات. طب يعاد حياه النقل باش يترقى من واحده يقرا، باش ينجم يعالج يقرا، باش ينجم يطور من النموذج نتاعو يقرا. شفت اليوم الطبيب مثلا اللي احسن المهن وافضل الطلبه اللي عندنا ما يرتاحش نهار، يرتاح. شفت اذا كان ما عادش يحضر المؤتمرات العلميه وما عادش يواكب كاين ما قالش حط نهار. وكيفاش الطبيب ينجم يواكب كلها؟ بتطوير معنى الجهد. الجهد اللي فور هذاك حكينا لي برشا مرات، قلنا لو تطوير معنى الجهد لدى التلميذ افضل بكثير من المعلومات. وانا نتحدث حتى على الكربيه الساعة، قلنا يخلي ما يعمل حتى شيء، يقعد على الطاوله ويرسم، يقعد على الطاوله ويخربش. حتى 4 دراج 5 دراج نبدا نزيد بشويه بشويه. خاصة بعد التقل. نهار اللي العبد يطور معنى الجهد واللي قادر يستثمر وقته يعني يوجه للحكايه هذيك، راهو هذا ينجح. نجح في امتحان البكالوريا، ونجح في امتحان الحياه، ونجح في الامتحان المهني، ونجح في الامتحان الشخصي والعائلي. اليوم الاسباب يعني واضح. نزول التقييمات عملتها وزاره التربيه. يعني عملتها في الاقسام المهمه، واعتقد انه الكفايات الدنيا في القراءه والكتابه والحساب عندنا نسبه لا باس بها، يعني توصل حتى ل 40% عدم تملك الكفايات الاساسيه اللي المفروض يتم امتلاكها في السنوات هذيك. ما معنى عدم امتلاك معناتها الكفايات؟ يعني انك تمشي الاقسام فيما بعد وما عندكش القدرات هذيك. بطبيعه الحال اللي باش يعاملك من بعد المعلم باش يعطيك على ان هذيك الكفايات تم يعني اكتسابها. باش يبقى ديما عندك خلل. شفتي التلميذ المتمكن في البكالوريا مش باش في البكالوريا باش باش باش باش يركز مع برنامج البكالوريا. التلميذ اللي مش متمكن باش يلقى معضله في اللغه، معضله في الكتاب، معضله في الحساب، معضلة في تنظيم الوقت، ويحب ينجح، ثم ضغط من العائلة، وامتحان مهم جدا يحب يعمل. هذا سيبحث عن أساليب أخرى حتى يعوض النقص في التكوين باش ينجم يلقى روحه فرصة. راه خطورة الفرصة. لأنه اليوم أنت كيفاش تعمل أي طريقة، إمكانية الكشف نتاعك أكبر برشا واردة برشا من انك ما تتمش اكتشافك. يعني حاط كانك تلعب على مش حتى كيلو فاسة، مش 50-50. نحكوا على نسبة ضئيلة تاع نجاح بين الفريق انك تغش روحك وتغش المجتمع، ونحكوا على نسبة كبيرة انك ما تنجحش. لكن نقص التكوين هذا من اهم الاسباب اللي يخلي اليوم بعض الشباب يلتجئ الى ذلك. حاجة ثانية يعني ربما انعدام الرقابه اليوم، لانه اليوم التعليم ايضا مهنه، والسنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والباك معناها مرتبطين فيما بينهم. ثم كامله يعني ما ثمش رقابه كافيه، ما صارش عنده هكا التكامل في البرامج. يعني يقرا والفكر عام يقطع كتب ويرميهم، وكل عام وعامه بقوا عنده نقص رهيب باش ينجم هو يعني خاطر البكالوريا جامعة، سر الرياضيات تاع الأقسام اللي قبلها الكلها، والثقافة العامة تاع الأقسام اللي قبلها الكلها، باش يلقى روحه خاوي كيف تأدي أم المجتمع، ما عنده حد شيء. وهذا زاد بضغط المجتمع وحب روحه في أصحابه إلى آخره، باش يلتزا الى معناها اساليب اخرى حتى باش ينجم ينجح. الثالث الناس اللي لها وقت في الخرجات في الدخلات في مواقع التواصل الاجتماعي في اشياء لا معنى لها، عام البكالوريا عام مهم جدا بالعمل يجب تطلب خطر ما عندناش قبله قلت في السنة الثالثة ابتدائي أو التاسعة للي عادي المنارة. دونك احنا ثم شكون من السنة الأولى الابتدائي حتى للرابعة ثانوي أو البكالوريا ما عدى حتى مرة على برنامج يعني يمتد لعام كامل. هذا ما ثم عباد ما عندهمش القدرة حتى شفتي حتى كانوا قرا يحاري في الأخير ثم الناس ما القراءة الثلاثية كانوا انتهت الثلاثية. وهذاك علاش هذا يخلي بعض الاشخاص بعض الكلام ده وهنا ساعات حتى الاولياء تورطوا معنا لانه شدوا شبكات الاولياء هما يشروا في الكيت ويشروا في الحيرات هذيا يشجعوا الابناء نتاعهم. يعني ساعات تلقي معناتها منظومه كامله بتورط فيها علاش؟ يقول لك انا نحب ولدي ينجح كنت كوتش بعد نقري في البريفي ونقري حتى هندسه ولا راديولوجي ولا حكايه اخرى يسلك امور يعني منطق بمنطق هذا وهو منطق غريب يعني منطق ما منطق متشوه قليلا يعني مش هكاك نربو صغيراتنا. دونك هذا زاد من النوع اللي للاسف الشديد يلقى روحه غير قادر على انه يجاري معناها برنامج عام كامل يولد يقول لك انا التزمت اخرى على الاقل بعض البرامج وبعض الدروس ما توصلتش ليهم نحاول اني نهز من الغش وهكا تكون عندي يعني اكثر من فرصه باش ننجح.
0: وهذا هو الموجود خاصة بالنسبة لنا احنا في المجتمع التونسي. واحنا مازلنا مش نوصلوا حديثنا ومستشار حصتنا في الجزء الثاني من مساحتنا اليوم اللي خصصناها للغش وتأثيراته النفسية. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا على رقم 78 227 160 والا على الباج بتاعنا راديو كيف.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: مازلنا مواصلين لقائنا ومازلنا مواصلين حديثنا على الغش وتأثيراته النفسية. قبل ما نمشي مع الطريق إلى المدرسة السعيدة مع المربي طارق القلعي، وقبل زادة ما نمشي مع مستشار حصتنا عاطف اللبيدي، معانا مكالمة هاتفية خلينا نستقبلوها. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة إيمان.
0: عسلامة ومرحبا بيك سي عماد.
1: عايش، شكرا. تحية ليك، تحية للدكتور عاطف، تحية لشي طارق زميل سي طارق، تحية لكل مستمعي إذاعة كاف من داخل ومن خارج حدود الوطن. الموضوع
0: أي موضوع اختيارك أنت، اقتراحك أنت.
1: لا عادي جدا، أنا يحيي
0: لا لا، وقيت هو اصلا وقيت انه نحكيه في المواضيع هذه سي عماد، خاصه انه كيف ما حكينا رانا ما نجيش نحكيه كان على الامتحانات الوطنيه، رانا نحكيه على ظاهره مجتمعيه، نحكيه على
1: كل ما ينخر المجتمع. نحن نصدقوا هي بكل شرافه هنا باعتماد الحلول، معناته لازم نخرجوا الاسباب، ناخذوا بالاسباب، الاسباب العميقه حتى نستثمرها ونوجد الحلول الوقائية هنا والعلاجية، وعلاش لا إذا كان أمكن ذلك، حتى نحد من هذه الظاهرة. فقط نحن دائما إيجابيون رانا هنا، أما لو تقتصر المداخلات نتاعنا واختيار المواضيع لتوعية الأولياء وتحسيسهم بخطورة المسألة حتى يسلم المجتمع بطبيعة الحال. هذا هو الدور الحقيقي للإعلام. راهو نحن ما عندناش حتى ناحية سلبية راهو في المسألة هذه. إذا الموضوع، والله أنا نحب نحييك على طرح الدقيق للموضوع، أتيت على كل المفاصل بكل صدق، وهذا مثير جدا للجدل. ثم أنا نحب نحيي كذلك الدكتور عاطف اللي بكل صدق المداخلات نتاعه كلها من العيار الثقيل. كل صدق يجب الانتباه له ياسر، وكل عبارة يستعملها الدكتور عاطف راهي بعمرها لا كانت اعتباطية، راهي هادفة. هاو مثلا اليوم أو حالي بموضوع مهم جدا تعاني منه المنظومة التربوية اليوم ويجب معالجتها. دكتور عاطف في وقت تذكر الرياضيات، تذكر اللوغاريتم، وتذكر الهندسة، وتذكر والوذكر، راهي هذيك أزمة نعانوا منها اليوم، اللي هي التوجيه المدرسي اللي طريقه إلى التوجيه الجامعي. يعني عزوف تام لمادة الرياضيات.
0: هو يمكن التوى هوك ثم دورة تأسيسية للرياضيات وعلم المنطقة كانت تقامت، أي يمكن هذه مبادرة من وزارة التربية، مبادرة نثمنها، خاصة أنه نحبوا صغيراتنا في هذه هذه المادة، أنه رجعوها للمادة هذه.
1: لو أنت تحلي في الموضوع، نحن لو يجب شوية تشويق أو موتيفاسيون، نحطوا نحن الأسباب ونحطوا سبب العزوف عن الشعب العلمية اللي مجتمعنا في حاجة لها، بعد يجي التحليل هذا.
0: به هو يمكن حتى من الأسباب سي عماد.
1: نحن
0: سي عماد، هو يمكن حتى من الأسباب هو موضوعنا اليوم.
1: صحيح، كلها مترابطة ترابطا وثيقيا بكل صدق. موضوعنا اليوم على غاية من الأهمية اللي هو الغش. الغش أنا خير ما أبدأ به والمثال الذي طرحه الدكتور عاطف، الميكيافيليزم هي تلخص كل شيء. راي ميكيافيليزم هي الغاية تبرر الوسيلة، يعني الإنسان يستعمل كل الوسائل ليصل إلى الغاية، حتى أنه في كتاب الأمير لبرانس ترفيه أنه يعني على الحاكم أن يكون يمتطي ثياب الأسد ليكون قويا، يمتطي ثياب الثعلب ليكون ماكرا، يمتطي ثياب الذئب ليكون ذكيا وخبيثا، حيث معناتها العبارة بين قوسين. يعني هنا وشكون تأثر بالميكيافيليزم هنا؟ تأثر بها هتلر الحرب العالمية الثانية. يعني كان يقرأ الصفحات قبل أن ينام. يعني وهتلر شكون؟ هو ديكتاتور. يعني أنه الميكيافيليزم طريق إلى الدكتورة، ومن يعتنقها نشوفوه نحن اليوم. إذا ما هي الأسباب العميقة والموضوعية التي تؤدي إلى عملية الغش؟ وعملية الغش هذه راهي تحمل عدة أفعال سلبية. هي سلوك بالكل شيء سلبي يعتمده الفرد. الفرد نحن باش نبدو به كطفل، لأنه طفل اليوم هو رجل الغد. السلوك هذايا السلبي يضمن السرقة، لأنه يأخذ في حاجة ما هيش متاعه. يتضمن الحيلة، يعني أنه متحيل. يعني يتضمن خيانة الأمانة، لأنه بعد كي باش يكبر باش ما عادش مؤتمن عليه، وهذا نفاق اجتماعي عائلي. تصبح هنا عملية الغش هنا. قلنا الأسباب العميقة، ثم من يغشو؟ شكون يستعمل عملية الغش هذه؟ ما هي الحلول؟ ما هي نتائج السحق بالكل شيء؟ ما هي الطرق الوقائية حتى نتقي هذه الشرور؟ حتى لا تستفحل في المجتمع. مجتمعنا اليوم للأسف أصبح معناتها اندثر فيه كل قيم بكل صدق. المجتمع اليوم لو دق نقص الخطر، المجتمع اليوم لو ماشي في هاوية بكل صدق. نحن نحاول أن نحد من وطأة هذه الظاهرة، حط تحتها سطرين، يعني ما هي يعني ظاهرة لا أخلاقية، ظاهرة هي ظاهرة نفسية بالأساس. رأوا تشوفوه عليه ظاهرة نفسية، تقولوا له ظاهرة نفسية، رأوا علم النفس، ثم علم النفس فردي، ثم علم النفس اجتماعي، ثم علم النفس العصبي اللي همنا اليوم نحن، ثم علم النفس التربوي. يعني موجود رأي علم النفس موجود بأنواع وشكل لدي. رأوا يعني موضوعنا راهو نفسي بامتيازنا. قلنا يعني أنه يزمنا أن نتفطن إلى السوس الذي أخذ ينخر كيان المجتمع هنا، باش يسلم المجتمع متاعنا هنا. نحن رانا ندخلوا باش نعطوا بعض النصائح ولا يعني بعض الحلول حتى نخفضوا، خاطر توا الغش هذا قاعد يتفاقم راه عام بعد عام. يعني عم ناول اشني اكثر وش عم ناول، يعني موجوده الظاهره ذي وموجوده تقريبا منذ الاجل. وعليش ما حديناش نحن ما الظاهره ذي قبل؟ هذا سؤال يطرح، لان ما عالجناهاش كما ينبغي. عبارة إنسان مريض وقبل معاه المرض هذاك واستفحل، وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، لأنه المرض لو يتعالج من اللول يتعالج من الصغر، البناء لو يكون قاعد من اللول من جوش في الوسط نضمه نحن، هذا غير معقول وغير منطقي. نرجع الأسباب، أنا حسب اعتقادي وحسب تجربتي المتواضعة لاحظت أنه من العائلة كل صدق. احنا قلنا من يغش ومن شكون يستعمل غش؟ هو الانسان نقولوا نحن ما عندوش جهد، ما عندوش جهد باش ينجز عمل معين، ما عندوش جهد، معناتها تصبح ثقافه الجهد ضروريه. هنا الانسان اللي ما عندوش ثقه في نفسه اساسا، يعني هنا الثقه بالنفس وهي تقدير الذات. الانسان اللي ما عندوش صحه نفسيه يعني انه ما يستعدش لانجاز اي عمل بطريقه، يعني أن يكون عنده مناعة نفسية كما ذكرنا نحن هذا. إذن المسألة حسب اعتقادي، يعني حسب ما ذكر في علم النفس العصبي، هي عملية استبطانية لا غير. كيف ذلك؟ نعرف أن الصغير منذ نشأته في العائلة يستبطن كل السلوك، كل الأفعال، كل العبارات، تقريبا ألاف أو ملايين العبارات في دقيقة، لتخزن أين؟ تخزن في الدماغ، المخ متاعه تخزن، ليظهرها فيما بعد. يظهرها بعد خاطر عنده مراحل تحياته، وهي مرحلة طفولة، مرحلة مراهقة، وبعد يصبح كهلا ويصبح ربما مسنا. يعني إذا كان استفحل هذا المرض اللي هو الغش هذايا منذ البداية، منذ نشأته، منذ نعومة أظافره، راهو باش يكبر معاه، وبعد وقت يوصل ربما مسؤول في المجتمع أو عنده وظيفة معينة في المجتمع، رانا نولوا نخافوا منه، لأنه ما عادش مسؤول على أفعاله الوقت هذاك، لأنه أصبح مدمن على الشيء هذاك. والغش عنده حاجة طبيعية، وهنا نولوا مسينا بالمجتمع، وهذا ضربوا للوطنية بكل صدق، لأنه إنسان باش يتقمص مسؤولية في المجتمع يجب أن يكون مسؤولا ويكون وطنيا، لأن المسألة تعلقت بالوطن بكل صدق. هذا رأي خاص. إذا قلنا المسألة من دول راهي استبطانية، ثم أنه لاحظوا أن الطفل منذ في الأسرة راهو يحتاج إلى بناء قاعدي، يلزم هنا نعطوه الثقة، يلزم نكسبه الثقة في نفسه، نخلوه يعمل على روحه، نعطوه أعمال، نعطوه مسؤوليات في العائلة، راهو يبدأ مسؤول في العائلة كما ينبغي، بعد ما نخافوش منه هو مسؤول في المجتمع، راهو في إدارة ولا كذا، راهي يصير لطيف، راهي هذيك راهي متواصلة مع بعضها. نحن نجو نشوفه بكل صدق، ولا وجه نصائح للأولياء وأنا ولي كذلك، راهو صغير إذا كان ننزلوا نحن العمل متاعه، تجي هناك معلم نعطي عمل للتلميذ، ونحن منظومة متاعنا التربوية مهترئة تعتمد في السياسة التلقينية بكل صدق، وأشار إليه بالخلدون منذ الزمن الحبشي في مقدمتي، وهذا خور مازلنا ما عالجناش جملة انعكس هذا، لو عنده دخل في المسألة لو هنا يطلب تحليل دقيق. بس هنا نحن نجو نلقنوا التلميذ ذاك، نمشوا نخدموا له خدمة ومدواله، يعطيها المعلم يأخذ عدد، أي خديت العدد متاعك، أي العامل من بعده باش تواصل الحكاية، يعني التلميذ ما يبذلش حتى مجهود، يعني كل شيء حاضر باش يمد. هذا راهو عيب، يعني أن الولي يساهم بطريقة أو بأخرى في عملية الغش. ليش مش كل ولي يوحي ولده يفهمه يعيش على سلوكه ويعيش على أفكاره؟ لأنه الطفل راهو يقتدي بأولي الأمر، يقتدي بالأنا الأعلى، يقتدي بهاك الولي هذيك، راهو يلاحظك يتغش، راهو يلاحظك، راهو يلاحظك وقت يتحدث. أنت مطالب 8 ساعات عمل وتروح قبل بربالي عيد صحيح، خلي كذا ما نزمت سنجي تفلت فلت، هذا غشرة في العمل، راهو يشتبط نولدك وغدوي ولي عمل أكثر منك أنت. يعني هذه المسألة راهي مرتبطة بحوايج كبيرة ياسر. هنا ماذا بينا الصغير يتعود على باش يتعمل على روحه، يتعود باش ياخذ مسؤولية في داره، باش تبدأ عنده ثقة في روحه، يستبطن معناتها أحسن السلوك وأحسن الأفعال داخل العائلة، هذه اللي توصل. طبعا أنه الصغير هذا والله أنا مش هعطيك مثال أخت إيمان، تلميذ سنة رابعة ابتدائي توا ما بين عيني، هذايا عندنا لوتور ديكتي هذه في الكاتريام جورني، هذايا يعني فما وي جورني في الموديول الجورني الرابعة تلقى فيها لوتور ديكتي شاطرين راهي الحكاية الكل، يحفظهم باش ينجم يوظفهم في الديسيرتاسيون، يوظفها في الفوكابيلير نتاعو بور لونريشيسمون، يجيب ورقة حاضرة الدار ومكتوبة ماشي بخطو هو اللي مسؤول على الكلام هذايا، يجي صغير ذاك يغفل فيك انت كيفاش منه ومنه، ويجبد هاك الوريقة وحاطها ما بين رجليه وقاعد ينقل فيها. سنة رابعة ابتدائي هذايا شو باش نتصور منه هنا كي يوصل للثانوي، هذا متصور منه هناك باش يوصل البكالوريا، هذا متصور منه هناك باش يمشي للجامعة، هذا متصور منه هناك بعد كي باش يتشد مسؤولية في المجتمع. يعني منين بدات هذيا؟ أشكون اللي شجع فيها هذيا؟ يشجع فيها الولي هذيا. ماذا بينا الأولياء؟ نفيقوا شوي لوليداتنا ونتابعوهم، لابد من المراقبة، لابد من الاهتمام، لابد من الرعاية، لابد من الانتباه. هنا تصبح العائلة معنفة للطفل. رو العنف مش رو العنف المادي والمعنوي، لا لا هذا عنف، لأنه التلميذ ما اعطيناش الاهتمام، ما اعطيناش الانتباه، ما بنيناش كما ينبغي، ما حصلحناش ليه السلوك نتاعو اللي حاشتنا به غدوة الحي، يعني عنا في العطلة مع في العائلة ما اعطيناش حقه بكل صدق. هذا علاش العائلة حادت على المسار نتاعها، يعني المسألة راهي بناء قاعديا، هذايا يعني السبب الرئيسي. ثم أن السبب هذايا مو باش يكبر الطفل هذاك باش تولي عنده عاده، تصبح عاده، والعاده اذا تكررت علميا تصبح طبيعه ثانيه في البشر. هاو نخافوا منه نحن، هي ولدت طبيعه ثانيه في المجتمع, طبيعه ثانيه في عنده هو هالبشره ذا. هي كيفاش يوصل لي نيل المحطه رئيسيه اللي هي مفتاح الجامعه, حشتنا بهم الخبراء دوما, حشتنا بهم تكوين سليم نحن, هذا اللي حسي به ويعتمد لي الغش بس هني زي ولا ذاهم على الموت الطفل زي بالصدق. احنا لا نوصوكم ونبهوكم وننصحوكم, راهي مسألة خطيرة جدا, راه ولا يقدر تشد راك تضرب 5 سنين ما تعديش مستقبلك مشاء, ثم أن تقعدك في السي في نتاعك هذه غدوة الحي راك حتى غدوة تلقى أو بأخرى باش تدخل تخدم في الوظيفة العمومية, راهي تبقى لك هذيك نقطة سوداء أنك أنت تشديت تغش في البكالوري ويفيقوا بيك من بعد راه يولي المسار نتاعك راه يولي أضرب. يعني تتجاوز هالطريقة هذه نحي عليك هالمرض هذايا, نحي عليك الادمان تقلع عنه هذايا, وعمل على روحك واخدم بحاجة بسيطة ولو نجيح ايتم بإذن الله, وما وفك عليك ماذا التنقيل وما كذا كذا. نحن نشوف إيمان حتى ما قلنا أزمة ثقة نحن نعيشوها توا أزمة ثقة طبيعية جدا, نحن في التعليم الموازي رانا نعيشه نحن نشوف. يعني الوزارة ما عندهاش حتى ثقة في التلميذ, كان جد ثقة والتلميذ مبني بالجداء ونعرفوه اللي عنده ثقة كبيرة في أفكاره وعنده قناعاته وموعينه وبانينه في الأسرة وبانينه في المدرسة وموصينه كذا. وعليش نعمله في المراقبين نحن يعسوا في الامتحان واحد في أول القاعة والأخر في أخر القاعة وهذا يمشي ويجي وهذا صح والدنيا واحد سايب التلميذ نعطيه ورقة يخدم واحد نا يعرف يزمو يعرف أنه كيفاش ينقل راه ما ينقلش بالصحيح, كيفاش يستعمل أي أسلوب راه ما عنده وين يوصل. ولو أنها سليب الغص تطور تطور بالزمان يعني أنت كما تطور التكنولوجي كما تطور كما كذا تطورت المسألة لأنها استفحلت لأن ما عالجناهاش من الأول, وهذا الخلل منا نحن وهذا كل العقمة نتاع المنظومات الكل اللي ما حطتش إيدها في دين بعضها واللي ما عالجتش الموضوع واللي ما عطتوش أهمية بكل صدق. نحن تهتموا بالشيء هذايا, نحن لنا خوفنا في المستقبل, خوفنا على ابنائنا, خوفنا على مسؤولينا, خوفنا على بلادنا, خوفنا على هذه هي. نحن من المفروض نوعى وليداتنا من الاول, راه مش سرق المره الاولى نطفي عليه الضوء تولي كيما الحكايه نتاع كان جيتي تحبيني راكي من العظمه نهيتيني. اخي من الاول الصغير سرق في حاجه بسيطه ومن بعد يولي يسرق حاجه كبيره, هذه هي الحكايه. نحن نوعى وليداتنا نحسوهم بخطورة المسألة في العائلة, ولدي عمل لي على روحك احفظ لي شطر نتاعك انت خير من انك تنقي لي باراجراف كامل راكي تاخذ عدد اليوم وغدوة الحي في قبيك ولا كذا راهي فضيحة العائلة كل راهي تقصير منا نحن كل. نوعيه ونحسو بشوية بشوية ونحطو سي روبون سمان في المدرسة كيف كيف المدرسة رانا مش نمشي طول الطرق كذا العقاب العسير اللي كذا من وعيش هو صغير نا عليه من وعيش قبل ما يوصل لامتحانات وطنية قبل ما يوصلين يضربني البكالوريا. بكالوريا متاعنا راي كانت مصنفة الخامسة عالميا في الثمانينات وقت عديتنا وقت ذاك كنا نشعر نسبة قليلة راهو مدى دين يستفحل المرض في التسعينات وما عالجناش صح الضربة نتاع 86 راهي نسفتنا في كل شيء وقت عودنا البكالوريا في سبتمبر هذيك راهي نقطة سوداء راه توا نحن بكالوريا نتاعنا حتى في الخارج اللي ما يعاود يعمل تيست راه ردوا بالنا يعني نستنوا على شعرة نحن وعلاش ما نحافظوش نحن على البكالوريا نتاعنا وما نوعوش ولادنا نحن وما نحسوهمش بخطورة مسألة وما نبينوش ليهم راهي مسألة وطنية وما نبينوش ليهم راهي مسألة مستقبلية نتاع التوانسة الكل رسمت بلاد هذيا رسمت عالم راهي مش لعب راهو هذيا راهو إذا كان نحن ولادنا نسكتوا عليهم نسكتوا عليه يا سيدي نحن معاهم من الأول من الصغر أنت نقلت فيه يجي نجبدوا وحده نعمل له درس نخصوا وقت نحن نخصوا حي الزمن يعني باش نبين وهنا سلبيات الخطأ سلبيات الغش والغش هذيا راهي عملية إجرامية راهي عملية لا إخلاقية لا تزمن السرقة أنت قاعد تسرق تو انت تورا قاعد تتحيل ولو المتحيل عقب عليه القانون راك اذا كان تقبل عليه راك اللي تولي متحيل كبير وتولي سارق وتولي مساله كبيره ياسر خطيره علاه ما نحدوهاش من الاول نحن بالتوعيه والتحسيس ونرغبوا الصغير فينا ويحبنا وياخذ معنا وتولي ثقة بيناتنا. نحن ايش أزمة ثقة؟ نحن ما عادش ثقة ما بين الوالي وما بين ولده، ما عادش ثقة ما بين المربي وما بين التلميذ. حدنا على المسار التربوي بكل صدق، ليه لازم نوعي روحنا؟ نحن نحن مش دولة تعليمي أكاديمي نخليك درس وروح، ليه ليه ليه ليه واني نبدا نعس عليك؟ مش العساسنا راني مربي، راه نبقى نعس عليك كي جبت ورقك نقلت هذيك يا وزير. مش دولنا نحن ذايا؟ لو نحن نحن مربيين دولة أنظف وأشرف وأبعد من هذا الكل. يعني معه التلميذ يتجنب المسائل هذية ويكبر عليها ويتعمد عليها، يعمل عليها تقدير الذات متاع وزي يكس بداخل العائلة، وتبدأ عنده شخصية قوية، وتبدأ عنده أفكار سليمة وأفكار نظيفة في دباء أصحابه في دباء المجتمع. هذا اللي حشتنا بيه نحن ذايا. أنا من مذبية منغضو منغضو منغضو الأولياء تبدأ بالتوعية بتاع أولادهم هاش يتعدي مفرقته ليه قبل ما يفرقته المربي ولا يفرقته زيد ولا عمر خوي. هذا مش تعدي ولا ليه كلم فيه؟ انت حضرت وعملت كل شيء ومتوفر لك الظروف وكل الطريق معبد ليك انك مش تتميز مش تنجح اكثر من نجاح. ما يخليك تمشي هاز انت محرز عامل حرز وهاز معك الواحد بتنقل خنتك تعديها اليوم وغدوة الحي. انا نجمني نخجل من روحي هنا كي نسمع انا ولدي تشدد نقل ولا بنتي ولا كذا وكذا، ليه هو اللي نخجل؟ ليه انه المرموع يحسبني المجتمع عندي؟ وبعد نقول المجتمع عنا في الطفيرة الصغيرة، المجتمع عنفنا، المسؤولي ليه هذي كل هذي؟ هذا هو الطريق الى الخرابي، طريق الى معناته السوس. هذه العبارة ذكرتها الذي أنخذ ينخر كيان المجتمع. هي مجتمع باش بنحبه نحن مجتمع سليم مجتمع صحيح مجتمع قوي. نعس على ودي في الدار هنا تين فلكتو نين وليه نين خليه المراقبة حط تحت سطرين الاهتمام الانتباه الرعاية لابد منها. حتى دور المدرسة ما فيه بيس، وحتى المجتمع المدني يا ما سمعت هنا المجتمع المدني عنا آلاف جمعيات والمنظمات منظمات ما عملوش دورات تكوينية، ما عملوش حتى لقاءات هكي لتوعية. أخي نحن قاعدين كنا زاهين نفرق ونعاون ونعمل ويه صحيح سنة حميدة، أما زيد أخوي شوفني أنت الدالي قاعد يمخ في المجتمع تحاول صلحه بطريقة أو بأخرى. إيش بيك تسمع بتلامذة أنت؟ أنا مش نسمع بيك نا باش نقول لك راهو امتحان ويزمك تتصلح ويزمك تحضر نفسانيا ويلزمك ويزمك صحيح هذا كل، أما زيادة يزمني نحسك على الغش، يزمني نحكي لك على الغش، يزمني نعطيك النتائج السلبية نتاع الغش، نعطيك العواقب نتاع الغش. هي أنا ما سمعتش بها هذه إطلاق دوران ترانسيزون توا أنا كارياري ما سمعتش أنا أنهم تلموا بتلامذة في فترة معينة وذكروهم كوي نذكروا على مدى السنة أنا ما يجيش للمخر نا ولا كذا بعد ما استفحل فيه المرض نجي نا باش نعطيه حربوش. ليه يا سيدي؟ انا ندوي من الاول، انا نحسه من الاول ومعيه من الاول باش نسيبه سليم نسيبه نظيف نسيبه افكاره باهية افكاره نايرة. هذا لو اللي حشتنا بيه نحن، هذا لو حشتناش نحن انا بعد وين معناتها توصل لل ما عادش ما عادش فيها نجو نتكلموا نجو نصدقوا نجو نعملوا واي النسبة طلعت نتاع بتاع الغش وها وها وحتى نبين لنا الغش هذايا حتى نوعيه حتى نحسوا حتى نفهموا بالخطوره نتاع هذه الكل. هنا راهو مساله على قد ما هي خطيره على قد ما هي بسيطه، راه بسيطه ياسر. كان كل واحد يتلهى بولاده يراقبهم يحسسهم يجبد ليه موضوع الغش هذايا، كل نحبك ودي غدوه الحي نعمل عليك يرحموا عليا. مش نسيب وانا نجي نكتب له هنا بيدي نعاونه ونقول له برا مشي يعمل، ولا نحضر له خدمه ونقول له برا يمشي، ولا هو جهد نتاعه هو. إذا تلاقيته الصباح يهزك الوحدة هذيك يكتب عليها اسمه المد. بشنو هي الخدمة ذي؟ هذا واش باش ننتظر منه؟ أنا فهموني ترى سيدي هاي. ماني نحشم له والله نحشم له هاي. والله اعتمد أنا أساليب صراحة في القسم، قلت صدق. اللي يجيب لي خدمة نظيفة ياسر وهي مشي نتاعه، نتأكد أنها مشي نتاعه. والآخر يعني مجهود بسيط ولكن بعيد على الخدمة ذيك. هذاك نعطيه عدد اكثر من هذاك. قلت لهم راه هذا خاطر هذا نعرفوا اللي هو اجتهد واحد. وهذا جابه مش كلمتين بالانترنت وحتى في ملف زي التلوم والبي وجابوا ليه سيدي مش موضوعي هذاك. خلينا نتعلموا شوي ثقافه الجهد يا رسول الله.
0: هذا هو.
1: هذه ما نحبوش نحن جيل نظيفه. هذه مسؤوليتنا نحن اللي معناتها امانه قدام ربي نحن ذي. نحن نتشاور عليه قدام ربي المسؤولية هذه. راهو عيب نحن قاعدين معناتها نتسبوا ونعملوا في المشاكل ونقولوا كيفاش ولادنا ولادنا. يا سيدي ولادنا خاطين ولاد. أنت ولدك على ما تربيه راهو على ما تسنسه وعلى ما توعيه وعلى ما تحس وعلى ما تبين له خطورة الطريق. هو داهم في هاوية ماشي للنار وأنت قاعد ما في بالك بحد شيء. هنا راهي مسألة هنا. لازم نقاط استفهام بكل صدق هنا نحطوهم هنا. لابد هنا. هنا قلنا الطرق الحلول الحلول توا المخاطر نتاعها هاي باينة للناس كلها. أنا تحدثنا فيها الناس. ما لازمش نزايد نعم كلام الدكتور عاطف اللي جاء على كل شيء وفسر كل شيء. هنا الطرق الحلولية يلزم كل واحد سفار هنا. مش الحلول باهية الحلول باهية أنه ننتبهوا لولادنا.
0: الحلول باهية أنه
1: نحسوا ولادنا كل واحد قدام داره يلعب. كل واحد يتلهب ولده. المسؤولية نحن هنا راهي جماعية. عمرها ولا كانت فردية. الناس الكل. مجتمع مدني. إعلام. منظومات الكل. منظومة دينية. ما نتلوش كان بالفقه والواحد أخوي. جيب لي الأمور هذه احكي لي احكي لي على المزار متاع الغش. كان الدكتور عاطف وبقيلة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. هذه كل معلم يعلقها أفي شيء يحطها في القسم قدام التلميذ مش وراه. يدخل من يقعد في القسم بالطاولة يشوفها مكتوبة بالمضلع يوميا كتديا ماضي. بل ما نبدأ قبل ما نبدأ. هذيك تهيئة نفسانية هذيك توعية هذيك تفهم مع الإشارة نستعملها في حوارات نستعملها كذا يعني دو جور تلامذة في بعضهم نستعملوا سياسة معناتها إذا يعني التلميذ يبدأ عنده إحساس قوي بالمسألة هذية اللي باش تضره اللي باش تحطم له مستقبله. هذا اللي حشتنا بيه نحن. أنا نقول إن شاء الله يسلم المجتمع متاعنا بكل صدق إن شاء الله الناس كل تسمع النصايح متاعنا رأي جرافيت مون في البرنامج هذايا. الناس كلها قاعد تبذل في مجهود لغاية الوطن لغاية البلاد هذية اللي عزيزة على الناس كل راو الفرض هذاك راو عزيز علينا ياسر ياسر راو غالي هذاك هو رسمينا نحن كي ننجو فرض به هذيك الثمرة متاعنا في المجتمع نشوفوش نحن مجتمع يعاني من الغش يجي براس طازة ماخذها الآخر يجي نشوفه 13,000 ملف فساد من 2011 التو هذا عيب هذا عيب جند له الجبين إيه نحن كن نسكتوا ما نتكلموش كما هكا يعني نقول لك زيد عام اخر توليك 15,000 ملف وما خفية كان اعظم
0: اكيد
1: نقول احنا نكونوا المسؤولة المسؤول يزمو يتكون يزمو يكون نظيف يزمو يكون ده فايدة
0: يعطيك صحة سي عماد أكيد يعطيك صحة سي عماد
1: ليكم سيدي وطابت ليلتكم
0: يعيشك سي عماد أكيد مازلنا مش نواصلوا حديثنا نمشيوا مع المربي طارق القلعي ونحكيوا في الطريق إلى المدرسة السعيدة خاصة وأنه هذا الموضوع هو موضوع تربوي بالأساس. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا إيمان مرحبا بك مرحبا بالسادة المستمعين يعطيك الصحة على هالشانط الحديد والحقيقة. لا لا هو حقيقة لازم ورشة وطنية كاملة باش نحكوا فيه. بارك الله فيه سي عماد أتى على الكثير من النقاط أو أتى على جلي الموضوع. سي عماد كيف قلبه معبي يظهر فيه على الأخر وجاب اللي فهم
0: هو مربي وأكيد أنه يعني ثم حاجات والظاهرة هذه موجودة يعني في المدرسة موجودة في المؤسسات التربوية متاعنا على ذيك يمكن حتى من كي يحكي راهو عن تجربة
2: أكيد أكيد أكيد أنا نعرفه زميلي يخدم ربي يبارك فيه أنا حبيت نقول لك يعني بالحق أنه ظاهرة يعني تدعو إلى ما عادش ظاهرة ولا داء ولا مرض هي الحكاية الظاهرة هي تأتي وتزول وتمشي على روحها الحقيقة. لو كان نحكوا على الغش تعرفين نبدا بالجانب اللغوي الاول الغش هو المشرب الكادر سمعني بالكلمه يعني الماء غير الصافي هذا هو اصل الكلمه الغش الغشش يعني الماء غير الصافي الماء الذي فيه الاوشاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في عماد من ذكر يقول من غشنا ليس منا. الحقيقة هناك من يقول إن هذا الحديث مش من غشنا ليس منا بل من غش الناس جميعا يعني الغش مش يرتبط بمجموعة معينة، يعني أنا في مجموعة ونقول من غش أنا ليس من، لا لا، من غش بصفة عامة، اللي يغش بصفة عامة هو ليس من. الغش ولا نشاط احتيالي ظاهرة تربوية سلبية جدا، وهو خداع النفس والغير، هو الإنسان يخدع نفسه ويخدع الغير. من أين يبدأ الغش ستي إيمان؟ يبدأ من المنزل، يبدأ من الأسر. بس تقول لي كيفاش؟ وقت اللي الأم تعد الدرس لابنها وتحضره هكا الملف وتزينه ويمشي به للمعلم، والمعلم يقول له أحسنت بني، من أنجز العمل هنا؟ الأم هي التي أنجزت العمل. يعني بدأ طفل يتعود على شكون؟ يتعود على أم، يتعود على أبوه. أنا وقت اللي المعلم كم يحكي سي عماد يعطيه تمارين، حكاها توسي عماد قال لي وقت اللي يعطيه تمارين باش يخدمها في الدار، باش يخدمها في الدار يروح يلقاها مخدومة. من أنجز العمل؟ الأم هي التي أنجزت العمل. من علم الطفل الغشة؟ يعني كيما نعلموه كيفاش يقرا، نعلموه كيفاش يكتب، نعلموه ايضا الغش. من بعد نهار الامتحان كي يجي ذكر سي عماد في البدايه، سي عاطف في البدايه ذكر قال لك انواع الامتحانات التي تعطى التي تقدم، يا هل ترى باش يجيب معاه حاجه محفوظه؟ لا، قدامك امتحان اخدم وحدك، هات اللي عندك، خدم موتورات كل، هات خدم فكر، خدم الماده الشخنه نتاعك واكتب وهات، خليني من اللي حفظته. يعني كذلك لماذا نغش نحن الان او هذه عمليه الغش؟ هو غياب الوازع الدين، حبونا نكرره، غياب الوازع الدين يعني مباشره وقت اللي نعرف انه ان الغش هو سرقه في حق الناس، وقتها نعرفه اللي هو احرام ايضا يجب ان نتخلى عنه. يعني نعرف الممنوع وقت اللي نعرف ان الغش ممنوع مدنيا، هذا في مدنيين مدرسيا الغش ممنوع يعقد. يعني ايش معناها انت تمسك الغش؟ معناها يعني انت يعني تفك انت على الناس هكا ولا لا؟ انت تفك في تعليلك، عندك برنامج اذاعي اسرق فكرتك، اغش علاش انا نطلع باسم حاجه اخرى بلا قيود ونعملها وحكاية أخرى؟ مش نشاورك ونقول لك كما ذكرت عاطف البداية التمارينات، الطالب اللي يعمل البحث نتاعه ويكتب معه اسمه، أليس ذلك غش؟ هو هاو الغش، الغش هو تدريب على، يعني نتدرب على الورقة، نبدأ نتدرب ماني غشيت الورقة ولا لا، هذا يبدأ حاجة بسيطة، بعد باش تكبر الحكاية نغش في القسم، بعد باش نغش في الساحة، بعد باش نخرج للمجتمع هذا والمدرسة تعطينا إنسانا غشاشا، خلينا نقول المهندس الغشاش، الطبيب الغشاش، المعلم الغشاش، السائق الحافل الغشاش. نحن لو كان نشوفه، لو كان كل نتعلم وقت اللي نغشه بعضنا في الوقت، استنى لحظة بربي، بربي استنى لحظة، لكن لحظة ليك تعرف قداش تساوي دقيقة. نحن نعتبر أنه زوز ملايين تلميذ، كل واحد ضيع دقيقة، طرش مناسب زمنين تلميذ كل واحد ضيع دقيقة، يعني في النهار ذاك 33 ألف ساعة ضاعت، يعني بعبارة أوضح 1388 يوم ضاعت، يعني بعبارة أوضح في دقيقة ضيعنا على رواحنا 3 سنوات في أمام هذه الشعوبة في الكون هذا، 3 سنوات نضيعوها في دقيقة. يعني ونحن ونتساءل بيننا وبين أنفسنا شبينا نحن متخلفين، رانا نحن نخلف في رواح، رانا نحن اللي نسرق في رواحنا، نسرق وقتنا وفي بالنا اللي نحن نربح في وقتنا. لا نحن غلطين، نحن قاعدين نتدرب على التخلف، على تخلفنا نتدرب عليه. وقت اللي الإنسان يغش تلميذ، نحن ننطلق دائما من التلميذ، الأسباب لماذا يغش التلميذ؟ هو يخاف من الفشل ولا لا؟ مش حب ينجح، هو خايف من الفشل لأنه ضغط العائلة، ضغط العائلة قال لك خلوش، إذن والتوقعات العالية، كذلك فقدان الثقة بالنفس. هنا وقت اللي نربط القيمة بتاع التلميذ بصفة عامة، وقت اللي نربط القيمة بتاعه بالنقطة والعدد اللي باش ياخذه، وقتها نلجأ للغش، وبذلك يغيب معنى التعلم. ما عادش نقرأ باش نتعلم، واللي نقرا باش ناخذ نقطه، وما نحضرش اللي قريته وما نستعدش ليه استعداد جيد، بل نحاول في الليل في الدار باش نكتب هاك الوريقات الصغيره واكتبها في ثيابي، اكتبها في يدي، اكتبها كذا، وانا نستعد لشنو؟ يعني افكر في الغش، افكر في طريقه باش نفكر في طريقه باش ناخذ بها نقطه. يعني وقت ما عادش هنا ما عادش عن غياب معنى التعلم بل غياب المعنى العام المعنى تاع الحياة سيغيب عنا. لذلك نولي في نهاية الأمر اللحظة هذه نتاع الغش في اللحظة ذيك تقريبا نحكي الحالة النفسية باش فيها هو وصعات ربما يتبعني شوي أن وقت نقوله في لحظة الغش فيها توتر فيها تسارع الضغط فيها خوف من الانكشاف بعد الغش ثم راحة مؤقت كما تعملها أي حكي أي مهدئ راحة مؤقتة يتبعها قلق خفي. القلق الخفي هذاك اللي يجي هو صحيح على الحاج لكن في داخل نفسه قدام الناس باش ياخذ عدد باهي قدام الناس باش ياخذ شهاده، ولكن حينما ينظر الى نفسه في المراه يراها شظايا يراه انكسار يروح مدقدق من داخل ما ينجمش هل ينجم هذا يواجه روحه خليني سامحوني بين قوسين الغشاش هذا السارق وهذا اللص هذا المتعدي على غير الآخر ونحطه إكس يبات يقرأ ويحضر عام كامل وهو يخدم على روحه بش يجيب هاك 14 ولا هاك 13 وهو في لحظة من اللحظات في لحظة سرقة في لحظة بش يأخذ عدد باهي وبغش في غفلة من الأستاذ المراقب يعدي ورقة ويأخذ 20 و 17 و 18 هاي سرقة وين والغش ومن هنا يتلذذ ذلك المنطق.

0: هذا الشخص الذي تعود على الغش والسرقة في الاخر مش باش يخرج لنا، باش يخرج لنا معلم كذا، باش يعلم يخرج لنا مهندس كذا، باش يخرج لنا طبيب كذا، باش يخرج لنا مسؤول كذا، باش يخرج لنا وزير كذا الى اخره. تبقى الحكايه بتاعنا ونبقوا نعانوا لاننا غفلنا عن ال عن ال عن ال عن لحظه الغش الاولى، عن تلك الورقه التي كتبتها الام لابنها وقالت له خذها الى سيدك الى المعلم وهو باش يعطيها لك. المعلم اللي يقبل البحث اللي جاي من الانترنت انه قدامي يومين نشوفها السوق هذه اليوميه نتاع كراسي المحفوظات اللي خارجه من التبلينات ولا ونحبها محفوظات اسمها محفوظات، مش مكتوبات، مش مرسومات، مش صور مستخدمة من الانترنت، والطفل يمشي بشيخ بيعدي الامتحان وفي نهاية الأمر هاي أنا دربت على الغش، هاي دربت على الغش. كما السعيمات يعطيه الصحة جبت قال كان يكتب لي سطرين مهين محلاهم نعرف اللي هي خدمته والامتحان يكون في المنزل في القسم مش في المنزل. أنا باش نعطي امتحان إنتاج كتاب يقول له خذ كل شيء الأدوات اللي عندك خذ. عماد مسي عاطف من بكر في الحصة الأولى في الحلقة قال لك هو يتصرف في المعلومات، هل هو ما حكيش بيه بيجيني حافظ، هل هو قادر على على على على التأليف، هل هو قادر على توظيف ما تعلمه ولا لا؟ أنا وقت اللي أعطيه إنتاج كتابي ما يسمى بالإنتاج الكتابي، إيش بده المنجز؟ إيش بده المعجم؟ إيش بده الكراسة الكل؟ حط قدامك القصص الكل، ولكن هل أنت قادر على أن تؤلف فقط يعني من خلال ما قرأته؟ هذا هو تقريبا وقت حيننا نبتعد عن الغش لحظة الغش الأولى فإننا سنصل بحول الله بأبنائنا إلى مراسي عالي. خليني لو كان نحي ما نطولش عليك إيمان يعني وقت اللي لو كان اللحظة الأولى هذه نتاع الغش نقف وقفة رجل واحد يعني تكون وقفة رجل واحد لا للعدد، العدد هو الذي يتسبب في هذا في هذا العملية نتاع الغش. وقت اللي نحن نبدل طريقتنا في التقييم نقف وقفة واحدة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، السادة المفكرون الفلاسفة بالحق لازمتنا ورشة وطنية كاملة للخروج من هذا المأزق. راهو مأزق وطني عابر للزمان، راهو للأزمنة علينا أن نتخلص منه. فقط أقول للأطفال في نهاية هذه الحصة الغش رهو لا يخفي ضعفنا بل يؤجل هذا الضعف، نحن نؤجل ضعفنا ولا يصنع نجاحا بل يؤجل سقوطا. أما الصدق مع النفس فهو بداية كل طريق يستحق أن يسلك. اصدق مع نفسك ولتكن أعدادك عادية متوسطة ولذيذة، شبتك خلينا نقولها خبز هكا وخبز شايح تاكله بلذته خير لك من خبزة مرطبات تسرقها.
1: هذا هو يعطيك الصحة سي طارق المربي طارق القلعي. أكيد احنا خلينا نواصل خاصة مع مستشار حصتنا عاطف اللبدي فيما تبقى من مساحتنا اليوم. مرحبا بك من جديد مستشار حصتنا.
2: مرحبا إيمان.
1: ما جاء على لسان المربي طارق القلعي وكذلك سي عماد خاصة في الموضوع هذا بالذات اللي هو الغش وتأثيراته النفسية، الحلول اللي نجم نقدموها خاصة بالنسبة لنا احنا في الجانب النفسي؟
2: أما إيمان يعني هؤلاء رجال التعليم يعني هم أقرب إلى الميدان والوصف كان دقيق جدا. على كل حال يعني اللي قالوه كله ممتاز جدا معناه. اليوم احنا رو في التوازن الكل يعني البحث عن النتيجة وخاصة حرص العائلة وحرص المجتمع ككل تكريم فقط النتيجة دون تكريم المسار. وهذا هذه السوق يعني للدروس الخصوصية، هذه السوق للبحث عن اليوم التميز أصبح كعلامة تجارية معناه ما يشمل أي حاجة أخرى رفقا بالأطفال يعني ورفقا بقدرات الأطفال. بعد الدقائق اللي تكفي نقول لك ديما راه يجب أن نبحث السمكة على أفضل ما يمكن أن تفعله، على يعني العصفور على أجمل ما يفعله، ولا بد ونخرج من هذه المقارنة. لكل يعني وكل لديه طاقة معينة، على المدرسة أن تجيب على كل وتعطي الفرصة لكل الذكاءات وكل القدرات. نحن ما زلنا بعيدين كل البعد يعني عن هذا الأساس الشديد. لذلك علاش يعني.

0: بعد تكردل صغير ويفهم انه مش هذاك المجال بتاعه ويعيش عقد ويعيش يعني نظرة دونية الأولياء ومن أب ويحاول يلاقي الأساليب هذه باش يلقى الطريقة بتاعه، المسار يكون صعب جدا. هذاك علاش اليوم الأولي قرن الساعة حتى ما قيل، يعني لأنه عنده وعي كافي هو التلميذ باش يفهم أنه هذا يعني ما هو إلا تأجيل وما يدوي. أعتقد أنه لا يكتسب الوعي الكافي، لأنه اللي يهمه هو أنه فقط الأضواء وكلمات التشجيع والهدايا اللي تجي بعد النجاح، ولا يهم يعني بعد ذلك. وهذه عقلية مترسخة جدا معنا، إذا في الغش وعقلية علينا أن نحارب هذه العقلية. الناحية النفسية علينا أن نحصن أبنائنا، نعطيهم كل المناعة، لأنه شجاعة اجتياز الامتحان وشجاعة تحضير الامتحان والقدرة على كبح الاستجابة للمشتتات هي أفضل عناصر النجاح على الإطلاق. يعني كل شخص قال لنا التليفون، قال لنا النوتيفيكاسيون، كل شخص قال باش نعمل ساعة اقرا ساعة، راه قاعد يأسس في طريق النجاح بصفة كبيرة جدا. كل تلميذ عمل الملف نتاعه وحده مهما كانت معناتها الزينة نتاع الآخرين ولا الطريقة نتاع الآخرين، راهو أثر روحه في طريق نجاح. العمل الشجاع، العمل الفردي، العمل اللي فيه استثمار شخصي، اللي فيه نظرة بعيدة المدى، اللي فيه يعني قدرة على الاستثمار الشخصي، هو يدوم أفضل بكثير ويعطي كل الحصانة وكل المناعة.
1: يعطيك صحة مستشار حسيتنا عاطف لبادي. هكا احنا نوصلوا ختام مساحتنا اليوم من برنامج بلا قيود، مبقاك نقول لكم تصبحون على محبة.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومزاجه من تسنيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أسأل الله تعالى أن يصبحكم صباح الآمنين، وأن يجعل يومكم هذا يوم عرفة يوما مباركا، أوله صلاح وأوسطه فلاح وآخره نجاح وعفو وعتق ونجاة من النار. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، وأنت خير الحافظين. أحدثكم أحبتي في الله هذا الصباح عن فضل اليوم، يوم عرفة. منذ شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ألا وهو الوقوف بعرفة بعد أن قضوا في مشعر منى يوم التروية. ويوم عرفة من أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، وجعله الله كالمقدمة ليوم النحر، ففيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة، وإنه لمجمع عظيم وهو أعظم مجامع الدنيا. ويوم عرفة هو أفضل الأيام، وذلك لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وكفى بيوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وهو الوتر الذي أقسم الله به تعالى في قوله: والشفع والوتر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الإضحى، والوتر يوم العرفة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل لأن المسلمين لم يكونوا قد حجوا حجة الإسلام من قبل، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها، ولأن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. وأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلا تتم النعمة بدونها، كما قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.

نواصل أحبتي في الله مع بيان فضائل يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فهي أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى وأتمه في يوم عرفة. ويوم عرفة هو من مفاخر المسلمين وأعيادهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ويستحب في يوم عرفة الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، ويوم المباهاة بأهل الموقف. فما أجله من يوم وما أعظمه من موقف. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وقال في حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وهو يعد من أيام العيد بالنسبة إلى حجاج البيت الحرام، وعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة الذنوب في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة. وأول هذه الأسباب حفظ الجوارح عن المحرمات، والأمر في التكبير واسع كما قال أهل العلم، والمطلوب إقامة ذكر الله في هذا اليوم والإكثار منها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله.

0: من انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها
1: انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها.

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وخير خلقك، وعلى آله الطاهرين الأخيار، صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتنفتح بها أبواب الفرج. اللهم اجعل لنا نصيبا من صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك، واستجب دعاءنا يا حنان يا منان. اللهم إني أسألك بأن لك الملك ولك الحمد، لا إله إلا أنت، الحليم الكريم، الحنان المنان، ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك، أو ترفع لهم عندك درجة، أو تعطيهم خيرا من خير الدنيا والآخرة، أن تجعل لي حظا فيه ونصيبا منه. يا ربي يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، صلي على محمد وعلى آله، واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك. اللهم قدره لي بلطفك ورحمتك وكرمك، وبارك لي في ذلك، وتفضل علي به، وأسعدني بما تعطيني منه، وارزقني من فضلك وسعة لطفك يا واسع يا كريم. وصل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعطنا من هذا الصباح المبارك طاقة شمسه، وعذوبة نسماته، وصفاء طلعته. صباحكم مبارك بذكر الله.

0: السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تمحور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق حول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبضي على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء وفق بلاغ للرئاسة إلى العمليات التي قامت بها قوة الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار والتي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. بمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً رئاسياً يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجيناً كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجيناً إضافياً بالسراح الشرطي. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج هذا واستعداد الحجاج للوقوف بصعيد عرفة اليوم وأداء الركن الأعظم من الحج في أجواء ميسرة ومنظمة. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة في القطاع من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية للإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحية. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية محور لقاء المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري. كما تناول اللقاء الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة الموعد الآن مع المنوعة الصباحية مع زميلتي ليلى سميدة. ليلى صباح الخير.
1: صباح النور رفيق، صباح الخيرات لكل مستمع كريم حاضر معنا في هذا التوقيت. صبحية جديدة، متنا الجديد لصبحية هذا الثلاثاء 26 ماي 2026.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الخيرات، صباح المسرات. نهاركم طيب، نهاركم زين. اللي قاصد ربي للعمل إن شاء الله ربي يواجهه خير. شكرا لكم لاستقبالكم إذاعتنا إذاعة الكيف. شكرا لكم لمرافقتنا في أولى ملوهاتنا التنشيطية الصباحية متينال الثلاثاء. اليوم يوم كبير، يوم عظيم، يوم عرفة. نقول معا اللهم في هذا الصباح المبارك اجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج، وارزقنا دعوة لا ترد وقلبا مطمئنا ونفسا راضية، واكتب لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأكرمنا بفيض رحمتك، واجعل يوم عرفة بداية لأيام مليئة بالطمأنينة والبركة وتحقيق الأمنيات. اللهم آمين يا رب العالمين. دعاء آخر نستقبله مع زميلتي وصديقتي فيتو حياة. صباح النور حياة، حياة الماجد. تقول لنا اللهم في يوم عرفة اغفر لنا ما

قد رجال ونسوان، أقصد ربي مثل العادة للخدمة بعزم وإيمان، نجم الصبح شرق ونادى للكد

وانهارك ورد وريحان وجودك نقطعت مينا وانت شك يا وصل بلدان وان شاء الله في وجهك زينة وانهارك.

يا صباح الفل، يا صباح النور. سمعنا زوزة نغام تونسية، سمعنا صفوة غنت لنا يوم جديد، وسمعنا عزيني دير رحل عزيني دير. يا صباح الفل، يا صباح الخيرات للناس الكل اللي تسمع فينا، وشكرا لكم على دعواتكم اللي وصلتني. فما اللي يحب انه نقرا له الدعوات متاعه. سلام لي كالعادة صباح النور، يقول لنا في صباح يوم يا عرفات، اللهم يسر أمور وفرج همومنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا واغفر لنا ولوالدينا وتوفنا وانت راض عنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم جميعا. يقول زيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا وارحم موتانا واغفر لنا ولهم وتقبل منا صيامنا وذبائحنا على سنة نبينا محمد وأبانا إبراهيم في يوم عرفة. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واصلح أحوالنا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا واحفظنا وأحببنا وأكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم لا تحوجنا لأحد، ولا تجعلنا عبئا على أحد، واجعلنا غنيا بك عمن سواك. اللهم آمين. شكرا سيل عمري، دعواتك جميلة جدا. اللهم تقبل منا ومن المسلمين دعواتنا في يوم عرفة. نمشي نهزكم لحالة طقسنا اليوم ودرجات الحرارة لنهار اليوم الثلاثاء 26 ماي. يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فما ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، هذا يهمنا، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. البحر اليوم قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر، فما دواوير رملية محلية. أكيد أكثر تفاصيل يمدون بها المهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في ساعتنا الثانية تقريبا بعد ساعة من الآن. نعود نذكركم بتوقيتنا 6:21 دقيقة على موجتنا. يحضر معي اليوم في التغطية الصباحية هذية معنا صديقنا سلاح الشيرني على الكونسوليت. صباح النور سلاح. ومعنا زيدا في القاعة الفنية صديقنا عياد الجندوبي، اللي في كل مرة هوكا يكون حاضر معنا ويمدلنا يد العون في الأنغام الصباحية اللي نسمعوها لكم صبحية هذا اليوم. هيت نرجو ونواصل مع أنغامنا التونسية. فما جينيريك ليوميات امرأة، حلو برشا جينيريك هذية لدرصة في الحمداني، نسموه مع بعضنا.

حلو النغم هذا يا حلو جينيريك وحلو زيد المسلسل مذكرات امرأة أو يوميات امرأة لدرساف الحمداني. درساف الحمداني صوت التونسي لحلو. باش نهزكم لدراسة الحقيقة باش تصدمنا شوية. الهاتف متاعنا اللي نشدوه واللي الكلنا شدين الهواتف متاعنا هاتون تحطوا لي وتون تحطوا على المخاطر متاعه. لكن قبل كل شيء هات نصبح عليكم مسامعين الكرام ورجع لكم صبحياتكم وتحياتكم بأحلى منها. سل عمري قلنا صباح الأمل والتفاؤل صباح التوكل على من لا يخيب الرجاء به. يا رب أروي أعيننا بفرح الحياة وغيث السعادة. صباح العافية لذوي القلوب الصافية. صباحكم يقول سعادة وراحة بال ودوام الصحة والعافية اللهم أمين. منى جماعي تقول أسعد الله صباحكم وبارك يومكم في هذا اليوم المبارك. دعواتنا أن تدوم بهجة الأعياد وسكينة البيوت وطمأنينة القلوب وأن ترزقنا الصحة والعافية وراحة البال. عيدكم مبروك وكل عام وانتم بألف خير. ولك بالمثل منى شكرا لك يا لله ومحلها الدعوة متاعك وين نسجل منها ونركز على طمأنينة القلوب والصحة والعافية وراحة البال. حميدة سمع لي صباح النور حميدة ربي يهنيك وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير مع فتحي والأولاد. حفيدة مولي صباح الفل صباح الخير يا حفيدة شكرا على صبحيتك الجميلة. توفيق الشيب يقولنا صباح الخير صباح الفل وعيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. عياري تاهر يقول صباح النور والمحبة والهناء والسرور. اللهم وفقنا في هذا اليوم العظيم إلى كل خير ولا تحرمنا أجره يا رب العالمين. فيصل جبيبلي صباح النور صباح الخيرات صباح المسرات. بن شريف يقول لنا صباح الخير عيدكم مبروك نجاح المنصر الله يسعد صباحك زيدا أنت. نجاة الشيخاوي صباح الورد يا نجاة صباح الفل وصباح الخيرات. صبحياتكم وصلتني على الباج متاعنا غاديو كيف بوانت ان ومزيد باش نقرأ صبحياتكم ومزيد باش نقرأ تهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك. تعرفوش وإنه وقت يتشد التليفون تشدو الصباح تشدو نص نهار تشدو العشية تشدو في الليل قبل ما ترقد وانتي في الفرش متاعك وما جيكش النوم وتحب هكا تلاهي روحك بك الهاتف الجوال متاعك على أساس وإنه هو اللي بيش يجيب لك النوم. إبا حسب كل الدراسات الحقيقة تقول العكس. العديد من الدراسات الحديثة تقول وأنه التعرض للضوء الأزرق أو الضوء الاصطناعي خاصة في الليلة يؤثر سلبا على الجسم. كيفاش؟ عبر تعطيل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم وهذا يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب عفى الله الجميع وانسداد الأوعية الدموية. التليفون اللي يشده خاصة في الليل ينجم يعرضنا للزهايمر ينجم يعرضنا للسمنة والسكري. السمنة أو مرض السكري من النوع الثاني أمراض القلب. وكما قلت عديدة هي دراسات اللي تقول وأن التعرض للضوء ليلا يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية توصل إلى 50% خطر الزهايمر. الأبحاث ربطت أنه بين التعرض المفرط للضوء الاصطناعي الخارجي وزيادة معدلات الإصابة بمرض الزهايمر خاصة لمن تقل أعمارهم عن 65 عام. اضطرابات التمثيل الغذائي بسبب الخلل في الإيقاع اليومي للجسم فما مشاكل في حرق الدهون هذا يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة والسكري. تدمير يعني البيئة والحياة البرية اضطراب النظم البيئية وبتبيع هذا الكل شنو يصير لنا وقت لي ندمنه
على الهاتف متاعنا وقت كما قلنا خاصة في الليل، ربما في النهار، ربما ساعات هكا تشوف عليه الوقت، تشوف معلومة باش تجاوب على التليفون، لكن انك تبقى تشد التليفون متاعك وتبقى ساعات راه يهزك التليفون من غير ما تشعر، انت في بالك باش تدخل هكا تتصفح على ربع ساعة على نصير ساعة باش تشوف شنو اللي صاير في العالم، لكن يهزك الوقت بالساعتين بالثلاثة سبيع. وفما هذاك الشباب والمراهقين اللي يسمعوا فيها يهزهم الهاتف الجوال تقريبا الصباح بالهاتف الجوال، ردوا بالكم مخاطر الهاتف الجوال في يعني تأثيره كبير برشا، النظر إلى الهاتف تأثيره كبير في دورة الجسم الطبيعية، وينجم يهزنا لأمراض عديدة لا تحكمت عقبها. أنا أتمنى لكم كان الصحة ودوام العافية، وردوا بين على قد ما نحدوا أوقات استعمال الهاتف الجوال على قد ما نكونوا نحفظوا صحتنا ونبعدوا على المخاطر، ربي بعد علينا كل المخاطر. 6:30 على موجاتنا.

صليح يا صليح، أهلا وسهلا بصلاح الشرني. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. فريد الأطرش يكون حاضر معنا. نعم، غناه لأول مرة في فيلم يوم بلا غد سنة 1962. اسمع لما أقول لك.

0: قصدي ايه من غير ما اقول لك، من غير ما اقول لك.
1: الموسيقار الراحل فريد الأطرش وصلنا 36 دقيقة بعد السادسة صباحا. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نشرت يوم أمس الاثنين قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. الأطباء البياطرة باش يتولوا الإجابة عن استفسارات المواطنين، تقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات وإلا علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأعشاب. الوزارة دعت في بلاغ صادر عنها دعت المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. وبالإمكان الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على صفحة رسمية للوزارة، وأيضا على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. هذه البلاغ اللي نشرته وزارة الفلاحة، أو كان عندكم القائمة الطويلة، قائمة اسمية للبياطرة، وأكيد حتى بالأرقام الهواتف متاعهم تتصلوا بهم عند اللزوم وقت تشوفوا حاجة مش ولا بد، وقت عندكم ملاحظات فما تغيرات فما علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي وإلا كما قلنا الأحشية كما إلا الدوارة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، وإن شاء الله تضحوا بالصحة وبالسلامة لوليداتنا وللعائلة التونسية وللأمة الإسلامية كافة.

هذايا الفنان مروان خوري يعاود لنا الغوبريز يا وردة الحب الصافي للموسيقار محمد عبد الوهاب. نذكركم بالأحداث اللي صارت البارح. لقاء رئيس الجمهورية تمحور يوم أمس اللي جمعوا بوزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني تمحور حول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى واللي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. أيضا اللقاء يوم أمس تطرق إلى العمليات اللي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار اللي اتعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. رئيس الدولة أكد وقال إنه توجه هذا يمثل سياسة ثابتة للدولة باش تواصل وستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. هو صحيح ارتفاع أكثر من جنوني للأسعار خاصة في الفترة هذه، ربما يعني مناسبة هي فترة الأعياد، ربما مناسبة باش تقل شوية الأسعار للمواطن، حتى أنه حتى المواطن البسيط ينجم يقضي شهره، ينجم يقضي مستلزماته. لكن رينا وأنه العكس في كل الميادين، الحاجة اللي تحط عليها تكون بسوم، بعد في حومة العيد تكون بسوم، وخاصة اللحم. اللحم اللي حد الآن أنا الحقيقة مانيش مصدقة أنه كيلو اللحم 75، لكن فما بارشا أكدوا لي أنه وصل إلى غاية 75 دينار كيلو اللحم. يعني حتى كل قليل اللي ما هوش قادر على علوش العيد باش يمشي يشري طرف اللحم، فإنه ما يعني حد زوز كيلو ما همش بيجي كفوه زوز كيلو مع عائلته والكل. إن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله فعلا إنه الدولة تكون تضرب بقوة هالمضاربين هالمحتكرين هالمجرمين هذوما المخربين، يعني نعتبرهم مخربين للبلاد اللي يتعمدوا ويستغلوا الفرصة بتاع المواطن بصفة عامة، خاصة في ظروف الأعياد يستغلوا الفرص من أجل الترفيع في الأسعار. وقلت وأنه هذي راهو من نجم كان يضر بالمنتج يضر بالمستهلك، وإن شاء الله إن شاء الله يعني يعني يكون الرد قوي على هالمضاربين هذوما، على هالمحتكرين هذوما، على الغشاشة هذوما، حتى أنه يعني نرجع نعدل الكفة. ما نقولش وأنه صحيح ساعات تطلع وتهبط، لكن حتى أنه نعدل الكفة في صالح المواطن في صالح المستهلك التونسي. مزنا مواصلين مستمعينا الكرام جزنا الأول من متنال الثلاثاء، نذكركم بتوقيتنا 7 غربة، مواصلين مع أنغامنا اللي اخترتها لكم شخصيا وخصيصا للبارتي الأولى من المنوعة متاعنا من متنال الثلاثاء. أنا اخترت لكم جوليا بطرس، زوز أغنيات لجوليا بطرس هيت نسموها مع بعضنا. ذكركم أنه 7 أنا موجز آخر لأهم الأنباء وراجعين مع بعضنا.

0: جوليا تعودنا عليك، خليك 55 دقيقة بعد السادسة صباحا. نهزكم للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اللي أعلن يوم أمس الاثنين عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، هذه بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 أوت 2026. أوقات العمل الصيفية باش تشمل صيدليات صنف A المخصصة للعمل في النهار نهاري، صيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف B المخصصة للعمل الليلي الفارماسي دو نوي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع وأيضا العطل الرسمية. حسب بلاغ الصيدلية المركزية أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، تفتح صيدليات الصنف A أو الصنف A أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى غاية 1:30 ظهرا، ثم من بعد ظهر الرابع من الرابع بعد ظهر إلى غاية 8 مساء. يعني لي فارماسي في الصيف à partir من أول جوان تحل الفارماسي من 8 تاع الصباح حتى الماضي ساعة أو نص، ثم ترجع في الفترة بعد الظهر من 4 تاع العشية حتى 8 تاع العشية، وصيدليات الاستمرار تؤمن بشكل متواصل من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 8 مساء. صيدليات الصنف B لفارماسي دو نوي تتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى غاية الساعة 8 صباحا. فيما يتعلق بنهار السبت، تعمل صيدليات الصنف A إلى حدود الساعة 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار لفارماسي دو غارد تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، وتتولى صيدليات الليلية لفارماسي دو نوي المناوبة الليلية كالمعتاد. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أفاد وقالوا أن خدمات الاستمرار باش تتواصل أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا إلى غاية 8 مساء، صيدليات الليلية من 8 مساء إلى غاية 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية الخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. هذا بالنسبة للتوقيت الصيفي بالنسبة للفارماسي les pharmacies de garde ou les pharmacies de nuit.
1: <t'en>

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: مرحبا بكم السابعة صباحا رفيق، يرجع بحضنا من قسم الأخبار. صباح النور مجددا رفيق.
3: صباح الخير ليلى.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج هذا، واستعداد الحجاج للوقوف بسعيد عرفة اليوم وأداء الركن الأعظم من الحج في أجواء ميسرة ومنظمة. تمحور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني حول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى. كما تطرق اللقاء وفق بلاغ للرئاسة للعمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار والتي تعمدت الترفيع في الأسعار. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية للإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحية. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة، لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية، محور لقاء للمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري. كما تناول اللقاء الربط الكهربائي الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء. أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولا. نلتقي السابعة والنصف، نرجع معك ليلى.
2: شكرا رفيق، شكرا لقسم الأخبار اللي يرجونا نصيف ساعة من الآن لتقديم نشرة عناوين نشرة أثيمنا. ولا ثلاثة دقائق بعد السابعة صباحا، يعني تقريبا يوم واحد يفصلنا على عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام مرة أخرى نجدوا التبريكات والتهاني بعيد الأضحى المبارك. ولهنا خليني أقول وأنه الصدقة إنك تتبرع بأضاحي العيد للمحتاجين. للأسف عنا برشا محتاجين بالنسبة لهذا العام، عنا برشا يسنى وما زالوا إلى حد اليوم بلاش لحم بلاش علوش. مثالش وأنه إذا كنا تفكروهم، مثالش وأنه إذا كنا نتصدقوا لهم. الصدقة بأضاحي العيد للمحتاجين هي دائما لك العمل الصالح اللي يجمع بين أجرين عظيمين، أجر إراقة الدم هي الأضحية وأجر إطعام الطعام وسد يعني الجوع متاع الفقراء، وهي سنة مؤكدة تزيد من التكافل الاجتماعي وشعيرة من شعائر الدين الإسلامي. اليوم كما قلت برشا عائلات مازالوا يستناو اللي يسمعوا فيها واللي ربما ما عندهمش فكرة لشكون يحبوا يتبرعوا، يحبوا يفرحوا صغيرات، يحبوا يفرحوا عائلة. فإنه أنت تشوف في الجهات متاعك، تشوف في الدائرة المواسعة متاعك، وأكيد باش تشوف شكون يعني محتاج هالصدقة هذية. في العيد الكبير يقولوا أنه أسعد لحظة في حياة الإنسان هو أنك تزرع الفرحة في قلب غيرك، ودائما بمساهماتكم زادة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال لسواس نساهموا كلنا مع بعضنا في إدخال فرحة العيد لأكثر من 2300 عائلة مكفولة، ونمحوا لها الأطفال الصغار هذوما الدفء والأمل، لأنه الخير كما قلنا ما هوش مجرد مساعدة، الخير إحساس يخلي للحياة معنى أكبر. عندكم لسماس 85 510، نعود 85 510، وإلا عندكم رقم التليفون 58 371 002. نذكروا أنه زادة في فما عائلات، وأنا البارح حديت بارشة عائلات واللي يحب يتبرع لهم عائلات، ويقولك حتى زوز كيلو لحم، ميسيش تعطيني زوز كيلو لحم، فأنه فرحوا.

الكيف. شكرا لعياد اللي بفضله باش نجم نسمعكم هالنغم هذية، نغم اللي باللغة متاع التواصل الاجتماعي وباللغة التكنولوجية تراند. الغنية هذية توا بخاتيكمو عندي جمعة نسمع فيها، حلوة غنية، حلوة غنية، خفيفة غنية صباحية، فنان شاب فنان لبناني بالطريقة متاع الذكاء الاصطناعي وألا بالأسلوب الجديد متاع التقنيات الجديدة في الغناء، سمعنا وخرجنا هالغنية الصباحية الحلوة هذه. هيت نسموها pour la première fois على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. هدايا كان جديد الفنان غازل عيادي، انتي غنية كي نسمعها ننسى الدنيا ومواجهها. وحنا باش نهزكم توا للميتيو، باش نهزكم للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويحضر معنا سي بلال اليحيوي. بلال صباح النور، صباح الخيرات.
1: صباح النور أخت ليلى، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسميات الكيف، وان شاء الله عيدكم مبارك وسنين دائما
0: تسكن. كل عام كل عام وانتي بألف خير. شكرا ليك وتحية بربي لكل الفريق اللي عمل معاكم بهذا الصباح. إذا طقسنا كيفاش باش يكون اليوم، كيفاش باش يكون خلال عيد الأضحى المبارك سي بلال؟
1: طقسنا خلال هذا اليوم عموما طقس يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، فما إمكانية لظهور بعض الخلايا الرعدية خاصة المحلية، معناتها تكون في الوسط الغربي في فترة ما بعض الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى شوية خاصة في فترة ما بعض الظهر بالجنوب. البحر كذلك قليل الاضطراب معناتها على أغلب السواحل نتاعنا، ودرجة الحرارة القصوى اليوم باش تتراوح بين 24-29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد يوم العيد إن شاء الله طقس صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع هبوب سدى تيارات هوائية من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة إلى المعتدلة. البحر هذا أيضا إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة في ارتفاع طفيف معناتها بدرجة إلى درجتين معناتها أكثر شوية من هذا اليوم، ومش تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة على المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات. الأيامات القادمة يومي الخميس والجمعة يتواصل الاستقرار في حالة الطقس مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة يوم الخميس، وتبقى في نفس المستويات أو المعدات خلال يوم الجمعة إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك سي بلال يحيوي.
1: شكرا لك عايش.
0: يعيشك بارك الله فيك، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. 16 دقيقة بعد السابعة صباحا، نذكر وأنه كاتب العام المكلف بتيسير شؤون بلدية السرس يعلم العموم وأنه توقيت رفع الفضلات المنزلية خلال يوم الغد، يوم الأول يوم عيد الإضحى المبارك غدوة الأربعاء 27 ماي الموافق لعيد الإضحى، تنطلق من الساعة منتصف النهار. يوم الخميس ثاني عيد الإضحى 28 ماي تنطلق بداية من الساعة 9 صباحا، وتعول بلدية السرس لكافة المواطنين وتهيب بكافة المواطنين الحفاظ على منظومة النظافة والمحافظة على سلامة المحيط، وتدعوهم من خلال هذا البلاغ إلى عدم إلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف الصحي، احترام توقيت إخراج الفضلات بمختلف أنواعها، وضع الفضلات في أوعية وأكياس محكمة الغلق تستجيب للشروط الصحية. وتعلم بلدية السرس كافة الأهالي إلى أن المسلخ البلدي قد تم تخصيصه لذبح الأضاحي، وتعول البلدية على حسن تفهم المواطن على قد ما يكون الوعي عند المواطن. هي البلدية راه نهار العيد مش باش تبقى تبعك، وكل واحد وكل مواطن شنو باش يرمي، دونك لهنا راهو نعاولوا دائما على وعي المواطن في النظافة، في نظافته، وكيف ما تنظف دارك تنظف المحيط الخارجي متاعك، تنظف قدام دارك، ما ترميش الزبلة وين ما جاء. دنيا سخانة هاك مريت وكم سمعتوا النشرة الجوية، فما حرارة في ارتفاع، ومع الحرارة ذي راهي فما حشرات، فما نموس، فما ذبان، دونك نحاولوا مع الذبح ومع يعني المخلفات متاع الذبح هذيك نحاولوا انه نحافظوا قدر الامكان على نظافة المحيط متاعنا، ما نرموش الزبلة متاعنا حشاكا وين ما يجي، ما نحترموا توقيت اخراج الفضلات سقطوه اللي متعودوا انه البلدية تتعدى في وقت الفلاني، تحترم الوقت وتخرجها تكون في ساشيات لو كان امكن انها تكون موضوعة الفضلات هذية في اوعية ولا اكياس مسكرة بالقدي، كما ذكروا انها تستجيب لشروط الصحية. ودائما لهنا راهو المواطن هو اللي ديما يرد بلو على نظافته، ويرد بلو على نظافة المحيط. فما زاد في اقل من دقيقة السيد المكلف بتسيير بلدية الكيف أعطى زيدا هو يعني لمحة وبعض الإرشادات نسموه مع بعضنا.
2: بلدية الكيف هذا على ذمة مواطنين يوم العيد مقبح وجود المسخ البلدي على ذمتهم انطلاقا من التسعة صباحا بعد صلاة العيد، الذبحة موجودين والإجراءات عادية، يتصلوا قبل بنهار باللاباتوار باش يسجلوا أساميهم، هب نهار العيد يسجلوا كيف كيف هكاك باش ما يصير ضغط الباحة ولا ضغط بالمسلخ البلدي، فهموا الإجراءات نتاعهم عادية فما خلصنا عليهم معاينة.
0: فوالا المسلخ البلدي زاد هو ببلدية الكف يوضع على ذمة المواطنين المسلخ البلدي اللي تم تخصيصه زاد لذبح الأضاحي. إن شاء الله كل عام وانتم حالين بألف ألف خير.

0: أنغام تغنينا سيدي وصالك 25 دقيقة بعد السابعة. نرجع مع تحياتكم سيمونير الوسيط يقولنا صباح الخيرات والدعوات المستجابات في يوم الحج الأكبر يوم الوقوف بسعيد عرفة. سعيدة صباح النور يا سعيدة، تقول صباح النور وسرور ومحبة الرسول، تحية للجميع ونحيي أولادي أحباب قلبي يحيى وصفيان خليل ورجع عمر الوسيطي وخلي رشيد الوسيطي، ونقول لهم ربي يخليكم ليا ولا يحرمني منكم. الأغاني كلها مهدات ليك يا سعيدة اليوم. مولي زهرة صباح النور زهيرة، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير. كوثر المحجوبي تقولنا صباح الخير، صباح الورد، صباح اليوم الجميل، صباح النجاحات والمناسبات الجميلة. تقول نحب نهني بنت أختي منال مولي وصديقتها وجدان السعيدي بمناسبة التخرج والغنيات الكل. نحاولوا أنه نغني نعدي لك غنية مبروك، لكن غنية الحصة الكل أغنية الماتينال لبنت أختك وصديقتها وجدان السعيدي. شكرا كوثر. مريم الفرشيشي صديقتي الجميلة صباحك ورد، شكرا ليك لله، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير مريومة. صابرين اليونسي صباح النور، شكرا ليك لله، كل عام وانت حية بخير. أم أسلم تعطينا مساج حلو برشا، تقول صباح التوكل على الله، صباح تزدان فيه الدنيا بالخير والدعاء، صباح يبدأ حيث ثقة في الله كبيرة، إن الحياة جميلة حين تكتب أقدارنا بيد الله، وأن ما تصنعه لنفسك ستجده بنفس الأمال التي ارتأيتها ورسمت معالمها. ازرع الخير وابنه بالعطاء وشيده بعطاء الخير، وأن التمسك بالدعاء والإصرار على أن كل يوم يأتي ستشرق معه حياتنا أمانا صفاء وخيرا. فما أهداه الله لنا هو نعمة وحكمة، وأن كل النعم مشكورة، صباح يشرق سعادة ويرسم معه أماني جميلة. شكرا، دمتي في رعاية المولى، شكرا يا أم أسلم على كلماتك الجميلة. عماد صباح النور، شكرا ليك، شكرا ليكم الناس الكل. فما نغم جديد أنا نحب نعديه قبل ما يدهمنا وقت عناوين نشرة السابعة، نوصل عدوه للي عيات نغم جديد هذي علي زياد غرسة. نخلوه بعد عناوين نشرة الأخبار لأنه محبش قص عليه. لغم هذي جديد الفنان التونسي زياد غرسة يا قاصد مكة، إن شاء الله اللي قاصدينها بالخير، إن شاء الله حج مبرور لكل أحبابنا وأصحابنا ولكل الأمة الإسلامية. خليل هدى بن خليل قلنا صباح الفل والورد والياسمين، إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير يا هدى، يعطيكم الصحة. شكرا على مساجاتكم الحلوة اللي توصلني صبحية هذا اليوم عبر الرابط متاعنا radiokef.tn. 3 دقائق وقسم الأخبار يكونوا بحضنا في عناوين نشرة الثامنة.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: لا تنكر الله.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا نهيك.
1: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عناوين نشرة الثامنة عندك رفيق.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: تحية متجددة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات اليوم لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس الجمهورية يؤكد تواصل تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني والإجرامي للأسعار. بمناسبة الاحتفال بالعيد الأضحى المبارك عفو رئاسي يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا. حركية تجارية وحملات مراقبة صحية مكثفة لأسواق الدواب بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه يدعو إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد. أكثر تفاصيل ترقبون في نشرة الثامنة. لك الكلمة ليلى.
3: شكرا رفيق. شكرا لقسم الأخبار. يرجونا نصيف ساعة من الآن 8 غربة برقية الرياضة مع زميلنا كريم العوادي. نرجو بعل الجديد كيف ما سبق وأعلنت بمناسبة يوم عرفة وبمناسبة عيد الإضحى المبارك. زيت غرسة خرجنا غنية جديدة حلوة نسموها مع بعضنا يا قاصد مكة.

0: نحليهم الأغنية هذوما في خاصة في هذا الظرف الروحاني. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. شكرا لكل من هو حاضر معنا في الاستماع. أنا باش نرجعكم شوية بعد هالأغاني الحلوة هذية، وإن شاء الله ربي يفرجها علينا وإن شاء الله ربي يفرجها على تونس بركة هالأيام هذية وبركة هالعواشر. عديت البارح فيديو الحقيقة ألمني وتألمني هاللي فيديو هذوما اللي الحقيقة كل مرة طلعنا امرأة مسنة تبكي تبكي على تبكي تبكي على قطرة ماء. نرجع مرة أخرى باش نتحطوا على الماء. الموضوع هذا ماناش باش نسلموا فيه. سكان منطقة لوربس معتندية السرس يعانوا توا عندهم أكثر من 3 سنوات من انقطاع المياه. كلك اليوم راهو ماهوش نهار ماهوش اثنين ماهوش جمعة ماهيش جمعتين ماهوش شهر ماهم شهرين 3 سنين منطقة لوربس معتمدية السرس يعني من الانقطاع اليومي للانقطاع في المياه. فما شكون اللي يجاوب يقولك راهو حتى احنا راهو مش انتم بركة في الكيف راهو حتى احنا في سرينا احنا نفس الشيء في الارياف الكل يجيبوا في الماء بالسيترنات والسيترنا تتكلف 50 دينار والسبابل والجمعيات المائية مجرد ديكار. فما شكون يجاوب يقولك راهو حتى في القصور نفس الشيء يعني يقولك طريق زهيلة فيها 3 خزانات ماء. النواب بربي خدمونا على الموضوع هذايا عارفين انه تو باش تسخن الدنيا وباش نرجعوا لك التقشف في الماء ويلي التقشف متاع انك تخدموا تقصوا في الليل وتخدموا في النهار والا نهار بعد نهار. ما هذايا مش معقول وانه بالاسبوع بالاسبوعين بـ3 سنين وانه الماء منقطع فانه ماهوش معقول بالكل. هذه دعوة للمرة أخرى للساهرين على الصونات. أرحموا من في الأرض، أرحموك الصغيرات، أرحموك المسنين. منطقة لوربس أنا سميت منطقة لوربس معتمدية السرس. قبل ما يدخل كريم فما موضوع زاد على غاية من الأهمية وأنا نقرأ في مجلس نساء تونس لاسومبلي دي فام اللي هبت تدوينة موجة زادة تدوينة هذه يقول لك قداش من ساعة تضيع من وقتك ومن جهدك وقت تستحق باش تمشي للسبيطار، قداش من مرأة تلقى روحها ملزوزة تعيش الميزيريا هذه الكل وقت تمرض وما تستحقش فيزيتا. تخيل تقول لك روحك مريض وتزيد عليها تقوم بملامح الفجر وبرد شتاء وساعات الصيف توا مقابلين على الصيف وانتي تجري ورا الكيران باش تخلط وإلا ما تنجم ما تخلطش وما خاطر في الكياس وترتوارات وهذه مجرد تعب. هذا تنكيل بالصحة وبالعمر وعنف يومي منظم يعيشوه العباد المرضى خاصة. علاش وصلنا لهنا؟ خاطر التنمية في تونس يقول لك ماهيش عادلة. المواطن اليوم يعاني في الجهات الداخلية الجهات المحرومة يزمو يسافر يزمو يهبط للعاصمة باش يدوي باش يمشي للسبيطار. لهنا تساؤل كبير وين السبيطار الجهوية وين المستوصفات اللي يلزمها تتوفر فيها المعدات والأطباء والاختصاصات. غياب التوزيع العادل للمرافق الصحية تراه القطاع النقل العمومي يخلي الحق في الصحة مربوط. يقولك شكون عنده جهد وفلوس وصبر باش يسافر؟ النتيجة شكون اللي يعانوا هما كنساء ضحايا هذا التهميش. المرأة التونسية اللي كما قالوا تلقاها شادة صف الفجر هي اللي هزا صغيرها باش تداويه تهزو للسبيطار هي اللي ترافق المسن ترافق أمها الكبيرة هي اللي تتحمل وحدها مشقة العبء النفسي والبدني متاع هل الريتم هذي اليومي انها بشتاخد لواج ولا بشتاخد التنقل بشتاخد الكار بشتاخد التاكسي تاكسيات في تونس صعب في المدة الأخيرة. هذا الكل يلزمها باش تتنقل وباش تداوي روحها ولا تداوي صغيرها ولا تداوي واحد من عائلتها. الحق في التنقل في الأمن الآمن هو العيش الكريم. كريم هوك حاضر بحذينا عنا ومضة إشهرية ثم نمشي مباشرة مع برقية الرياضة.
1: إشهار. صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 26 من مايو 2026. البداية تكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يتواصل التربص في مدينة تبرق استعدادا للمونديال والزوز مقابلات الودية المشكون في شهر جوان ضد النمسا وكذلك بلجيكا. البارح التحاق لاعبين آخرين اللي هما كل من لعب معتز النفاتي وكذلك سيباستيان تونيكتي، اليوم يلتحق بتربص منتخب حنبع المجبري علي العابدي وكذلك حازم المستوري وريان اللومي، ويكتمل النصاب بالنسبة للملعبية اللي وجه لهم الدعوة صبري لموشي. لهذا التربص لحد الآن ثم 22 ملعبي في انتظار الأربع ملعبية العابدي المستوري اللومي وكذلك المجبري. منتخبنا الوطني اللي بعد التربص هذية باش يتوجه مباشرة من مطار تبرقة في اتجاه فيينا في النمسا، وين باش يلعب لقاء ودي ضد المنتخب النمساوي يوم 1 جوان الساعة 8 الربع، ثم بعدها إلى بروكسل في بلجيكا ويلعب نهار 6 جوان لقاء ودي ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي. بالمناسبة الجامعة تخصص طائرة بالنسبة للإعلاميين اللي باش يغطوا الحصة التدريبية للمنتخب المبرمجة بعد يوم الأربعاء بعد العيد نهار الخميس 28 مايو. حفلة تنطلق في الساعة منتصف النهار والنصف من العاصمة في اتجاه مدينة تبرقة، والسفر بالنسبة لمنتخبنا في اتجاه النمسا باش يكون بطائرة خاصة من مطار تبرقة. إن شاء الله بتوفيق المنتخبنا في الزوز مقابلات الودية وخاصة في المونديال اللي رحلة بشكون من مطار تونس قرطاج نهار 7 جوان في طائرة خاصة، ولقاية منتخبنا بشكون على نحو التالي 5 جوان ضد السويد ماضي 3 متاع الصباح، نهار الأحد 21 جوان ضد المنتخب الياباني 5 صباحا، ويوم الجمعة 26 جوان منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي. المنتخب الوطني أقل من 23 عام بيشارك في بطولة طولون دولية في فرنسا وبيش يواجه نهار 31 مايو الكونغو الديمقراطية في الساعة 5:30 مساء. مدرب منتخبنا أنيس بوجلبان وجه دعوة ل 25 ملاعبي، منهم لاعبين من البطولة التونسية ومنهم لاعبين كذلك من خارج تونس، أنس الخرداني حارس مرمى، معه معتز الحنزولي، ريان بسباس في الدفاع، محمد أمين علالة، كيليان يحيى، أمين إلياس جرولر، جوزيف طيب، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، محمد عياد الرياحي، ياسين بن عبد الله، سليم الخضراوي. وسط الميدان أمان الله المحرزي، زيون شتي، ذرار بريك، محمد ريان عنان، صادق محمود، لؤي طراعي، أنس الحاج محمد، والمهاجمون وليد ذويب، نسيم الدندياني، زين الدين كاد، عمر بن علي، وفارس بوسنينا. الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم يتلعب نهار الأحد 31 مايو 4 مساء في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي الجرجيسي هو اللي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، هذا حسب القرعة اللي جرت البارح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، وتخصيص 23 ألف تذكرة لهذه المقابلة. هما التذاكر باش يكونوا 10 ألف لكل فريق مع 1500 دعوة لكل فريق، يعني كل 23 ألف متفرج باش يكونوا في ملعب رادس يوم الأحد في لقاء الترجي الجرجيسي والترجي التونسي في ختام موسم بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم وكذلك كأس تونس، وبعدها باش يسدل الستار على كرة القدم التونسية في موسم 2025-2026، ونبقى نتابعوا المنتخبات الوطنية لكرة القدم. غلق باب الترشحات البارح في السادسة مساء لرئاسة النجم الرياضي الساحلي في الجلسة العامة الانتخابية، ولا وجود لترشحات لرئاسة الفريق، وبالتالي بشتم دعوة لجلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز 60 يوما. براج الصعود من أجل الرابطة الأولى لكرة قدم، نادي حملان يفوز على مستقبل قاسرين في الدور نصف النهائي الأول 1-0، هدف فيه بدريدي، والملعب جيبس على اتحاد تطاوين 2-0، هدفين بإمضاء وليد الجربي ولمجد عامر. النهائي نهار 30 مايو في ملعب سوسة 4 مساء. الملعب جيبس نادي حملان فريق باش يصعد للرابطة الأولى مع أمل حمسوسة وتقدم سقيط الدير. زوز فرق هذوما سقيط الدير ومل حمسوسة يلعبوا نهار الجمعة 29 مايو في ملعب بن جنات بالمنستير لقاء نهائي البطولة واللقب الشرفي للرابطة الثانية 4 مساء. في صورة التعادل نمر مباشرة إلى ضربات الجزاء لتحديد الفائز. مستقبل مرسى وانهاء التعاقد مع المدرب عامر دربال بعد موسم طيب في بطولة رابطة الأولى لكرة القدم، والمدرب الجديد هو عماد بن يونس اللي فك ارتباطه مع فريق النجم الرياضي بالمتلوية. الجولة الثامنة وقبل الأخيرة في بطولة رابطة الجهوي لشمال الغربي بالكاف تتلعب على زوز دفعات. نهار 30 ماي نجم تجروين في تجروين يستضيف نادي كرة قدم بقلعة الخصبة ماضي 3، نهار 31 ماي ماضي 3 كذلك في برقو هلال برقو مع البرق التستوري. نادي جريسة يستضيف مستقبل رياضي كيف برنوسة. جمعية ساقي سيدي يوسف تستضيف نادي سيدي برويس، وكسرة الرياضية مع العروسة الرياضية. مقابلات الدور النهائي في البلاي اوف في بطولة رابطة الشمال ببنزرت نهار 31 ماي في نفزة. جمعية غار الدماء تلعب ضد جمعية الرياضية بغزالة 9 صباحا، وفي الأواسط ملعب 15 اكتوبر ببنزرت نادي كرة قدم ببنزرت يستضيف كوكب منزل جميل في الساعة 9 صباحا. بالنسبة لنصف نهائي البلاي اوف ايضا في اصناف الاداني والاصغر، الاداني نهار 31 ماي في نفزة المرجان الرياضي بتبرق 10:30 مع الاهلي الماتري، ونادي فرنانة في نفس الدور نصف النهائي في تبرقة يستضيف العالية الرياضية 10:30. في الأصغر في ملعب العالية منزل عبد الرحمن مع السير جرزونة 10 متاع صباح، في بوسالم مستقبل نفزة مع أولمبيك الكيف في الساعة 10 صباحا. النادي الافريقي يغادر بطولة دوري أبطال افريقيا كرة السلة بعد خسارته في الدور الربع النهائي في زوز مقابلات ضد أهلي بنغازي الليبي، المقابلة الأولى 88-87 والمقابلة الثانية البارح 98-80، وبالتالي يغادر هذه البطولة من الدور ربع النهائي. في نفس الإطار بيترو أتليتيكو الأنغولي اللي خسر في المقابلة الأولى ضد دار سيتي التنزاني فاز البارح بفارق 14 نقطة 69-83 وتأهل للدور نصف النهائي. نصف النهائي مش يكون على نحو التالي: 27 ماي الأهلي المصري مع تايجر سرواندي، و 28 ماي أهلي بنغازي الليبي مع بيترو أتليتيكو الأنغولية. كرة اليد نهائي كأس تونس نهار 30 ماي في رادس، الكبريات ماضي ساعة النادي الإفريقي نادي رياضة النسائية بالمكنين، والأكابر الرابعة مساء الترجي الرياضي مع نادي سقيط الزيت. الكرة الطائرة مدية بوسالم تبدأ موسمها مبكرا وتتعاقد مع حمدي بن طالب لتدعيم الفريق الموسم القادم بعد موسم ممتاز هذا الموسم انهاء في المرتبة الثالثة في البطولة ونصف نهائي كأس تونس. على مستوى دولي ملحق الصعود والنزول في البطولة الألمانية بادر بورن يصعد للدرجة الممتازة بعد فوزه في لقاء الإياب على فولسبورغ 2-1 بعد تمديد الوقت. الذهاب كان تعادل 0-0. فولسبورغ العام الجاي في الدرجة الثانية الألمانية. اليوم نلعب الصعود وكذلك الملحق الخاص بفرنسا 8-4 سانت تيتيان مع نيس فريق علي العابدي. نهائي ملحق الصعود والهبوط في الدرجة الثانية الألمانية جروثر فورت يلعب اليوم فريق سيفال الطيف مع إيسن 7:30 متاع العشية. الذهاب كان لفريق إيسن 1-0، واليوم وديا 7:30 نيجيريا مع زيمبابوي. أخيرا الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباوم أكدت البارح أن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم اللي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. رئيس الاتحاد الإيراني كرة قدم قال أنه مقر الفريق باش يكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال بطولة كأس العالم 2026. نعم، نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 1. إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثامنة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس الجمهورية يؤكد تواصل تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار دون تردد إلى حين القضاء عليها نهائيا والقضاء على الارتفاع الجنوني والإجرامي للأسعار. حركية تجارية وحملات مراقبة صحية مكثفة لأسواق الدواب بمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ صبيحة اليوم 9 من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على صعيد عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي وضعت لها علامات ولوحات إرشادية، فيما تعد عرفة كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحجة. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي حجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس يوم 9 من ذي الحجة تبدأ جموع والحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. هذا وأكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالية نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، موضحا أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج، اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحج. تمحور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي جمعه أمس بوزير الداخلية خالد النورية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق حول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد السواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني والإجرامي للأسعار. وبمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى، أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالصراح الشرطية. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياطرة تنفيذ برنامج رقبي مشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلدية. وأكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإدارة الجهوية بسليانة عدنان العبيدي على ضرورة أن تكون الأضاحي سليمة وخالية من الأمراض.
3: عملية الرقابية متواصلة لنقاط بيع الأضاحي في إطار فرق مشتركة بالتأكد من سلامة الأضاحي. إلى حد يوم ما سجلناش إصابات بهذه النقاط، الأضاحي كانت سليمة. كيف احنا الهيئة وضعت مطويات على ذمة المواطنين، المطويات هذه فيها كل التفاصيل التي تخص طريقة التعامل مع الأضاحي قبل الذبح، عدم إرهاقها، عدم تركها معناها لأشعة الشمس.
1: دعت المصالح البيطرية إلى اتباع جملة من التدابير والتوصيات للحفاظ على سلامة الأضاحي بعد العيد وخلال عملية الذبح وحفظ اللحوم. الطبيب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف مروان الناصري:
4: بالنسبة للأضاحية ننصحوا لأنه ما يعطوهش العلبة 24 ساعة قبل الذبح، يقتصروا كان على الماء أو جرة وتبن. الذبح يكون في مكان نظيف للظل، نبعدوا على السخانة، من بعد نعلقوا اللحم في بلاصة زادة مهاوية للظل وما أكثرش من ساعتين. وزادة ننصحوا أنه في ساعة اللحم يفصلوا قطع صغيرة، معناتها يحطوها في الثلاجة نتاع الاستهلاك تاع نهارين ثلاثة وأكثر من ثلاثة أيام يحطوها في الفريجو. زادة ننصحوا أن الثبت في اللحم في الكبدة في الأحشاء في الري يلقوش الكيس الماء، خلينا فما أكياس كيس فيه ماء مضغوط، ما يطيشوش وين يجي للكلب خاصة لأنه هو اللي يكمل سلسلة العدوى، نجم تعدي الإنسان. نثبتوا زادة في الري في الكبدة، إذا كان لقينا كيس في كبدة مثلا لازم نطيشوا الكبدة والرية والقلب كل مع بعضهم، ما نطيش فيها شوين يجي ما نطيش للكلاب وما نطيش فيها زادة في الزبلة، يزم نحفروا لها ونردموها ولا نحرقها. وبحول الله معناتها الأضاحي متاعنا سالمة حسب الزيارات الميدانية اللي قمنا بها.
1: مع اقتراب الاحتفال بعيد الإضحى تكثف العائلات التونسية استعداداتها لاقتناء مستلزمات هذه المناسبة، وتشهد الأسواق حركية تجارية وتزدهر عدة مهن مرتبطة بهذه المناسبة. كافية الفرشيشي والروبورتاج التالي.
5: قبل عيد الأضحى المبارك تشهد محلات بيع مستلزمات العيد حركية محتشمة وفق ما أكده عدد من الباعة وأصحاب المحلات.
6: الماضي في سكاك مثل ماشي كما العويمات، وبعد ساعتين ثلاثة يجيش واحد نعلو وشغل فلوس أصلا ما ثميش، مشي قاعد تدور كما العويمات.
7: وينهم العباد اللي تجيب الشيشة ما ثميش؟
8: واش النكوانين قالوا كانوا نتاع بخور اسني بحكم اللي العلوش غالي شوي مش برش،
9: ما عندوش 700 نحن نشرو فيها 600 نبيعوا فيه نصير بحال 600 فلاحي غالي والقشاري غالي.
5: ورغم تذمر الباعة حافظت العائلات بولاية الكاف على عاداتها وتقاليدها بتهيئة أجواء العيد وتحضير أدوات الذبح والشواء في مشهد تختلط فيه أهمية المناسبة الدينية بالفرح الشعبي.
10: نشروا فحته كله نتاع العيد، نشروا كانون، نشروا كل شيء جديد، حضرته موري.

0: في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوية. الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية بجا فوزي النفزي.
1: حاليا يجري التحضير للفضاء البديل للانتصاب الفوضوي اللي مشي حوالي 290 موقع، يشملوا كل من الأنشطة الخاصة ببيع الملابس المستعملة، الخضر والغلال وأنشطة مختلفة. إن شاء الله هذا الفضاء مش حسن الوضعية، أولا فيما يتعلق بالمداخل المدينة والشوارع الرئيسية اللي فيها اكتظاظ مروري كبير، وكيف كيف مش يحسن الوضع البيئي خاصة على مستوى مدخل شارع خير الدين باشا ومحيطه. إن شاء الله معناتها يقع التجاوب من قبل المنتصبين، تكون عندهم فرصة باش ياخذوا تراخيص رسمية من البلدية، ويكون الفضاء هذاك يأمهم. والفضاء هذا موقع تجهيزه بالإنارة العمومية، الأبواب إضافية، وثم دورات مياه سيقع إنجازها في القريب العاجل. هو فضاء مح لكنه مكشوف، إن شاء الله في فرصة أخرى يقع تغطيته.
0: دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، وحث كاتب الدولة على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحين وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الإضحى والصيفة القادمة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق. وأكد كاتب الدولة أهمية مزيد التعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمطالب حفر الآبار باعتبارها آلية حديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات. في أنبائنا العالمية، أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أمس أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني ارتفعت إلى 3185 شهيدا وأكثر من 9600 جريحة نتيجة الغارات والاعتداءات مستمرة على مختلف المناطق اللبنانية. كما أفادت وسائل أعلام إيرانية أمس بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، وأكدت أن الأسباب لا تزال مجهولة. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس الجمهورية يؤكد تواصل تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار دون تردد إلى حين القضاء عليها نهائيا. حركية تجارية وحملات مراقبة صحية مكثفة لأسواق الدواء بمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومة أقل من بلار. ومسال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت. معنا بعد شوية علي اليونسي في الأيتاك. نذكركم وأنه ربما اللي ما سمعش النشرة الجوية شنو اللي تفضل بيسي بلال اليحيوي اليوم فيما يخص نشرة الطقس. نذكركم وأنه طقس العيد باش يتواصل استقرار العوامل الجوية بداية من هذا اليوم لغاية يوم الخميس، مع تسجيل ارتفاع طفيف وتدريجي لدرجات الحرارة. طقس باش يشهد عشية اليوم ثلاث تشكل خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار في ولايات الكاف القصرين وصولا إلى حتى إلى قفصة، ومن الوارد تساقط البرد في أماكن محدودة. وطقس أول أيام عيد الإضحى المبارك اللي يتزامن مع غدوة نهار غدوة 4-27 ماي، من المنتظر وأنه تكون الأجواء مستقرة حسب بلال اليحيوي، وباش يتم تسجيل ارتفاع مرتقب لدرجه الحراره نهار الاربعاء والخميس. وبالطبيعه لهنا دعوه باش تتجنبوا اشعه الشمس. دعوه زاده كنا نحكي شويه في الكواليس، وانه ردوا بالنا على كل الحيمات نتاعنا ديريكتومون، ما فماش هانو نبيتو حتى اللي يشيح، والا يبقى البرا يشيح ليل الدقس سخون ديريكتومون بعد ما يتفصل ديريكتومون للفريجيدير. وان شاء الله ربي هنينا، وإن شاء الله عيد مبروك مجددا سعيد على الناس الكل. فما بلاغ حول السقصة يتعلق بمشروع مثالتي العمرانية لمنطقة المحاسن من بلدية بهرة، وذي البلاغ يعلن عليه الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية بهرة. يعلم العموم بفتح السقصة لمشروع مثال التهيئة العمرانية لمنطقة المحاسن من بلدية بهرة، وكل من يهم الأمر يطلع على المشروع هذي، مشروع المثال المعلق بقصر بلدية بهرة وتدوين ملاحظاته واعتراضاته بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للعرض. وهذه عندكم شهرين من تاريخ القرار، نشر القرار هذه قرار الاستقصاء بالجريدة الجامعية المحلية بتاريخ 19 ماي 2026، وتنجموا تطلعوا على مشروع التهيئة لمنطقة المحاسن على الصفحة الرسمية للبلدية، بلدية المكلف بتسيير شؤون بلدية بهرة. بعد شوية الاي تيك معنا وحلولو كحضر في روحه باش يكون حاضر معنا في جديد العالم الرقمي، عالم التكنولوجيا كل يوم مع كل سيسنبا كل درج كل سجوندة فما جديد في العالم هذية اللي الحقيقة ما نجمش نواكبو. علي صباح النور، علولو شنو أحوالك؟
4: صباح النور ليلى، صباح النور كل سادة المستمعين. علاش ليلى تنجم تواكبو تواكبو الأمور ماشية ولا بس؟
3: نجمو نواكبوه بالكدير.
4: ليه مواكبه سفا سفا الأمور ماشية ولا بس؟
3: عندنا فاصل إشهيري وبعدش نمشيو مع علي.
0: إشهار
5: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
7: هاي تك.
3: البوب وحديناها بوب قبل علولو. علولو صباح النور.
4: صباح النور ليلى، صباح النور كل سيد المستمعين. اخر اخبار الهايتك نبداوها اليوم مع شركه ابل والتسريبات الجديده اللي تحكي على المزايا المنتظره في تليفونات الابل. ونحكوا على الاي او اس 27 اللي تستعد ابل الكشف على النظام هذايا. بدات قبل بشهر تخرج شويه تسريبات واللي باش تطرح رسميا للمستخدمين في سبتمبر، لكن الاعلان عليه مازالوا
3: شو هذا الاي او اس خاطرين طلع علينا توا الاي او اس 26.5
4: توا الاي او اس 27 هو سيستم ديكسبلواتاسيون تاع التليفون، هو سيستم اللي خدم لينا التليفونات نتاع ابل. دونك ينجم
3: وكي يطلع لك الميساجور يزمك تعمله ولا كيفاش؟
4: هو من المستحسن
3: انت راك باش توريني
4: مش من اللي يخرج الميساجور، من المستحسن تبقى مده حتى اللي يخرج الميساجور يتصلحوا فيه حاجات باش تنجم تنجم تعمل ميساجور وانت متهني اللي كونه ما فيش دي بوغ وما فيش اغلاط وغيره. خاطر الميساجور اول ما يهبط ديما بعد تجيه مدي ميساجور اخرين تصلح حاجات ما فقوش بها لي ديفلوبر وغيره. دونك المستخدمين ساعات تصير لهم مثلا كونسوماسيون كبيره نتاع شارج والا ديزابليكاسيون تتبلانتا ولا غيره، لكن بعد يجي ميساجور.
3: وانا حسيت انه التليفون هو اللي ولا يقيدني المجيد مثلا وقتي تدخل على الجوجل تلقى الاي اي اي وقتينا ما نحبش الذكاء الاصطناعي
4: تنجم ديزاكتيفيهم تنجم ديزاكتيفيهم، لكن توا ولات اول ريبونس تجيك تظهر في لي ريبونس في لي ريشيرش هي حاجه معناتها خارجه بالاي اي، لكن تنجم انت ديزاكتيفيها باش تلقى ديريكتومون الريشيرش العاديه
3: اللي تعودنا بها.
4: سينو هي تنجم هي تظهر من الاول تنجم تتعديها هكا تبدا تدخل في اللي ريشيرش العاديين القدم اللي مستنسين بهم. مواصلين اخبارنا نحكوا على في ابل في الاي او اس 27 ليلى، نحكيوا على خاصيات تشمل سيري وخيارات الاتصال بسماعات لاير بودز والذكاء الاصطناعي في وسط النظام هذايا. والتحديث اللي باش يجي كيف يحمل واجهه معد تصميمها للبارامتر نتاع لاير بودز مع تنظيم افضل لليست وتسهيل الوصول للخيارات المختلفه والتسريبات كيف تحكي على تحسين جوده الصور والرموز التعبيريه المولده من خلال معناتها جين موجي والا بلاي ايماج بلاي جراوند في الخطط توسيع قدرات مزايا الذكاء الاصطناعي ابل انتليجنس في وسط ليزابليكاسيون هذيا. نظام الاي او اس 27 كيف باش يمكن باش يخلي المستخدمين يختاروا بدائل خدمه البث نتاع لاير بلاي كيما جوجل كاست بوصفة هي الخيار الافتراضي البث المحتوى. وحسب تقارير سابقة فإنه الاي او اس 27 باش يضم تطبيقات مستقلة للمساعد سيري ويخليه معناتها بالإضافة لتحسينات في الكلافي والتصحيح التلقائي. ومن المنتظر أنه يتم الكشف على الاي او اس 27 في فعاليات WWDC 2026 اللي باش يكون نهار 8 جويلية وتظهر وقتها أكثر تفاصيل على الاي او اس 27 وكيك جوجل نشوفوها شنو طورت بالضبط. ويبدا استخدامه تقريبا في سبتمبر 2026. مواصلين اخبارنا مع السمارت فون والمره هذه مع سامسونج اللي تبقى هي المتصدره في المارشي نتاع السمارت فون في الشرق الاوسط، وتجي بعدها في المرتبه الثانيه اونر، المرتبه الاولى حافظت عليها شركه سامسونج في سوق الهواتف الذكيه في منطقه الشرق الاوسط في الربع الاول من عام 2026 وبقات ماخذه حصتها اللي بلغت 34% من المارشي في نفس في نفس الفتره تقريبا اللي هي ربع الاول من كل عام انت حسب الفتره الزمنيه. وخرجت سامسونج كيف وعديد التقارير تأكدت أن الصدارة نتاعها كسبتها من خلال سلسلة الجالكسي اس 26 الجانب سلسلة المحسنة، يعني شركة سامسونج بإنتاجاتها قاعدة تبقى محافظة على وجودها في المارشي وأنور أصبحت في المركز الثاني وحققت نمو وصل 73%. نختم أخبارنا مع جوجل اللي تحضر في راحة الغرامة قياسية مش جهة من عند الاتحاد الأوروبي
3: عليه شام لازيدة جوجل تحتكر فيه تدوما يحتكروا في بالي على الاحتكار كان في تونس.
4: أكبر شركات تكنولوجيا من أكبر شركات المحتكرة في العالم واللي تنجم تواجه تهديدات الاحتكار هي شركات التكنولوجيا، شركة ألفابيت الملكة جوجل يمكن تدفع خطية مالية كبيرة، وحسب عديد الأخبار المداولة فإن الأمر يتعلق بتحقيق حل في مارس 2025 من خلال مخاوف من أنه جوجل تفضل خدماتها الخاصة في نتائج البحث، وتسعى لضمان امتثال محرك البحث الأكثر شعبية في العالم جوجل للوائح المحلية حسب تويتر. يعني جوجل قاعدة تخرج في الريسيرش اللي تابع مصادرها هي الأولى كما حكينا بكري، معناتك تعمل ريسيرش يطلع لك الحل بار اكزومبل باللي جاي من خلال جيميني ومن بعد المواقع اللي جوجل هي تحب تظهرهم الأولى. لهنا يمكن
3: لهنا فما صراع ولا فما تنافس بين الجيميني بين الاي اي بين جوجل اللي تحب انها تفرض روحها وسط هالهيمنه هذا.
4: اكيد جدا جوجل تملك ما تملك هي اللي تملك الجيميني ولازمها تنافس تشات جي بي تي والديبسيك وغيره ولازمها تكون هي الأولى والأحسن في محرك البحث اللي يعتبر الأكثر استخداما في العالم. يعني الناس كلها تمشي لجوجل وناس كلها تقول لك أي حاجة تسأل عليها
3: ما فماش نهار يتعدى ما تدخلش جوجل وما تسألش
4: جوجل، معناتها لازمك تعمل ريسيرش في جوجل. دونك المخاوف من أنه يكون فما احتكار وأنه جوجل تفضل هي علامتها معناتها الحاجات التابعين لها، دونك لهنا تنجم تواجه خطية مالية كبيرة برشا في قادم الأيام. البحث بدأ من مارس 2025، جوجل لازمها تحضر روحها وإلا تعاود تبدل في سياسة معناتها في سياسة الريسيرش نتاعها. هذه أخبارنا في هايتيك لليوم ليلى، نرجع لك ويتواصل المشوار في المدينة.
3: شكرا لولو وشكرا للمعلومات الكم الكبير نتاع المعلومات، وما تخرج من استوديو إلا ما تشوف لي الحكاية زيادة نتاع التليفون هذا. ميرسي بوكو ألولو. مواصلين مع بعضنا مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين الماتينال. نذكركم انه قبل ما نختمو عنا اليوم ضيفة باش تكون حاضرة معايا مختصة في التغذية باش تعطينا برشا نصائح في ما يخص استهلاكنا للعلوش. علوش العيد
0: إشهار
5: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
7: إذاعة الكاف
8: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
9: استنى باليوم

sen ne biliyor? Biliyor mu? Biliyor mu? Biliyor mu?

0: دلوقتي كمان
1: مرحبا بكم. بعد شوية نهزكم مع ميكرو تروتوار، وأكيد الحدث هو عيد الإضحى. اليوم ميكرو تروتوار باش يكونوا مع زميلنا ومراسلنا ناجي الخلولي من بيجا، وبعدش نختموا مع السيدة مريم الزهيوة مختصة في التغذية، باش نتحدثوا اليوم على يعني الأكثر من الحم من المشي، كيفاش ردوا بينك الماكلة المتوازنة. وقبل ما نمشيو في الموضوع هذية، المختصة في أمراض الشيخوخة السيدة والدكتورة عفيف الهميمي ذكرت وقالت أوصت بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الإضحى، وأكدت أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن، خاصة بسبب أكل غير متوازن. الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم، ارتفاع السكري عفى الله الجميع، الجلطات القلبية الدماغية، الأمساك الحاد، وفما دعوة لهنا من طرف الأطباء إلى الانتباه للحيلولة دون حدوث هالأعراض هذه، باعتبار وأنه الجسم خاصة بتاع كبار السن ما يتحملش كميات هامة من اللحوم والدهون. وأوصت بعدم تجاوز كميات اللحوم أو اللحم في الوجبة الواحدة من 120 جرام يذنوب. هذا إلى جانب الانتباه إلى الأكلات الجانبية كما المشروبات الغازية كما الدهون. راه يقول لك أنا بنشرب الجازوز باش نهضم، أخكو راه ما يهضمش الجازوز، ربما واحد يشرب كاس ماء خير. عدم تناول كميات غير مسموح بها وشرب كميات هامة من الماء، تجنب أكل اللحوم المشوية إلى درجة الاحتراق يعني، وتناول السلطة والخضروات وتقليل النشويات والسكريات. إذو ما اللي يحفظنيهم، لكن وقت التطبيق ننسوا هذه الكل. ممارسة رياضة المشي والتحذير من تناول وجبات في ساعات متأخرة من الليل. أكثر تفاصيل مع المختصة في التغذية سيدة زهوة أو بلتو مريم زهيبة إن شاء الله بعد شوية، بعد ما ناخذ معنا ناجي الخلولي. ما نعرفش شكون ناجي حاضر معنا وإلا لا. ناجي صباح النور.
2: والخير ليلى والخير كيف مستمعي إذاعتك.
1: شكرا يا ناجي، مرحبا بيك ومرحبا بالاقتراحات متاعك ومرحبا بمواضيعك. نصور أنه الموضوع مازال مرتبط بعيد الأضحى.
2: أكيد ليلى مرتبط بعيد الأضحى. احنا خرجنا للسوق نهج خير الدين باش المعروفة بالزنيز، وحكينا مع المواطن على الاستعدادات وتحضيراته للعيد. يعني نسمعوا ليلى شنو قالوا المواطنين في بيجا ونرجعوا
1: نسمع مع بعضنا. دونك الروبورتاج لو كان تسمح نيجي.
3: رغم عيد السنين سما صعيب برشا على التونسي، معنا سيرتو ضعيف الحال، اللوش مش غالي، تجاوز الحد نتاع الغلاء، تجاوز الطاقة الشرائية. كيلو اللحم العلوش مع حسب ما تشوف الأسوام مش يتكلف 120 دينار الكيلو. رغم ضايع العائلات تشوف فيها فما كل قدير وقدر، اللي يقدر ضربته كبيرة، عيد فلوس ومع غلاء كل شيء، الأسعار كل غلات وفرحانة للعيد رغم مغصورة. لا
4: حركية مش موجودة خلاص، حكم تول العلوش غيري برشا، منين القبال بيجيك على الخضار ولا يجيك على العطار، كل شيء مربوط بالعلوش. هون والعلوش منين المواطن بيجيك ما حير في أمره، والعلوش مليون ونص حابسة كيك الصغار تبكي على العلوش، والعلوش مستشفى الديار
3: للعيد
5: كي ما شاء الله مليون معاش ينجم يشري حتى شيء. معناها تو علوش نتاع عملون نتاع 800000 850 يصبح السنين ب 16% 17% كل شيء. يخدم اللي ياخذ ب 300000 مش يشري علوش سهل، ما تم حتى شيء، شيء ما حضر لا طماطم لا زيت لا سكين لا شوا
6: شويه. كيما نقولوا خضره، خربت الخضره هي ب 600، هربت واحد ب 3500 برودو تمي على العيد. وقت الحس العيد معناها قبل عنده نكت توما توني ما بين ناخذ ب 600 لقيت ب 200
7: بدنا حضروا في العيد بطبيعه الحال. العيد شريت غالي للهوش، كله غالي، كل شيء غالي، تبع كل مصاريف ياسر وكذا والشعب تاعك.
1: هذا هو تقريبا اليوم، حتى كنا شويه نحكي في الكواليس انه تقريبا العيد اليوم ماهوش ما هوش عند الناس الكل حكر على نوايا معينة على اللي قدر عليه اللي ما قدرش السنة من جمشي يعايدنيش وكريت الآخر لحظة في بينه وإنه بش يرخص العلوش لكن الآخر لحظة العلوش ما زال غالي
2: على ليلى كما ذكرت وكما سمعنا السادة المواطنين اللي يحكي هو على الوضعية خاصة على المقدرة الشرائية راهو غالية مش كان على العلوش ليلى يحكي وحتى على الخضر الورقية على الخضر بصفة عامة اللي هي تقريبا تحركت مع العيد نعطيك مثال ليلى أسبوع التالي معناها شفنا معناها الأسعار تاع الخضر نوع البارح واليوم معناها تغيرت الحقيقة بالتزامن معناها مع عيد الأضحى تغيرت وارتفعت معناها نجم نقول لك ليلى الضعف وأكيد اللي لاحظوا المواطنين في باجي لاحظوا حتى في ولاية الشمال الغربي لأنه كيف نشوفوا جماعة التالي معناها مادة الفلفل كانت 15% اليوم نلقاها ب 3000 وحتى أكثر من 3000 فراها ظاهرة وليلى ما نقولوش وما نقص لكن اللي صار معناها بالتزامن مع العيد راهو يخلي المواطن بطبيعته باش يقول لك معناها باش يتشكى والمواطن ويتدمر المقدرة الشرائية نتاعه والمقدرة الشرائية نتاعه اليوم ولات معناها تمست وما عادش يوصل معناها المواطن باش يقضي باش يشري العلوش معناها وباش ينجم ياخو كل ما يلزمه بطبيعة من السوق اللي ذا فمعناها حبينا ممكن زادة ليلة بما انه مربوط بعلوش العيد عيد الأضحى لأنه تواصل الارتفاع نتاعه مع عادية انخفاض طفيف نجم نقوله البارح أمس العشية في نقطة البيع في بيجا واليوم زادة ليلة انخفاض معناها 200 دينار 300 دينار صح لكن الحقيقة اللي لاحظناه
1: لكن بلي تيح وبلي ينقص
2: شوية ليلة كان شفت أنا عملت ممكن معناها نقل مباشر على صفحتي الرسمية الحقيقة اللي لاحظناها كونه شارينا ما فماش شاري ما فماش إقبال وهذايا وشوفنا العرض موجود معناها العلوش موجود خيرات ربي اليوم البركوس موجود الكبش موجود معناها اللي يحب ياخذ اللي يحب يشري وشوفنا معناها العرض خيرات ربي ما فماش نقص معناها باش نقولوا لكن السعر يعتبره المواطن غالي ولأنه الأسعار اليوم راهي بالنسبة لليوم السعر من 700 دينار حتى للزوز ملين زوز ملين وميتين اللي هو السلعة تقريبا أكثر سلعة السلعة الخشينة اللي هي معناها الأوزان نتاعها الوزن نتاعها كبير معناها ليلة وهذا معناها الحقيقة المواطن رغم أنه تراجع طفيف بالنسبة للعلوش العيد لكن الحقيقة الإخبار مازال ضعيف ليلة وهذا ما نفسروه كونه المواطن اليوم التجأ باش يمشي يشري معناها حسب ظروفه ويمشي للجزار يشري للحمل اليوم راهو في بيجة تروح بين 65 حتى 80 دينار
1: نعم شكرا ناجي يعطيك صحة كل عام وانت حي بخير بركة الله فيك
2: إلى اللقاء
1: شكرا يا سيدي تحية من خلالك نوصلوها لكل أهلنا في ولاية بيجة وكل ربوع شمال الغربي بعد شوية المختصة في التغذية أخصائية التغذية وأعشاب العلاجية سيدة مريم مسيوة باش تكون حاضرة معنا نصائح كيفاش نسهلكو الحمل علوش يطلع الكوليسترول ما يطلعش يسمن ما يسمنش كيفاش نعرفوا الكبدة نتاعنا الكبدة نتاع العلوش عفوا مريضة وإلا لا نطيشوها وإلا نقصوا منها طريف أكل ما يعجبنيش التساؤلات هذه الكل بعد شوية مع سيدة مريم زهيوة.

0: اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا على موجتنا موجات إذاعة الكيف. كيف ما سبق وحكيت وانه باش نتحطوا اليوم في موضوع يخدم به موضوع الساعة باش نتحطوا على كيفاش نصهنوا وكيفاش ناكلوا اللحم العلوش ما نكثروش منه نكثروا فيه فايدة فيه منفعة هذا الكل ان شاء الله مع سيدة أخصائية التغذية وأعشاب العلاجية سيدة مريم الزهيوة. أبغامو احنا حاضر معنا سيدة مريم ولا حاضر معنا سيدة مريم. صباح النور.
1: صباح النور مدام ليلى. صحوي لك لاباس ان شاء الله كل عام وانتم حيين
0: وانت حية بألف خير. يعيشك لله يعيشك. اول مره معنا على موجات إذاعة الكيف. ها
1: اي اول مره.
0: يلا مرحبا وان شاء الله ما تكونش اخر مره. مرحبا بك يعيشك اخصائيه التغذيه والاعشاب العلاجيه. مرحبا بك. شكرا على تلبيتك دعوتي. كلمتك البارح جونتيمون جاوبتني. اليوم باش نتحطوا احنا الموضوع ساعه الحم العلوش اسكو يطلع الكوليسترول ما يطلعش الكوليسترول الحم العلوش يسمر ولا ما يسمرش كيفاش نعرفوا انه الكبده العلوش مريضه ولا لا نطيشوها ولا ما نطيشوهاش نقصوا منها كطريف هذيك ونستحفظوا عليها. برشة تساؤلات الحقيقة سيدة مريم.
1: اوكي لله دونك مدام ليلى ديما احنا نقولوا العلوش ديما نخافوا منه بعد برشا ناس حتى كي يجوني العياده يقول لك نجمش ليك العلوش تبقى خايف نقولوا لي فهمت دونك ديما عندهم فكره اللي هو يسمن وما بيد بالشحم ويعمل طلع الكوليسترول مي انا نقول ديما راهو ديما فما عوامل كيما طريقه الشواء طريقه التحضير مع شنو تاكلوا تاخذوا مع برشا خبز ابيض تاخذوا مع برشا حاجات حلوه كيما لي بواسون كازوز كيما السيترون الحلوة كيما هذاك هو اللي طلع لك الكوليسترول مش الحم في حد ذاته وزيد اختيار القطعة اللي يحب يبعد الكوليسترول وطالع في الجليسيريد شحم يعني في الدم طالع ماذا بيه ياخو قطعة من الفخذ ينحي لها الشحم نتاعها وهكا بتتر فرصة نقولوا شو ما أكثر مرسو في العلوش فيه شحم ونمشيوا بالترتيب باش هما بعد يختاروا على رويحهم هكا ولي أكثر مرسو فيه شحم هي طلوع اللي فيه دهون دسمة يعني ضلوع ومن بعد يجي
0: أكل كتلات اللي كتلات اللي نعملوها بمشو ونحبوهم ونموتوا عليهم أذوكم فيهم
1: لكن الشحم الداخل فيهم هذوك هذاك علاش هو طري وبنين حتى في اكثر شحم ثم يجي بعده العصبين ثم يجي بعده الكبده ثم يجي بعده الحم الاحمر اللي هو نتاع الفخذ او الكتف من الشحم دونك هذوما بالترتيب دونك بالنسبة يطلع كوليسترول وإلا لي شوف مدام ليلى احنا العلوش العادي اللي نورمالمون لازم ناكلوه هو اللي مغذي على العشب هكا واللي اللي خلقه ربي على الفطرة يعني
0: هكا على الطبيعة نتاعو اي واللي يسرح في الجبل
1: العلوش اللي متغذي على العشب بالعكس يقول لك انه فيه نسبة من الأوميغا 3 اللي تحمي من الالتهابات اللي هي باهية للتركيز باهية للعظام باهية للعينين باهية للمخ دونك بالعكس يقول لك حتى شو اسمه المؤشر بتاع الدهون الاوميغا 6 اوميغا 3 اللي هو يقول لك هذاك الاليمون هذاك الغذاء هذاك في يعمل لك التهاب ولا لا المؤشر نتاعو يظهر ضعيف دونك احنا اللي يعمل كوليسترول هو العلوش واللي يعمل التهابات في البدن هو الشحم العلوش اللي يعني الحم العلوش اللي مش متغذي على العشب يلزم نقولوا لهم نفسروا لهم دونك كيما قلنا ديما كي ناكلوا بكميه متوازنه مثلا قد راحت اليد تاخذ المرص نتاعك قد راحت اليد تحطوا تاكل السلاد قبل تعمل سلايطه ما تشربش ما تاكلش برشا خبز ولا تاخذ خبز شويه خبز شعير يقعد ديما خير من القمح كي ما عندكش خبز شعير تاخذ خبز سميد يقعد ديما خير من الخبز الفارينه فهمت وهكاك التتبيله زاده باش تعملوا مع الكليل مع الزعتر اللي هما فيهم دي بوليفينول ومضادات اكسده دونك برشا عوامل هي اللي تخليك فريمون تسمن ولا ما تسمنش ولا يطلع كوليسترول ولا ما يطلعش ولا تحس بالتخمه وفاشل ويجيك النوم وتزيد بعد الماكله ولا تبدا بكل طاقه وحيويه
0: يعني ديما الاعتدال في كل شيء لا افراط ولا تفريط باش نعديو عيد الحمد لله يبدا لاباس نبعدوا هاك عليك التخمه نبعدوا على الحاجات اللي متعودين بها روزاد حتى الجازوز اذا كان كثروا منه وانا معتقدات سيده انه راهو باش يهضمك الماكله اللي كليناها المشروبات الغازيه
1: ومدام ليلى حاجه اللي ينسوها، تو انت خايف من الكوليسترول اللحم في بالوش اللي السكر يتحول من بعد الزايد نتاعو كوليسترول في الدم. فهمت؟ على الاقل اللحم كي نجي نشوفوا القيمه الغذائيه نتاعو كيفاش، في بروتينات عاليه، في فيه الحديد من احسن نوع اللي يمتصه للدم، فيه السيلينيوم، ماده السيلينيوم راهي يسموها اوليغو اليمون، يعني تلقاها بحاجه قليله في الجوز البرازيلي، في الحوت، موجوده زاده في اللحم العلوش، الفيتامينات البي، فيتامينات بي 12 والفيتامينات بي زاده تلقاهم في الكبده، خاصه هذوك باهين للاعصاب، باهين للفونكسيونمون تاع الدم. كي حتى في الشحم، هلا قلنا حتى في الشحم كي تغذي على الشحم تلقى الاوميغا 3 اللي هو معروف، الاوميغا 3 غني على التعريف، باهي للاعصاب، باهي للعينين، باهي للالتهاب المفاصل الروماتويديه، باهي للكوليسترول، ينقص من الكوليسترول الضار. فهمت؟ دونك احنا نخافوا من اللحم العلوش، وتقال نفرطوا في الاكل الخبز الابيض، نفرطوا في المشروبات الغازيه، نشربوا في السيترونات، في السيترونات صحيه، اما تعرفوا السيترونات قداش تاكل سكر،
0: فيها سكر صحيح،
1: فيها سكر، تعملها خفيفه بشويه مونت، تعملها خفيفه بشويه مونت باش تاكل لك اقل سكر، ما تعملهاش كي فهمت، معناتها فما حاجات نقصهم هما اكثر على الطاوله نتاعنا يعملوا كوليسترول اكثر من الحم.
0: أكثر من اللحم اللي ربما إذا كان ناكله ماكلة متوازنة ما يعملناش كوليسترول، ما يعملناش قلق أكثر من الحاجات الأخرى كما الخبز الأبيض اللي تحكي عليه، كما الجازوز، كما بعد العشية ربما نزيد ناخذ كعبة حلو خاطر عيد، نعمل خبز جاتو، هذوما هما هك التناوش الزيادة منا ومنا، هذوكم هما اللي ربما يقلقونا، أما راهو اللحم العلوش بريء منهم هذوما إلا إذا كان ما نكثروا.
1: إذا بالضبط ما نكسبوش ونعرفوا نختاروا شنية أنت معناتها للبارتي اللي تناسبك. بالنسبة مدام ليلى حبيت زيدة والله قلت فرصة نحكي لهم على طريقة الشواء الصحي. وقت اللي نشيوه ما يلزمناش نخليوه يتحرق اللحم، يلزم ما يكونش مباشر على الفحم ديريكت، اذا فما اسباس ماذا بيك ديما عندك دبوسه ماء الغطاء نتاعها تنقبو باش وقت اللي كيش نقولوا الشحم يهبط على على الفحم يخرج نارك، النار تهديها. علاش؟ على خاطر راهو البارتي هذيك المحروقه نتاع اللحم كيما اللي عنده لطف سرطان، هو حتى العبد العادي ماذا بيه ما ياكلش البارتي المحروقه راهو هذيك، خاطر سورس نتاع اجيو هذوما يزيدوا في الشيخوخه، يهلكوا لي سليل نتاعنا. دونك احنا ماناش باش كيش نقولوا نصعبوها عليهم، اما حاول الحم نعمله بالطريقه هذيا باش ما يتحقناش هاك البارتي كيما نقولوا كراميليزي هكا ومحروقه هذيك مش باهيه،
0: وساعات تبدا كربونيزي وساعات توصل تولي كربونيزي
1: صحيح، خاصه اللي مرض السرطان وذيك راهي تزيد حتى في الشيخوخه. فيش واحد مش كل يوم هو ياكل فيه، اما ما فيها باش نعرفوا الطريقه الصحيحه اللي باش تشويه. دونك نخليوه بعيد على الفحم، مش ديريكت على الفحم يا حبذا،
0: والفحم زاد يزوي يشعل بالكدا، ما تخليوش للي يشعل بالكدا باش يطيب لك ويشوينا كل حميد بالطريقه اللي كنت تحكي عليها انت سيده ماري.
1: نعم، ونعملوا لهم تتبيله صحيه، كليل، زعتر، شويه فلفل اكحل، نجموا زيدا فما شكون فما طرق تعجبني يحط فيما دي برونش نتاع كليل وزعتر هكا على المشوى وبعد يحط اللحم نتاعو، اكثر حاجه انه ما يوليش كربونيزي ومحروق شويه.
0: نعم، شكرا لك لله، يعطيك الصحه على النصائح الثمينة اللي قدمتها لنا، وبارك الله فيك، وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير لله.
1: بفضلك ليلى، ميرسي بوكو، وإن شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون نفعتكم.
0: أكيد أكيد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وإن شاء الله في مناسبة أخرى في نصائح أخرى دائما نقدموها للسادة المستمعين. هكا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا، ميرسي بوكو، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة وراحة البال. شكرا عياد، شكرا صلاح الشامي، شكرا لسعاد، نعيد على الناس الكل اللي حاضره معايا في استوديو، شكرا زيدا لكل الاصدقاء الموجودين، ناجح على البرتيني العكري، كل عام وان شاء الله انتم حيين بالف الف خير، وان شاء الله ربي يحييكم الامثال هالمناسبات وهالمعايدات الجميله. الى اللقاء،
2: صباح الخير. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز التاسعة للأنباء. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ صبيحة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج هذا، واستعدادا للوقوف بصعيد عرفة اليوم وأداء الركن الأعظم من الحج في أجواء ميسرة ومنظمة. تمحور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي جمعه أمس بوزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني حول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبضة على عدد من المنحرفين. تم التطرق أيضا في هذا اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوة الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني والإجرامي للأسعار. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أمس أن الحصيلة التراكمية والإجمالية للعدوان الصهيوني على البلاد ارتفعت إلى 3185 شهيداً. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
3: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من زوايا الأحداث من توا للأحداث. واليوم فما خصوصية في حصتنا باعتبار أني باش نتبعوا آخر نهار وأجواءنا قبل نهير من عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله نكونوا حاضرين في ولاية الشمال الغربي وين تعرفوا عن قرب على التونسي إشنو يعمل في آخر نهار. هل مازال عباد تشري اليوم على الشواء؟ إشنو بطبيعة القضية الأخرين والأجواء والروحانيات المرتبطة بهذا العيد؟ سويعة الأولى كالعادة نبدأها بحديث الساعة وعودة على آخر جديد في العالم وأيضا في تونس، باش نتحدث على العيد الأضحى المبارك وخاصة شنو ما الأسباب اللي أديت إلى ارتفاع أسعار الخرفان بالنسبة لهذه السنة. في الجزء الثاني من ساعتنا الأولى باش نتحدث على مجموعة من الدورات التكوينية اللي تنظمها منظمة كونكت لفائدة عديد القطاعات بصفة مجانية. إن شاء الله يكون حاضر معنا المسؤول الجهوي عن هذه المنظمة في ولاية جندوبة ونتعرف معها لهذه الدورات وخاصة شكون ينجم يستفيد منها وقتش باش تكون بالنسبة لكل قطاع. في تأمين لقاءنا اليوم تقنيا نصلاح الشيرني عياد الجندوبي معنا، في مراقبة البث التنسيق العام للحصة سعاد عباس، في المكالمات الهاتفية معنا اليوم فتحي دريدي، ليليا بليل زميلتنا في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي، ومعكم من أمام الميكروفون ضحى البوكيري.

0: أهلا وسهلا بكم، نستقبل مباشرة معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
1: بخير أختي لوحات، بخير كالمستمعات والمستمعين إلى تركيز، تحية لك وتحية لكاتب فريق التقني لرابط السابق.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي صبري، غدوة إن شاء الله عيد الأضحى المبارك، من الأعياد الجميلة اللي يحبها التونسي ليتفاعل معها من خلال مجموعة من العادات اللي ديما ترافق أيامات الأعيد. ناخذ فكرة شوية ونرجع ذاكرة التونسي على الأجواء اللي إن شاء الله نعيشوها انطلاقا من غدوة.
1: لا أختي لقاي، استقبل تونس عيد الأضحى المبارك يوم الغد مع سائر الأمة الإسلامية، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. هي الحقيقة مناسبة دينية لإقامة شعيرة النحر، وهي أيضا مناسبة عائلية واجتماعية كبرى تعنون التأخي والتسامح وخاصة التكافل الاجتماعي. بطبيعة أختي لها التوانسة يستعدوا جيدا لمثل هذه المناسبات، وهو ما يعكس ربما الحركية اللي قاعدين في الأسواق والازدحام في وسائل النقل وغيرها من المظاهر اللي نتمنى أنها تكون في مستوى فرحة العيد وأن تمر جميعها بسلام، خاصة على مستعملي الطريق خلال هذه الأيام المباركة. يعني ربما استعدادات التوانسة تتم خلال هذه الأيام، التوانسة لا شغل لهم خلال هذه الأيام سوى الأضاحي وأسعار الأضاحي والتحضيرات لعيد الأضحى، ونحن نتمنى يعني أنه عيد التوانسة الكل أن يكون هذا عيد مناسبة أخرى للفرحة وأن تكون الفرحة وتدق كل أبواب التونسيين في كل مكان من شبر هذه الأرض.
0: نعم، ولكن عيد السنة بعنوان وينو العلوش؟ السنة برشة تشكيات من ارتفاع جنوني للأسعار وبقى حتى للأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى. بالنسبة لي كيفاش تقرأ هذا الارتفاع سي صبري؟
1: هو سيخف في الحال حقيقة. ما يميز عيد الأضحى هذه السنة هو الغلاء الفاحش لأسعار الأضاحي، واللي تجاوزت تقريبا في معدل الأثمان بتاعها أكثر من 1000 دينار، وهو مبلغ كبير، يعني نتحدث على تقريبا مرتين قد الأجر الأدنى المضمون، وهو ما يعتبر إثقال للقدرة الشرائية للتوانسة. نتحدث أيضا أنه في كثير من الأحيان وبكل صراحة شكل يعني زيادة الأسعار تسبب لحرمان الكثيرين من التوانسة من شراء الأضاحي وحتى من شراء كميات محدودة من اللحوم الحمراء. والأكيد أنه يلزم إتقان أختي ضحى هو أنه لابد من أن نعتبر وأن نتدارك وأن نضع حد لهذه الظاهرة في السنوات القادمة. الحلول يبدو لي أنها موجودة، الحلول يعني لن نفتكر يعني حلول أسطورية أو حلول يعني ما هيش موجودة، بالعكس نجم ندعو نحو أنه تتدخل الدولة لضخ كمية أكبر من اللحوم لتعديل السوق سواء عبر التوريد أو تشجيع صغار الفلاحين على الإنتاج المكثف عبر سلالات معينة وخاصة عبر الحفاظ على قطيع الإناث. أيضا لابد من التشجيع على تربية المواشي وأن لا يقتصر هذا الجهد على فترة العيد فقط، بل أن يتواصل على امتداد السنة بضمان تزود التونسيين من حاجتهم من اللحوم الحمراء، لأنه نشوفوا فيها المسألة يعني ليست فقط حصرا على فترة العيد وإنما تتواصل على امتداد كل السنة. وضروري أيضا أنه لا تتحول اللحوم الحمراء إلى ترف اجتماعي لطبقات معينة وأن تكون متاحة لكل التونسيين، وهذا ما نرجوه وما نرجو أن يتم تداركه والعمل عليه على الأقل في القريب العاجل.
0: خاصة أنه من المؤلم أنه الناس اللي هربت حتى إلى اللحوم، يعني بتشري شوية لحم لصغيراتها، عديد العائلات تفاجأ بالأسعار، يعني ارتفاع سعر اللحم العلوش اللي نعرفوه الكيلوغرام حتى في شهر رمضان، يعني اللي معروف أنه يترتفع فيه الأسعار ما فيتش 65 دينار.

0: ولكن الآن وصل إلى عتبة 100 دينار، وبالتوصية المسبقة يعني ما ممارسات شفناها قبل عيد الأضحى المبارك حقيقة تؤلم، لأنه هذا يعني عيد ديني، هذا عيد توانسة لكل الناس، كل تحب تفرح، ما تنجمش تفرح بالعلوش لأنه السعر متاعه غالي برشا بالنسبة لأغلب التوانسة تقريبا، وحتى اللي شريوا كانوا ضغطوا على رواحهم ولا خذوا بالتقسيط باش ينجموا يوفروا يعني ويعيشوا هذه المناسبة كما العادة. وبالنسبة للعائلة الأخرى اللي حتى مشيت للجزائر زارة وحبت تاخذ اللحم، معناها كمية من اللحم باش تعدي به أيامات العيد، تفاجأ بأسعار 80-100 دينار. يعني هذه الممارسات سي صبري إلى متى وكيف يمكن أنه الحد منها، خاصة أنه كل واحد بيع كيف ما يحب، معناها مفماش تحديد لتسعيرة معينة للبيع خلال هذه الفترة.
1: بالضبط أختي ضحى، هذا هو سياق يعني مسألة تعدد الحرمان من اقتناء الأضحية حتى إلى الحرمان من اقتناء كميات محدودة من اللحوم الحمراء. كيف ما حكيت انت يعني هنالك ارتفاع مشد لاسعار الكيلوغرام الواحد، ايضا ربما ما فماش احتكام الى تسعيره واحده او تسعيره واضحه تميز هذه الفتره من السنه او تميز هذا البديل الذي اصبح يجنح الى التوانسه اللي ما يقدروش باش يشرو الاضحيه نتاعهم ويقوموا بهذه الشعيره الدينيه، واصبحوا يلتجئون الى يعني اقتناء كميات من اللحم. لابد من تجديد الرقابه الاقتصاديه، ولابد من تحديد يعني سقف معقول لمبالغ شراء اللحم وتوفيره، خاصة لابد من أن تكون هذه المسألة يعني على طاولة على أعلى مستوى، يعني لتثبت ما هي الأسباب الحقيقية، ما هي الحلول المقترحة، ما هي الطرق التي يمكن اعتمادها لتفادي مثل هذه الظواهر اللي باش ما تنتشرش أيضا في عديد المنتجات الأخرى، لأنه أصبحنا نتحدث عن الغلاء على طول السنة تقريبا، لم نعد نتحدث ربما عن غلاء موسمي في علاقة بالأعياد الدينية ومنتجات في عينها، وإنما قد تتحول هذه الظاهرة إلى ظاهرة تمس تقريبا كل المنتجات خاصة الغذائية منها اللي يقتناها التوانسة، واللي لابد من إيقاف هذا النزيف. يعني اليوم المطلوب هو أن نبحث عن حلول جذرية وأن نسارع إلى ذلك يعني لتجنب تواصل هذه الظاهرة وخاصة انتشارها.
0: نعم، مش نوصلوا معاك سي صبري أكيد الحديث عن بقية المحاور اللي اخترناها اليوم، نتوقفوا قليلا مع هذا الفاصل الإشاري وراجعين.
2: إشهار
3: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
2: اشهار
0: نواصل معك إذا سي صبري، والحديث الآن على الصعيد العالمي أيضا نتحدث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل يوم من عيد الأضحى المبارك، وتواصل للانتهاكات الصهيونية تقريبا في كل قطاع غزة، أيضا في الضفة الغربية تواصل التجاوزات. فكرة عن أبرز المعطيات الميدانية معك.
1: كنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوضاع يعني تتحيز للتواصل الحرب يعني ساعات قليلة قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. نحن كانت تمنياتنا أن يكون هذا العيد هو عيد مصر وعيد استرجاع أراضيهم، بدأنا كل سنة تقريبا أو على الأقل أو احتياطيا أن تكون يعني الفرح تدق كل أبواب الفلسطينيين سواء في الضفة أو في غزة، لكن للأسف أصدقاء الواقع الميداني يعكس نقيض ذلك. عندما نتحدث عن تواصل العمليات العسكرية وتواصل القصف، نتحدث عن استشهاد امرأة وطفلة يوم الأمس وإصابة أكثر من 20 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال في قصف جوي صهيوني استهدف مخيم للنازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أيضا نتحدث عن البيان الصادر يوم أمس على المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات ومواصلة الجيش الصهيوني لعمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه يومي في قطاع غزة، لنصل عدد شهداء إلى أكثر من 904 شهيد وأكثر من 2713 جريح. هذا فقط الحصيلة أخذها بعد دخول يعني اتفاق وقت إطلاق النار اللي بدأ منذ 10 أكتوبر الماضي. أيضا نتحدث عن العديد من الاعتداءات في محافظة القدس وعمليات الهدم واعتقال والابتعاث والإبعاث إلى جانب توزيع إخطارات في وقت البناء وأخرى بمصادرة أثرات الدولمات من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتواصل الاعتداءات العنصرية بحق المقدسات، وهو تقريبا يعني ما تم رصده وقضاءه هو أنه تم تكثيف هذه العمليات بطريقة استنزافية خاصة في تزامنها مع مناسبة دينية مهمة للمسلمين وهي عيد الأضحى. يعني الوضع هنالك ما زال على نفس الشكل الذي عهدناه منذ أشهر تقريبا. تتواصل هذه الاعتداءات، تتواصل العربدة السكنية، وتتواصل العمليات الإجرامية وإبادة الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من كل الحال.
0: نعم، سياسيا يبدو أنه ليس هناك جديد سي صبري فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
1: فعلا أختي ضحى، هو يعني تقريبا عندنا فترة من استقرار حالة القطيعة السياسية وحالة عدم يعني التداول في المسألة من الجانب السياسي على الأقل. المسألة أصبحت متروكة لما تحمله الأخبار وما يحمله كل يوم في ظل يعني عدم وجود مستجدات سياسية. المسار التفاوضي بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 20 نقطة التي لم يتم الالتزام تقريبا بأغلب نقاطها على الأقل في علاقة بالجدول الزمني الذي تم طرحه أو اقتراحه من الرئيس الأمريكي آنذاك. الجميع ربما منشغل بجبهات أخرى والجميع منشغل ب مستجدات أخرى، في حين نرى أن قطاع غزة خاصة وهو قطاع منسوب ما زال على معاناته وما زال لم يتغير شيء في الوضع الإنساني هناك، بل بالعكس يوم بعد يوم يتم إطلاق صيحات الفزع من حيث تدهور الحالة الصحية والإنسانية والمعطى الإنساني الموجود هناك والذي يهدد الشعب الفلسطيني.
0: نعم، إلى لبنان أيضا لا يختلف الوضع كثيرا سي صبري، وخاصة مع بداية التعبئة التي تحدث عنها الجيش الصهيوني لتكثيف العمليات في لبنان. نرصد معك آخر تطورات الأوضاع.
1: فعلا أيضا في لبنان في ضحى نتحدث عن تواصل الغارات الصهيونية في عديد البلدات في جنوب لبنان. نتحدث عن غارات بواسطة المسيرات السجونية على منطقة دير الزهراني جنوبي لبنان، ونتحدث عن غارات أخرى على بلدات سريفة وكفرة ومجد السلم جنوبي لبنان أيضا، ونتحدث خاصة على إعلان القناة 15 السجونية على أن الجيش أعلن رأس الناقورة منطقة الناقورة كمنطقة عسكرية مغلقة، وأنه سوف ينفذ يعني العديد من العمليات العسكرية المركزة هناك إلى حدود 31 مايو عقب التصعيد شمالا. يعني ربما المسألة اليوم مفتحة على المزيد من التصعيد. ربما أيضا نرشد تواتر أو ارتفاع يعني نسق الاعتداءات الصهيونية على مناطق واسعة من جنوب لبنان، ونتحدث أيضا عن عديد التسريبات اللي وردت بأنه الجيش الصهيوني بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، وأنه وصل حتى طلب يعني في الأيام القليلة الفارطة أن نطلب من الجنود الذين تم تسريحهم في الأيام الأخيرة لأن يعودوا إلى الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا. يعني ربما سوف نشهد خلال الفترة القريبة يعني المزيد من التصعيد، المزيد من التوتر، المزيد أيضا من الاحتقار، وخاصة التواصل ومواصلة الكيان الصهيوني فرقه لاتفاق وقف إطلاق النار باعتبار أنه لم يلتزم به منذ البداية، وحتى هذه الهدنات التي تم يعني الاتفاق عليها برعاية أمريكية سواء الأولى بشهر أو الثانية ب45 يوم وهي الثانية اليوم، لم يقم الكيان الصهيوني بالإيفاء بالتزاماته اتجاهه، وإنما يواصل عملياته العسكرية ويجعل العملية السياسية إلى جنب، وهو ما ربما يتم تفسيره على الأقل في تقديري لأنه محاولة لتخفيف الضغط على الإدارة الصهيونية من الداخل والمحافظة ربما على ترديد أن الكيان مازال قوي وأنه مازال بإمكان فتح الجبهات وخوض الحروب، لكن يبدو أن المسألة سوف لن تدوم طويلا، وأن أداء البطولي للمقاومة اللبنانية هناك يكثر يوما بعد يوم هذه السردية، ويؤكد خاصة أنه يعني لا بديل عن المقاومة. نتحدث يعني أو يعني تصدق لهذا الكلام ما تم طرحه من خلال بيان حزب الله والذي تحدث أن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل هي حق وطني مشروع، وأن اتفاق الطائف أكد وجوب تحرير الأرض، وأنه لن يحمى لبنان بالاستقواء بالخارج ولا لن يستقر بتجاهل هواجس مكوناته الأساسية، وهو ما يؤكد ربما أن الحزب ماضٍ في المزيد من العمليات العسكرية ضد هذا الكيان، وهو ما يؤكد يعني أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التوتر ومواصلة الحرب بين الطرفين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سي صبري الربحي، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، تمنيتنا لك بدوام الصحة وعيد مبارك ليك
1: ولكافة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي صبري الربحي الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني. كان هذا الركن الأول لركن حديث الساعة. بعد شوية باش نجيو إلى ركن ضيف البرنامج، واليوم ضيفنا إن شاء الله باش يكون رئيس المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بجندوبة، ونتحدث معاه على آخر الدورات التكوينية التي تنظمها هذه المؤسسة.

0: 9:28 دقيقة على موجيتنا. مرحبا بكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا. مواصلين مع الأخبار مع المتابعات والآن جهويا ونتحدث في ولاية جندوبة وين فما مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة عدد من القطاعات. باش نتعرفوا على تفاصيلها حاضر معنا سي محمد علي الجوادي رئيس المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بجندوبة. مرحبا سي محمد علي.
1: مرحبا أختي، صباح النور ليك وللمستمعين على الكيف.
0: مرحبا. إذن سي محمد علي، مش أول مرة نتحدث على دورة تكوينية تنظمها منظمة كونكت في جندوبة، كنتوا ديما حريصين على التكوين بالنسبة لعدد من القطاعات. قبل ما نتحدثوا على الدورات هذه إن شاء الله القادمة، نذكروا شوية بالدورات السابقة وخاصة شنو وصلت، معناها هل كان فيها إقبال، فما تفاعل كما حبيتوا؟
1: وبالتأكيد من مهامنا كونها نرتقوا بالكفاءات والمهارات نتاع المهنيين، هذا من باب خطر في زادة في كونكت كمنظمة أعراف، ولو أن البرنامج مش نحكوا اليوم هو يندرج ضمن قانون السحب الجماعي اللي معناها في إطار زادة في إطار الشراكة ما بين منظمة أعراف كونكت والمركز الوطني للتقويم الترقية المهنية، تكون مستمرة وترقية المهنية، وكيف في شراكة مع الوحدات الجهوية للتكوين في جندوبة والكاف. طبعا احنا الغاية كان هو ديما تحسين جودة العمل، تحسين جودة الانتاج، تحسين الكفاءة لدى المشغلين والمهنيين. كيف انها هذا شيء يؤدي بنا الى منها زيادة منها مواقع الشغل والتشغيل، وهذا كله معناها ان شاء الله يكون عنده نتائج كما نحبوها احنا. طبعا في اطار تجربتنا اللي قمنا بها في السنين الاخرانيه، الحقيقه تم اقبال كبير على من طرف المهنيين على متابعه دوره التكوين. اللي دوره التكوين اللي هي دورات تستهدف منها المهنيين كما حكينا بكري، وتستهدف زاد برشا قطاعات اللي هي متوفره واللي هي محاجيات للتكوين في كل من ولاية جندوبة ولاية الكاف.
0: نعم، نحكي توا على هذه الدورات القادمة إن شاء الله اللي باش تشمل موضوع معين اللي هو التصرف الداخلي للمؤسسة. باش نتعرفوا على الإطار اللي هو في إطار بتبع اتفاقية شراكة كنت تحدثنا عليها، وأيضا علاش اختيار هذا الموضوع.
1: هو اختيار الموضوع هذا ولا غير المواضيع هو ما يحط منها اسمه منها الحاجيات الجهات اللي عندنا. اليوم جدا في إطار خطر احنا طو في المدة الفاتت كلها أمنا بعض الدورات التكوين منهم مشكون استهدف منها القطاع الصناعة التقليدية، فما برنامج استهدف رياض الأطفال، فما عدنا إن شاء الله في الكاف زادت جندوبة في الكاف زاد عدنا دورة في موجهة للرياض الأطفال ودورة خاصة بالطاقة المتجددة. إن شاء الله يبدأ لما زاد تم إقبال في الكاف، وهذا نداء منا للأهالين والمهنيين في الكاف باش نجموا يلتحقوا بالدورات هذه، فهمتني؟ اللي باش نبدو احنا توا تقريبا فما أربع دورات قمنا بهم في جندوبة وأشكوا على المهنيين نتاعهم. توا باش نبدو إن شاء الله في دورات جدد في إطار معناها جيستيون تيرم دونتربريز التصرف الداخلي للمؤسسه. طبعا هذا زاد خاطر يزيد الكفاءه، انت تعرف اليوم خاصه الباحثين الجدد واصحاب المؤسسات الصغرى والصغرى جدا، فهمتني؟ وغيرها معناها تنقصهم المعلومه الاداريه والقانونيه والتصرف الموارد البشريه، وفي احنا دورنا هنا باش نرفعوا الكفاءات نتاعهم باش يكونوا عارفين بالقانون وعارفين بالاجراءات وما يرتكبوش اخطاء منها ربما قانونيه، ربما في علاقه مع سي ان اس اف، في علاقه مع لامبو، في علاقه مع السجل الوطني للمؤسسات، هذا مثلا هذه مسائل اداريه. كيف زاد حسن التصرف في الموارد البشريه اللي عندهم في مؤسساتهم، وكيف انا التصرف المالي والاداري.
0: بالنسبه للتفاصيل توا الدورات هذه وين باش تصير ان شاء الله؟
1: هو الدورات هذه هما زوج دورات في الموضوع هذا نتاع التصرف داخل المؤسسات، واحده باش تصير ان شاء الله في طبرقه وواحده في جندوبه. كيف معناها ما يخفاكش اللي عندنا دوره في الكاف تستهدف رياض الاطفال، ودورة زادة تستهدف الناشطين في قطاع الطاقة المجددة.
0: نعم، به شكون ينجموا يحضروا بالنسبة لهذه الدورات؟
1: هي موجهة خصيصا للمهنيين.
0: نعم، أي
1: معناها أصحاب مؤسسات مهما كان الحجم نتاعها، يكون معناها إلو بيرسونيل، تكون سارل، تكون فهمتي انديفيديوال، معناها أي نوع من الفورم الجيوديك نتاعهم، وحتى المؤسسات الصغيرة ذات شخص واحد معناها ينجم يكون يتمتع بالتكوين هذا. طلب الحقيقة متوفر، احنا عندنا رغبات كبيرة الحقيقة للتسجيل، وتسجيل أسمائهم باش يشاركوا في الدورة هذه. نعمل زادة حتى علاش، واحنا الغاية نتاعنا هي معناها تلبية حاجة السوق بدرجة أولى، معناها هذا مثلا معناها ما نختلفوش فيها، كيف زاد منها تعزيز القدرة التنافسية لدى المؤسسة. مع بين معناها إذا كان المؤسسة تبدأ عندها منها مدربين يتحسن مهاراتهم، وهذا ما ربما يوفر مواطن شغل أخرى. كيف دعم رياده الأعمال، منها الأفكار والناس اللي عندها رغبة بالشارك وتطور من مهاراتهم، هذا زاد جانب إيجابي لتطوير المؤسسة. توفير موت الشغل وفرص العمل، اذا كانت المؤسسه اذا كانت تتطور باش تطور معها فرص العمل والانتدابات، هذه حاجه منها. وهذا كله يتم طبعا في اطار الشراكه ما بين منظمه العراق كونكت والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقيه المهنيه، اللي الحقيقه الدوله منها مش مقصرة في الباب هذايا، وفرت اعتمادات كبيرة برشا لفائدة المهنيين، واحنا مسؤولين على التنفيذ بطبيعة. التنفيذ حسب ما رأوه معناها في إطار تبادل الخبرات ربما بين المنظمة المهنية وبين القطاع العام.
0: نعم، توا كيفاش نسجلوا اللي يسمعوا فينا توا ويحبوا يطوروا المؤسسة نتاعهم، يحبوا يحكموا التصرف في هذه المؤسسة، يقول كيفاش نتصرف، معناها كيفاش نجي بحذاكم، كيفاش نسجل، هل انه المجال مفتوح للناس الكل والا الدورات خاصة؟ توا احنا عندنا زوز دورات قادمين اللي هما في تبرقة وفي جندوبة، هل هما مفتوحين للناس الكل والا فما معتمديات معينة هي اللي بتشارك في هذه الدورات؟
1: شوف، هو التام هذا الموضوع نتاع التصرف الداخلي للمؤسسه، معناها هو التام ترانسفيرسال، معناها يشمل الناس الكل، يشمل جميع القطاعات. التقريب الوحيده هي نجم يشاركوا فيها الناس الكل، احنا اي واحد عنده مؤسسه ناشطه في الجهه نجم يشارك. طريقه المشاركه هو يا اما طريق الميل كما عملنا على وسائل التواصل الاجتماعي، يا اما على طريق الايميل ولا على طريق الهاتف، ولا ربما ينجم يزورنا في المكتب الجهوي في جدوبه ويسجلوه.
0: بالنسبه للاجل، وقتاش اخر اجل للتسجيل والدورات هذوما؟ هل تم تحديد المواعيد الخاصه بهم؟
1: هو الاجل احنا توا بدنا كيف اعلنا توا على الموضوع من على حلقات تكون اللي قادمه، احنا توا بسبب بتاع تجميع المترشحين كيف بالضروره، خاطر اذا كان زاد قدرات من حلقات التكوين ما يلزمش تتجاوز 15 فرد في كل دوره، معناها باش هذايا مساله بيداغوجيه معناها لازم منها، دونك نولوا يلزمنا نعملوا عمليه فرز ربما نشوفوا شكون المؤسسات اللي محتاجه اكثر من غيرها، يعني لتوفير التكوين هذايا، مع العلم اللي هو تكوين مجاني معناها ما في حد شيء، بالعكس هو تكوين معناها ملحق بشهاده في التكوين ومعترف بها بشهاده من طرف وزاره التشغيل والتكوين المهني.
0: نعم، يعني توا بالنسبه للناس اللي تحب تسجل مازال الباب مفتوح في دورات جندوبه وايضا ان شاء الله في دورات الكيف؟
1: اي حتى توا في دورات الكيف في سيفا باش نعلنوا توا قريبا على دورات الكيف. كما حكينا في قطاع رياض الاطفال وفي قطاع الطاقه المتجدده.
0: ان شاء الله يقع التفاعل، احنا حكينا قبل نتفكر سي محمد علي وقلت فما نقص في التفاعل بالنسبه للكيف.
1: اي الحقيقه هو فما نقص ربما التفاعل في الكيف. الحقيقه ما انا اجل منها التداعيات وهدايا شيء هدايا ربما بالحقيقة ما بيش تفسيره.
0: هي خطر هو بالحق أن الدورات التكوينية يعني بيش يجيو خبراء بيش يفسروا لهم مجانية، وهذا مهم جدا، يعني بيش تضيف للمؤسسة الناس اللي بيش تحضر، المهنيين اللي بيش يكونوا موجودين في الدورات هذية، بيش تكون فما إضافات كبيرة بالنسبة لهم. وهي الدورات هذية بتكون في الكيف، معناها تكون موجودة في ولاية الكيف، أي مش بعيد عليهم، يعني نجم يكونوا حاضرين.
1: لا مش الدورات مش يقدم لهم في الكاف ولا في الكاف من خلال زاد المداخلة هذه. حاب نتوجه بالشكر الحقيقة لوحدة الجهوية لتكوين المستمرة التقنية في الكاف، كيف كيف سيدة مديرة وكالة نواب بالصناعة اللي حقيقة أبدو التعاون يذكر
0: قدمي مدام إيناس.
1: مدام إيناس
0: بحضر
1: ما نحنش نسمي ثاني نتوجه لها جدا بالشكر. احنا ماذا بينا توا في الكاف، ماذا بينا كمجال محلول، تليفون موجود، كل شيء موجود، ثاني السي في يتصلوا بينا واحنا باش ننظموا وين وقت نقروا وين المنهج الاسباب باش يضم الدوره التكوينيه هذه، كيف كيف المكونين يبدو حاضرين، فهمتي، وان شاء الله ما يطولوش في ابداء الرغبه نتاعها.
0: نعم، يعني يلزم يكون عدد المسجلين كافي باش نجموا انتم تامنوا هذه الدورات التكوينيه. ان شاء الله يقع الاقبال، ان شاء الله المره هذه يقع التفاعل التجاوب، ان شاء الله في انتظار بطبيعه تعلنوا رسميا عن فتح باب التسجيل بالنسبه للدورات في ولايه الكيف، رياض الاطفال وايضا الطاقه المجدده. توا المجال مفتوح للدورات التكوينيه في جندوبه، في تبرقه وجندوبه، هكا الاماكن.
1: قسمنا حقيقة مثل جغرافية، خذينا على أساس تبرقة وأندراهم والأحواز البايسريك، ما نقرب المسافات تقريب المسافة، فكرنا نعمل دورة في تبرقة بيسوق ودورة أخرى تكون في جندوبة، ضمن جندوبة بوسالم غربي، ما فهمتي، البلايص القريبة للمركز الولاية.
0: نعم، نختموا بدعوة ليش كنت حابة توجهها سي محمد علي باش الناس إن شاء الله تكونوا حاضرين في هذه الدورات التكوينية للاستفادة، والاستفادة فقط يعني مجانية، دورة تكوينية، وإن شاء الله يقع الإقبال والتفاعل كما تعودتوا أنتم في جندوبة، ما فماش إشكال حقيقة، يعني حكينا برشا مرات ما فماش إشكال في التفاعل والتجاوب في ولاية جندوبة فيما يتعلق بهذه الدورات كل مرة تفتحوها.
1: نعم، بالمناسبة صح، نتمنى لكم عيد مبروك مثل كل من الشعب التونسي وسيادتك وكل المهنيين الحقيقة اللي بالحق عندهم رغبة باش يتكونوا باش يطوروا قدراتهم. كما حكينا الدعوة مفتوحة للناس الكل، التكوين مجاني، ما فماش عوائق، معناها ونسير بها معناها على معناها في الجهة في الكاف سوا ديزون، فهمتني؟
0: نعم.
1: دونك الباب مفتوح، مرحبا بهم الناس الكل. العملية سهلة برشا، ثم رقم هاتف موجود، ثم إيميل موجود، وسائل الاتصال بينا متوفرة، ولا حتى منها في المكتب نتاعنا في جندوبة. إن شاء الله نتمكن من إنجاز الدورة هذه، وعندنا دورات إن شاء الله في برنامج 26 زادة موجهة، برشا برامج تحقيقة موجهة زادة للمهنيين في جهة الكاف وفي جهة جندوبة. نتمنى النجاح للدورات هذه، نتمنى زادة الأهم من نجاح الدورات هو استفادة المهنيين والشباب والأصحاب المؤسسات، تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية والتقنية.
0: نعم، شكرا لك، كل عام وانت حي بخير، عيدك مبارك سعيد سي محمد علي جوادي، ليك ولكافة افراد العائله يعطيك الصحه. كانت هذه فكره على تفاصيل الدورات التكوينيه، ان شاء الله باش تكون في جندوبه، ايضا ننتظر دورات اخرى في الكيف، انتظار الاعلان على تفاصيلها، وان شاء الله يقع التسجيل فيها، تهم زوز قطاعات في الكيف، نذكر رياض الاطفال والطاقه المجدده. بالنسبه لجندوبه التصرف الداخلي للمؤسسه، دورات تكوينيه تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بجندوبة كونكت، والتسجيل والتكوين هو مجاني وبش يكون في كل ولاية بطبيعة، وفما تقسيم موجود كل شيء على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكونكت جندوبة. بعد شوية نمشي إلى جولة مع آخر الأخبار الوطنية وأيضا الجهوية، مرحبا بكم في الاستماع لنا.

جولتنا مع الأخبار اليوم عندها علاقة أكيد بالعيد الأضحى المبارك، وخاصة الاستعدادات اللي كانت قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية، أيضا بالشراكة مع السلطات والهياكل المتدخلة. كانت كثفة عمليات المراقبة الصحية بأسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. بالنسبة للتدخلات هذه أسفرت على حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء وأيضا المنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، كانت بالأساس في ولاية سوسة، أيضا في ولاية القيروان وفي ولاية جندوبة. بالنسبة لجندوبة كان فما تم حجز 37 كيلوغرام من لحم الضأن مجهول المصدر بأحد محلات بيع اللحوم الحمراء، أيضا كان فما حجز في ولاية قفصة. وبالنسبة لضمان السلامة الصحية خلال عيد الأضحى المبارك، وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المواطنين فريق من الأطباء البياطرة طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، وأيضا إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح من خلال تطبيق واتساب. بالنسبة للهيئة تدعو جميع المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة أو الاتصال بالرقم الأخضر 80 106 977 للإبلاغ أو أيضا الاستفسار، وهذا كل يجي في دعم جهود الوقاية وحماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية خلال هذه المناسبة الدينية. باش نوصلوا أيضا مع جملة الأخبار المتعلقة بعيد الأضحى المبارك، حيث أكد وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية سلامة الأضاحي في النقاط المنظمة، وأضاف أنه الوزارة وضعت أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بأضاحي العيد. نواصل أيضا مع هذه الأخبار ونتحدث على دعوة الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع على إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وأيضا تقنية. كانت هذه حملة توعوية كان نشرها الديوان بهذه المناسبة، وأكد أنه التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة ممكن يؤدي إلى انسداد القنوات وأيضا تعطلها، وهذا بطبيعة بشي بقى يخلي بعد فما انبعاث لروائح كريهة ويتسبب في تلوث بيئي وأيضا أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. احنا نزلنا سبعتنا الثانية ان شاء الله باش نركزوا ايضا على الأجواء قبل نهير من عيد الأضحى المبارك في ولايتنا في الشمال الغربي. مرحبا بكم في الاستماع.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
2: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
2: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
3: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
2: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باه. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا نهيك.
1: إشهار
2: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشريه عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
1: إشهار
3: تمام العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يواصل حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم التاسع من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء، ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، أين يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وأكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج لهذا العام، هذا وقد استعد الحجاج للوقوف بصعيد عرفة اليوم وأداء الركن الأعظم من الحج في أجواء ميسرة ومنظمة. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية للإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. يعقد المجلس المحلي لمعتمدية بعرضة من ولاية سليان جلسة لضبط أولويات التنمية المحلية ومعالجة النقائص المرتبطة بالبنية التحتية وتحسين ظروف المعيشية للمواطنين. تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد هام من باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتنظيم النشاط التجاري. شن الطيران الحربي للكيان الصهيوني مساء أمس سلسلة غارات على شرق لبنان وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة 3 آخرين بجروح. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس إصابة 4 أشخاص جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة. إلى اللقاء.
1: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
1: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.
1: زوايا الأحداث.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في الجزء الثاني من زوايا الأحداث. وكما ذكرت في بداية الحصة، سويعة هذه نخصوها إن شاء الله للحديث عن أجواءنا قبل النهار من عيد الأضحى المبارك. نبدأ بالكيف، وين موجود زميلنا فتحي الرايس. مرحبا فتحي.
1: صباح الخير الضحى، أهلا وسهلا، تحية ليك.
0: مرحبا.
1: بيسلوني جر وصوف لما حالك تسري على أنا موجود في برنوسة في سوق الدواب سابقا من المنطقة الصناعية معروفة بالمنطقة الصناعية، كانت رحبة ولكن ما زالت السنوات الأخيرة ما عاد سوق الأسواق هذا مغلقة لأسباب أو لأخرى. يقول البيزيت اليوم بمنطقة اقتصادي بحت، خلينا من نحكي بمنطقة العرض والطلب، لغة اقتصادية فيها الكثير من الموضوعين. اليوم العرض تجاوز الطلب باختصار، لأنه العرض موجود والطلب في النهارات الاخرانيين خلينا نحكوا كونه اللي سريع بقى كانك اللي متردد يا بين يشري 5-6 كيلو لحم وشويه دوار وكذا، ولا هاك

0: كل يوم وليل مش موجود.
1: مش موجود. اليوم مش موجود. تم.
2: فتحي
0: انت في العادة بعت المصري بالمقارنة بين اللي بعت اللي يسمي في كمين شو
1: انت رايح 100 دينار
0: انا اجمال الناس ما نفهم اللي يشتري يشتري واللي الاغلب يشتري
1: ماذا يقول ده تصور الاغلبية 50% تجي
0: هم البعض مجال يصاد ويحصل
1: مجلس قادر ديال اسمع بقى نخلي في العشية خلي بعته ويقعد ويقعد عجيب وانت
0: ايه يا اخوي اخوي سلم مربوحة وانفل زي خير شكرا صديقي هذه الكلمات سيدي الناس معه فيها ولكن مهم عشان لاحظ تحديدا المربي اللي المربي سيدي يا ربي صلى الله عليه وسلم من المحتكرين والمحتكرين رماهم زي من كوكب اخر هم اولاد تونس ولازم يكون هو بيده يصليها خاطر راه دوب الكاسكيت لازم يكون هو بيده ومن حقه باش يربح هكا ويزيد يشري ويزيد يزيد في القطيع يعني. ويزيد علوش يهزو من يبيع اكثر شويه هذا عادي هذا عرض وطلب يحكم فيه السوق لكن اللي لاحظناه اجمالا كما كان يحكي صديقنا كونه اليوم ثم هو حتى اللي يبيع في العاده قبل يقول لك سوق كلمتين وقص يقول لك خويا يعطيني 13% وما يحكيش معك برشا حتى في الخضره تفهم هو تشري ولا ما تشريش كيكي لكن اليوم ثم مازال النقاش يعني نصعد باش يحكي يقول لك اعطي سومك اخويا انا طالب على ربي وانت اعطي سومك بين اعطي سومك تفهم اللي راهو بطبيعته يحب يبيع الرغبه موجوده ولكن في كل الحالات طلع لي خسر مؤمن هذاك ما يحبش يبيع بالخساره والوكيل يعرف زياده يحليله صعبه زياده الميزانيه نحكي على علوش 11% مش شويه خارجين من سنه دراسيه وخارجين من برشا مصاريف
3: عادي جدا ولكن
0: اللي لاحظناه هاو نشوف ونتبع اجمالا الشراي ناقص مش موجود والاغلبيه اللي يعني الفلاح ولا اللي شاد العلوش هاي اللي شاد العلوش وحتى البعض من يصوم هو بيده عنده علوش يحب يقارن علوشه بالعلوش الاخرين باش في الصوم يبدا عنده فكره وكذا هذا اجمالا وهذا اللي لاحظته حتى في متابعه لبعض الخيال شفت زميل ما يخلوني تبع وغيره في جولته في الرحبه وشفت بعض الزملاء يعني للامانه العلوش موجود عرض اكثر من الطلب وفي كل الحالات حتى اللي كان متردد ينزل يشري يعني الصوم رفعت عقله
3: رفعت عقله ورجع اكثر
0: في الاخر يعني هذه ما نشوف فيها المعادلة فرحة الناس الكل.
2: نعم اي.
0: الناس الكل تطلع فرحانة وان شاء الله عيد مبروك الناس الكل و
2: فتحي.
0: كل عام
2: اي. اي نحب نسألك باعتبار أنت من صحفيين متخصصين في المجال الفلاحي عندك دراية كبيرة وتفهم في السوق وشو الأسباب اللي أديت أنه أحنا سنة يعني تبعد شوية على الحس فتحي باش نجم
3: نتحدث
2: تبعد شوية باش نجم نوضح صوتك وناس تسمعك شنو اللي خلينا نعيشوا في هذه الوضعية الارتفاع الجنوني للأسعار اللي سبق الفترة متاع العيد واللي خليت برشا عبيد معناها اختارت كيف ما ذكرت أنت أنها تشري شوية لحم شوية دوارة بالنسبة للصغيرات وتعدي عيد معناها الأضحى معناها بأقل ما يمكن شو الأسباب اللي خلينا
0: الأسباب واضحة برشا هو الأسباب راه ما يرجعش للسماء يرجع العام الأول ويرجع لقبل يرجع 2023 وقت اللي وصلنا ونحكوا على السبن ب 25 والقرط ب 40 و 35 القطيع أكثرية في القطيع اللي يملكوه صغار المربين صغار المربين راه 90% من المربين ماركة 20 نعزة 30 نعزة 10 نعاز 15 نعزة الأغلبية سلموا باعوا باعت الأغنام بسوم منخفض جدا نحكوا على النعزة باعت ب 200 دينار 150 دينار في العادة من بعد وقت القطيع هذا تم تهريبه والقصة نعرفوها وجديدة لأنه ينزل يزيد من قطر المجاور ينزل بالعكس التهريب هذا يحصل عرض وطلب فيه القطيع قص بشكل كبير البعض يحكي على نقص 30-40% البعض يقول لك قص النص يعني كانت
3: الأم اللي هي النعزة راس المال 200
0: دينار و300 دينار و400 على اقصى تقدير 500 دينار والتقذف للزوج
3: ملين
0: و3 ملين الندرة نقطة وبالتالي هذين اللي خلى انت تتوقع عادي جدا
3: راهو نحكي على نعجة ب 3000 دينار
0: و عادية يا ريت عادي باش يكون علوش بمليون و100 عادي باش يكون البركوش بزوج ملين يعني القطيع قص بشكل كبير والاكثر من هذا بقول كان كبار المربين وحتى كبار المربين راهو نقصوا في القطيع نتاعهم اللي عنده 100 تحلي 50 ولا عنده 200 تحلي 100 ونعرف اليوم ثم راهو مش مشكله العلفه بركه 2029 ثم ظواهر اخرى ثم سرقه المواشي تفشت بشكل كبير اليوم الفلاح يقول لك خويا انا واحد من الناس
3: في بربي تعب في النهار

0: قعدتها في الليل بيتنا
1: وتجيب في الاخر يفرق غني وتمشي وضاع دمه بين القبائل وتمشي هكيك وما نحصل حتى شيء. خليني يا اخوي نبيع ولا نجيب فرنك نعمل بيع في حاجه اخرى، يا نمشي نشري بقره ولا نمشي مش عارف نشري الترفرز ولا كذا، ولا البعض حتى يمشي في اتجاه النزوح. وهذا دليل احنا شفنا جزء ولايات الكيف والسليانة اللي هم جزء ولايات تعداد 24 قاعد ينقص عادي جدا باش نفهم الاسباب. البعض الغبيب خبط على الشعبويه لانه البعض يقول لك هي
0: اخي يلبس فيها الفلاح ويلبس فيها الاحتكار، راهي مش حكايه احتكار عادي تعرف وطلب وقت تكون حاجه ناقصه عادي باش تطلع الاسعار. اللي لحنا في المده الاخيره يمكن
1: اللي ثوري واللي يحب يدبر راسه واللي يحب يشري يبيع كان عنده امل باش يربح باش يربح، لانه باختصار يقول لك شنو هي في كل حالات هو سومه غالي غالي نشريت بالغالي عادي باش يبيع بالغالي. يكون عنده امل باش يربح 200 دينار في الراس 300 دينار في الراس بطبيعه تو ما عادش لحد ما التونسي زاد هاور الوجه الاخر من الحكايه انه العلو شغله والتونسي ما قدرش يشتري اي تحت بشكل
0: ما عادش ينجم يشتري،
1: لانه نفهم تو اليوم كثير من العائلات خاصه المتوسطه وان كل متوسطه ولا ما عادش متوسطه تو قاعد يخلص الديون نتاع العيد والديون نتاع اللي تيد والديون نتاع السنه الدراسيه المكلفه صغيراتنا لانه صغيرات الدروس الخصوصيه صعبه تكون مع المعيشه مع منه عادي ما عادش ينجم يشري ما عادش ينجم يشري العلوش اللي يسمى يطلع.
2: نعم يعني على ضوء المعطيات والقراءة اللي حكيت عليها فتحي معناها من عام إلى عام باش نشهدوا تناقص في عدد العباد اللي باش تشري العلوش إذا كان ما وقعش التدخل، معناها التدخل هنا نحكيه على الدولة لأنه القطاع هذا لابد من النظر فيه.
1: السؤال برشا احنا كان المرسلتين اللي كان السوق المحلي السال 600,000 تو نضمن له كان 500,000 على التقدير، وبالتالي اللي عايدوا صح سيدي قال حاجه تلف مش معايد اذا مش النص. في عادي بس سي نورمال العلوش تبقى لانه المنتوش في كل الحالات موجود الوفره موجود ولكن تبقى زاد مشكله سيوله مشكله فلوس. الدوله قالت هذيك هي امكانيات انا ندعمكم في شويه علفه شويه علف مدعم وغيره، ما عدا ذلك نعرفوا سما عمله صعبه باش يجيب علوش من برا وحكايه الاغنام ومليون راس هذه حكايه قديمه ترجع 2016 حسب كثيرة هي الحكايات ولكن مختصر القصيد احنا مختصر الموضوع النعزة نقصت العلوش عادي يشتغل ثم النعزة طلع تضخم في كل شيء علاش شوفوها النعزة بركة يعني شفناها في حوايج أخرى من التضخم عادي بس قراءة من الاقتصاد بشكل عام نفهموا كل شيء عادي واللي يطلع على الغالب ما يرجعش وهذا عادي جدا وهذا زاد في نفس الوقت المقدرة الشرائية ضعفت بشكل كبير.
2: اي.
1: هذا زمان يعني كقراءة نوعا ما اللي اقرب للواقعية.
2: نعم شكرا لك يعطيك الصحة فتحي الرئيس كنت معنا من الكيف برنوصة، كانت هذه فكرة على الأجواء قبل نهار من العيد فما موجود العرض ولكن الطلب حسب ما ذكر زميلنا فتحي ناقص برشا ربما برشا إلا العبيد شريت وإلا اللي قرر ماهوش باش يشري معناها خذيه شوية اللحم. هذه أجواء ما زلت متواصلة إن شاء الله باش نشوفوها في بيجة وأيضا في سليانة، هل إنه الحال كيف كيف في زوز ولايات هذوما، وأيضا إن شاء الله يكون حاضر معنا طبيب البيطري سي فتحي الزميل ويحدثنا على النصائح لفائدة المواطنين بمناسبة العيد المبارك.

0: أهلا وسهلا بكم، موصلين معكم موصلين مع الحديث على عيد الأضحى المبارك. وبش نتحدث الآن على البلاغ اللي كانت تتحدث عليه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف، واللي أكدت من خلاله أنه فما فريق من الأطباء البياطرة الرسميين والخواص اللي بشي أمنوا المراقبة الصحية البيطرية، من بينهم سي فتحي اللازمي الطبيب البيطري، حاضر معنا مباشرة على موجات إذاعة الكيف. مرحبا سي فتحي.
1: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذا سي فتحي، أول سؤال، شنو الحالة متاع القطيع بالنسبة لهذه السنة، قطيع الخرفين؟ الناس اللي باش تذبح أكيد الكلها تخمم في هل أنه إن شاء الله باش نلقى الخروف متاعي العلوش، يعني الحالة الصحية متاعه تكون جيدة، فماش أمراض في الفترة هذه معروفة، شنو الحاجات أيضا اللي نجم ننتبه منهم؟
1: بالنسبة للحالة العامة للقطيع وخاصة قطيع الخرفين هذه السنة، أول حاجة اللي طمن برشا أنه الخرفين هذه السنة إنتاج محلي، أي علوشنا الغربي معناه ولد نعاجنا اللي نعرفوه. الحاجة الثانية أنه الفلاح السنة، الفلاح المربي اعتمد على المراعي الطبيعية، خاصة وأنه الغطاء النباتي كان ممتاز هذه السنة، وهذا من شأنه أنه يعطي مذاق خاص للعلوش العيد ويخليه نقص دهون، معناها التغذية تدخل في معناها في المذاق نتاع اللحوم. ثالث حاجة، السنة هذه ما سجلناش أو أمراض معناها مستجدة مثل السنوات الفارطة، خاصة مثل اللسان الأزرق اللي يعرفوه الفلاحة، مرتبط خاصة بكثرة الأمطار والرطوبة العالية وتكاثر الحشرات ناقلة للمرض هذايا. ونزيد نوضح اللي زاد الحاجة الأخرى اللي ما تعرفهاش الناس الكل، اللي تسمين العلوش في ولاية الكيف هو عامة يصير عند الفلاح المربي، معناها ما يدخلش برشا تقنيات وما يتفلسفش برشا الفلاح، معناها الخروف هو ولد القطيع متاعه يأمنوا مع القطيع متاعه ويسمنوا ويعتمد على النمط غير المكثف، معناها كأنه نسبة عالية، كأنه بيولوجي، معناها شوية عالفة معناها بسيطة مثل الشعير اللي هو بسيط مع المرعى الطبيعي. هذا يعطيه معناها أنه العلوش ما يكونش سمين برشا، ويكون زاد اللحوم متاعه ما فيهش معناها في بعض الأحيان تتبدل طعم اللحوم، خاصة في يعتمدوا على التسمين على النمط المكثف وتسمين الخرفين بالطريق المكثف.
0: نعم، حاجة تطمن برشا هذه سي فتحي فيما يتعلق بسلامة قطيعنا في ولاية الكيف. نتحدث توا على نهار التذبيحة يوم العيد الأضحى.
1: نكمل الملاحظة دي خاطر ما حكيتش على الجانب الصحي، نحن رو في معناها نطمنوا المستهلك والفلاح اللي معناها كما العادة مصالح وزارة الفلاحة تقوم بحملات تلقيح معناها تقريبا طوال السنة، اللي تخص المشترات الصغرى اللي هي ضد موجهة خاصة ضد الحمى القلاعية والجدري والطاعون المشترات الصغرى والحمى المالطية. والأمراض هذه عادة هي تقريبا ما هيش أمراض خطيرة بالنسبة لل، لأن ما هيش زونوز، ما هيش أمراض مشتركة، معناها الشيء زي يطمن برشا الفلاح. وعامة نحن ما عندناش أمراض مشتركة بين الإنسان والمستهلك، معناها الإنسان المستهلك والمربي والخروف اللي تمثل خطر عند الاستهلاك. أما شوية نصائح هي للتعامل مع الفلاح مع الخروف عند جلبه، معناها نحن توش بقى مازال معناها تقريبا 24 ساعة أو أقل على الذبح، معناها من المستحسن أنه يجيب لضحي متاعه بكري، معناها 24 ساعة على الأقل قبل الذبح باش ترتاح وتأخذ راحتها، يحطها في مكان مهوي وبعيد على الشمس معناها باش ويحط له يعطيه الماء وما عادش يعطي العلفة 24 ساعة قبل الذبح. معناها مضى بينا زيادة على الرابط ما يربطهاش كان ينجم يخليه مسيب خير. معناها طريقة الذبح بطبيعة هي غدوة، مش يعتمد يختار مكان واسع ونظيف ويوفر الأوعية متاعه، معناها معدات الذبح تكون نظيفة وتكون محطوطة على جنب معناها باش ما يرتبكش من بعد في عملية الذبح. والسلخ معناها يتم مباشرة بعد نفوق الحيوان، معناها وقت الكبش العلوش يموت يبدأ السلخ ما يبطاش فيها، معناها ومضى به يتجنب نفخ الأضحية بالفم متاعه لأن هذيك تنجم تنقل الجراثيم ويحاول انه ما يكونش انه اللحم ما يكونش في كونتاكت مع الجلد مع معناها اللي في خاصه الجلد في نجم يعفن اللحوم.
0: نعم
1: فيه. ثم نصيحه اخرى وهي من بعد معناها وقت بعد ما يكمل السلخ ويبدا يخرج في الاعضاء نتاعو وينتبه خاصه للدمامل الموجودة خاصة ما يفكوش بها تلقاها موجودة في أماكن خاصة خاصة تحت في العنق والرقبة دونك يحاول أنه يتفاداهم وما يبطهمش ينجم ينحي اللحمة كاملة بها خاطر هي عادة تتسمى كوك معناها معزولة على بقية اللحم معناها ما تكون تمثل خطر إلا وقت تكون وقت تبط وتتمثل السكين هذيك تولي تعمل شوير للحم وتنجم تمسخه وتنجم تقوله جرافين. ثم حاجة أخرى ديما نوصوا عليها في أيام العيد الأضحى هي الكيس المائي. الكيس المائي هذا هو عبارة على كويرات من الماء المضغوط مش نلقوها في كرش الحيوان معناها نلقوها بين الأحشاء بين الأمعاء نلقوها على الكبد نلقوها على الرئة دونك هذه نتعامل معها برفق وبشوية ونحوها على جنب ونحاول أن نحطوها في ماء مغلي لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة ومن بعد كان مش نعطوها للكلاب ولا مش نطرحوها في الطبيعة من المستحسن أنه نردموها خاطر هذه وقت نتعامل معها الطريقة هذه اللي ننصح بها هي نقصوا السيكل متاع الطفيلي اللي يتسبب في الأضرار وخاصة أن يتنجم تمثل لأنه عندما يأكلها الكلب تتحول الكيس هذا يتحول الى ديدان في المعده نتاع الكلب الديدان هذه تطرح البيض هذا يمشي يطرح الكلب حشاكم مع الاوساخ نتاعو على الخضر وعلى الحشيش والسيكل يعاود معناها يعاود اللي ريبرون السيكل هذه تمثل تعمل الكيس عند الانسان ونحن تقريبا احصائيات قديمه جدا يعني ما عنديش احصائيات جديده اما نعرف اللي تقريبا 3000 عمليه عند الانسان تتقام سنويا حول الكيس هذايا معناها في خاصه نذكر في التسعينات معناها وهذا يمثل خطر كبير بالنسبه للانسان هذه حبيت ان نعرج عليها خاطر كل سنه نحن في العاده كانت عندنا سنويا نعملوا كيس عيد بدون كيس وان شاء الله المستمع يتفطن المضار نتاع الكيس المائي هذا.
0: نعم بالنسبه للحوم سي فتحي معناها غدوه معناها فما شويه ارتفاع درجه الحراره خلال الايامات هذه هل انه يخبي مباشره اللحم ولا يخليه كيفاش يتعامل معه؟
1: والله بالنسبه للحوم معناها هو اللي مش يخليها معناها مش يستهلكها في ظرف تقريبا في ايام العيد معناها 3 أيام معظم بعد الذبح يخزنها في الفريجيدير معناها في الكومبارتيمون ك4 درجات وبالنسبه للاكثر من 3 أيام المستحسن انه بعد ما تبرد شوي يحطها في الكونجيلاتور 18 درجه تحت الصفر معناها هذيك معناها استهلاك طويل المدى معناها
0: نعم واللي يلاحظوا حاجه ينجموا يتصلوا بي
1: ينجموا به اللي يلاحظ اي حاجه على الفريطه ينجموا يتصلوا بينا ارقامنا موجوده وينجم حتى يجيب لنا معناها الاضحيه نتاعو حتى المقر السكنه هون بالهاتف معناها يتصل اعطينا ارقام الهواتف نتاع الزملاء الخواص البياطره الخواص والبياطره الرسميين اللي تابعين وزاره الفلاحه وعلى عين المكان ينجم خاطر حاطين في كل معتمدية أنا هو البيطري ولا الزوز ولا المتواجدين متوفرين على ذمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وأنتم حيين بخير.
0: إيه عايشك سي فتحي وأيضا لك أنت إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وعيد مبارك ويعطيك الصحة على هذه النصائح على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا وإن شاء الله المواطنين اللي يسمعونا اليوم يستفيدوا بها ويتعدى عيد خير للناس الكل ومفماش حتى شيء إن شاء الله بقدرة ربي وإذا كان فما لاحظنا هالكيس المائي نتصرفوا كما ذكر سي فتحي ونتصرفوا بالطريقة هذه باش نجموا نحدوا من إنه يعاود يرجع من أول جديد في السنوات القادمة يعطيك صحة سي فتحي الزميل للطبيب البيطري احنا مازلنا باش نمشيو من بعد شويه البيجا وايضا سليانا في مواكبه لاخر اجواء الايامات قبل عيد الاضحى المبارك.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
2: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجتنا مباشرة. نمشي والبيجة وين موجود زميلنا نيجي الخلولي. مرحبا نيجي.
3: مرحبا بك بوحة ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكيف.
2: أهلا وسهلا بك نيجي. سبقتك الصور على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف فيما يتعلق بالأجواء توا في بيجة في سوق الدواب.
3: بالفعل لوحة اليوم كما نعرفه آخر نهار بالنسبة للناس بطبيعة اللي تفكر بمعناها واللي قصد ربي باش ياخو وضحية العيد. اليوم سوق الدواب بيجا حركية كبيرة وأعداد كبيرة زادة ضحى اليوم. العرض تجاوز الطلب اللي شفناه ضعيف متاع الإقبال للمواطن على شراء ضحية العيد. الحقيقة مش حتى نهار كونوا سوق فيها إقبال كبير طيلة الفترة اللي فاتت حكم الغلاء اللي رافق علوش العيد السنة اللي هو تواصل صحيح البارح العشية أمس العشية واليوم انخفض. والانخفاض مش كبير برشا ذو حال يعني هو انخفاض انتع 200 دينار مقارنة بالأسواق معناها اللي فاتت. شفنا لليوم انخفاض طفيف لكن الانخفاض دائما حفزش المواطن باش يمشي ياخو أضحية العيد اللي المواطن تقريبا شفنا التجاء كونه باش ياخو بكيلو وسنة عند الجزارة اللي هما تقريبا شفناهم حسب ما حكينا معهم الجزارة في بيجا اللي برشا القائمة كبيرة سناء اللي الناس اللي قايدت في شافوا بالكيلو غرام كل كثير وقدروا بطبيعة حسب مقدرتهم الشرائية. بطبيعة شفنا أغلب برشا جزارة اليوم عليهم الصف الناس اللي بشافوا الحم متاحة بحكم عليها قايدوا من قبل. الحقيقة الحركية في السوق ببزنيز وتحضيرات للعيد مختلفة على ما شفناه في سوق الدواب اللي هي تقريبا أكبر سوق يسمى في بيجة اللي هو يعرف بحركية ويعرف حتى إقبال من عديد الولايات. لكن الحقيقة اليوم كما ذكرت ضحى ما فماش نقص في الرؤوس تاع الأضحية تاع العيد لكن نقص في الإقبال هذا لاحظناه. بنرجع معك ضحى بالنسبة للإقبال على شراء بالكيلو غرام بالنسبة للكيلو في بيجة اليوم تقريبا الجزائر كل 65 دينار كيلو اليوم بالنسبة. وإن شاء الله تشوفوا بعد فيديو اللي نحن قمنا به معناها بعد جولة في سوق لاج خير الدين باشا معروف ببزنيز 65 دينار لأنهم كانوا يبيعوا ب 70 دينار حتى 80 لكن البارح تقريبا حملة رقابة وكانوا حتى عليها كانت والي باجا كان عمل جولة البارح في سوق لاج خير الدين باشا ببزنيز وكان حتى حكاية مع الجزارة ومعليها باش ما يتجوزوش السعر وتقع المضاربة في الأسعار بالنسبة للسوق. وشفنا حملات حتى في المعتمديات اللي هي تخص معناها بعد التذمر من أسعار اللحوم شفنا معناها عدة حملات في معتمديات كما تبرسق كما وهي منشورة على الصفحات الرسمية بعض المعتمديات حملات مراقبة على معناها التجاوزات اللي قاعدة ممكن تصير في بعض الأحيان كونه يتم الترفيع والمضاربة بالأسعار بالنسبة للحوم اللي كنا نعرفه ضحار هو الحم معناها بالنسبة للحوم انتع حم العلوش خاصة كان في حدود 60-55 لكن حقيقة ارتفع في الفترة هذه وهذا مطبيعة ما شكل تذمر من عديد المواطنين اللي قلنا راوشنا حقيقة سجلنا معناها إقبال ضعيف على شراء أضحية العيد حكم ارتفاع تاع العلوش العيد اللي هو تراوح تقريبا اليوم شفناه ضحام بين 650 حتى الاكثر من زوز ملايين معناها السلعه الماس او الخشينه معناها برشا الكيلوغرامات تاعها تتجاوز ال 50 كيلو وتقريبا شفنا العلوش معناها ولد السنه اللي هو من 650 حتى مليون حتى مليون و200 وشفنا كذلك الماعز اللي هو موجود والاسعار نتاعه تقريبا ما تجاوزتش ال 1000 دينار من 500 دينار حتى ال 1000 دينار وبطبيعه كل قدير وقدره فما شكون ياخو معناها ويشري كل واحد كيفاش معناها يحب. لكن الحقيقه اللي لاحظنا كونه اليوم معناها بالنسبه للسوق بالنسبه للعرض العرض تجاوز الطلب. هذا بالنسبه لعلوش العيد ضحى واجواء العيد اللي تقريبا اليوم حركيه كبيره قبل الاحتفال بعيد الاضحى ان شاء الله نتمنى يكون عيد مبارك على الجميع. في موضوع ثاني ضحى متعلق بالبلدية بيجا اللي هي بطبيعة قاعدة تحضر في سوق جديد. سوق جديد هو مفترق نهج القائد جوهر وشارع محمد بن كحلة طريق عمدون. بطبيعة بلدية كانت هبطة بليغ بطبيعة وكونوا نص البليغ هذا كونوا تعلم فيه كون وراءه بعد العيد باش يتم معناها اجراء قرعه او الناس تسحب بعد ما قامت معناها بالعمليه الاحصان تاع المنتسبين بصفه فوضويه اللي هم على طول ناج خير الدين باشا وعلى عده انهج متفرعه. تقريبا السوق جديده ضحى مازال التهيئه نتاعها وتحضير الاماكن وباش يصير اختصام معناها الاماكن هذايا حضور عادل منفذ بطبيعه وبطبيعه تعول كونه يتم الاستجابة البلدية على جميع المنتسبين لأنه نعرفوا عدة إدارات وحتى المواطن في حد ذاته وحتى الزائر ضحى أو قاعد يتشكى من الانتساب الفوضوي اللي في شهر رمضان قاعد معناها حتى الزائر كيف يجي يتقلق برشا خاصة مدخل سوق ناج خير الدين باشا المعروف باب زنيز. وتقريبا البلدية قاعدة تهيئ في السوق اللي هو تقريبا قريب يحضر وإن شاء الله بعد العيد باش تنفذ إزالة الانتساب الفوضوي. نعم. وتدعو المنتسبين باش يمشيوا للسوق الجديدة هذية القاربة عملية التهيئة نتاعها على الانتهاء تقريبا ضحى لما لدينا اليوم من أخبار في ولاية بيجا.
2: شكرا ليك يعطيك الصحة نيجي الخلولي من بيجا. نذكر أنه الصور على الأخبار اللي تحدث عليها نيجي موجودة على صفحتنا الرسمية لإذاعة الكيف راديو كيف. إن شاء الله بعد شوية زيدا نعملوا إطلالة على سيلينا شوفوا شنو الأجواء مع العلوش في سيلينا.

0: الكاف
1: العشرة وخمسة واربعين دقيقة على موجتنا. نمشي مباشرة لسليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا كي تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: ماهر في الكيف وفي بيجة، العرض يفوق الطلب، بالنسبة لكم في سليانة شنو الأجواء؟
2: هو فما برشا اكتظاظ الحقيقة، هو البارح أكثر شوية، اليوم نحس خفيفة شوية الحركة، لأنه نعرف ربما الناس كل تنقلت مشيت للأرياف للزيارة الكل، فما شوية حركة، فما شوية اكتظاظ خاصة في السوق البلدي. الفزاعة موجودة الحقيقة، فماش إشكالية، فما شوية ارتفاع طفيف. مثلا الشماس يعطيك على أول حاجة شفتها 6500، تقريبا كان قبل العيد يخدم ب 2500 ماكس، تو ب 6500
1: 7400 في الكيف.
2: احنا تقول احنا سنين بليد مشميش معروفه تنتج المشميش، وحتى جلول اللي تابع القرويه الوسطيه من با معناها على السنين، وتجيب باش تلعب من غادي، حتى ترانسبور ما تكلفش، ما تيجي باش تجيب من البقعه هذيك ما تكلفش، غاليه شويه. حتى سوم العلوش الحقيقه صار انخفاض الحقيقه ملحوظ في النهارين الاخرانيين، انخفاض تقريبا في زون 200 دينار 250 دينار صار شوية، لكن هذا ما يمنعش انه برشا الحقيقة ما قدرتش انها تشري، لانه يعني تعرف تقريبا علوش سنين بحق شهري، دونك مش تشري علوش تبقى شهر كامل معناها تعاني فيه. هذه الاشكال المطروح. ايضا تقريبا على امتداد يومين للبارح، نهار لحد تقريبا حملات متواصلة الاقتصادية شملت تقريبا السوق البلدي الفضاءات التجارية، وكان تم التأكيد على احترام التسعيرة وتعليقها التسعيرة ذيك، وعدم كان فما رقابة صارمة الحقيقة موجودة، هذا على غير العادة شفناهوش قبل. هذا ما يمنعش انه فما ارتفاع في بعض المواد الأخرى، فما شوية الارتفاع في الخضرة الطماطم 2700 ل 4000 في الكيف، الغلة حدث ولا حرج، كنا نحكيو على مشماش مثلا. الاشكال الاخر المطروح في علاقه ابنيه الشرب، والحقيقه شفنا برشا بلاغات من الصونات خاصه في معتمديه مكثر من البارح، تنبه لانه مش يصير مشكل غدوه في عديد الاحياء في مدينه مكثر، مش يصير تذبذب في الماء، وفي الارياف نحكيه على سوق الجمعه، نحكيه على الصدين، نحكيه على سند الحديد، هذاك نهار الغدوه ما فماش ماء اصلا، او صفهم الصونات انهم باش يعبيوا الماء من اليوم من البارح واليوم، لانه مش يكون فما ماء. ونفس الاشكال تقريبا مطروح في ولايه سلينا في المدينه، لانه نعرفوا نهار العيد تقريبا الناس كل فرد وقت حل في السبابه نتاعها، ومع الاشكاليه المطروحه في مياه الشرب، تصور انه غدو بيصير عديد الاشكاليات في علاقه بمياه الشرب في مدينه سلينا، ومن غير ما نحكيه على برشا الارياف اخرى. الحقيقه نعرفوا العيد والاجواء نتاع العيد، خاصه رحي السكاكين تقريبا في كل ناس تلقى الرحي، فما العصري فما التقليدي اللي مازال بالحجره والكرده، وثم تاو الماكينات تاو كل واحد وين يحب يمشي، تقريبا في كل نهج في كل حومه تلقى الرحي نتاع السكاكين والكل، مش كل في النقل. الحقيقه شفنا برشا ردود افعال وتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المنطقة العاصمة ولا مدن السياحة، نعرفوا برشا في سليانة وتغير الأرقام تاع الوقت معهد وطني الأحفاء كي تحكي على نسبة نزوح، أكثر ولاية فيها نزوح هي ولاية سليانة. دونك عندنا برشا ناس اللي يعيشوا البر يستغلوا خاصة العيد الكبير هذا باش يروحوا فيه، كالعادة نفس الممارسات اللي ما حابينهاش تكون البلايص، لكن مثلا تونس سليانة 12500 ب 20 25 30 اعطيك الناس تحب تروح، هذا اشكال مطروح هيك للحظه هذه، مازال مطروح الاشكال هذا، ان شاء الله الناس الكل تروح سلامات، تروح في احسن الظروف، وتكون بحذا عائلاتها يتلموا ونشوفوا فرحه العيد، ما يزيدش علوش غالي والاسعار غالي، يزيد الناس تنغص في النقل، تدفع برشا فلوس في النقل، فهذا غير مستحب. كما قلت لك نحكي مرة أخرى على العلوش اللي قلت انخفاض شوية، شفنا البلدية وقت اللي حاطت السوق على ذمة المفلاحة والمواطنين صار انخفاض طفيف، سليانة السنة وفرت تقريبا أكثر من 90,000 رأس، صحيح مش كلها قاعدة في سليانة مشيت للمدن الأخرى. البلدية أيضا كانت حدد برنامج نظافة وعناية بالبيئة، وبلدية سليانة حطت مثلا المسلخ البلدي تقريبا مش يكون مفتوح غدوة على ذمة المواطنين اللي يحب يمشي للمسبح البلدي باش يكون مفتوح، ايضا البياضره اللي باش يكونوا موجودين، حملات النظافه وقتاش باش تعدل الاعوان النظافه والكمين نتاع النظافه. فاستعدادات كما شفناها ربما في السابق، ولكن المره هذه حسينا تم عمل استباقي ربما في علاقه بحملات التنظيف والمسبح البلدي خاصه انه باش يكون مفتوح نهار الغدوة نهار كنهار على ذمة المواطنين وبصفة مجانية تقريبا. إن شاء الله الناس كل تعيد فرحانة، إن شاء الله من غير حوادث مرور، إن شاء الله الناس كل تكون قدرت على الأقل أن تفرح صغيراتها، إن شاء الله المدى التضامني بزيك فرصة اليوم على الأقل اللي عنده مثال يعطي اللي ما عندوش، لأنه حسينا شوية أنه المدى التضامني نقص برشا خاصة دور الجمعيات ما عادش موجود بك الطريقة اللي ما مستنسين بها والكل. إن شاء الله إن شاء الله نزلت الفرص، ان شاء الله يعمل خير يعملوا حتى في الصمت يشوف هكا عائلات، لانه يعني الحقيقه غاليه شويه ما نقولوش غاليه برشا على ولايه فلاحيه، راك راه ما فماش حتى فرق. انا ساعات نشوف في الاسعار والاسوان في تونس العاصمة ولا في الساحل ولا الاخرى وما فماش حتى فرق، لهنا في تقريبا نفس الاسعار مرتفعه، المقدره الشرائيه نعرفوها الناس كل بالنسبه للمواطنين. هي فرحه ان شاء الله تكمل، ان شاء الله تكمل في احسن الظروف، وكما هنا ان شاء الله غدوه يكون فما على الاقل تنظيم في المياه، لانه يعني مشكل حقيقي مطروح هو مياه الشرب وتزود مياه الشرب. احنا حكينا على المدن، مدينه نكس وسكان المدينه اكبر مدينتين ربما في الاسلام، فما بالك اللي برشا ارياف اليوم ما عندهمش مياه جمله لشح الموارد المائيه وضعف الموارد المائيه، وبالتالي ان شاء الله الناس قلت الصناد ولا الجمعيات المائيه ولا المندوبيه السلاحه تلقى حلول على الاقل فك نص نهار الاولاني هذيك، تحاول كيفاش تعدل بطريقه معينه هكا خلي الناس الكل تنجم تعيط وتتعامل مع الاضحيه نتاعها بشكل جيد ويتوفر لها الماء الصالح للشراب والماء بشكل عام.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحه، عيدك مبارك زميلنا ماهر الهماسي، كل عام وانت حي بخير. هكا احنا وصلنا الى ختام الحصه، حبيت نذكركم فقط باحوال الطقس اليوم مغيم جزئيا باغلب المناطق، ظهور خلايا رعديه مصحوبه بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية وبالوسط. بالنسبة للحرارة القصوى وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 24-29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، 29-33 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى والفارق يوصل إلى 4 درجات في اليوم الثاني. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يتقمل صيام الناس اليوم اللي صايمين في يوم الوقفة، إن شاء الله ربي يتقبل صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: شريك. 11 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل حجاج بيت الله الحرم منذ صباح اليوم 9 من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء، ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجاج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، أين يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. دعت وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة الرابعة عصرا خلال يوم عرفة، وذلك تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة ووقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكدت أهمية الالتزام بمواعيد التفويج المحددة واستخدام المظلة الشمسية باستمرار والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة لتجديد النشاط خلال أداء المناسك، بما يسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة. بمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالصراحة الشرطية. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية للإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحية. يعقد المجلس المحلي لمعتمدية بعردة من ولاية سليانة جلسة لضبط أولويات التنمية المحلية ومعالجة النقائص المرتبطة بالبنية التحتية إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 4 أشخاص جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة خلال الساعات الماضية عقب إعلان الجيش الصهيوني توسيع عملياته العسكرية وسط حالة من القلق والترقب بين السكان بالتزامن مع تصعيد الغارات الجوية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
4: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها. أكيد بعد شوية باش نحكوا عن التنوع البيولوجي اللي كان نعقد مؤتمر الحديث على التنوع البيولوجي هذية، وخاصة باش ناخذوا شنو الاستراتيجية اللي باش تنتهجها وزارة البيئة، وكيف كيف باش نحكوا بأكثر تفاصيل على التنوع البيولوجي الموجود في تونس. من بعد باش نحكوا فيما يخص عيد الأضحى والفضلات اللي تبدأ متراكمة نهار العيد وثاني عيد. هذا باش يكون حاضر معنا من التطهير، باش نحكو شوية على التوعية كيفاش نجمو على قليلة، وثم زيدة حمدة انه كيفاش نجمو نلمو الفضلات هذيك من غير ما نلوثو بيئتنا ووسط الشوارع مدينتنا. ذي الكل تنعرفوه من بعد مع ضيفنا، نمشو نغمو راجعين.

0: نحميها. باش نحكوا عن التنوع البيولوجي في تونس والاستراتيجية المهمة اللي يلزمها تتحط باش نجموا نحافظوا على التنوع هذا البيولوجي اللي كرمنا به ربي من ثروة مهمة في تونس. وحاضر معنا سي حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة. صباح النور ومرحبا بك سي حاتم.
1: شكرا، صباح الخير واستباح صباح الورد، ونحب نشكر جدا مستمعات ومستمعي إذا عش كيف.
0: الله يخليك، شكرا ليك وتحياتنا ليك ومرحبا. أكيد قبل ما نحكو على الاستراتيجية نحكو الساعة على التنوع البيولوجي. تونس بما أنها منطقة موجودة في البحر الأبيض المتوسط، فحابين نفهموا العباد واللي يسمعوا فينا شنو الثروة اللي أعطاه لنا ربي الحمد لله يا ربي من تنوع بيولوجي زاخر موجود في البلاد التونسية.
1: هو الحقيقة مفهوم التنوع البيولوجي، خلينا نقول معناها بالمفهوم المبسط، هو رأس مال الحياة ولا الكائن، ولا خلينا نقول رأس مال الطبيعي اللي موجود في العالم بصفة عامة، وبطبيعة من تونس معناها على غيار دول العالم حباها ربي التنوع البيولوجي. هو التنوع البيولوجي الحقيقة يمشي من الكائنات الكل، كائنات مجهرية للكائنات الكبيرة اللي نلقاوها في المحيطات، معناها على غير الحيتان، معناها أي حاجة شكل من أشكال الحياة في الأرض. ممكن ذات التنوع البيولوجي برشا يمشي في بالهم اللي هو عنده قيمة بيئية، بما أنه تنوع بيولوجي وبيئة هو بالعكس راهو يتجاوز الجانب البيئي، يشمل الجانب الاقتصادي الاجتماعي، على اعتبار وأنه التنوع البيولوجي تقريبا عديد الفوائد لا تحصى ولا تعد، معناها اللي وفرها التنوع البيولوجي. على سبيل الذكر الحصر، معناها احنا توال نجم نقول لكم مثلا الغذاء ناخذوه من جاي، هذاك جاي من التنوع البيولوجي. الصحة، الأدوية، منين؟ من نباتات طبية متأتية من التنوع البيولوجي. الطاقة، الخشب، معناها عديد تقريبا عديد الخدمات يوفرها التنوع البيولوجي. وهذاك علاش احنا التنوع البيولوجي يلزمنا
0: نحافظوا عليه.
1: تقريبا هذاك هو رأس كما قلت لك المال، وهو معناها عبارة سقف الحياة معناها.
0: صحيح، هو يلزمنا نحافظ عليه، الوسائل يلزمنا نحافظ عليها بها، خاصة أنه ولا غالب اليد البشرية اللي دمرت كل شيء. لا غالب هو بالضبط. موجود كل شيء عطاهنا ربي، اما البشر هم اللي ما استحفظوش عليه. هذاك علاش اليوم نشوف التغيرات المناخيه الكبيره هذيا. ديما الناس اللي ديما نسمعوا، الناس كل تحكي ومش الناس برك، كلنا نحكوا انه عنا ثروه من التنوع البيولوجي اللي تخلينا في غناء على كل شيء، على الدول الكل. هذا صحيح والا لا؟ مقارنه يعني نحكي باللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم حاليا.
1: هو راهو احنا كما قلت لك معناها اي دوله بما فيها تونس، خلينا نركز على تونس، عندنا مثلا الموارد الجينيه، عندنا معناها حاجاتنا الخاصه اللي نجم معناها كي نستحفظ عليها ونطورها معناها ونقصد هوني شنو معناها معناها فما جانب معناها يجتمع العلم، يجتمع معناها البحث العلمي باستراتيجيات متاع الدولة، نجم نعملوا برشا حاجات مع بعضنا. أنا تطرقت الجانب مهم، كنا حكيت على معناها للعوامل، قلت التغيرات المناخية. هو بالحق ثم التغيرات المناخية، لكن أيضا ثم عديد العوامل اللي قاعدة تضيع في التنوع البيولوجي على المستوى الدولي وحتى بلادنا. وانت قلت الأنشطة البشرية مثلا، احنا كي نقولوا مثلا فقدان المواطن الطبيعية ولا كيما الغابات ولا هذوكم، السبب شكون هو؟ السبب بطريقة غير مباشرة هو الإنسان، ولا اللي كي نستعملوا المواد الكيميائية، ولا كي نغيروا مثلا التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، ولا الأراضي اللي فيها الحيوانات البرية. هذوكم بالضبط، هذا ما كلهم رام عوامل يحدوا من التنوع البيولوجي. معناها احنا تو مثلا في تونس عندنا معناها عديد المنظومات البيئية، حتى كي نحكي على التنوع البيولوجي راهي هي علاقة مترابطة بين الكائنات اللي ذكرتها في طرحي السابق، وأيضا المنظومات البيئية معناها اللي تونس تعرف حباها ربي، معناها منظومات بيئية متميزة تمتد من عندك من المنظومات عندك الساحلية، منظومة الغابات، منظومة الصحاري، منظومة الجبال، المنظومة السباخ، المناطق الرطبة، هذوما الكل، وبطبيعة فما المنظومات الفلاحية أيضا، هذوما الكل معناها موطن للتنوع البيولوجي. ولذا هذاك علاش يلزمنا نستحفظ عليه، نحده من تأثير العوامل هذه. أنا ممكن هون يذكرت عوامل، فما عوامل ما تذكرتهاش كما الكائنات الغريبة الغازية، كما التلوث زاد بمختلف أنواعه بما فيه التلوث البلاستيكي اللي يحب معناها زاد من التنوع البيولوجي. وذاك علاش يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار هذايا عبر استراتيجيات، خاطر صحيح التنفيذ حاجة لا غنى عنها، أن يصيرش تنفيذ ما غير تخطيط.
0: صحيح.
1: والتخطيط هوني يلزمه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
0: اللي هو كيفاش يكون إن شاء الله؟
1: هو التخطيط عبر استراتيجيات. استراتيجيات معناها كما قلت لك معناها استشرافية، فيها برنامج عمل، وبرنامج العمل في الأخير يتم تطبيقه من قبل هيكل مختصة كسوة في على مستوى الدولة، معناها على مستوى الحكومة، وإلا أيضا منظمات غير حكومية. وإحنا الحقيقة في وزارة البيئة على اعتباره أن من مشمولاتها هي التخطيط الاستراتيجي، معناها قمنا معناها ثم هو خليني ممكن هوني نحل القوس في ساعة ونفكره. احنا الحقيقة ديما نستمد استراتيجياتنا من واقع عالمي ومن واقع دولي. تقريبا جائحة كورونا مثل الكل تعرف معناها شنو تأثيرها، ما نحكيش على التأثير الصحي، لكن التأثير والتأثير البيئي، التأثير الاقتصادي اللي مس تقريبا القطاعات الكل. هوني جاء مفهوم خلينا نفكره، قالوا من المفهوم هذا اسمه نظرية التغيير. نظرية التغيير هي قائمة خاصة على الاستثمار في نموذج آخر للتنمية، مش النموذج التقليدي اللي كنا عايشينه معناها سنوات. هو يعتمد على المقاربة الخضراء، على تغيير علاقتنا بالطبيعة، ما نستثمر أكثر في الطبيعة باش ما نخسروهاش. ومن هنا كان إطار دولي معناها للتنوع البيولوجي عالمي اسمه إطار كيومينغ موريال، هو الحقيقة إطار ثوري يعتمد خاصة على نظرية التغيير. احنا في تونس معناها على غيار عديد الدول اللي منخرطة في اتفاقية التنوع البيولوجي، تم معناها قمنا بتحيين استراتيجيتنا وبرنامج عملنا الوطني بالاعتماد على هذا الإطار، إطار العالمي للتنوع البيولوجي كيومينغ موريال، اللي فيه أهداف وفيه غايات. وتقريبا ولت عنا أهداف وطنية وغايات وطنية، هذا ممكن تم التطرق ليه خلال التقرير الوطني اللي تم تقديمه معناها على هامش الاحتفال مؤخرا باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.
0: يعني ان شاء الله الاستراتيجية هو انتم بديتوا لمحالة في الحزام الاخضر، في برش حاجات بديتوا تخدموا فيها، هو السقف الزمني على اساس 2025-2030، هذا السقف الزمني الاولي، هذا في
1: هذا بالضبط هي استراتيجية معناها خطر احنا 2025 وتم تحيين معناها تم تحيينها موسطة سنة 2024. عنا خمسة تقريبا سنوات او اكثر، معناها هي تعتمد ايضا على نظرية هي اكسيليراسيون، قولوا معناها سرعة اتخاذ القرارات. في حاجات اللي معناها نجم ناخذوا معناها القرارات بسرعة، وفما حاجات يلزمنا نخطو، خاصة مثلا كي تبدا حاجة عندها علاقة مثلا بالجوانب التشريعية، مثلا بجوانب مالية، لكن فيه مثلا حاجات اللي عنا مقدمين فيها مثلا على سبيل الذكر إدراج وإدماج التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج القطاعية. تعرف احنا نحكيه على التنوع البيولوجي، معقول مثلا التنوع البيولوجي يقعد حكر مثلا على وزارة البيئة ولا مثلا مصالح وزارة الفلاحة، لا سيما القطاع
0: يلزم القطاعات
1: المحافظة كما الغابات؟ بالعكس يلزمنا ندمجوه في عديد القطاعات، وخاصة القطاعات اللي تستعمل في التنوع البيولوجي. مثلا نقوله كما قلت من بكري، التهيئة العمرانية، التخطيط العمراني، الصناعة، التجهيز، الصحة. وتعرفوا توا نحكي على مقاربة هامة، مقاربة صحة واحدة، معناها اللي هي صحة الإنسان من صحة الحيوان من صحة المنظومات الإيكولوجية، معناها دوما الكل يلزمنا ندخلهم. وإحنا هوني انطلقنا الحقيقة، ما قدمناش نستناو استراتيجية، عديد معناها تم إدراج مكون التنوع البيولوجي في عديد القطاعات. أيضا ثم جانب معناها نشتغلوا عليه برشا والحقيقة فيه تقدم معناها واضح بالمؤشرات، هو المحافظة على الأصناف المهددة. تعرفوا لي في تونس معناها الجانب هذايا مؤخرا، وظهر لي حتى مرة في إذاعتكم الموقرة معناها عملت تدخل على إعداد قائمة حمراء وطنية، أول قائمة حمراء وطنية للأصناف المهددة من طيور ونباتات برية. هذايا تقريبا هي ممكن كي نقولوا قائمة حمراء يقول لك شنية، لكن المعا الهدف نتاعها اللي وطنية، خاطر جرت العادة تصير على مستوى إقليمي، مثلا بلدان حوض الشمال البحر المتوسط أو شمال إفريقيا، لكن باش تعمل قائمة حمراء وطنية على باعتماد على الوضعية الحالية معناها الطيور والنباتات البرية، هذه ما صارتش ممكن في على مستوى إفريقيا، صارت في أربع دول
0: يعني استباقية نجم نقولوا في تونس.
1: بالضبط، هذه اللي تخلينا من بعد نعملوا وننفذوا برامج المحافظة، معناها ليس فقط الجانب الاستشرافي، لكن أيضا جانب التطبيق والمحافظة اللي كما قلت لك يقوم به معناها أطراف وزنة وفعلة معناها في بلادنا على غرار جمعيات غير حكومية، وأيضا الهياكل معناها التي تعنى بالتصرف والتي أوكلت إليها مهمة التصرف والمحافظة على هذه خليني نقول الأصناف المهددة. معناها هذوما ممكن جوانب لقيناهم الحقيقة مقدمين. لكن احنا كما قلت لك هو الغايه من الاستراتيجيه مش نشوفوا كان الجوانب اللي وين مقدمين، خاطر مقدمين اوكي انا نحاولوا نوصلوا الاهداف ونحاولوا خاصه نقعدوا في المستوى هذاك، لكن ثم ايضا يتعين علينا العمل عليها، مثلا كما تاهيل المنظومات البيئيه، خاطر لقينا اللي عديد المنظومات البيئيه معناها عليها ضغط كبير، عليها تدهور، على غيارات منظومة السباخ والمناطق الرطبة، ويلزمنا نعملوا برامج طموحة. وانت تفضلت وذكرت الحزام الأخضر اللي نجم يكون برنامج زادة متاع ميزونوفر أو تنفيذ متاع الغاية هذه باش نوصلوا معناها معناها نأهلوا عديد المنظومات البيئية. أيضا ثم جانب معناها يهم الرفع من نسبة المساحات المحمية برية كانت أو بحرية، هذا زادة جانب هام على الأخر يلزمنا نخدموا عليه. وكيفاش باش نخدموا عليه؟ عبر معناها تعبئة موارد مالية والحصول على مشاريع تعاون اللي تخلينا نساهموا في رفع نسبة المساحة هذه.
0: مشاريع تعاون دولي تكون ولا محل؟
1: بالضبط، هو راهم هما راهو فما الزوز، فما مشاريع التعاون الدولي، لكن ايضا لازم نعملوا على رواحنا. وانت قلت كلمة توا، قلت العمل المحلي، هو شعار السنة هذه كان من العمل المحلي ذو التأثير العالمي. علاش هو الشعار هذا؟ خاطر حابين نوريو اللي المبادرات على المستوى المحلي مهما كانت قيمتها ومهما كانت كما يقولوا الجزء نتاعها معناها راهي عندها تأثير كبير على المستوى الوطني. وبطبيعة كل ما يكون تأثير على المستوى الوطني يصير من بعد إشعاع على المستوى الدولي، معناها المبادرات المحلية مهما كانت معناها راهي هامة على الأخر، خاصة كي تبدأ مبادرات مشتركة ولا مبادرات متناغمة بين المجتمع خلينا نقول المحلي وبين الجمعيات الغير حكومية المحلية وبين السلطة المحلية وبين بطبيعة معناها خلينا نقول النسيج المجتمعي، هذا الكل يساهم بطريقة مباشرة في معناها الحصول على انعكاسات إيجابية وتخلينا معناها نوصل للأهداف اللي كما قلت لك نجم يكون الهدف نسبة من المساحات الرفع من المساحات المحمية أو تأهيل المنظومات البيئية أو مثلا غايات أخرى مثلا المحافظة ولا الحد من تأثيرات التلوث. هذوما الكل الحقيقة معناها حاجات نجم نشتغلوا عليهم على مستوى محلي وبصفة تشاركية، وخاصة نركز على الجانب التشاركي العملية معنا.
0: صحيح، خاصة المواطن يزمنا كلنا المحالة ناس الكل تكون واعية بالوضع البيئي اليوم والتنوع البيئي البيولوجي اللي يلزمنا نحافظه عليه، يزينا من ما أهدرنا، يزينا ما فيينا، يزينا ما فسدنا، وسامحوني في الكلمة هذه. أما بالحق يزمنا اليوم نحطوا حد اللي قاعدين نعملوا فيه من تلوث، من أهدار، من الرعي العشوائي، من قطع الغابات، من أحراق الغابات، من البحار اللي قاعدين نلوث، كل شيء كل شيء قاعد مهدد بدينا نحن، يعني يلزمنا نحن
1: الإنسان هكري ديما جانب الإنسان الحقيقة اللي هو لو جزء من التنوع البيولوجي معناه هو اللي يستحفظ عليه
0: من المفروض
1: مش يدمر
0: من المفروض، خاطر من غيره هم ليش مش نعيشه، هذا المفروض يصير يعني. أنا غالب ربي يهدي. أما حبيت نسألك قبل ما نختم معاك، لموفى وقتاش الاستراتيجية هذية على قديش من عام؟ يعني 2025-2030 ومن بعد حتى الوقت إيش؟
1: هي راهو كما قلت لك في ممكن كانت ملول عنا استراتيجية تم إعدادها سنة 2018 إلى موفى سنة 2030، على اعتباره أنه كما قلت لك هي استراتيجية عشرية كل عشر سنوات يتم تحيينها، لكن على اعتباره أنه صار الكوفيد وصارت الجائحة، والحقيقة كما قلت لك على المستوى العالمي مثل كل منها دقت ناقوس الخطر. كي تم اعتماد التقرير هذايا في مؤتمر الأطراف 15 اللي سميناه إطار كيومينغ موريال. كيومينغ موريال علاش؟ خاطر مقر اتفاقية التنوع البيولوجي في موريال، وكيومينغ كانت المدينة المفروض باش تحتضن المؤتمر الأطراف في الصين، لكن تعرفوا الصين هي البؤرة الأولى اللي خرجت منها معناها الكوفيد أو الكورونا، هذاك علاش معناها ما صارش معناها تم كما يقولوا
0: تأجيل
1: الاجتماع هذا. ممكن هوني حتى للجانب التدقيقي حليتها كموضوع كيسا وذكرته عدا هو المهم اللي الاستراتيجية هذه دونك عديد الدول ولات حيمتها اعتمادا على إطار كيومينغ موريال. دونك احنا توا في الهدف الأولاني، احنا في سنة 2026 عنا أهداف وغايات وطنية يتعين الحصول عليها لسنة 2030، ومن بعد باش تصير تقييم شمولي، ومن بعد باش يصيروا نظره اخرى لسنه 2050. سنه 2050 شنو هي النظره؟ هي نظره راهي بسيطه على الاخر، يقول لك العيش في سلام مع الطبيعه. معناها في سلام، سلام معناها كما قلت انت الانسان ما عادش يدمر الطبيعه، والطبيعه هك شفتوا وقت الكورونا كان تذكروا وقت اللي الناس الكل قاعده في ديارها، ثم ظواهر كانت هكا منقرضه رجعت مثلا الحيوانات رجعت لمآلفها الطبيعيه، ولا تحس بالراحه، ما عادش تحس
0: بالستريس
1: او علاش خاطر عارفه اللي الاكبر خطر معناها
0: يا دادا الانسان
1: هو قلت انت ديجا هو معناها الصيد العشوائي والصيد الجائر ولا هذاك الكل راهو الكل راهو معناها من العوامل اللي ساهمت في الحد من التنوع البيولوجي، هذاك علاش راهو حاجه كيما هكا راهي تكون مشتركه. نبنيو زادا مع صحيح فما الاستراتيجيات فما برامج عمل، لكن فما جانب هام جدا ايضا هو الوعي.
0: صحيح.
1: الحقيقه نشكركم انتم معناها اللي تعطونا الفرصه
0: مرحبا
1: باش نساهموا معناها باش نبلغوا صوتنا ونساهموا زادا في زياده ورفع الوعي، خاطر كله مربوط بالوعي.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل وتمشي الناس الكل في نسق واحد وايد واحده باش نحافظوا على بلادنا وعلى ارضنا في الاخر، على الارض الكره الارضيه ككل. ان شاء الله صحيح مش كان تونس برك، كمان الناس الكل عالم اجمع ان شاء الله نحافظوا، واولا نحافظوا على بلادنا ان شاء الله وعلى تنوعنا البيولوجي. يعطيك الصحه سي حاتم، شكرا ليك، ونقول لك قبل ما نختم معك ان شاء الله عيدك مبروك، سنين دايما عليك وعلى عائلتك.
1: عيدكم مبروك الكل وكل الشعب التونسي ان شاء الله.
0: الله يخليك، الله يخليك، شكرا لك وعيدك مبروك، الى اللقاء. شكرا لك سي حاتم. هذا سي حاتم بن بلقاسم مدير الايكولوجيا والاوساط الطبيعيه بوزاره البيئه، حكينا معه عن التنوع البيولوجي والاستراتيجيه اللي حطتها وزاره البيئه. هم مفروض كما كان يحكي سي حاتم انه القطاعات المشتركه الكل، يعني الناس الكل مش كان القطاعات، حتى الناس اللي في ديارها، الناس اللي تخرج من ديارها وما تستحفظش على التنوع البيولوجي البيولوجي هذية اللي راهو هو حياتنا، من غيره هو ما نجموش نعيشوها. خلق لنا ربي التنوع البيولوجي هذية باش نحافظوا عليه، باش نكونوا واعين بمسؤولية كبيرة تجاهه، لأنه هو مصدر حياتنا. هذيك علاش لازمنا نحافظوا عليه. الراعي الجائر ليه، الصيد العشوائي ليه، أحرق الغابات ليه، وكقادمين على صيف إن شاء الله ربي يستر ويكون سلامات يا رب، وردوا بينا نستحفظوا شوية على غاباتنا بربي، راهم مهم برشا اليوم الغابات في التغيرات المناخية اللي قاعدين نشوفوا فيها. باش تقولوا لي لباس نعرف الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي ديما سابر علينا ستره، لكن زادة مع التغيرات المناخية اللي نشوفوا فيها، الأمطار ماهيش في وقتها سخنة مش كما العادة في أوقات معينة، يعني ماذا بينا نحافظوا على غاباتنا، هي اللي تزيد تعاوننا في حماية أنفسنا وحمايتنا في حماية حتى المناخ، لأنه تساهم الأمطار الغابات أو الأشجار في الأمطار. هذيك علاش يلزمنا نحافظوا على تنوعنا الغابي الموجود عنا واللي عطاهونا ربي للموقع الاستراتيجي اللي حبينا به. هذيك علاش ديما نقولوا ردوا بالكم على تونس وأمانة في دينا، للصغار غدوة وللنشء غدوة. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار، نرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مكملين معكم المشوار في معان نحميها عبر موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم الناس الكل، معا نحافظ على شبكة التطهير لتلقي فضلات الأضاحي في الشبكة. هذه الحملة أو التوعية الجديدة اللي أطلقتها أو أطلقها الديوان الوطني للتطهير مناسبة عيد الأضحى، ونعرفوا شنو يصير في عيد الأضحى والفضلات اللي يا إما في المجاري يا إما في شبكة التطهير بتبيعة، ويا إما على قارعة الطريق والفضلات الكبيرة، وحتى كي تتحط يعني باش يخرجوها من الدار للحاوية الفضلات فإنه ما تتحطش في الحاوية، يا بجنبها يا قريبة ليها، المهم أقرب بلاصة باش هكيكا يبعد عليه وكهو، يبعد عليه البلاي وكهو المفيد تبعد من قدامه. هذية علاش حاضر معنا سي البشير بن يوسف رئيس مديرية الشمال بديوان التطهير، باش نحكم معاه ديوان الوطني للتطهير، باش نحكم معاه على شوية التوعية. معكم انتم مستمعين، وان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق ودول عيد ان شاء الله. مرحبا بيكم مساء الأنوار، ومرحبا بيك سي البشير. مرحبا.
1: أنا ومرحبا بجميع مستمعي راديو الكيف.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. أكيد مهم برشا اليوم باش نحكو شوية قبل هيك ما غدوة العيد إن شاء الله. مبروك على الناس الكل، ومبروك عليك أنه يلزمنا نردوا بيننا من الرمي الفضلات الأضاحي في شبكات التطهير واللي تولي ثم انسدادات، هكا ولا؟
1: صحيح أختي. أنا حبيت من الأول نحب نتمنى ليك ولجميع الشعب التونسي إن شاء الله يكون عيد إضحى مبارك
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله كل عام وتونس بخير.
0: أمين يا.
1: حبيت نشكر وسائل الإعلام وخاصة بالذكر إذاعة الكيف اللي طرحت هالموضوع هذا، خاصة مع حلول عيد الإضحى اللي بطبيعته يشهد ضغط غير مسبوق لشبكات التطهير أو للفضلات الطلبة هذا. على خاطر الناس الكل يذكروا تقريبا فرد وقت والفضلات كل خرجهم فرد وقت، دونك شبكات التطهير تتعرض إلى ضغط كبير من ناحية الكمية، دونك المياه المواطن يستعمل كمية كبيرة من المياه عند الذبح، والفضلات اللي يتم إلقائها بصفة عشوائية بالشبكة. هذاك علاش احنا كديوان حابين نساهموا في انجاح الاحتفالات بعيد الاضحى، وهبطنا شعار مع انه نحافظ على شبكه التطهير. لو ان شاء الله حبينا نقولوا لا نلقوا لا نلقيوا فضلات الاضاحي في الشبك، وكما تعرف اخت هناء راهو كي نقولوا فضلات راهو بالتجربه في الاعياد السابقه لقينا جلود، لقينا رؤوس اغنام،
0: يعني هذايا الكل يترمى في الشبكات،
1: في الشبكات سواء الشبكات اللي في الدار الداخل والا حلوا الاغطية وتنصب في الشبكات باش ينجر عنه،
0: يعني هذايا تصير فعليا لانه بالحق حاجة كبيرة انه واحد يزيد يحل ويساوي يحط يعني باش تتسد.
1: اي تتسد، وكيف معناتها باش معناتها اذا كان تسدت شبكة مياه الصرف الصحي دوك المياه يا اما ترجع الى المنازل يولي عنا المياه الصرف الصحي داخل المنازل، والا تصير سيلان المياه المستعمله بالانوش، وبالتالي دوك انبعاث روائح كريهه وتلوث بيئي، دوك معناتها يولي يخلق الاحتفالات بعيد الاضحى تولي معناتها انويزون
0: ولهنا كي تتسد زاده باش نحكوا زاده على التصليح، لهنا باش تولي اشكاليه زاده تكلفه اخرى باش نصلحوا كل بلايص هذوكم، سامحوني في الكلمه الرجارات، بتتصلح هذيك كيفاش باش تصلح؟ يعني مشكله كبيره فيها، يعني هذه فيه تكلفه، وهل انه تتصرح في ساعه ولا تاخذ برشا وقت؟
1: هو حسب الوضعيه ما يبقى الانسدادات هذيك تنجب عنها، دونك يلزمنا نخرجوا في رق التدخل نتاع الاستغلال بالديوان في الولايات، التدخل لأما يكون تدخل يدوي، دونك الحاجات الكبيرة اللي لازم نفرغوها بيدوي، أو ميكانيكمون معناتها عن طريق الشاحنات المزدوجة الكبيرة نتاع الديوان. دونك هذيك ساعات نبقاو معناتها مدة زمنية طويلة لرفع سدادة واحدة إذا كان الكميات كبيرة نتاع الفضلات، وتنجم توصل إلى حدود إعادة جزء من الشبكة إذا كان استحالة علينا تسريع الشبكه يدويا او ميكانيكي، نوصلوا الى حدود اصلاح الشبكه نسين، معناتها يولي عن طريق مقاولات وحفير
0: يعني حفير وتكسير وزيقوات جدد
1: وتكسير كياس
0: خسائر بالجمله
1: بالجمله صحيح. دونك هذا هو شنية، احنا المواطن تاعنا الحمد لله واعي. يبقى مكتينا تبقى ديما تبقى معناتك الحالات الشاذه اللي معناتك يشوف حذاه كسوا بالوعه 100 صرف صح او ساعات حتى بالوعه 100 امتار، هذيك المشبكه هذيك انت ساهل ينحي الخطا ويصب فيها كل شيء.
0: يعني هو ينجم في حاله بسيطه انه ينجم يحط في الحاويه الفضلات اللي عملتها البلديه عملتها الدوله،
1: يعني هو في الحاويات وهي اهم حاجه، اهم حاجه يحط الفضلات في اكياس محكمة الغلق باش نربحوا سلامة الشبكات وسلامة زاد الخيان في البلدية عوان البلدية تقام في أكياس مربوطة محفوظة بجنب الحاوية، حتى إذا كان الحاوية ما ترفعش دونك نحطوها بجنب الحاويات، أما في أكياس مغلقة باش الخيان نتاع البلدية يجيو يرفعوا الفضلات وما تصير شكل السيلان نتاع البقايا نتاع الدم ولا ما نتاع الجلد ولا اللي هي ما تتسبب روائح كريهة وحشرات بعد أيام العيد.
0: يعني هو مش بعد حتى في عشيتها، بما أنه الطقس سخون تنجم في عشيتها، فأنه باش تتراكم الحشرات من ذباب من ناموس من كل شيء باش يتراكم.
1: فعلا أنت قلت حاجة صحيحة، هو الطقس سخون مدام هنا دونك يزيد يأثر على الروائح، على انبعاث روائح كريهة على الحشرات، دونك تولي لا تطاق معناتها الأنهج وإلا وين متواجد الحاويات لا تطاق، وزيد عليها إذا كان عندك فيضانات تاع بلوعات 100 صح
0: زيد تتقد
1: دونك صعيب يتلم هذا اللي هو معناتها بحاجة بسيطة معناتها كيف تتحط فيه الفضلات ويتحط بجنب الحاويات وبعض الخيان يرفعهم دونك إن شاء الله تكون بقل مشاكل في الشبكات بقل مشاكل في الفضلات باش يتعدينا على الأقل
0: عيد لا بأس
1: مبارك
0: إن شاء الله يا ربي. هي الأمر سهل على الأخر، اللموا باش يقولوا لي واللي يسمعوا فينا باش يقولك نسكن في دار في بورتمان ما نجمش، ولا تنجم تلمها في زوز ثلاثة أربع أكياس تلمها كلها في بعضها وتحطها وتمشي تهزها الحاوية الفضلات خير ما تسد بها البلوعات اللي موجودة عندك في الدار أو في النهج، واللي هي بالحق استغربت أنه كي يهز واحد يعري الغطاء ويحط الجلود ولا الروس هذه ما تجيش بالكل. يلزمنا نستحفظوا على القنوات هذه لقدر الله، كما قلت انت تنجم ممكن تسريح صغير يدوي او ميكانيكي، لكن وقت للنج تكون الاستحاله فانه ترسينا في تكسير طريق واعاده شبكه كامله وتجهيزات كامله، فانه هذايا في غناء عليه. وزيد كيف كيف نعاونوا أعوان البلدية ربي يعاونهم إن شاء الله باش مساكن ما يشموش هك الروايح الكريهة اللي يبدو يلموا فيها في الفضلات اللي خلوها العبيد، وإن شاء الله ربي يهديهم لأنه نشوف حتى فوق الحاويات تلقى جلد ملوح عادي، يعني مش مهم مش كون بشي يهزو. إن شاء الله ربي يهدي الجميع. حبينا نشكروك على التوضيحات هذه للحملة هذه أو التوعية هذه، حملة التوعية هذه للمواطن لعيد الأضحى ورمي الفضلات الأضاحي. شكرا ليك ويعطيك الصحة سي البشير وعيدك مبروك.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك وربي مبروك. ربي فضل
0: يعيشك الله يخليك وعيدك مبروك وسنين دايمة ليك وللعائلة الكل. شكرا ليك إلى اللقاء إلى اللقاء. هذا سي البشير بن يوسف رئيس مديرية الشمال بالديوان الوطني للتطهير، حكينا معاه عن حملة التوعية معا نحافظ على شبكة التطهير ولا تلقي فضلات الأضاحي في الشبكة. يعني هكا كما كنا نسمع مش تهز الغطاء متاع البلوعات وتحط فيها الجلود وإلا الروس وإلا اللي هو وإلا ترمي فيها حتى الأحشاء هذيك، لا حاول أنه تلمها في ساشي في وسط ساشي في وسط ساشي، ما يسيش واحد يشري برشا ساشي تحطهم في بعضهم ويربطها بالباهي ويهزها إلى حاوية الفضلات. أولا تنظف أنت دارك وتبدأ متهني عليها، الشارع ما فيش فضلات كي تخرج البرة ما تشمش زي داري خايبة، ما تتسدش شبكات التطهير وترجع لك هذيك الكلة بالمضرة ليك أنت وللحي اللي أنت موجود فيه الكلة. وكيف كيف نعاونوا أعوان البلدية باش ما تبقاش هكا جلود وهك شيء الملوح فوق الحاويات ولا بجنبها، نلموهم الكلة ونحطهم ما فيها بس سهلة العملية، كما تنظف دارك نظف الشارع هكيك ناس الكلة، حتى أنت كي تخرج في العشية في الشارع والدور تبدا مرتاح ومتفرهد وما تبداش تشم في روايح خايبه، والا الصغيرات يبداو يشموا في روايح خايبه، وهذه مضره للصغيرات. واللي كنت بعد كي يرجع لك الناموس ما تقولش منين جاني. سهله العمليه انه نجموا نحافظوا على روايحنا الناس الكل. نمشوا نغموا راجعين.

عبد الكاف. تحياتنا لكم من جديد. قبل ما نختم معكم المشوار كنا احتفلنا باليوم العالمي للسلاحف 23 ماي 2026، يعني نهار السبت اللي تعدى، مع نحمي السلاحف لنحفظ الحياة، لأنه نعرفوا أنه السلحفات البحرية الخضراء هي تعاون برشا في زيادة في تنظيف المحيط. السلحفات البحرية الخضراء هي اللي تزين بحارنا، البحر متاعنا، واللي هي أمانة بالطبيعة عنا. هذيك علاش اليوم العالمي هذايا جاء على أساس ينادي لحمايتها، واللي هي مسؤولية للناس الكل، عدم تلويث الشواطئ خاصة بالساشيات البلاستيكية، هذي أهم حاجة، وأي نوع من البلاستيك لأنه مضر ومضر برشا. كيف كيف يلزمنا ما نحاولوش نمسوها، نخلوها تعيش في أمان وسلام، نخلوهاش تتقلق ونقلقوها. هذيك علاش ماذا بينا ديما نحاولوا أنه نحافظوا على كما في البداية أنه نحافظوا على التنوع البيولوجي. هذا من ضمن التنوع البيولوجي الموجود في بحراتنا وفي البحر الأبيض المتوسط، واللي تميز شواطئنا يلزمنا نحافظوا عليها. وإن شاء الله يا رب هو ما يبقاش فقط أنه مجرد يوم للاحتفال به، فقط أنه زادة نحموها ونحاولوا نحافظوا عليها إن شاء الله يا رب. على كل هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم من معا نحميها، وإن شاء الله ديما نحميوها الناس الكل، نحافظوا عليها وردوا بينا عليها إن شاء الله يا رب. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله عيد مبروك للناس الكل، لكل زملائي عيدهم مبروك بالمسبق. تحياتنا لكم الناس الكل، بعد شوية يكون حاضر معكم فوزي العثماني، إلى اللقاء.

0: شتيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يواصل حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم التاسع من ذي الحجة التوافد على صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. دعت وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة الرابعة عصرا خلال يوم عرفة، تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياترة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية للإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. دعت صلة الجهوية كافة المواطنين بولاية سليان إلى الانخراط في معاضدة مجهودات البلديات في إطار الحفاظ على صحتهم ونظافة المدن بمناسبة عيد الأضحى، كما دعت إلى ضرورة الالتزام بالحيطة واليقظة، وذلك باستعمال المسالخ البلدية لذبح الأضاحي عند الاقتضاء والاتصال بالطبيب البيطري في حال الشك في وجود أعراض لأمراض حيوانية بالذبيحة. أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع زيت الزيتون للمشاركة في تظاهرة أيام زيت الزيتون السنغال 2026 التي ستنتظم أيام 8، 9، و10 من جويلية المقبل بالعاصمة السنغالية دكار، وقد تم تخصيص 10 مقاعد للمؤسسات التونسية، وحدد يوم 8 من جوان المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، على أن يتم إعلام المؤسسات المقبولة يوم 15 من جوان. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن غارة جوية صهيونية أودت بحياة ما لا يقل عن 5 فلسطينيين كانوا يتصدون لجماعة مسلحة معادية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في مخيم للاجئين بوسط القطاع نهار اليوم. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة خلال الساعات الماضية عقب إعلان الجيش الصهيوني توسيع عملياته العسكرية وسط حالة من القلق والترقب بين السكان بالتزامن مع تصعيد الغارات الجوية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. الموعد الآن مع زميل فوزي العثماني في عدد جديد من برنامج في الشأن العام. أهلا وسهلا بك فوزي.
3: شكرا لك عقيلة، تحية طيبة مستمعينا الكرام، شارت البرنامج ثم نتواصل.
4: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
3: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام كما تعودتم، مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وغيرها من المجالات اللي نحاولوا في كل مرة نتحدث في موضوع ومجال معين. اليوم نتحدث على الاستعدادات لإنجاح الموسم سياحي وطنيا وكذلك جهويا. وأكيد جدا تحدثوا على تبرقة عين دراهم خلال هذه الصائفة، الاستعدادات على المستوى اللوجستي والتنظيمي، تهيئة الشواطئ وتنظيفها وغيرها. أكيد وزارة السياحة التونسية تتوقع استقبال أكثر من 12 مليون سائح خلال الموسم السياحي لصيف 2026، وتتجاوز عتبة 11 مليون زائر اللي سجلت العام الفارط. ويشهد الموسم استعدادات مكثفة على الأصعدة والمناطق مع التركيز على جودة الخدمات وأيضا إرساء أسواق جديدة. نحب نتحدث أكثر في البداية في الموضوع هذا على الاستعدادات على مستوى الشواطئ. حضر معنا سي وسام الدلاعي ممثل وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بكل من باجة وجندوبة. سي وسام أهلا وسهلا بك.
5: يعيشك سيدي، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة الكيف.
3: شكرا لك على تلبية الدعوة سي وسام. اليوم تحدثوا أكيد الاستعدادات حثيثة في الفترة هذه للموسم السياحي، إن شاء الله بطبيعة فما توجهات فما توقعات، وأنه تقريبا تحدثوا على 12 مليون سائح خلال الموسم السياحي لسنة 2026، تجاوزوا رقم السنة الفارطة اللي هو 11 مليون. تحدثوا على مستوى الجهوي، أكيد الاستعدادات متواصلة وموجودة من خلال تهيئة الشواطئ والنظافة وغيرها من النقاط المتعلقة بالموسم هذا على مستوى ولاية باجة وجندوبة. ناخذ معك التفاصيل هذه سي وسام.
5: يعيشك سيدي، مرحبا. في البداية نحب نعرف بالسادة المستمعين بدورة تقوم بها الوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
3: نعم،
5: باعتبارها مؤسسة عمومية تعنى أساسا في حماية الشريط الساحلي والمحافظة على الملك العمومي البحري، إلى جانب تهيئة الشواطئ وتحسين المحيط البيئي والسهر على حسن استغلال الفضاءات الساحلية طبقا للقوانين وترتيب جري بها العمل. كما تعمل الوكالة على متابعة وضعية الشواطئ وتصدي للمخالفات أشكال الاعتداءات على الملك العمومي البحري، إضافة إلى التنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية ومختلف المتداخلين من أجل المحافظة على جمالية الساحل وضمان حق المواطن في التمتع بشواطئ نظيفة وآمنة. وفي نفس الإطار وانطلاق من الحرص على تحسين المداخل ورفع جمالية الفضاءات الساحلية، تم العمل على مشروع اتفاقية شراكة بين الوكالة وبين بلدية نبذة في تهيئة مدخل شاطئ زوارة عشان باش يقع رصد اعتمادات من الوكالة البلدية وباش نهيئوا بها المدخل متاع شاطئ زوارة والمدخل متاع شاطئ كابنيجرو.
3: نعم، كابنيجرو
5: زوارة على مستوى
3: كابنيجرو زوارة
5: هذا هو هذا شنو باش يصير. احنا تو في الاجراءات الاخيرة باش يصير امضاء اتفاقية شراكة بين الوكالة وبلدية نبذة في تحسين وتهيئة زوز مداخل اللي ذكرناهم.
3: هذا على مستوى ولاية باجة، فما عناية بالمداخل، نتحدث على كاب نيجرو وكذلك شط الزوارة.

0: فيه 17 رخصه موجوده في شاطئ الزواره، ورخصه في شاطئ المقاصب، ورخصه في شاطئ كابنيجرو. اضافه لحاجه جديده زاد اسمها صارت على مستوى ولايه باجه، اللي تم اسناد رخصتين جدد يتعلقوا بالقواعد البحريه. ان شاء الله باش يكونوا في الموسم هذايا ويكملوا التحضيرات نتاعهم وينشطوا ان شاء الله.
1: ان شاء الله. باهي، إذا كان عندك إضافة على مستوى ولاية باجة إلا نمر لولاية جندوبة، أكيد نتحدثوا أكثر، فما يمكن أكيد إن شاء الله الجهات الكل يكون فيها مستفيدين ونتحدثوا الموسم سياحي ناجح إن شاء الله. خلينا نتحدث شوية. نعم أكيد نتحدثوا على توقعات كبيرة سنة إن شاء الله، وأكيد التوقعات هذه تسبقها استعدادات سي وسام، هاو العمل الجاري بالنسبة لكم كوكالة. تحدثوا على التنظيف الآلي للشواطئ وغيرها والرخص وكيفية الاستغلال، وتحدثوا على شواطئ نظيفة وآمنة. كيفاش بالنسبة لولاية جندوبة؟
0: بالنسبة لولاية جندوبة وتحديدا معتمدية برقة اللي عدد تراقيص فريق المفعول متعلقة بالإشغال الوقتي للمكون البحري، عندنا 51 رخصة، وهذا يعكس الحركة السياحية والاستعداد المبكر كيف ما كنت تحكي سيادتك.
1: نعم.
0: زاد كيف في إطار برنامج التنظيف الآلي للشواطئ، عدنا باش ندخلوا كيف عمناول على مستوى شاطئ الجزيرة، شاطئ وجهة البحر، وشاطئ المرجان. إضافة السنة زادة كيف موقع إدراج شاطئ زوانة بولاية باجة، وقع زادة إدراج شاطئ بركوكش اللي زادة باش يقع التدخل فيه في إطار الصفقة الإطارية للتنظيف الآلي.
1: نتحدثوا شوي على الانطلاقه نتاع العمل هذا يا سي وسام، قداش تطلب وقت تكونوا حاضرين من بدايه الموسم، لانه نحن على ابواب مازال تقريبا اول جوان يمكن نتحدثوا على بدايه انه الناس تمشي للبحر
0: وغيره. نعم ان شاء الله. ان شاء الله كيكه في خصوص الصفقه الاطاريه لتنظيف الشواطئ، تم تقريبا استكمال كامل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
1: نعم.
0: كما تمت إحالة الملف على اللجنة العليا للصفقات برئاسة الحكومة، وإن شاء الله بشقع النظر فيها إن شاء الله بعد العيد والمصادقة عليها. وكيف كل عام هو انطلاق التنظيف الآلي يتم الأعمال عليه من قبل سيد الوزير، معنى على مستوى الجمهوري
1: كل
0: مش كان برقة وجندوبة.
1: نعم. شنو هو الدور بالنسبة ليكم في الإطار هذايا بخلاف هالعمل هذايا سي وسام، انه هل نتحدثوا على التنظيف الآلي للشواطئ، الرخص وغيرها؟ أكيد ثم شركاء وأطراف العمل هذايا، نتحدثوا على مستوى البلدية كما ذكرت بلدية نفزة، أيضا على مستوى ولاية جندوبة، الأطراف اللي تشارك معكم في العمل هذايا، فما اجتماعات، فما لقاءات تحضيرية، أكيد نتحدثوا على الجهات الرسمية.
0: أكيد نعم. احنا ديما بالتنسيق مع السلطات الجهوية والسلطات المحلية. عندنا على مستوى النظر في المطالب نتاع الإشغال الوقتي، عندنا لجنة جهوية يقع فيها النظر وناخذ الموافقة نتاع الجهة، ومن بعد المطالب المتحصلين على الموافقة نتاع الجهة يتحالوا على مستوى الإدارة العامة لنظر فيهم على مستوى لجنه.
1: شنو نفهموا الاستغلال الاستغلال تاع الملك العمومي وهالتراخيص هذه شنو فيها سي وسام بالضبط تحديدا باش نوضحوا الصوره
0: تحديدا؟ نعم. هو كل صاحب مطلب شنو يتقدم في
1: يرغب في النشاط
0: ديما على مستوى الجهه نتاعنا، ما نخرجوش من المطالب نتاع المشارب، يطلبوا مشارب ويطلبوا واقية شمسي.
1: بالنسبة للأسعار سي وسام، تدخلوا في الموضوع هذا يام أنه تحدوا سعر معين ما يزمش تجاوزوا المستغل أو غير؟
0: نعم. هذه
1: الإشكاليات التقريب اللي نشوفوها على المستوى
0: ننظروا فيها على مستوى اللجنة الجهوية، ويقع تحديد الأسعار.

0: حار، وبتكون ان شاء الله في متناول
1: جميل.
0: المصطفى التونسي. وديما نذكروا سيادتك اللي الملك العموم البحري هو بالاساس مرفأ عام.
1: نعم،
0: هو بالاساس المواطن من حقه باش يمشي يتمتع بالشاطئ العمومي.
1: أي.
0: وهذا هو. احنا زاد في اطار العمل نتاعنا عندنا المراقبه، وعندنا
1: هذا حبيت نتبعوه المراقبه والمتابعه
0: مع كل من السلطات الحرس البحري الجهات الامنيه كل معنا.
1: نعم. على مستوى تطبيق هالإجراءات هذه والالتزام، فما بطبيعة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من طرف المستغل والجهات الرسمية، وبالتالي نبعد على هالاحتكار وعلى هالنوع من المضاربة وغلاء الأسعار، خاصة على مستوى كراء المظلات والكراسي وغيرها، لأنه نعرف في وقت الذروة وقت الصائفة يلزم تكثر أكثر عملية الرقابة والمتابعة.
0: نعم. احنا بقول طبي في الموسم الصيفي نكونوا موجودين سات يور سات، وكيف ما حكيت لك.
1: نعم.
0: احنا رانا نتفقوا برشا مع السلطات الامنيه ومع الحرس البحري ومام سي في الويكاند نعرفوا تكثر الحركه والاقبال على الشواطئ. احنا زاد نحاولوا نكونوا موجودين من الصباح حتى الليل معنا.
1: هذايا ان شاء الله نتحدثوا على موسم واعد وناجح. انتم اكيد وكاله عندكم دور اللي هو التنظيف الالي والرخص والاستغلال وغيره، اكيد فما جهات اخرى عندها ادوار اخرى على مستوى خاصه تحدثوا على نظافه الشواطئ وتامينها، تحدثوا على المنقذين وسباحين المنقذين وغيرها، لانه هذايا من شان الدور البلدي بطبيعه الحال. هذايا ايضا يوفر
0: الدور البلدي دور حمايه
1: المدنية
0: اللي يبذلوا في برشا جهود.
1: بالنسبة لكم كوكالة سي وسام وعلى الأطراف المعنية كمندوبية جهوية للسياحة بتبرقع عين درام وأيضا حتى على مستوى ولاية باجة، نتحدثوا على هل التوقعات إذا كان ممكن، أكيد الانتظارات وسقف الانتظارات نجم يكون عالي في هل الصائفة هذه، وأكيد نتحدثوا على أنه رقم أكثر نجم يكون على مستوى الجهوي وكذلك وطنيا. سي وسام
0: صحيح. احنا على مستوى تبرقة براسك في تنسيق يومي مع سيد مندوب السياحة. ديجا الصفقة الإطارية للتنظيف الآلي فيها 60% مساهمة من وزارة السياحة عبر صندوق حماية المناطق السياحية اللي هما يساهموا 60%. كيف ما ذكرت سيادتك في باجة ولا جندوبة، توا عندنا ما شاء الله إقبال متاع السياحة الداخلية اللي حتى النومبر يوصل يتضاعف متاع عدد المستضيفين. واحنا بدينا الخدمة براتيكمون والتحضير من مارس، بدينا نحضروا للاستعداد للموسم الصيفي، وان شاء الله نكونوا على
1: تم الاستعداد وقت اللي يبدا الموسم فعليا، لانه فما برشا اطراف سي وسام تعرضكم وتعرض المجهودات نتاعكم. نعرف راهو فما على المستوى البلديات المندوبيه، ايضا انتم كوكاله، ايضا فما النقل، شركه النقل الجهويه اللي توفر حافلات في وقت الاصطياف، وهذا عنده دور مهم وقت اللي نتحدث على السياحه الداخليه التونسي في كل المعتمديات ينجم يوصل الباجة ويوصل تبرقة. نعم
0: اكيد هو كيف ما حكيت كل المتدخلين عندهم امباكت بوزيتيف على الشيء هذا.
1: نعم.
0: هو المواطن وقت اللي يلقى شط نظيف، يلقى شط مأمن، يلقى شط مهيئ اميناجي.
1: نعم.
0: يلقى وسيله نقل باش يوصل للشط هذا هو الاستعدادات اللي نحكوا عليهم. وزاد بالله من المنبر نتاع اضاعه الكيف نحب نوجه نداء.
1: نعم.
0: لو فيما يخص بعلاقه النظافه، هي النظافه مسؤوليه الجميع، مش مسؤوليه لافار ولا مسؤوليه البلديه ولا اي من الداخل اللي كنا نحكوا فيه.
1: نعم.
0: احنا رانا عاملين برشا على الوعي نتاع المواطن، ويا حبذا كيف ما جاب صاك لهذا البحر يروح بساكة هذا يهور.
1: نعم. وإلا حط الحاويات موجودة ينجم يحط في الحاوية.
0: موجودة أكيد.
1: نعم.
0: أكيد.
1: نعم.
0: أكيد.
1: نعم. وهذا سلوك حضاري أكيد, أكيد. ندعو أكيد. له الناس الكل و.
0: ونعمل على الوعي. نعم. على الوعي نتاع المواطن ديما نحكوا أبيتو رو الشك نتاعنا الكل معناه يلزمنا نعم. نحافظ عليه وهذا يهو معناه كيف ما كنت تحكي سيادتك إن شاء الله يكون موسم سياحي. واعد احنا نعرفوا بحوراتنا نعم. نظيفة الحمد لله ما فيهاش تلوث ما عدناش فريمون الحاجات اللي باش تكون مانع على المواطن
1: سي وسام حتى على مستوى البحر تقريبا كوكالة عندكم دور في هدايا تقريبا وزارة السياحة كل عام بطبيعة تكون موجودة بعض إذا كان فما بعض البحار اللي يصاب فيها العوم أو فيها نوع من التلوث يتم على الإعلان على هذا.
0: بياشور هذه نعم. هذه من مهام وزارة
1: الصحة
0: نعم. وفم صحة
1: صحة
0: صحة وفم الهيئة الوطنية المحافظة على السلامة تهبط كل عام أنا شطوط السامحة باش واحد يتمتع بها يعوم أنا زاد شواطئ اللي ما نجموش نعوموا فيها الحمد لله احنا في مرجع نظر نتاعنا على مستوى ولاية باجو جندوبة البحورات نتاعنا كل تعوم
1: الحمد لله نظيفة أكيد أكيد مع حتى في ظل نفهموا أنه في ظل هالمتغيرات المناخية وشفنا عمناه البعض بعض الأحداث في البحر وأكيد فما بعض الخبراء
0: تحدثوا اللي عشناها بنت 19 جانفي 21 جانفي والحمد لله احنا على على على, على الشواطئ نتاع الشمال الغربي نتاع براسك بس تعدت خفيفه وما عدناش دقود دي قاع معناها فهمتني هذا من الطاف الله
1: نعم والحمد لله اكيد ان شاء الله نتمنى انه الناس الكل تكون بسلام كما ذكرت نعاودوا على الوعي بتاع الناس الكل المواطن والجهات الرسميه
0: وديما نوجهوا نداء ومشكوره اذاعه الكاف اللي نعم. عملت هاللفته هذه وديما نحاول نذكروا انه راهو مسؤوليه النظافه راهي مسؤوليه مشتركه المجتمع المدني نعمل عليه برشا نعملوا على الوعي نتاعه باش نحافظوا على شطوطنا ونحافظ عليهم ونتمتعوا بها
1: نعم ومنطقة. اكيد هذا وعي تاع الناس كل الناس الكل تكون فاهمه الوضعيه هذه واكيد ان شاء الله نتمتعوا بالبحر اللي موجود الطبيعه على مستوى الشمال الغربي لانه بطبيعه تزخر ب بحر والغابة والشمس تقريبا من أحسن ما وجبل أيضا من أحسن وأروع من ثم معناها بطبيعة الحال في الشمال الغربي وفي تونس بصفة عامة وأكيد
0: في مركز الرأي نعم الرأي برشا على خاطر الكنز اللي عطاهونا ربي مش نعم. موجود عند العباد الكل غابة وجبل وبحر
1: نعم وأكيد بعد شوية عنا تسجيل مع سعيسة المرواني بطبيعة الحال مندوب الجهوي للسياحة بتحاولوا نستمعوا له بعد شوية بخصوص الاستعدادات لأنه حتى الوجهة تبرق عند رام تحاولت أيضا حتى على المستوى السياحة الرياضية فما إقبال كبير على الجهة التربصات على المستوى تبرق عند رام على المستوى المركب الدولي اللي أصبح يستقطب عديد النوادي العالمية واليوم المنتخب الوطني يجري الاستعدادات للذهاب إلى كأس العالم
0: بتبقى. الجمعة
1: نعم
0: الجمعة
1: وأكيد هذا من نجم يشجع كل أنواع السياحة نتحدث على البحر نتحدث على السياحة الرياضية وغيرها من الأنواع إن شاء الله نشوفه أيضا الشمال الغربي يكون قطب كبير من الأقطاب السياحية هذا ما نتمنوه نخلي لك الكلمة سي وسام أكيد فيما تبقى من الوقت في ختام اللقاء معك إن شاء الله نرجع لك بأكثر تفاصيل مع بداية الموسم شكرا لك يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به وإن شاء الله عيدك مبروك نمشي معنا غم ونرجع
0: الله عليك عايش
1: شكرا
0: سلام.

0: راديو كيف اف ام. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: تقبل الله وسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام نواصل لقائنا في الشأن العام. نذكر كل ما تعقبنا الآن على موجات إذاعة الكاف إنه اليوم نتحدث على الاستعدادات للموسم السياحي، كيفية إنجاح هذا الموسم، الاستعداد اللوجستي والتنظيمي. كان حاضر معنا سي وسام الدلاعي ممثل وكالة هيئة وحماية الشريط الساحلي بكل من باجة وجندوبة، تحدث على التنظيف الآلي للشواطئ ورخص استغلال الملك العام بطبيعة الحال في إطار الاستعدادات هذه. ودائما نذكر أنه الموسم على الأبواب، هناك توقعات باستقبال تقريبا وإلا أكثر من 12 مليون سائح خلال الموسم السياحي الجديد، ونتجاوز الرقم تاع سنة 2025 اللي هو 11 مليون زائر. نحب نرحب سي حسام العرفاوي عضو المجلس المحلي جندوبة الشمالية اللي حاضر معنا هاتفيا. سي حسام أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بجميع مستمعينا بإذاعة الكيف.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة على الحضور وتلبية الدعوة. اليوم نتحدث سياحة، أكيد الموسم على الأبواب، التوقعات فما أنه 12 مليون سائح باش يكونوا موجودين على تونس، باش يفضوا على تونس وبطبيعة، وأيضا هناك تركيز على جودة الخدمات وأسواق جديدة تنجم تكون موجودة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الجهوي. أكيد فما باش نجحوا الموسم فما استعدادات يلزمها تكون موجودة، تنظيف الآلي للشواطئ، أيضا تحدثوا على التأمين الذاتي، تحدثوا على الأسواق الجديدة، جودة الخدمات وغيرها. خلينا ناخذ رأيك في الإطار هذا، تحدثوا وطنيا وبعد باش نمشي معاك على مستوى الجهوي، تحدثوا على جندوبة أيضا باجة، لأنه تقريبا شواطئ كاب نيجرو زوار على مقاسب أصبح عندها إقبال وفما ناس تقبل على الشواطئ هذه، وتحدثوا على جندوبة بطبيعة تبرق أساسا وعند رهم لأنه فما تنوع في الجانب السياحي في المجال هذايا، الإقامات الريفية وغيرها من هالسياحة البديلة أو السياحة الجديدة، وفما إقبال على الجانب هذايا سواء كان من السوق الداخلية أو أيضا من الأشقاء الجزائريين، وأيضا نتحدثوا حتى على السياح من دول جديدة وأسواق جديدة تنجم تكون موجودة وقت اللي نعرفوا أكثر بالجهة وبمدخلاتها. حسين
2: مرحبا سي فوزي، مرحبا بجميع مستمعينا بذات الكيف. نحكيو على تبرقة.
1: نعم.
2: نحكيو على تبرقة اللي هي يعني اللي موجودة في ولاية جندوبة، وتبرقة اللي معروف عليها يعني تجمع بين السياحة الجبلية والسياحة البحرية.
1: نعم.
2: والسياحة الغابية والسياحة البيئية، يعني من أجمل المناطق اللي تنجم تشوفها مش على مستوى تونس حتى على مستوى العالم.
1: نعم.
2: تشير المؤشرات الحالية اللي أنه الموسم السياحي في تبرقة خلال الصيف 2026 متوقع أنه بش يكون أفضل من السنوات الماضية، خاصة مع عودة الاستثمار وتحسين البنية السياحية بالجهة. ونجموا يعني نشوفوا ثم عوامل اللي تخلينا يعني نتوقعوا النتائج الإيجابية هذه. أبرز هذه العوامل اللي سلطات الجهوية في ولاية جندوبة على رأس السيد ولي جندوبة أعلنت عن استعدادات مكثفة للموسم الصيفي تشمل النظافة اللي هي مهمة برشا.
1: نعم.
2: لأنه السائح كي باش يجي أول حاجة يشوف عليه النظافة والسلامة وتحسين الطرقات وتأهيل المناطق السياحية.
1: نعم.
2: إضافة إلى ثم إحصائية ما عادش كنت بقولكم بها سي فوزي، تسجيل أكثر من 42 ألف وافد و 75 ألف ليلة مقضات خلال الثلاثي الأول من 2026.
1: باهي حسين.
2: أيوه.
1: خليك معايا ومع السادة المستمعين نسمعوا التسجيل هذايا للمندوب الجهوي للسياحة تبرقة عند رهم سعيس المرواني اللي خصنا به اليوم في هذا اللقاء بخصوص الاستعدادات والإقبال وغيرها. نسمعوا التسجيل ونرجع معك.
3: يشهد المشهد السياحي تجاه تبرقة عند رهم هذه الفترة استعدادات حثيثة لاستقبال الوفود السياحية والزوار، جميع أصحاب المهنة على جاهزية تامة لتمكينهم من الإقامة في ظروف طيبة ومريحة. المؤشرات جد إيجابية، سجلنا معناها في الأشهر الأخيرة أكثر من 72 ألف وافد وبتحقيق أكثر من 128 ألف ليلة مقضاة، وهي نسب تتجاوز ما تم تسجيله في نفس الفترة في السنة الماضية، وهو ما يؤشر أن الموسم سيكون واعد خاصة وأن هناك العديد الحجوزات في فترة الذروة والتي تفوق بكثير ما تم تحقيقه في السنة الفارتة، إضافة بطبيعة الحال إلى فتح الرحلات الجوية غير منتظمة على السوق التشيكية. هذه الصائفة من شأنها أن تدعم تنويع الأسواق وبالتالي تطوير المؤشرات السياحية على مستوى السياحة الرياضية، وهو يعد من القطاعات الواعدة بولاية جندوبة. المركب الرياضي الدولي استقبل في هذه الفترة نسور قطاج المنتخب الوطني لكرة القدم في تربص تحضيري استعدادا للمونديال 2026، وتبرقة بطبيعة الحال تحولت إلى واحدة من أبرز وجهات التربصات الرياضية ليس في المنطقة فقط بل حتى في العالم، بفضل ما تتمتع به من طبيعة خلابة، بحر ساحر وطقس معتدل، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي إلى جانب البنية التحتية المتميزة جعل منها مركز جذب متكامل لأهم المنتخبات والأندية العالمية. بطبيعة الحال المندوبية الجهوية للسياحة بتبرقة عين دراهم تتولى الإحاطة والتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان حسن التحذيرات وإعطاء أهمية للسياحة الرياضية باعتبارها تعد سند قوي ورافد مهم في دعم المشهد السياحي وتطوير المؤشرات ومزيد إشعاع المنطقة وتنويع المنتوج وثراء العرض والتسويق لصورتها كوجهة سياحية متميزة. بطبيعة الحال إضافة إلى ذلك من المنتظر يوم الاثنين القادم تستقبل جهة تبرقة مدينة المرجان وعلى مطارها مطار تبرقة عند رام الدولي أول الرحلات السياحية الغير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء باش يقوموا بنزل الجهة في انتظار بطبيعة الحال يوم 14 جوان. كذلك مبرمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ، وبطبيعة الحال بمعدل كل رحلة في الأسبوع نضيفولها إلى رحلة بولونيا بطبيعة الحال جزء رحلة في الأسبوع من شأنها بطبيعة الحال أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوقي الداخلية والجزائرية. في انتظار هناك عمل كبير نقوم بتقوبه البندوبية بالتنسيق مع ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج بهدف حلحلة وتنشيط بعض الشركات العالمية للطيران المتخصصة لقصد إقناعها وإدراج جهة تبرقة ضمن الخارطة التسويقية في الفترة القادمة إن شاء الله.
1: دي. هذا كان السي عيسى المرواني في تسجيل خاصنا به للبرنامج اليوم بخصوص الاستعدادات وأيضا بالنسبة للأسواق اللي بشكون موجودة. تحدث على السوق التشيكية براغ، تحدث على رحلات من بولونيا، تنشيط مطار تبرقة، تحدث على تقريبا 72 ألف وافد و 128 ألف ليلة مقضات بالأرقام، فما تو حجوزات في الفترة القادمة. بطبيعة الحال نرجع معك سي حسين من جديد قراءة في الأرقام هذه وأيضا هل التوقعات والاستعدادات
2: بالنسبة للأرقام. معنا أرقام باهية برشا، أرقام يعني مشجعة وبالحق مؤشرات معناها نعتبرها ويعد مطمئنة معناها كرأي شخصي وإذا رأي زيادة المندوبية الجهوية للسياحة ورأي يعني جميع المتدخلين
1: به.
2: إلى جانب زادة سمى حاجة معناها باهية برشا بتصير في تبرقة سي فوزي بالنسبة للمستمعين، يوجد مشروع استثماري ضخم لتجديد وتوسعة وحدة إيواء سياحي في تبرقة بقيمة فوق 118 مليون دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الجهة السياحي، إضافة إلى تهيئة الطريق السياحي المؤدي إلى الحصن الجنوبي بلغت مراحل متقدمة وهو معلم مهم لجذب السياحة الثقافية والبيئية. يعني سمعت مزيانة في الأثناء بش يصير في القريب العاجل مش الآجل اللي معناه بتزيد معناها تقوي التوقعات من المستوى السياحي بتبرقة كسوة ثقافيا بيئيا سياحيا كل شيء معناه تبرقة معناه وجهة وجهبيه للجميع
1: السياح وإن شاء الله تتنوع أكثر والأسواق تكون جديدة. فما نقطة مهمة أشار لها سي عيسى المرواني، تحدث على السياحة الرياضية اللي أصبحت تميز جهة تبرقة. نتحدث عن المركبات اللي موجودة، عم ناول شفنا عديد النوادي العالمية وتقريبا حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وغيرها لفريق الأهلي المصري اللي عرف أكثر بالجهة وانبهر حقيقة بما تميز به جهة تبرقة. ثم نقطة مهمة، سياحة رياضية هي رافد من روافد ومساند للسياحة، وتعرف أكثر بالجهة ويمكن نتحدث على إقبال كبير. شنو ينقص اليوم حسام تبارقة باش تكون من أحسن الوجهات وطنيا وعليش لا حتى على مستوى العالم، بخلاف أنه نشطوا شوية المطار؟ شنو ينقصنا على مستوى الجهة؟
2: تبارقة هي نورمال مو ماشي في الطريق الصحيح ولو بتأني،
1: نعم،
2: لأنه تبرقة معناها تحتاج برشا حاجات، سيرتو معناها إعادة تشغيل أكثر عدد من الرحلات معناها اللي تصير على في المطار، لأنه المطار بتاع تبرقة عند راهم هو المطار الوحيد من نوعه في يعني الشمال الغربي. لكن ثم بعض الإشكاليات لازم نعالجوها قبل معناها ما نتحدثوا على الحاجات اللي لازمنا معناها نقدموا بها.
1: نعم.
2: اللي أهم حاجة مثلا إذا استمرت المؤشرات الحالية نحكو على تبرقة قد تشهد موسم من أفضل مواسم منذ سنوات اللي هو نحكو على موسم 2026. القطاع السياحي في تبرقة بتبيعته بشي سام في تنشيط المقاهي والمطاعم والنقل والتجارة
1: وكراش وقاق
2: والمنازل والصناعة. لكن التحدي الحقيقي يبقى في فوزي هو جودة الخدمات.
1: نعم.
2: والنظافة والنقل الجوي والطرقات. واهم حاجه، اهم حاجه اللي معناه يشكوا منها جميع المواطنين او حتى السياح، سواء السياح الجزائريين
1: اللي يزورونا المصطفين
2: والا حتى السياح الاوروبيين، اللي التحكم في الاسعار خلال الذروه.
1: نعم.
2: اذا تم تحسين الخدمات والاستثمار في الترويج قد تعود تبرقة تدريجيا كواحده من اهم الوجهات السياحيه في تونس خلال السنوات القادمه.
1: هذا تقريبا نقاط مهمة ركزت عليها حسام، اللي هي جودة الخدمات، نتحدث على العناية بالنظافة والبيئة، نتحدث على التنظيم وخاصة الرقابة على مستوى الشواطئ. كان حاضر معنا سي وسام، تحدث على أنه التنظيف مع الرقابة والمتابعة خاصة لاستغلال الملك العمومي، استغلال الشواطئ والمتابعة ديما والرقابة باش يكون، تحدث على النظافة والأمان وأيضا حتى على مستوى النزول، تحدث على التأمين الذاتي وخدمة جيدة، وهذا يمكن ما يقدم ويضيف للجهة. نتحدث على أرقام كبيرة وحجاز كبيرة في قادم المواسم.
2: سي فوزي،
1: نعم،
2: لكن زيد ثم حاجة تريزان بورتونت برشا اللي هي كما حكينا عليها معنا سلفت ذكرها بكر شوية، اللي هي المطار متاع تبرقة عند راهم يشهد تراجع كبير جدا في عدد الرحلات، وهذا يرجع لعدة أسباب تكون واضحين الأسباب. معناها نورمو يعرفها القاسي والديني، اللي تراجع السياحة بعد 2011، وثانيا ضعف الطلب التجاري المنتظم. المنطقة ما فيهاش كثافة سكانية، تبرقة ما فيهاش برشا كثافة سكانية أو نشاط اقتصادي كبير ومتميز باش يخلق طلب يومي على الرحلات، عكس مطار المنستير او مطار تونس قرطاج اللي فيه سياح واعمال وحتى من ترانزيت زيد.
1: حاجه اخرى
2: سي فوزي اللي هي مشكله معناها كبيره برشا ولازم نلقاو لها حل، اللي هي غلق عدد من النزل بتبرق، وهذا نقص من عدد الاسره السياحيه، وبالتالي نقص عدد السياح معناها اللي قادرين بشمل الطائرات. وحاجة أخرى زيادة الاعتماد الكبير على السوق الجزائرية البرية، الجزائريين يدخلون برا يعني، وهو ما معناها كان سبب زيادة مباشر في نقص رحلات الجوية.
1: نعم. سعيسة تحدث على أنه تقريبا فما حديث أو لقاءات نقاشات مع بعض الشركات الطيران اللي حاولوا فيها نوع من الاستقطاب للجهة ويدخلوا على خط هذايا بطبيعة الحال، وعلاش لا حتى اليوم نتحدث على التونسيين بالخارج من خلال سكان وأهالي الشمال الغربي اللي موجودين في الخارج ينجموا يستغلوا هالوجهة هذه ويكونوا أقرب بطبيعة الحال، ونتحدث على أنه تكون تكون حركية كبيرة على مستوى المطار، وبطبيعة يتحرك شوية لمستوى الرحلات في
2: مطار اللي هو مهم برشا. سي فوز لازم يتحرك، لازم يتحرك معنا مهم برشا. خاطر سي فيه يتحرك المطار ومعناه وتزيد عدد الرحلات الجوية باش يرجع بالنفع على تقدم السياحة بدرجة كبرى، ما عادش بتأني كيف توا. لأنه على قد ما تزيد السياح جوا باش يرجع بالنفع على تبرقة خصوصا وعلى تونس عموما. لأنه تونس من أكثر الحاجات اللي معروفة بها هي السياحة والفلاحة. تونس يعني على زوز حاجات تعتمد في الاقتصاد نتاعها، اليوم زوز حاجات امبورتون معناها السياحة والفلاحة. يعني السياحة راهي مهمة برشا في تونس، اللي هي باش تنقذ الموازنات الماليه نتاع الدوله وتوفر زاد العمله الصعبه.
1: اكيد هذا وقت قبل ما تحدثوا على التوقعات، وان شاء الله التوقعات وزاره السياحه بصفه عامه تحدث على عدد كبير اللي هو 12 مليون، وان شاء الله على المستوى الجهوي ايضا تتحقق اكثر اعداد، لانه فما حجوزات في الوقت هذايا، فما اقبال. وجهه تبرقه عند راهم ما زالت موجوده بطبيعه الحال، رغم بعض النقائص اللي نحاول نتلافوها كما ذكرت سي حسام، تحدثوا على مستوى الخدمات وأيضا حتى على مستوى النظافة والعناية بالبيئة، نقدموا منتوج يقبل عليه سواء داخليا أو حتى السياح بطبيعة. أيضا إلى جانب مهم أيضا تحدثوا على السياحة الثقافية، لأنه نرجع شوية للمهرجانات، وقت نتحدث على المهرجانات أيضا تساهم في استقطاب المصطفين واستقطاب السياح والمقبلين على تبرقة عند رام. إن شاء الله الجهات المعنية تتحرك، نتحدثوا على رجعوا شوية لمهرجان الجاز وغيرها من المهرجانات المهمة اللي تحاول أنها تنقذ
2: المهرجانات
1: الدولي بطبيعة. هذايا دور كبير للجانب الثقافي اللي ساهم ويكون مساند، كما ذكر نتحدث على الجانب الرياضي ثم الجانب الثقافي وغيرها من الجوانب الأخرى، نتحدثوش كان على سياحة في النزول وغيرها، لأنه أيضا عند راهم مدينة جميلة جدا تستقطب عدد كبير من الزوار اللي فيها إقامات ريفية وفيها عديد المناطق اللي تنجم تزورها، وقت نتحدث على بنين تير وغيرها من المناطق اللي تنجم تكون أيضا رافد من روافد السياحة. كيفاش نجمو نشجعوا على ذا يا حسين؟
2: اللي هي سي فوزي بالنسبة نحكيوها لعن دراهم، كي نحكيوها عن دراهم أوتوماتيكمون نحكيوها لبني متير.
1: نعم،
2: بني متير وعن دراهم من أجمل المناطق الطبيعية الخلابة اللي تنجم تراها في على مستوى العالم مش حتى على المستوى الوطني.
1: نعم،
2: بني متير وشلالاتها، بني متير وكل معناها الغابات نتاعها، العباد حتى كي تقلق معنا الجيل بن متير يعملوا معناها قاعدة عائلية في الجبل اللي هي معناها موجودة برشا في بن متير بصفة تكاد يعني أسبوعية. وحاجة أخرى معناها السياحة الشتوية في جندوبة رقم واحد في تونس، معناها من غير حتى مقارنات. يعني ما نجموش نقارنوا حتى بلاصة أخرى، لأنه في في في في الشتاء كثير من الرحلات وهو ما يسبب اكتظاظ كبير، حتى معناها السيارات ما تنجم تمر من كثر الحافلات اللي يجي من 24 ولاية، وخاطي معناها السيارات الخاصة نتاع العائلات من أجمل البلايس بالحق كما كنت تحكي سي فوزي، في الإيواء في الطبيعة في الجمال الخلاب حتى في الراحة النفسية، معناها من أجمل ما ترى عينيك بالحق.
1: ان شاء الله القادم افضل سي حسام، اكيد نتحدثوا على مستقبل هالقطاع هذايا، القطاع السياحي مهم جدا، مهم جدا يساهم في الاقتصاد الوطني ويساهم حتى على مستوى الحركية الاقتصادية الجهوية، نتحدثوا على تشغيليا تحثوا على في النزل وأيضا حتى على مستوى المطاعم وغيرها، نعرفوا ونشوفوا حتى في الصائفة تبرقة تشهد حركية كبيرة بطبيعة الحال. وفما نقطة مهمة سي وسام الدلاي تحث على مسألة النظافة وتهيئة الشواطئ وغيرها، فما دعوة وأنه راهي بالنسبة لمسألة النظافة والعناية والمحافظة على نظافة الشواطئ أو المدينة أو الشارع أو الحي، راهي مسؤولية جماعية بطبيعة الحال، المواطن من جهة وأيضا جهة رسمية. تفضل سي حسين.
2: سامحني الأمانة، الكاتب العام الجديد اللي معنا استلم مقاليد الكتاب العام لبلدية تبرقة سي فريد الريابي، إنسان كفء برشا، كان الكاتب العام لبلدية بلسة بوعوان. من اللي دخل معناها الراجل يخدم في خدمة جبارة. نتبعوا في الأعمال متاعه على الفيسبوك على صفحة بلدية تبرقة. مجهودات تشكر فتذكر كبيرة برشا، معناها ما خلى حتى نقطة في كسوة على المستوى الجمالي معناها في وسط البلاد وحتى في الأحياء، يعني حملات نظافة روتينية وكبيرة برشا. رجل معناها قدم إضافة برشا وتو تبرقة بالحق نظيفة على الأخر.
1: نجم الزور إن شاء الله هذا يعني إن شاء الله هذا يتواصل أكيد حسام، وهذا يراه النظافة مش مسؤولية البلدية فقط،
2: مسؤولية الجميع،
1: مسؤولية الجميع، المواطن لازم يكون فما وعي كبير، لأنه منطقة سياحية خلوها جميلة خلوها نظيفة باش هما الأهالي تبرقة يتمتعوا بالجمال والنظافة هذه، وأيضا حتى الزوار وإلا المصطفين وقت اللي يجوا يلقوا المكان نظيف وبطبيعة تحدثوا على وقت اللي يزور مدينة ويكون الجو ممتاز وبطبيعة تخليه يرجع لمواسم أخرى ويكون موجود في تبرقة. هذا حبيت أركز عليه فقط، إنه راه النظافة مهمة ومسؤولية الجميع، شوية وعي من المواطن وكذلك من الزوار بطبيعة، وأيضا الجهات الرسمية تحدث على البلدية أو كل الشركاء اللي يخدموا في الإطار هذا، لأنه أيضا وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلي عندها دور في تهيئة الشواطئ، ولكن أيضا البلدية دورها مهم والمواطن أيضا دوره أهم في الإطار هذا، إنه الناس كلها دعوة، الناس كلها تكون يد واحدة باش نحافظوا على نظافة تبرقة وغيرها من المدن التونسية باش تكون تستقطب أكثر عدد من الزوار والسياح والمصطفين. بطبيعة الحال هذه مسؤولية للجميع وتدخل في عاداتنا بطبيعة. ونتحدث نختم معاك حسام في الإطار هذايا، تحدثوا على إن شاء الله الحملات هذه راهي متواصلة بالنسبة للحملات الاستثنائية وحملات التهيئة اللي هي انطلقت وفي إطار حملات جهوية استثنائية للنظافة والعناية بالبيئة في مختلف البلديات، وخاصة تحدثوا على البلديات السياحية اللي فيها عمل كبير وعمل جبار. نختم معاك إذا كان فما بعض الملاحظات تحب تختم بها بخصوص الموضوع هذا، تفضل.
2: بالنسبة للسياحة في تبرقة وفي عندراهم، معناها نطالبوا من السلطة الجهوية أنها تواصل في نفس المجهودات، لأنه السيد ويلي جندوب الحق مطالب يبذل في خدمات كبيرة، ونحاول نزل معناها اللي تم غلقها، معناها نشوفوا لها حلول
1: إن شاء الله،
2: نشرجوها النزل ذيك تخدم، لأنه لقد من النزل تخدم تزيد عدد الأسرة واللي يرجع بالنفع بتبيعته على عدد الرحلات الجوية اللي تنجم تسير على تبرقة. لأنه عدد النزل شوفين تسكن اللي نزل والاثنين ما بقاتش برشا نزل، يعني ما يمشت تلقى برشا سياح. دونك لهنين طالبوا السلطة يعني بصفة عامة أنه تخدم على الجانب هذا، كسواء من وزارة السياحة، كسواء من المندوبية الجهوية للسياحة، كسواء من السيد ويلي جندوبة، كسواء من السيد معتمد تبرقة، كسواء من جميع المتداخلين، كسواء من المجالس المحلية اللي زاد دورها كبير برشا، وزاد نطالب وزاد من البلدية من تكثيف الحملات متاع النظافة بصفة يومية، والمواطن يكون واعي اللي كان حافظوا على الشواطئ متاعنا وعلى نظافة تبرقة وعلى نظافة عندراهم، نعديه بحول الله يعني الصيف مزين برشا، ونزيد معناها البلاصة كي تكون نظيفة تاخذ صادية كبير برشا باش السياح ينجموا يشوفوا برشا، ومعناها النظافة والنقل والطرقات والنزل الكل هذه راهي خدمة جماعية سي فوزي، وإن شاء الله معناها هذه تتقدم
1: إن شاء الله، إن شاء الله يكون موسم واعد على مستوى تبرقة عندراهم أيضا على مستوى ولاية باجة. شكرا لك سي حسام، شكرا على كل ما تفضلت به، إن شاء الله عيدك مبروك. شكرا جزيلا. هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام اللقاء اليوم في الشأن العام، شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن

إن الحمد والنعمة لك والملك لا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تمام الواحدة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة: ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. قبل ساعات من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مبادرات تضامنية لتوفير أضاحي العيد لمحدودي الدخل بباجة، وعادات وتقاليد تحافظ عليها العائلات بمدينة الكف. متابعة المشاغل التنموية ببارادة والحلول لبعض الإشكاليات المعطلة لسير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية. مع إشراقة صباح هذا اليوم ثلاثاء 9 من ذي الحجة لعام 1447 هجري، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، تملأهم مشاعر الخشوع والسكينة وتغمرهم العناية الإلهية، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية سائلين المولى عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. وقد واكبت قوافل الحجيج خلال توجهها إلى مشعر عرفات متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات، حيث انتشر أفراد الأمن على طرق المركبات ومسارة المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة، مع الحرص على إرشاد الحجاج وضمان سلامتهم. ويؤدي الحجاج بمشيئة الله اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء، ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة، تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بات فيها وصلى الفجر. تتجدد قيم التكافل والتآزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتتعدد المبادرات الفردية والجامعية من خلال مساعدة محدودي الدخل عبر توفير الأضاحي ومستلزمات العيد أو تقديم مساعدات مالية. ريبورتاج فيتن التوجيني.
3: خرج صدقة لله باش ربي يزيدك، باش ربي يعطيك في خيره.
4: هكذا تدعو هذه الشابة أبناء حيها إلى مزيد ترسيخ قيمة التكافل والتضامن في عيد الأضحى، قيمة وإن قلت وفق بعض المستجوبين فإنها ما زالت راسخة لتجسد معاني الرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع.
5: ماهيش موجودة بقف، يلزم إنسان ما ينساش خلوص، خاصة القلية فقير، حاول الواحد باش يجود له باش ربي معناه ياخذ بيده، وكي يوقع تضامن يولى المجتمع مجتمع سليم، يتآزر ويتحابب، هذه معنى سنة الرسول، يجب يحاول كيفاش يخرج من الفلوس صدق وهكاك يربح في الدنيا وفي الآخرة.
6: تحس يعني في وقتنا تو ما عادش باش الناس تخرج صدقة، ما عادش الناس تزور بعضها صلة الرحم. حابة ذي لو نرجع يعني نحيو الأعياد ذي مرة أخرى، حابة ذي نعملوا جمعيات للناس الفقراء، نعاونوا جارنا.
7: هذه مناسبة باش العباد تقرب لبعضها ونشوفوا تعاون والمحبة، وحاجة لازمة هذيك نكونوا معناها متعاطفين مع الزوايا ونعاونهم بنسب الكتب
8: مناسبة باش نفكروا جيراننا والأيتام، فرصة لتعزيز تأخي وتكريس معاني الإسلام، خاصة الأيتام نفرحوهم.
9: لازمنا نعاونوا الأيتام، إن شاء الله ديما نفكروهم، برشا عباد مستحقين.
4: بمبادرات فردية وأخرى جماعية، يظل عيد الأضحى مناسبة تتجلى فيها صور العطاء ونشر الفرحة بين العائلات المحتاجة وتجسيد تعاليم الدين الإسلامي.
1: تحافظ العائلة بمدينة الكف خلال احتفالها بعيد الأضحى المبارك على عدة عادات وتقاليد، منها صنع خبز طابونة وتحضير السلطة المشوية وشرائها الجاهزة. ريبورتاج لكفي الفرشيشي.
10: ما زال العديد من المواطنين بولاية الكف يحتفظون بعدة عادات في الطعام التي توارثونها عبر الأجيال ويعتبرونها فخرا لهم واستمرارا لما تركه الأجداد من إرث جدير بالاحترام. وفي مقدمة هذه العادات العادات نجد الخبز العربي أو ما يعرف بخبز المجامع الذي تتقنه جل نساء الكافة. ماجدة المالكي صاحبة محل لإعداد الخبز العربي.
11: خبز العيد نعملوه كيف خبز الطابونة بالضبط، وسميد وخميرة وملح ونبلوه بالماء، خلوه يخمر شوي ويتعجن، ومن بعد نعملوه قرص مدورين، ومن بعد نعملوه ليه كعبة العظام. كعبة العظام لازم تتصمت شوي مش ما تجيش ناية، ونعملوه شوية زرارة ونحطوه في الفور يطيب. موجودة من قبل، من اللي كبرنا لقينا أجدادنا وأمهاتنا يعملوا فيه، ويقيدوا قبل بنها ويجوا يهزوا الخبز.
10: عادة أخرى تحضرها النساء قبل يوم من عيد الأضحى وهي سلطة مشوية، لكن بسبب مشاغل المرأة والتزاماتها فهي تلتجئ أحيانا إلى شرائها. حسام من أشهر معدي هذه الأكلة.
12: يجيونا ناس قبل بنهار وقبل بنهارين، اللي يعيش البر يعلم، اللي لهنا ما عندوش الوقت باش يعمل سلطة هو ياخذها حاضرة. الناس توا ما عادش لاقي وقت، أسهل حاجة يمشي يشري طبل الحاضر ويفحم وشويان وتحضير، ياخذ نهار باش تحضر أكل 5-6-7 كيلو. احنا سلطة مشوية وخبز المجامع، واللي يعمل الملاوي في الدار، المرأة اللي تتفنن تزيد تعمل فمي خبز الطابونة، كل واحد شيعمل، واللحم المشوي هذاك فطور وعشاء وفي العيد.
10: تتنوع العادات والتقاليد خلال عيد الأضحى، لكن تبقى العادات السليمة في الأكل في المقدمة تجنبا لعدة مشاكل صحية.
1: وضعت مؤسسة رعاية المسنين بالكاف برنامجا احتفاليا خاصا بالمقيمين في الدار خلال عيد الأضحى المبارك، يتضمن فقرات متنوعة شبيهة بالأجواء العائلية، وفقا لمديرة المؤسسة بثينة باباي.
13: كما كل دار تونسية حبينا معناها البصمة دعنا تكون موجودة مع المسنين، إنه معناها تكون الأجواء عائلية. نهار العيد إن شاء الله بحول الله فما كالعادة معناها صباح نعمل لهم مشوي، سلطة مشوية، اللي باشات اللي يحبوا معناها يشوي واحد نوفر لهم كانون ومشوى أكيد مع مرافقة. عن الحديقة الخارجية يقعدوا فيها المسنين يختاروا الأماكن متاعهم، وبالنسبة للمسنين الآخرين فمن أعوان تقوم بالوجبة متاعها. اليوم والبارح دونك فما أجواء عائلية هوني في المؤسسة، عملنا الحنة للمسنات، الحرقوس، عملنا لهم البخور هذوما بالنسبة للنساء. بالنسبة للرجال قاعدين بحدا العلالش اللي موجودين، واللي الحق معناها نشكروا الناس اللي تبرعت بالعلالش هذوما بارك الله فيهم. إن شاء الله غدوة واليوم والبارح نبدأ كيف حاجات معناها حلوة. إحنا تيختو ركزوا على نهار غدوة برشة تحضيرات والمسنين الفرحانين.
1: ثبتت بلدية الكاف برنامجنا خاصا بالنظافة خلال عطلة عيد الأضحى، وبرمجت تدخلات لمداواة الحشرات بعد العيد، ذلك على أثر وصول كمية هامة من الأدوية، وفقا لما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية هشام بن خليفة.
14: تم تدخلات بعد أيام العيد إشارة الأحياء بإزالة الأعشاب هذه الموجودة، وإن شاء الله عنا بقدرة ربي زاد مقاول يبدأ يخدم نهار الاثنين في تنظيف الشوارع. دونك يخف علينا احنا توا شوية خف ندخل شوية أحياء بإزالة الأعشاب هذه. علاش احنا بتقولوا تأخر هذه؟ خاطر احنا توا جاتنا العيد دخلنا بالمجهود بتاعنا ننظفوا في المقابر الموجودة في بنعانيين شرفيين وسيدي عبد الله، وإن شاء الله متواصلين بعد العيد في الحملات قد تربى الداخل ونظف الأعشاب الموجودة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى عنا الحملة مقاومة الحشرات إن شاء الله في برنامج توا تم إعلان به المواطنين الكل، عنده أجيال باش نخدموا فيه إن شاء الله في مدة بعد العيد هذيك. الأدوية جات متوفرة حاليا، توفرت البوع الفار أخذناها من عنا إحنا متوفرة من وزارة الصحة في الولاية، وإن شاء الله نبدأ في المقاومة قد تربى برنامج نصدرونا عن به المواطنين الكل إن شاء الله.
1: تواصل المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بالاشتراك مع عدة أطراف استعداداتها اللوجستية والمادية لإنجاح سير امتحان البكالوريا الذي ينطلق في 3 جوان في 20 مركز اختبار. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجوي.
15: بالنسبة للامتحانات الوطنية وامتحان البكالوريا نهار 3 مش ندخلوا في الاختبار النهائي اللي هي الدورة الرئيسية، تمتد 3 و4 و5 و8 و9 و10

0: قرر رئيس لينا جلسة ممتازة للمجلس المحلي للتنمية ببعرضة لمتابعة سير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في عدة قطاعات وخاصة البنية التحتية ومعالجة الإشكاليات المعطلة لإنجازها. نائب رئيس المجلس الوطني جهة الأقاليم يوسف برقاوي:
1: المشاريع المعطلة والمشاريع اللي تضد الإنجاز هي كانت أكثر المشاريع أثر تعامل معها ماشي في طلب العروض. خدت عن مشاريع معطلة هي شكلها على مستوى مركزي إن شاء الله، وكان تأكيد من الأطراف كل إن هي نتدخل على مستوى مركزي خاصة مع التجهيز هي المساكن الاجتماعية اللي صار فسخ سبقا، وعن مشروع كبير الاستوازي بعرض إن شاء الله لازم تدخل مع السلطة المركزية لأنه ينجم يحل المشكل الكبير بين بعرضة ومعتمدية سليانة. كما عندنا مشروع سيدي عباس الشرفة الحمد لله بدأت في الاستاسيون يخدموا فيها إن شاء الله بشير بعد 4 شهور يصير توزيع الماء على جميع متساكني الشرفة سيدي عباس. الباقي يعني تم مسالك خدمه تم مسالك بصدد الإنجاز.
0: مع قرب انطلاق موسم الصيف بمدينة تبرقة يطالب المواطنون بالعناية بالجانب البيئي وتدخلات النظافة داخل المدينة وبالشواطئ. ريبورتاج هشام الصغيري.
2: يعتبر عنصر النظافة والعناية بالمحيط والشواطئ من أهم العناصر لإنجاح الموسم السياحي الصيفي بمدينة تبرقع. بعض المواطنين يتحدثون
3: وضعية المساحات الخضراء تدخل من حيث النظافة.
4: المطلوب تضافر جهود الناس كل تنجم تتحسن تبرقع إلا بعمل جماعي للمصلحة العامة.
5: مسؤولية كمواطن حاول شوي توعية.
6: في الموسم السياحي إذا كانت كثر جهود الناس كل تتعاون الناس كل النظافة
7: بجزء عملات ذيك مجزء البلدية على بس بتقوم واجب.
8: والله هو أبسط حاجة هي مداخل المدن تدخل عند راهم بلدية فانو حتى وزارة السياحة فالمندوبية تجويل السياحة فتقوم بواجبها تنظف الشطوط توفر العمال تزيد من الحاويات فانو فتحس الشواطئ كل نيش عندك ما تحسن الجنوب.
2: هذا وتواصل مختلف الأطراف المعنية بالموسم السياحي الصيفي بمدينة تبرقة التدخل على مختلف المستويات من خلال حملات النظافة الاستثنائية بهدف ضمان حسن انطلاق الموسم السياحي الصيفي وتوفير الظروف الملائمة للمستضيفين.
0: تم محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي جمعه أمس بقصر قرطاج وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق حول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد وجهات الجمهورية تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى الإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. في الشرق الأوسط استشهد 8 فلسطينيين اليوم في غارة صهيونية استهدفت مناطق بوسط القطاع وجنوبه. وكان مسؤول المجال الصحفي غزة 5 فلسطينيين كانوا يتصدون لجماعة مسلحة معادية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس استشهدوا في غارة جوية صهيونية على مخيم للاجئين بوسط القطاع اليوم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة من بعد عمليات رصد استخباراتية دقيقة وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: ضيوف الرحمن يتوفدون لسعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، قبل ساعات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مبادرات تضمنية لتوفير أضاحي العيد لمحدودي الدخل بباجة وعادات وتقاليد تحافظ عليها العائلات بمدينة كفة. متابعة المشاغل التنموية ببعرادة والحلول لبعض الإشكاليات المعطلة لسير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والاتحاد الدولي فيفا أعلن اليوم ملاعب تدريبات المنتخبات 48 المشاركة في كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026. منتخبنا باش يتدرب في ملعب مركز تدريبات نادي مونتيري المكسيكي. منتخبنا الآن موجود في تبرقة يواصل تربية.

نفسه إلى غاية يوم 30 ماي الجاري، موعد التحول إلى فيينا في النمسا، وين باش يلعب نهار 1 جوان لقاء ودي ضد المنتخب النمساوي، وبعدها يتحول إلى بروكسل في بلجيكا، وين باش يلعب لقاء ودي يوم 6 من جوان المقبل ضد المنتخب البلجيكي، بعدها العودة إلى تونس والسفر من مطار تونس قرطاج نهار 7 جوان في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وين باش يلعب منتخبنا في وكذلك المكسيك، وين باش يلعب المونديال في مجموعة فيها كل من السويد وكذلك منتخب هولندا والمنتخب الياباني. بالنسبة للرصيد البشري اليوم وصل حنبع المجبري، بعد البارح كان وصل حازم المسوري في انتظار زوج ملعبية علي العبدي وكذلك ريان اللومي الموجود في أمريكا. العبدي يلعب الليلة لقاء براج من أجل البقاء في بطولة الدرجة الممتازة الفرنسية ضد فريق سانتيتيان. نذكر كذلك ببرنامج مقابلة منتخبنا في المونديال نهار 15 جوان 3 متاع الصباح ضد المنتخب السويدي، لحد 21 جوان 5 صباحا ضد اليابان، ويوم الجمعة 26 جوان في الساعة منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي. ديما فيما يخص المونديال، ورئيسة المكسيك أكدت أن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم، وأضافت أن الولايات المتحدة لم ترغب في استضافة هذا المنتخب اللي يشارك في المونديال، وباش يكون في مجموعة واحدة مع المنتخب المصري، ومقر إقامته باش يكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية. مباريات ودية خاصة بالمونديال اليوم، المغرب تلعب ضد بوراندي، غدوة جامايكا مع الهند، ونهار الخميس مصر مع روسيا، إيران غامبيا، وإيرلندا ضد المنتخب القطري. نهائي كأس تونس لكرة القدم يتلعب نهار الأحد في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي المستضيف والترجي الرياضي التونسي الضيف، و 23 ألف تذكرة لهذه المقابلة، 10,000 مناصفة كل واحد، كل فريق 10,000 تذكرة مع 1500 دعوة، ولقاء ينطلق في الساعة 4 مساء يوم الأحد 31 ماي. براج الصعود للرابطة الأولى لكرة القدم، المقابلة الفاصلة باش تتلعب نهار السبت 30 ماي في ملعب سوسة بين الملعب الجيبسي ونادي حملنف، ولقاء ينطلق في الساعة 4 مساء، وقبلها بنهار باش يكون لقاء تتويج بالنسبة لبطل الرابطة الثانية بين تقدم سقيط الدير وملحم سوسة نهار الجمعة 29 ماي للربع متاع العشية في ملعب بنجنات بالمنستير. زوز مقابلات متاع البراج وكذلك المقابلة النهائية باش يتلعبوا ب 90 دقيقة، في صورة التعادل نمشوا مباشرة لضربات الجزاء لتحديد الفائز. المستقبل الرياضي بالمرسى يعلن تعاقده رسميا مع المدرب عماد بن يونس لقيادته في الموسم القادم 2026-2027. عماد بن يونس كان الموسم هذايا مع فريق النجم الرياضي بالمتلوية. مباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف تتلعب على دفعتين نهار 30 ماي في تجروين وذي ثلاثة نجم تجروين مع نادي كرة قدم بقلعة الخصبة، نهار لحد 31 ماي في ساقية سيدي يوسف جمعية السيقية مع نادي سيدي برويس، في جريسة نادي جريسة مستقبل برنوسة، في كسرة كسر رياضي مع العروسة الرياضية، وفي برقو هلال برقو مع البرق التستورية. نهاية أسبوع باش تكون خاصة بنهائي كأس تونس لكرة اليد، نادي إفريقي نادي الرياضة النسائية بالمكنين ماضي ساعة نهار السبت 30 ماي في قاعة رادس، والأكابر في الأربعاء بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقيت الزيت. مباراتي نصف نهائي أبطال إفريقيا لكرة السلة الغدوة الأربعاء 27 ماي الأهلي المصري مع تايجرز الرواندي، والمقابلة الدور في كيغالي في رواندا، ونهار الخميس 28 ماي أهلي بنغازي ليبي مع بيترو أتليتيكو لونغولي. كمل بأبرز مباريات اليوم، كيف ما قلت سانتيتيان نيس في مباراة الصعود أو الهبوط، بالنسبة لسانتيتيان من أجل الصعود ونيس من أجل تفادي النزول، الساعة 8 إلى ربع لقاء باش يكون بين زوز أندية، واليوم كذلك نتعرفوا على الفريق الصاعد للدرجة الثانية الألمانية أو اللي باش يتفادى الهبوط غروترفورت، فريق اللاعب تونس سيفال الطيف يلعب ضد إيسن اللي في الدرجة الثالثة، وغروترفورت هو موجود في الدرجة الثانية الألمانية. الذهاب كان 1-0 لفريق إيسن، اليوم إذن لقاء فاصل، وودي كيف ما قلنا نيجيريا تلعب ضد زيمبابوي، هو لقاء شكلي باعتبار نيجيريا ما تأهلتش إلى مونديال 2026. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية، ونتمنى عيد سعيد لكل الشعب التونسي وموفقين الناس كل في أعمالكم. شكرا للسادة المستمعين اللي سمعونا في هذه الأخبار الرياضية، بعد شوية تكون معكم إيمان الحنش، إلى اللقاء.

تحية طيبة كل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف، وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يبكم الكل أعياد، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، والأهم أكيد أنكم تكونوا زيدة في صحة وعافية، وتكونوا هكا محاطين بالناس اللي تحبوهم، بعائلتكم بأصحابكم والناس الطيبين. إن شاء الله الكل تكونوا بألف ألف خير. كالعادة الانطلاقة تكون في بين كلمة ونغمة مع الأنغامة.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا، هذا كان كوكتيل البداية معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة مازلنا معكم عبقية اختياراتنا في الموسيقى، وكما عودناكم ديما روبريك ريتم داير. اليوم اخترنا لكم فيه ستيل وموسيقى الريغي، وشكون ملك ومغني الريغي في أشهر من أشهر مغني ريغي في العالم؟ نحكيه على بوب مارلي. بوب مارلي نحكيه عليه شوية، اسمه الكامل هو روبرت نيستا مارلي، مولود عام 1945 فيفري 1945، يعتبر وتوفى في 1981، يعتبر أشهر مغني ريغي في العالم. تولد في قرية سانتان شمال جامايكا، وهو من أصول سورية يهودية. كان يملك موهبة كبيرة وعنده ويكتب الكلمات بنفسه، يلحنها ويغنيها مع فرقة ويلز. سر نجاحه الساحق حول العالم يكمن في بساطة الكلمات متاعه، أهمية الرسالة اللي ينشرها، التمرد على الظلم، العدالة، الحرية، السلام، محاربة الفقر، الحب بكل أنواعه. ونجم بهذه أنه يجذب من حوله الملايين من الأجناس والأعراق. كما العادة احنا فنانين كما نحكيه عليهم أكيد لازمنا نسمعهم من قبل، فقط نحكيه شوي على الألبومات اللي كانت أول أغنية ليه نوت جاج لا تحكم. وبعد أكيد سمعنا برشا أغاني أخرى كيما زيدا سامر داون، سيمر داون اللي هي إهدا عام 1963. من بعد أكيد تويلت الإنتاجات كيما من بينها سول ريبل وسمول أكس كيف كيف. من بعد زيدا من الأغاني اللي نجحت زي ده كان البوم كاتش فاير اللي كان خرج عام 72. من بعدها كيت تويلت زي ده الأعمال، ومن بين الأعمال زي ده اللي ياسر تسمعت، وخاصة خاصة اللي نحسها في تونس تفهمت بالغالط ولا ربما حتى في بلايس أخرين، No Woman No Cry. No Woman No Cry اللي برشا نعرفش الجنراسيون بتاعي كي كنا صغار هكا يسخيلوا اللي هي كان كي تكون ما فماش امراه يعني ما فماش بكاء، معناتها كاينه حاجه ضد المراه، هي بالعكس لا يا امراه معناها ما تبكيش، معناتها هي هذه المعنى نتاعها. نو وومن نو كراي زاد من الاغاني جميله برشا البوب مارلي. احنا اخترناكم كوكتيل، خليكم في الاستماع لاختيارنا اليوم في ريتم داير مع بوب مارلي.

تحياتنا ليكم من جديد كل حبينا ومستمعينا. برشة حركية على مستوى مدينة الكيف، متأكدة اللي هي نفس الأجواء في مختلف الولايات وفي مختلف المدن. إن شاء الله الكل تكونوا فرحين، إن شاء الله الكل تكونوا حاولتوا بالممكن إنكم دخلوا البهجة على عائلاتكم بالموجود وبالممكن. إن شاء الله الكل أكيد تكونوا الأهم فرحانين، وإن شاء الله كل شخص أكيد في مقدوره أنه يدخل فرحة على عائلة ولا على شخص آخر، إن شاء الله ما يترددش، وهكا باش تعدى العيد عيد فرحة على الناس الكل. احنا مازلنا معكم بطبيعة في أجواء الفرحة هذية، زادة مازلنا مع الموسيقى باش سمعكم مرة هذية حاجة لي الفنان الراحل هاني شاكر، ورجعينا

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا نهيك.
1: تمام، الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهما السكينة والطمأنينة. وكان ضيوف الرحمن قد توافدوا إلى صعيد عرفات الطاهر وتملأهم مشاعر الخشوع والسكينة وتغمرهم العناية الإلهية وهم يلهجون بالدعاء والتلبية سائلين المولى عز وجل أن يمن عليهم وعلينا بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومع غروب الشمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق متصل بهذه الشعيرة الدينية السامحة تتجدد قيم التكافل والتآزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتتعدد المبادرات الفردية والجماعية من خلال مساعدة محدودي الدخل عبر توفير الأضاحي ومستلزمات العيد أو تقديم مساعدات مالية. وضعت مؤسسة رعاية المسنين بالكاف برنامجا احتفاليا خاصا بالمقيمين في الدار خلال عيد الأضحى المبارك يتضمن فقرات متنوعة شبيهة بالأجواء العائلية وفقا لما أفادت به اليوم مديرة المؤسسة بثينة بباي. ضبطت بلدية الكاف برنامجا خاصا بالنظافة خلال عطلة عيد الأضحى وبرمج تدخلات لمداواة الحشرات بعد العيد وذلك على إثر وصول كمية هامة من الأدوية وفقا لما أفاد به اليوم الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة. انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة جلسة ممتازة للمجلس المحلي للتنمية ببعرادة لمتابعة سير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في عدة قطاعات خاصة البنية التحتية ومعالجة الإشكاليات المعطلة لإنجازها. ومع قرب انطلاق موسم للصيف بمدينة طبرقة يطالب المواطنون بالعناية بالجانب البيئي وتكثيف التدخلات النظافة داخل المدينة وبالشواطئ. تمحور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي جمعه مساء أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق حول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. الكرام، موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثالثة. إلى اللقاء.

تحية طيبة لكم أحبين مستمعينا الكل، مازلنا معكم في بين كلمة ونغمة، مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية. بطبيعة نفكركم اللي من بين الفقرات في الجزء هذايا باش يكون فما كالعادة نقترح عليكم في سيني كافي فيلم من بعد، وكالعادة فقرة حنين باش تكون مع الغام اللي قديمة شوية هكا اللي نكونوا هكا حنيني لها، ومن بعد فقرة طرب في نهاية مشوارنا معكم. البداية كالعادة في الجزء هذا تكون مع الموسيقى.

0: تحية كبيرة برشا ليكم أصدقائنا. هذا كان كوكتيلنا التونسي اللي نهديوه أكيد الكل أصدقائنا، مرحبا بيكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. مازال عندكم شوية وقت باش تخليوه بالطبيعة عليكم أونتير نتاعكم، تحياتكم زادة. فما شكون هكا اللي يسبق كبدينا، نستقبلوا في التهاني، تحية كبيرة برشا ليكم الناس الكل. أهم حاجة كيما حكيت بكري شوية سنين نعرفوا معناتها نظرا للظروف ونظرا للي العلوش غالي برشا، وهذه حقيقة معناتها ما هيش غايبة عليكم برشا، أكيد برشا برشا ناس مش بشتاخوا علوشة. ما نحاولوا في مختلف عائلتنا كل حد كل رب أسرة وإلا كل أم تدخلوا الفرحة بطريقتكم أكيد على العائلة، وتكون أجواء العيد حاضرة معاكم ما فيها بيس ده أنه الناس اللي لبس عليهم ديما هكا في كل مرة فكروا بعضنا اللي لازم اللي عنده يشفكر اللي ما عندوش. وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير وبصحة وعافية، وهم حاجة تكون الناس ملمومة هكا لما تخير مع بعضها مع العائلة وتكون فما فرحة وتكون الناس الكل هكا محاطة بالناس اللي تحبهم. إن شاء الله يمكم الكل فرحة يا رب. احنا مازلنا معكم بطبيعة مع بقية أركاننا، ومن الأركان اللي تعودتوا عليها ركم في كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام اللي بطبيعة نقترحوها سواء يكون فيلم سهرية وإلا تنجموا حتى تأجلوه حتى للويكاند إن شاء الله. علاش لي ترجعوا مع أجواء فيلم هكا يكون في السهرية نسيكم شوية زيادة بتبيع الضغط والتعب اليوم. نعرف وإحنا الحقيقة اللي مع الأفلام خاصة في رأس العام وعفوا مع العيد العيد الدينية نحكي على وإلا رأس العام الهجري وإلا العيد الدينية دي ما نتفكروا هكا زيادة الأفلام الدينية. هذاك علاش هي فرصة ومتوفر أكيد وموجود من الأفلام زيادة اللي تنجموا تتفرجوا فيها هي فيلم الرسالة اقتراح، وكي يكون موجود هو عادة يعديوها في التلفزة ما كان ما يعديوها شوكة فرصة علاش لي باش تكونوا باش أنتم تتفرجوا فيه. معناتها موجود أكيد في الانترنت سهل برشا من الأفلام القديمة لكن الممتعة واللي وراها رسالة واللي هكا تخلينا مع خاصة الجيل الجديدة انه فرصة انهم يتعلموا حاجات مع هكا سهرة تكون سهرة عائلية ويكون فما هدف وراء الفيلم هذا. نحكيو شوية على فيلم الرسالة. هو فيلم دراما ملحمي اسلامي اصدر عام 1976 من اخراج وانتاج مصطفى العقاد، ويؤرخ الفيلم لحياة وزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسلط الضوء على بداية الدعوة الاسلامية والتحديات اللي واجهها المسلمين الاوائل من اضطهاد قريش، مع التركيز على قصة حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلامه اللي منح المسلمين قوة وعزة وشجاعته اللي تجلت في معارك الدعوة حتى استشهدوا في غزوة أحد نتيجة مؤامرة انتقامية. اصدر فيلم رسالة في زوز نسخ مصورين بشكل منفصل باللغة العربية والإنجليزية، وهو بمثابة مقدمة للتاريخ الإسلامي المبكر. يضم طاقم الممثلين العالميين أنتوني كوين، إيريس باباس، ومايكل أنسارا، وجوني سيكا، ومايكل فورست، واندري موريل، وجارك هاجون، وداميان توماس، ومارتن بينس. وكان انتاج دولي مشترك بين ليبيا، المغرب، لبنان، سوريا والمملكة المتحدة. تم ترشيح موسيقى الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 50 واللي ألفها موريس جار، لكن خسر الجائزة لصالح حرب النجوم من تأليف جون ويليامز. وقدم الزعيم الليبي أنذاك معمر قذافي غالبية الدعم المالي للفيلم هذا. نذكركم اللي يرجع السنوات كيفاش هكا تكون بعيدة برشا للي هكا نستغربوا شوية من الفيلم، يرجع لعام 1976 ومازال حتى لتوا وقت نتفرجوا فيه يكون ممتع الحقيقة بكل تفاصيله. وكيما حكيت ربما انت تكون تفرج فيه برشا مرات وتكون حافظه، لكن فما جينيراسيونكم على الصغيرات الكل اللي يكونوا مازالوا ما تفرجوش فيه، دونك فرصة تكون مناسبتنا الدينية ولمتنا العائلية في إطار المناسبات هذيا تكون مع حاجة كيما هكا تكون علاش لا مع فيلم الرسالة. هذا اقتراحنا لكم لليوم في سيني كافيه.
1: يا رايح

من أجواء الراي نرجع معكم لأجواء الحنين. شنرجع هكا سمعكم حاجة الفنانة عنا مديدة ما سمعناهيش، لكن ذولي اللي كان يتابع هكا موزيكا في التسعينات بداية الألفينات ذولي يعرفها ويسمعها. نحكي على غريس ديب، باش نسمعوا احنا غنية مع غريس ديب اللي هي غني لي ليلي. هذه أكيد غنيتنا اللي اخترناها اليوم في حنينة.

هذه كانت غريس ديف اختيرناها اليوم في حنين. اليوم ما كانش عنا كوكتيل حنين كورنية، عملنا بها شوية فلاش باك المرحلة معينة كانوا خرجوا فيها برشا اسماء اللي زادا معاش يغنيوا، وفيهم اللي مازال يغني حتى لتوا. احنا اخر اختياراتنا ليكم باش نسمعوكم صابر رباعي وأصل نصري في ديولي كانوا جمعهم في نغم وفي ريبريز على الكرام.

مع علي قرا وصلنا نهاية وشنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله بعد العيد، ثاني عيد إن شاء الله في كل موعد معايا العشرة متاع الصباح مع بقية أكيد زملائنا، حتى كما تعودتوا احتفالية خاصة غدوة وبعد غدوة إن شاء الله. الكل متجندين معاكم باش نوصلوا لكم صوتكم، باش نفرحوا معاكم، باش ننقلوا لجوي وناخذوا لجوي من عندكم أنتوما وطمنونا عليكم وين ما أنتوما موجودين. كما عودناكم في كل مناسبة ديما حاضرين معاكم على موجات إذاعة كيف. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم، باي باي.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا نهينا.
1: تمام. والثالثة زوالا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. دعت السلطة الجهوية كافة المواطنين بولاية سليان إلى الانخراط في معاضدة مجهودات البلديات في إطار الحفاظ على صحتهم ونظافة المدن بمناسبة عيد الأضحى. هذا وتمت بالمناسبة دعوة المواطنين إلى الالتزام بوضع فضلات الأضاحي من جلود وفضلات بأكياس بلاستيكية محكمة الغلق في الأماكن والتوقيت المخصصين من طرف المصالح البلدية والابتعاد عن الإلقاء العشوائي لهذه الفضلات. دعت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال هذه السنة و 2.8% العام القادم، وذلك وفقا لتقرير الأفق الاقتصادية في إفريقيا لهذه السنة. وجاء هذا الإعلان اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة. أعلن المعهد الوطني للتراث عن استرجاع 210 قطع أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جرى قصف صهيوني استهدف مركبة قرب دوار أبو علا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وختاما، شهدت الأجواء فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها اليوم تحليقا لطيران مسير صهيوني على ارتفاع منخفض ما أثار حالة من القلق في عدد من المناطق بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا عبر موجات صوت الشمال الغربي. اليوم مرايا الجهاد يجيكم من الأستوديو الفرعي لإذاعة الكاف بجندوبة، بقلب مدينة جندوبة ووسط حركية أكثر من استثنائية، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك اللي هو غدوة إن شاء الله. دونك سوق الأربعاء أصبحت سوق الثلاثاء اليوم بمدينة جندوبة، وحركية تفوق كل التوقعات الحقيقة هوني على مستوى مدينة جندوبة. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله يتعدى عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية. نبدأ بالافتتاحية.
0: الافتتاحية،
1: الافتتاحية واللي استنسنا فيها دائما ناخذ الأشياء الإيجابية الأشياء الجميلة. تتويجات مندوبية التربية كالعادة تتألق من جديد في محفل كان الفعالية الختامية للدورة الثانية من مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف اللي كانت نهار لحد 24 ماي بمتحف الحضارة والفنون الإسلامية برقادة بالقيروان. وتتويج التلميذة شهد الفرشيشي من المدرسة الإعدادية الهادي بن حسين بجندوبة الشمالية، والتي شاركت بشريط عنوانه شمت مدينة الكنوز تأطير الأستاذة راضية منصوري. ألف ألف مبروك للمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة، وتحية لمعهد الهادي بن حسين بجندوبة الحقيقة. وهذا العمل الكبير، المدرسة الإعدادية عفوا، خدمة كبيرة يخدموا فيها، عندهم عدد كبير من النوادي بتلك المؤسسة الإعدادية، تلك المؤسسة التربوية، خدمة كبيرة يخدموا فيها، عندهم عديد النوادي وعديد المؤطرين من الأساتذة اللي يخدموا معاهم. نعرفوا بالكدا اللي اليوم معناها عودة النوادي للمؤسسات التربوية الابتدائية الإعدادية وأيضا الثانوية، ونشوف في تلمذات تبارك الله قاعدين يبدعوا، ودائما مندوبية جندوبة تتحصل على تتويجات بالجملة. ألف ألف مبروك من جديد. وإحنا نحكيه على شمتو، شفنا اختتام فعاليات شهر التراث بشمتو والمدينة الجميلة القرية النوميدية، ونحكيه على متحف من أجمل المتاحف بالعالم، وشفنا صور جميلة جدا من خلينا نقوله من تلك المدينة الجميلة، مدينة شمتو ودمليز تواولات، ولكن نرجع للتاريخ، هي شمتو بلاريجيا وبولاريجيا. دونك ما زلنا ديما نحييو هذه المواقع الأثرية، ونحييو تراثنا، ونحييو كل ما يخص هذه العادات الجميلة تبقى عند صغيراتنا. ألف مبروك مرة أخرى للمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة. احنا مواصلين باش نمشيو لفقرة حدث وتعليق، لكن بعد هذا الفصل الغنائي.

0: حدث وتعليق.
1: فقط حدث وتعليق اليوم اخترنا نحكيه على وحدة مرافقة الأولياء وأبنائهم اللي عندهم شنو مدام هنية سامحني الميكرو باش ما نغلطش انا في الكلمه خاطر ديما نغلط فيها.
2: شكرا لك رفقه على هذه الدعوه وخاصه تثمين دور هذه الوحده اللي هي اسمها وحده مرافقه الاولياء والتعهد بابنائهم ذوي اضطرابات التعلم.
1: خاطر ديما نغلطوا ذوي الاحتياجات الخصوصيه هي ذوي اضطرابات التعلم. اذا باش نحكيوا اليوم احنا في نهايه سنه دراسيه الوحده كما العاده بكل الاطارات نتاعها عملوا الاحصائيات نتاع السنه هذه ويحضروا في برنامج السنة المقبلة وتحضر معي مديرة الوحدة مدام هنية عشي. نشكرك برشا مدام هنية اللي جيتني ساعة اليوم في يوم حتى النقل ما ثماش معناها وحتى سي كمال اعتذر معناها باش ناخذوه بالتليفون بعد لأنه اليوم إشكال كبير بتاع التنقل. إن شاء الله الناس الكل تروح لباس ومرة أخرى بربي نسيسر وإحنا في الطريق معناها خاطر من الصباح بكري معناها الحركية استثنائية بالنسبة للطريق الوطني عدد 17 سيسر وإحنا فعقلنا ونوصلوا بحول الله ونعايدوا الناس الكل. مدام هني نشكرك مرة أخرى لأنك جيتني كما قلت لك في يوم استثنائي و

0: تحديدا الحقيقه لكلكم بدون استثناء، معناها في ذات الكيف رفقه وكل معناها زميلاتها وزملائها وكل اطار العامل بذات الكيف، ان شاء الله عيدهم مبروك وان شاء الله كل عام وهما حيين بخير. انا نشكرهم برشا الحقيقه على كل المجهودات مواكبتهم لكل ما يحدث وكل ما يصير بالنسبه الى ولايه جندوبه او الشمال الغربي ككل. اليوم انا موجوده في الاستوديو بجندوبه في سابقه او في تسبق في يعني في حاجه نقولوا نحن سابقه لما ستقوم به وحده مرافقه الاولياء والتعهد بابنائهم ذوي اضطرابات التعلم بجندوبه التي تسهر على تسييرها جمعيه نساء من اجل المواطنه والتنميه. نهنيهم الكل بمناسبه حلول عيد الاضحى. بالنسبه لنا اللي جيت انه عاملين برنامج ان شاء الله على انه باش يكون عندنا من بين الحاجات في تقييم الاداء نتاع الوحده، لانه تو عندنا 3 سنين من اكتوبر 2023 الى باش يكون اكتوبر 2026 هو نهايه الفتره الاولى، وان شاء الله معناها في اعاده التجديد لتمديد في هذا المشروع واستدامته. بطبيعه الحال ان شاء الله نكونوا كجمعيه يعني اللي عندها التجربة واللي خبرت هذا الميدان تكون هي زادة من بين الجمعيات اللي في صورة ما إذا معناها باش يصير طلب مقترحات إن شاء الله نكونوا نحن من بين الفائزين بحكم أنه عنا التجربة وعنا الخبرة، والعبيد صارت تعرف الوحدة، صارت تعرف الجمعية، صارت تعرف المختصين اللي موجودين في الوحدة. الوحدة هو مكسب الحقيقة، هو مكسب كبير على مستوى ولاية جندوبة وعلى حتى على المستوى الوطني، لأنه احنا كي نحكيه على وحدات مرافقة الأولياء والتعهد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم نحكيه على 4 وحدات على مستوى الجمهورية التونسية. وحدة جندوبة ثم باجة ثم القيروان ثم أريانا فقط. حتى الوزارة في حد ذاتها تفطنت إلى أنه اليوم نشوفوا أنه هذه المعضلة وهذه الإشكالية أصبحت تطفو وأصبحت تطغى على كل الإشكاليات المطروحة بالنسبة إلى الأطفال اللي معناها يعبروا عليه بالنسبة سواء كان الأولياء أو سواء كان المربين أنه الصغير ما عادش يحب يقرأ، الصغير ما عادش مركز في قرايته، الصغير ما عادش يستوعب في قرايته، الصغير ما عادش منتبه، الصغير ما عادش يحب يكتب، الصغير ما عادش عنده رغبة في القراية، ومثل هذه العبارات اللي تتكرر. بالنسبة لنا اليوم نشوفوا أنه الوزارة الحقيقة تفطنت وقاعدة تخدم على الدمج أو المقاربة الدمج، أنه كيفاش نعاودوا التلامذة هذوما يشدوا بلايسهم، كيفاش الإطار التربوي يخدم وهو مرتاح، إيجاد الحلول خاصة لهذه الفئة، لأنه يلزم الناس تعرف أنه اللي نخدموا معاها ما احنا على مستوى وحدة مرافقة الأولياء والتعهد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم في جندوبة هم راهم الأطفال العاديين اللي يتمدرسوا في المدارس اللي هم يمشيوا للمدارس معناها بصفتهم العادية. الوحدة ما تشتغلش مع اللي عندهم قصور ذهني أو اللي عندهم طيف توحد، يعني نحن نشتغل رأسا مع الأطفال اللي يمشيوا للمدارس في وضعيتهم العادية فقط، اللي احنا نسميهم لي ديسليكسيك. شو معناها لي ديسليكسيك؟ هما اللي عندهم عسر. وقت اللي نحكي على عسر في القراءة أو عسر في الحساب أو عسر في الكتابة، كما أيضا نحكي على السلوك، اضطراب السلوك، فرط الحركة، تشتت الانتباه، هذوم الكل إشكاليات الحقيقة جات الوحدة استجابة لي يعني تلبي احتياج هؤلاء الأطفال وكذلك الأولياء، لأنه ثم صعوبة كبيرة برشا في فهم المفاهيم. الحقيقة معناها المفاهيم هي اللي كانت أصعب حاجة وأكبر تحدي اشتغلنا عليه، لأنه مع الأولياء اللي مش فاهم، مش معناها كتقول له صغيرك عنده اضطراب تعلم ما يعرفش ما يفهمش، أنه يرى في صغيره، وهذه معناها يعني نداء لكل الأولياء اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا واللي هما يجيوا للوحدة واللي يتابعوا في الوحدة واللي عندهم الصداة، راهو اضطراب التعلم إنسان ما هوش مريض، ما نقولوش راهو إنسان مريض، عنده صعوبة يتعلم بطريقة مختلفة، يتعلم بطريقة أخرى.
1: سامحني مدام هنية، الولي لا يقبل، معناها ساعات اللي ولده يقول لك كيفاش ما يفهم مثلا مالوغوزمون معناها قلت علاش ما نجمش يكتب، علاش ما نجمش يقرا. ساعات يضغط الولي حتى في الدار على ولده باش حتى في على مستوى بعد عاد تجي على حكايه الاعداد وتبدا المقارنات الاشكال الكبير. واحنا شفنا معاكم في الوحده حتى الاجتماعات مع الاولياء، وثم مختص حتى في علم النفس يرافق الاولياء ويرافق

0: الأطفال معناها، لأن ثم اغتيابات حتى في المنزل، أنت أصلا صغيرك معناها تعمل عليه ضغط باش يقرا بالسيف، سي ديجا زدت معناها تماديت معاه
1: هو
0: في الإشكال، ما مش
1: هو رفقة الحقيقة معناها الناس زادة يلزمها تعرف. راهو الطفل اللي يتعلم بطريقته العادية واللي هو إنسان عادي ما عندوش ما يشكيش من هذه الاضطرابات ولا ما يشكيش من هذه الصعوبات، لازم أولا نساع الناس تفرق بين الصعوبة والاضطراب، هذين المفهومين يلزم الناس يعرفوا أنه الصعوبة تنتفي بانتفاء أسبابها. يعني احنا عنا صعوبة صغير ما نجمش يتأقلم في القسم، ولا بدلناها من قسم القسم، بدل مع المدرسة، بدل فتتنتفي. واحيانا معناها يكون عنده شوية معناها النمو متاعه ما هوش متماشي مع مع مع السن متاعه شوي، يتسيرك القفزة مرات النوعية في النمو الذهني وتتغير. يعني مهم ان الصعوبة تتنحى وقت اللي تتنحى المسببات متاعها، لكن وقت اللي الصعوبة هذه تظل ترافق الطفل، خاطر احنا توا بالحقيقة معنا مدام سميرة ورغي نوجه لها تحية كبيرة اللي هي المختصة النفسية واللي تشتغل مع المندوبية الجهوية للتربية وتشتغل مع وحدة مرافقة الأولياء بطبيعة الحال بترخيص من الوزارة، وبذل مجهود كبير لأنه مدام سميرة ما تشتغلش فقط كان مع الأطفال ولا مع الأولياء، هي أيضا تأمننا مع يعني مع بقية الإطارات الأيام التكوينية، سواء كان لفائدة المربين أو لفائدة يعني
0: الأولياء. مع المربين سامحني وإحنا باش نتفاعل والتعامل مع المربين، يعني المربي ما يقبلش زادة في القسم لو التلميذ ما بين الظفرين معناها، وبالنسبة لي هو باش يعطل له الدرس. أنا برشا ومش تلميذ واحد توا ولا برشا، ماناش نحكيو على كما قلنا طائفة التوحد، لا احنا اليوم نحكيو على تلميذ او طفل عنده اضطرابات التعلم ويلزم تقع مرافقته بطريقة علمية باش ينجم يتجاوز الاضطراب هذا. اليوم المربي زادة واليوم معناه انتم تعملوا شفنا ديجا حصص تكوين يرفض ما ينجمش يقبل عنده تلميذ عنده فرط حركه في القسم،
1: شوف.
0: او ما يكتبش كيما اصحابه مثلا ولا يتصعب عليه معناها عمليه الكتابه والقراءه، يتقلق المعلم. اليوم كيف تتم العمليه التعامل مع المربين باش يتعاملوا مع الصغيرة؟
1: شوفي هو نحن بالنسبه لنا الوحده امام تحديات كبرى حقيقة، معناها تحدياتنا كبيرة برشا، لأنه كما قلت لك هي هذه ظاهرة مجتمعية ستان فينومين سوسيتال اللي معناها طغى على كل المستويات على كل المؤسسات التربوية، هو ظاهرة مجتمعية معناها كي ناخذ هنا تونس من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب، يعني كل الناس تشتكي من الأطفال. الناس يزم تعرف أنه هذا الطفل مش ما يحبش، لأنه يجيك الولي يقول لك والله ولدي ما عادش يحب يقرأ، المربي يقول لك الطفل ما عادش يحب يقرأ، ما عادش يحب يركز، ما عادش مش ما يحبش. يلزم تفهموا وتعرفوا أنه ما ينجمش، لا يستطيع. هذا تو عرفناه وفقهناه مع الحقيقة الدورات التكوينية اللي كما قلنا يعملوها المختصين اللي معانا، سواء كان مدام مروة الفقيري اللي نوجه لها تحية كبيرة برشا لأنه اختصاصها العلاج الوظيفي، وفهمنا ما معنى العلاج الوظيفي واللي هو معناها حاجة ملحة وضرورية لهؤلاء الأطفال. الاختصاص النفسي، التربية المختصة أيضا، أنا هاني معناها مربية خدمت لمدة 38 عام يعني في الحقل التربوي، لكن أنا كنت نشتغل كان على ما هو بيداغوجي، كل ما هو بيداغوجي توفر في الوحدة أيضا مع مدام هدى مع سي رشيد ربي يبارك لهم اللي هما يأمنوا يعني الاحتياج البيداغوجي بالنسبة للأطفال، وكذلك الاحتياج البيداغوجي بالنسبة للمربي، لأن المربي يبحث عن حل دائما، قدامه مشكل يلوج له على حل وحده ما ينجمش. لهنا نمشي إلى أنه وقت اللي الناس تعرف المفاهيم، يلزم الناس تفهم لي كونسيبت إيش معناها طفل عنده اضطراب. الطفل اللي عنده اضطراب عنده ديسفونكسيونمون في الخلايا الدماغية متاعه، الكونيكسيون ماهيش قاعدة توصل بين الخلايا الدماغية بطريقتها الصحيحة، عنده ريبتور، الضوء قاعد يقص ما يتعداش بالباهي. يلزم الناس تفهم هكا انه صغيري انه مثلا انا صغيري ما ينجمش يكتب، علاش ما ينجمش يكتب؟ لانه هو يشوف
0: أو
1: الصوره
0: او ما يحبش يكتب، احنا نقولوا ما يحبش يكتب
1: لكن هو ما ينجمش،
0: هو ما ينجمش،
1: علاش هو ما ينجمش؟ بديت
0: لي المفهوم نتاعي توا،
1: لا مش ما يحبش.
0: احنا نقولوا تبدا ستوتا وقت امتحانات، الرجاء اللي يسمعوا فينا بربي تو يركزوا معنا اكثر، خاطر وقت امتحانات وامتحانات معناها نهايه الثلاثي الثالث
1: نهاية سنة دراسية
0: كاملة. فما شكون يقول لك والله ولدي تعب أصلا من القراية وما عادش يعي حتى يبدأ باهي مثلا، ولكن أنا نجي نقول تشبيك ما تحبش تقرأ. يجي نحضر حتى الطريقه معناها الام ولا الاب في مخه ما يحبش يقرا ما عينوش في القرايه ما ينجمش يتجاوب معاك دونك احنا غلطين في مفاهيمنا زاد كاوليه
1: أيه. الناس لازم تعرف انه الصغير مش ما يحبش لانه اللي ما يحبش معناها لمده وجيزه من بعد يعاود يرجع ديك انت تعمل له موتيفاسيون ولا تبدل له البلاصه ولا تقول له هاي نخرجوا نقروا في الجرده ولا هاي نخرجوا نقروا في الفيراندا نبعدوا اجى الكوجينه حذايا وقت كي تعمل له انت امبيونس وهو في وضعيته العاديه يقرا ويتبعك حتى كان مش برشا نعرف اللي هي نهايه سنه دراسيه والطقس بدا يسخن والناس بتحس بالارهاق يعني هذه امر طبيعي ولكن اللي ما ينجمش ليست له القدره ولهنا نحكيه على هذوما هذه الفئه اللي هي عندها الاضطرابات واللي عندها يعني الاضطرابات تحديدا عنده مشكل انه هو وقت اللي يشوف الكلمه في الصبور يراها صوره سينقلها يقوم بنقلها كيفاش يصير الدماغ يعطي الامر للعين بالشوف يعطي الامر لليدين باش تهز القلم وترسم تلك الكلمه اللي موجوده على السبوره للاسف ثم معناها يعني حاجه في الجهاز العصبي تخلي انه الطفل هذا اما في البصر انه ما ينجمش يهز الكلمه كما هي باش يعاود يحطها على الورقه ولهنا يلزم الناس تعرفها بالحق راهي الطفل اللي ما ينجمش راكم ما تتخيلوش ما معناها يحس وقت اللي المعلم متاعه يكلفه بمهمة واللي المعلم متاعه يقول له أخرج أقرأ خاطر هو ما ينجمش مش ما يحبش تصور أنت إنسان يبدأ ما ينجمش يقرأ ما ينجمش الحروف ما تركبش في مخه الحروف يشوفها مقلوبة الحروف يشوفها مش معناها يا أما يشوف كلمات هي بالأصل ما هيش موجودة أو هو ثم كلمات موجودة هو ينقصها هذا مشكل كبير هذا مشكل عصبي بالأساس راهو مربوط باشتغال الدماغ وبقية الأعضاء لأنه نحن نحبه ولا ما نحبوش لونيتي سنترال متاعنا هو الدماغ الدماغ هو المسؤول على إعطاء الأوامر والإشارات ويعطي كل حاجة بالنسبة لنا يقولك أيه طب تقرأ الكلمة هذه راهي هكا الحرف هذا راهو هكا باش تهز القلم الميم راهي فيها دائرة وعندها سطر يهبط اللوطة أو عندها سطر يمتد وإذا كان ما راهي تعيط راهو يعني كل الإشارات ناخذوها من الدماغ اليوم وقت اللي صغير يبدا عنده سوء اشتغال في الخلايا العصبيه نتاعو اوتوماتيك ما باش يكون عندنا اضطراب التعلم واضطراب التعلم هما الحقيقه معناها اضطرابات قد تكون هي راهي مرات تكون كلها مع بعضها اللي يبدا عنده اضطراب جودي بيان تروبل راهو ينجم يكون عنده اضطراب رياضيات مع قراءه مع كتابه مع معناها مرات تكون كلها مع بعضها وهذا نحن نشوفوه ولاحظوه لانه الاطفال اللي قاعدين يجيو للوحده واللي معناها اليوم رفقه وصلنا نحكيو على 345 طفل قاعدين يجيو للوحده من عمرهم 5 سنين
0: 345
1: طفل اليوم
0: من ولايه جندوبه الكل
1: من ولايه جندوبه
0: يلتحق
1: الكل
0: يلتحق بالمركز في بالوحده في قلب مدينه جندوبه
1: وانتم
0: زادوا ولاو تعملوا زاد تخرجوا زاد
1: نحن نعملوا الدورات التكوينيه السنه اشتغلنا على الدورات التكوينيه خاطر عملنا وكل عام نحن نعملوا يعني مخطط عمل نمسوا فيه 3 اطراف الطرف الاول اللي هما الاطفال لانه نحن لهنا الناس زاده يلزم تفهم الوحده اش تعمل هي الوحده هذه فيها زوز كلمات مفاتيح نرافق الولي نعملوا لاكومبانيومون بور لي بارون اي نعملوا لا بريز ان شارج بور لي زونفون ناخذوا الاطفال نتعهدوا بهم
0: نعطيوهم
1: يعطيك الصح نعطيوهم كل الاحتياج نتاعهم في الوحده والطفل وقت اللي يجي للوحده باش يلقى المختص أو اللي يعطي الاحتياج البيداغوجي المختصة في العلاج الوظيفي وانت زرتي رفقة الوحدة وشفتي المكاتب اللي موجودة المختص النفسي
0: وفيها كل شيء فيها كل
1: يعني وقاعة القاعة معناها تاع العلاج الحس حركي معناها لاسال دو بسيكومتريسيتي كل حاجة في الوحدة مدروسة كل شكل موجود في الوحدة مدروس كل وسيلة عمل أو أداة عمل مدروسة
0: به الوقت يدهمنا مدام هنية ونعرف وعندك التزاماتك أيضا وإحنا زاد عدنا ضيوف بعدك ومواضيع فقط 345 طفل هذوم إحنا مش نعطيه النتائج اليوم ثم أعطيني على الأقل قصة أو زوز للنجاح متاعكم
1: الحقيقة قصص النجاح برشا
0: قصص نجاح وكانوا قعدوا معنا زادة في الإذاعة
1: برشا قصص نجاح
0: برشا وليات نحييهم برشا جي تبكي ولدها حتى النوم ما يرقدش
1: صحيح
0: حقيقة تغير السلوك تماما على مستوى النتائج وعلى مستوى السلوك. اعطيني انت قصه من عندك
1: باهي ابار قصص اللي انتم ان شاء الله باش تواكبوهم معانا. ما نحبش نحرقها المرحله الحقيقه، نحب نخليها سوربريز على خاطر معناها قصص نجاح كبيره وممتعه. الحاجه الباهيه فيها المتعه، لكن المتعه اللي تزادت السنه للوحده هو اقبال اليافعين واليافعات او المراهقين والمراهقات، لانه احنا نشتغلوا على الاطفال من 5 سنوات الى 16 سنه.
0: يعني ما عادش كان الاطفال
1: اللي حدهم سنه سادسه، لا احنا السنه عندنا عدد كبير من الاطفال تجاوز ال 45 طفل اللي قاعدين يجيونا من الاعداديات.
0: حاجه كبيره اعدادي
1: ما شاء الله بالحق، خاطر راهو لهنا يلزم زاد الولي يفهم. واحنا حتى تول حاجه زاد الفرحين بها انه نسبه الاقبال لرفقه وقت اللي نعملوا اللقاء الموجه للاولياء قاعة متاع مدرسة علوم التمريض ما عادش ترفع على حقيقة، معناها ما شاء الله معناها الإقبال ما ثماش أقل من 60-70
0: معناها الاجتماعات تكون في الوحدة. لا ما عادش ترفع، تعديته
1: لمكان آخر. هذوما معناها هذوما يعني زوج مؤشرات اللي يخليونا نقولوا نجاح. بالنسبة لليافعين واليافعات أنه يعني من غير أوامر الحقيقة معناها كل يوم جمعة، بما أنه نحن ناخذ الأطفال خارج أوقات التمدرس متاعهم، الأطفال هذوكم ما ينجموا يكونوا معنا كان نهار الجمعة العشية بحكم أنه نحن نهار السبت نخدموا من 8 نص نهار ونروحوا، وبقية الأسبوع من 8 إلى 4 تاع العشية. دونك هما نهارة الجمعة متعة أخرى وجو آخر، ومعناها أطفال بالحق ريتي وقت اللي الطفل يلقى بلاصة وين يقع الاستماع ليه وين يقع تثمين دوره وين يقع الاهتمام به من جميع النواحي، يعطيك الإضافة. لأنه مهم جدا الاهتمام بهؤلاء الأطفال. ديما نرجع نقول طفل ذوي اضطرابات التعلم طفل يتعلم بطريقته، ما هوش طفل من ذوي الإعاقات، مع احترامي لكلنا معناها ربي خلقنا راهو مختلفين والاختلاف فيه رحمة. طفل ذوي الاضطرابات قادر ينجح وقادر يتمكن وقادر يوصل لقدام.
0: شكرا لك مدام هنية، الحديث ممتع برشا معك، ولكن الله غالب هذاك هو الوقت. نحن في مرايا الجهات نشكرك برشا مرة أخرى، تحية ليك، تحية لكل العاملين والإداريين بالمركز، وإن شاء الله طبعا نتابع قصص النجاح معك ومع كل الفريق. احنا نمشي إلى فصل غنائي ثم فقرة ناس ومشاكل.

0: ناس ومشاغل.
1: نواصلوا في برنامج مراية الجهات اللي يجيكم اليوم من الأستوديو الفرعي لإذاعة الكاف بي جندوبة، وفقط ناس ومشاغل اليوم من فنانة نحكيه على وضعية المسالك، وضعية الطرقات في المناطق الحدودية. ويحضر معي نائب المجلس المحلي للتنمية بفنانة سي عبد اللطيف. مرحبا بيك سي عبد اللطيف.
2: مرحبا بيك.
1: تسمع معايا الروبورتاج في المناطق الحدوديه بفنانه ثم نرجع نعلقوا، وخاصه انتم عملتوا الجلسه مؤخرا، جلسه المجلس المحلي، وطرحتوا الاشكاليات وثم برشا طرقات باش تدخل في اشغال. نسمعوا ساعه الروبورتاج سي عبد اللطيف.
3: شو اسم هالبلاصه اللي احنا فيها تو؟
4: هذه تسمى منطقه عين عبد الجواد.
3: عين عبد الجواد تبع الجواوده،
4: تبع الفرنانه،
3: تبع الفرنانه. شنو ينقصكم في المنطقه دي؟ شو حسب ما نشوفوا هي منطقه في لحي، لكن تضاريسها صعبه وما ثمش ماء على ما يبدو. الطريقه ذا موجود
4: تنقص امكانياته كو خدام، معناها النجم واحد يخدم فلاحته ويخدم كل شيء،
3: معناها اللي هنا تخدموا فلاحه الكل.
4: الكل فلاحه،
3: الناس
4: كلها،
3: الناس الكل عندها قطاق قطاع
4: عرض
3: تعيشوا من الفلاح، مش موارد اخرى نتاع شغل ولا حاجه.
4: معناها
3: ثم النزوح، ثم ناس يمشوا مثلا
4: يمشوا لتونس، يمشوا لسواقس، يمشوا يخدموا
3: باش يخدموا في المعامل. الماء منين تجيبوا فيه
4: الماء؟ ها وين عين لهنا،
3: عين هذيك عين مش
4: وملك مستوصف، نمشوا للفرنانه،
3: نمشوا للفرنان. النقل موجود هاك الكياس، خاطر
4: النقل موجود،
3: النقل موجود. والتلميذ
4: نقصنا المستوصف برك،
3: ماذا بكم مع مستوصف؟ التجمعات البعيده ذيك منها للجبال اللي انا نشوفوا فيها، انت تسكن
4: كيف
3: غادي؟
4: كيف كلنا كيف كيف هاي
3: كلكم نفس الوضعيه،
4: كلنا نفس الوضعيه.
3: التلميذ ملي يسكنوا غادي وين يقرا؟ وين يمشوا
4: يقرا؟ يقروا في عين البيه هكا في
3: فوكا، يمشوا خاطر لهنا قالوا لي يمشوا للداموس.
4: اي
3: ثم الداموس،
4: داموس هنا هاي.
3: وإلا عين البيه يمشوا على قديش من كيلومتر؟ يمشوا على رجليهم هكاك
4: تقريبا 6 كيلومتر
3: يمشوا على رجليهم، ما ثماش نقل،
4: ما ثماش نقل.
3: ويوصلوا التلامذة ولا ما ينجموش في الشتاء؟
4: يمشوا بصعبة، يمشوا
3: ثم إشكالية الانقطاع عن الدراسة، ثم التلامذة تخرج من القرية.
4: اي صحيح صحيح، وقت اللي تبدا مطر ياسر، واحد مثلا الواد ما يعديش. واحد
3: عندكم وديان من غادي؟
4: اي ثم وديان.
3: قديش من واد هكاك مثلا؟ واحد زوج؟
4: ثم زوج وديان
3: مخترين.
4: اي مخترين
3: معناها في الشتاء
4: كيف هذا؟
3: كيف هذا؟ هذا ما في الشتاء ما يعديش،
4: ما يعديش. اي ما فيش قنطره، ما فيش حاجه، ما يعديش، صعيب شوي.
3: مازلت فما عبيته في التجمع هذاك الجبل،
4: فما عبيته كامل هذاك
3: كبير الدوار.
4: اي كبير.
1: سي عبد اللطيف، اذا كان اكيد سمعت معايا معناها الروبورتاج، اخر جلسه قمت بها جلسه المجلس المحلي للتنميه بفنانه، وقع طرح الاشكاليات وحكيتوا على المسالك الفلاحيه خاصه في المناطق الريفيه والحدوديه. انا هي اهم المسالك اللي باش تنطلق فيها اشغال سي عبد اللطيف.
2: أول حاجة ألف تحية شكر أوجهها إلى كافة العاملين بإذاعة الكاف وإلى كل مستمعي إذاعة الكاف بكامل شراب الجمهورية. شكرا على الدعوة وتحية لكم للاهتمام بمشاكل ومشاغل المواطنين في الجهات، وهذا دل على الروح الوطنية في شخصكم المفضل. بالنسبة للجلسة اللي ترأسها السيد ولي جردوبة، مشكور على معتمدية فرنانة بحضور كل 2 أبريل 2026 بحضور كل المديرين الجهويين في ولاية جردوبة، المجالس المحلية في الموجودة، وطرح الإشكاليات العالقة بكامل معتمدية فرنانة كامل في من بنية تحتية، من ماء صالح للشراب، من طرقات، من جميع ماء.
1: أبرز سي عبد اللطيف، أبرز الطرقات اللي باش تتخدم قريبا، لأنه فنانا نعرفوا برشا مشاكل على مستوى البنية التحتية. أعطينا على شنو اتفقتوا أنتم في الجلسة؟
2: عندنا الجهوية 53 طريق شانتورة بن مطير، عندنا 65 الجهوية، 65 جانتورة بوهردنا، جانتورة حليمة.
1: بالنسبة للمناطق والمناطق الحدودية سي عبد اللطيف، أنا هو المسالك اللي باش تخدم إن شاء الله، مشاكل بالجملة خاطر المواطنين اللي يعيشوا
2: في الشغل. اللي باش تخدم ثم ثم مشارك في حليمة، منطقة حليمة ومنطقة المهاوي وعدنا على البيت.
1: وبالنسبة للماء الصالح للشرب سي عبد اللطيف، المناطق الحدودية إشكالية بالجملة فيما يخص الماء الصالح للشرب؟
2: عندنا مشاكل كبيرة في بالنسبة للماء الصالح للشرب، وطرحنا كل الإشكاليات هذه على أصلنا المديرين الجهويين، ومعنا برئاسة السيد ولي جندوبة مشكور، وإن شاء الله تتحل مشاكل الماء. عندنا أصلنا المحاور الكبرى، عندنا ربيعة سيدي عمار، فهمت معنا ما قاعد يفهم معنا المشروع معطل، معنا اتصلنا بالهندسه الريفيه قالوا لنا فهمت معنا على اساس انه فهمت معنا في 30 ابريل يسلموا المشروع للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه، فهمت الى حد الان ما ثم حتى شيء.
1: احنا تجاوزنا 30 ابريل
2: اي وعدونا انه من 30 ابريل يسلموا المشروع للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه. والشركة الوطنية ما تقول نزلت فهمت معنا قلنا ما صرنا شيء من
1: هذا. نتابعوه معاكم سعد لطيف المشروع هذا، ونتابعه مع كل المصالح المختصة. شكرا لك سي عبد اللطيف على هذه المعطيات، ان شاء الله نتواصلوا معاكم في مختلف المشاريع الخاصة بمعتمدية فنانة وخاصة فيما يخص البنية التحتية، وان شاء الله عيدكم مبروك. احنا مواصلين في برنامج جمالية للجهات، ونمشي الى فقط ارقام ودلالات.
0: أرقام ودلالات،
1: فقط أرقام ودلالات. اليوم نعطي رقم 1600 نحل من ولاية جندوبة وقع تكوينه في برنامج إرادة على مستوى ولاية جندوبة، اللي سنة خذوا، هو مش سنة، هم خدموا المشروع على مدة معينة وخذوا قطاع تربيط النحل نظرا للأهمية الكبيرة بتاعه، وكان اختتم هذا المشروع الأسبوع الفارض. ومن بين أهم الأرقام والإحصائيات، 1600 نحال ونحال وقع تكوينهم في طيلة مدة المشروع، تمتعوا بالإضافة للتكوين، تمتعوا أيضا بالمعدات. وقع في الختام ختام المشروع وقع تأسيس هيكل مهني لضم النحالين ذوم الكل، طبعا لتبادل التجارب، باش يخدموا بعضهم، باش يكون ثم منتوج واحد للعسل اسمه نحل خمير. دونك تحية لهم الناس الكل. وأكثر من 500 نحل تمتعوا بالتكوين أيضا والمرافقة، ثم شكون أيضا وقع البعث متاع المشروع متاعهم في الفترة اللي كان فيها إرادة موجود في ولاية جندوبة. ألف مبروك لهم الكل، ورقم مهم جدا وقت نشوفوا 1600 نحل. جندوبة ديجا فيها أكثر من 1600 نحل، وثم حتى ثم مناطق عملوها سبيسيالمون اللي سموها منابت عاسلة باش ترعى فيها، يرعى فيها النحل. وثم ناس تجي حتى من مناطق أخرى، تعملت المنابت هذه في 3 معتمديات من ولاية جندوبة. تحية لكل النحالين، إن شاء الله نشوفوا المنتوج عن قريب. ثم حتى وحدة مرافقة تعملت مع مشروع إرادة باش تجوب المناطق الريفية والحدودية للناس اللي عندهم النحل، معناها يربوا في النحل وهم بعاد ما نجموش يوصلوا للمراكز وسط المدينة، المراكز التكوين، المتابعة. دونك ثم خدمة كبيرة تخدمت مع المشروع هذايا، وإن شاء الله الهيكل اللي وقع تأسيس متاعه، الهيكل هذايا الهيكل المهني اللي يضم الفلاحة في مجال النحل، نشوفوا الخدمة الكبيرة، وخاصة المنتوج اللي هو منتوج خاص بولاية جندوبة، نحل خمير هكا سمية هذا المنتوج اللي مازال ما شافش النور، وإن شاء الله قريبا باش يرى النور بعد انضمام 1600 نحال لهذا المجمع أو هذا الهيكل المهني الاقتصادي. نمشي لفاصل الغنائي ثم آخر فقط قبل الأخيرة ضيف الأسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: إذن فقرة ضيف الأسبوع، ويحضر معي المتفقد في الطلبة الاجتماعية سي كمال ولدي صغير. مرحبا بك سي كمال.
2: على السلامة مدام رفقة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك سي كمال. إذن ضيفنا أنت اليوم في برنامج مرايا الجهاد ألا غالب، حبيناك معنا في استوديو، دونك خذيناك معنا بالهاتف. نحكيه سي كمال على وجودك معنا اليوم، باش نحكيه على خطة واستراتيجية مهمة جدا محلية على مستوى معتمدية فرنانة، لأنه مع الأسف بعد الأرقام بعد الإحصائيات فرنانة تتذيل الترتيب في مستوى نسبة الأمية خاصة في صفوف النساء في المناطق الريفية والحدودية. كنت اجتمعت سي كمال مؤخرا وبثقت عن هذا الاجتماع استراتيجية كاملة، أكثر تفاصيل معاك على الاستراتيجية هذه، شنو باش تخدموا في الفترة القادمة؟ تفضل سي كمال.
2: هو في الحقيقة مدام رفقة الاجتماع اللي وقع في برمانة يندرج في إطار خطة وطنية كاملة عملها المركز الوطني لتعليم الكبار للنهوض للتسريع بين محو الأمية في 7 معتمديات على المستوى الوطني، منهم معتمدية ترنانة باعتبار في ولاية جندوبة. احنا عندنا ولاية جندوبة وللأسف معناها هي زي معناها تتصدر القائمة في الأمية في على المستوى الوطني بنسبة تقارب 28%، والترنانة كمعتمدية من معتمديات ولاية جندوبة هي تتصدر القائمة في ولاية جندوبة بنسبة تفوق 40% لمن هم أعمارهم فوق 10 سنوات، ونسبة تفوق 54% على المستوى معناها المرأة، نسبة الإناث الأمية في معتمدية فرنانة تفوق 54%، معناها أكثر من الشر، معناها أكثر من الشر، معناها يعانوا من الأمية على المستوى النساء في معتمدية فرنانة. ولذا وقع اليوم المفتوح نهار 15 مايو حضر فيه معناها على من المستوى الوطني معناها السيد مدير العام المركز الوطني لتعليم الكبار المنسق الجهوي المتفقد اللي هو العبد لله وجميع المدرسين والمدرسات بتاع تعليم الكبار في ولاية جنوبة وعمد معتمدية ترنانة ومعتمد ترنانة والمجلس الجهوي المجلس المحلي لمعتمدية ترنانة، أين وقع تدارس هذه الإشكالية وطرق حلها، معناها لأن جميع المؤشرات معناها هي مؤشرات سلبية للأسف ووجب معناها
1: شنو الأسباب سي كمال؟
2: الأسباب هي أولا معناها ضعف المنوال التنموي منذ الاستقلال إلى حدود اليوم. أنت تعرف أن الشمال الغربي ككل وخاصة ولاية جندوبة معتمدية ترنانة تحديدا لم تحظى بتنمية معناها عادلة منذ الاستقلال إلى حدود اليوم، ولذا احنا هنا نشوف في النتائج على مستوى التعليم، إذ أن أنت كتحط معتمدية ترنانة رأي جميع مؤشرات التنمية هي مؤشرات سلبية مش حتى في التعليم، معناها ونعطيك مثلا مؤشر احنا جندوب ولاية جندوب اون جنرال ديما نديله الترتيب على مستوى معناها النجاح في البكالوريا، بالطبيعة إذا نديله الترتيب على مستوى النجاح في البكالوريا باش نتصدر الترتيب على مستوى الأمية، معناها العملية هي عملية ما معناها هذا يؤدي إلى ذلك. أما رأوا النتائج هذه ما يلزمناش يحبطونا، يلزم بالعكس يلزم من معناها نكونوا فاهمين الواقع وعندنا استعداد لمواجهة هذا الواقع معناها كما قلت المفزع، ولذلك وقعها اليوم المفتوح في معتمدية ترنانة باش نعملوا استراتيجية محلية لتسريع في نسق محو الأمية. أنا باش نبدالك أولى الأولى معناها خطوط هذه الاستراتيجية هي القيام بكوميتي بيلوتاج أو مجموعة عمل على المستوى المحلي يكون فيها جميع أطراف الشركة من تنسيقية جهوية لتعليم الكبار ومعتمدية ولجان محلية ومدرسين ومتفقد باش ننهضوا بالإشكالية هذه. الكوميتي بيلوتاج بدأت خدمتها ديجا باجتماع أولي بين المنسق الجهوي لتعليم الكبار السيد ربيع المحلوبي والسيد معتمد فرنانة لوضع الخطة العملية، خطة تنفيذية تبدأ من يوم المفتوح اللي قمنا به نهار 15 مايو وتستمر إلى حدود نهاية سبتمبر. كما تعرف احنا السنة الدراسية في تعليم الاتحاد تنطلق في 1 اكتوبر. احنا باش نبدو عملية الاستقطاب عادة على المستوى الوطني تنطلق من 1 سبتمبر إلى حدود 1 اكتوبر. احنا في الفرمانة الاستقطاب باش يبدأ من نهار 15 مايو اليوم المفتوح اللي عملناه إلى حدود 1 اكتوبر 2026. احنا عندنا 5 مراكز في الفرمانة، عندنا معناها 5 مراكز نتاع تعليم كبار، باش يقع ممكن احداث مراكز جديده او نقله مدرسين من معتمديات جندوبه وجندوب المدينه الى الفرمانه. باش يقع التركيز على المراكز الريفيه عفيه، وباش يقع احداث مركز متنقل في منطقه حدوديه. مركز متنقل معناها هذه باش يجيب وقت القاعات المتنقله كما يعملوا فيها في المعاهد توا، قاعات متنقله مجهزه بصبورات ووسائل دراسه، ويقع استقطاب خاصة النساء في المناطق الريفية. احنا معناها انا نعطيك مثال يا مدام رفقة، انا في زياراتي التفقدية في معتمدية فرنانة وحتى في معتمدية اخرى في ولاية جنوب، انا صدمت اني تم بنات مولودين عام 2004 و2002 و2001 عمرهم ما دخلوا المدرسة في ارياف ولاية جنوب، ما دخلوش المدرسة جملة، معناها هو ما لم يقع ما التحقوش بالتعليم الابتدائي جميل.
1: سامحني سي كمال، يعني الوالدين معناها تصدمت، معناها حتى كيفاش نعبر على الفكره.
2: اي من حقك بالصدق يا مدام، انا انا انا
1: الاولياء ما يقيدوش صغارهم. البعض نعرف ان فنانة كنا نحكي ديجا تو، البعض نعرفوا فنانة تضاريسها صعيبه والكل، ولكن
2: تضاريسها صعيبه هي جندوبه كامله. راهو يا مدام رفقه لازم تعرف وجميع المستمعين ان جندوب الولايه الوحيده في تونس هي ان نسبه التحضر فيها لا تفوق 35%. الولايه الوحيده معناها نسبه الريف تقارب 70%، ولذا حتى امكانيات التنميه يلزمها امكانيات مضاعفه. احنا ولذا دعوه هذا من خلال معناها المنبر تاعكم، دعوه الى الساده النواب الوطنيين والى النواب المحليين باش معناها يقع معناها كي معناها التحسيس بالاشكاليه دي. ولايه جندوبه يلزمها تمييز ايجابي معناها دوبل كيما تمييز ايجابي مضاعف، لان نسبه التحضر فيها ضعيفه ياسر. راي سمى
1: إيه، ولكن سي كمال نعرف
2: عند بأودي.
1: سامحني سي كمال خليني نتفاعل معاك.
2: تقص الطرقات خليني نتفاعل معاك. مش التحق بالمدارس
1: نعرف هذا نعرفوه، ونعرفوا خاصة معتمدية فرنانة نعرفوا بالبداية الإشكاليات التنموية والإشكاليات نتاع التضاريس، ومشينا الغادي وشفنا. ولكن ثم المؤسسات التربوية معناها كي تقول لي 2001 و2004 أين وزارة التربية؟
2: اي هنا
1: وين المراقبة معناها لهنا؟ كيفاش ما يدخلوش يقراوا كلام ذا الذومة؟ والله تقول لي القطاع عن التعليم
2: للأسف هذه حقائق معناها، وأنا شفت على الميدان حقائق. حتى المدرسين نتاعنا معناها يتفاجئوا يلقاو خاصة البنات عمرهم ما دخلوا المدرسة، معناها حقائق لكنها موجودة. ثم زاد إشكالية أخرى يا معناها ولابد من الحديث فيها والإقرار بها، أن الفرنانة وللأسف راهي تتصدر المعتمدات في تشغيل البنات القاصرات. معناها تم عقلية وللأسف معناها أنا وأقولها
1: رغم تناولنا الموضوع عديد المرات، ولكن أيوة. للأسف ما زالت الظاهرة متفشية رغم قلت، ولكن ما زالت متفشية.
2: قلت واحدة نخدم معناها في مع وزارات أخرى وخاصة وزارة المرأة ووزارة معناها ووزارة التنمية نخدموا على الموضوع هذا، أما للأسف تم أولياء معناها مضى به بنته ما تقراش باش يبعثها تخدم في تونس. للأسف معناها هذه حقيقة ولا بد من الإقرار بها ولا بد من محاربتها على جميع المستويات، معناها على المستوى الفكري على المستوى المادي على المستوى الاجتماعي. وثم زاد معطى ثقافي اللي هو ما يلزمناش ننكروه، ثم عائلات لا ترى في دراسة معناها المرأة جدول دورة. للأسف يا مدام رفقة موجود
1: شديدة.
2: المعطى الثقافي هذا موجود في معتمدية فرنان، ثم عائلات لا ترى فائدة من دراسة المرأة معناها، ولذا يقول لك نخليها في الدار وني تقوم بعمل معناها منزلي. يا المهم
1: للاسف يعني اي اليوم محاربه معناها كلمه محاربه ما بين الظفرين، التصدي لكل هذه الظواهر
2: في
1: تضافر كل المجهودات نتاع الناس الكل. وكما كنت تحكي سي كمال خطه محليه
2: ما يسمى عملية استنفار، معناها نجم نعمل نسموها عملية استنفار للنهوض بمؤشرات محو الأمية في معتمدية سرنانة من جميع الشركاء والمتدخلين. احنا نخدم في إطار دولة موحدة، مهمة معناها محو الأمية ما هيش مهمة المركز الوطني لتعليم الكبار فقط أو وزارة الشؤون الاجتماعية، هي
1: عمل مجتمعي تشاركي،
2: عمل مجتمعي متكامل من عديد الوزارات، عن علاقة معناها شراكة مع عديد الأطراف، وباش يقع تبني معناها الإشكالية دي من طرف السلطة المحلية اللي هي المعتمدية مع أطراف الشراكة، وإن شاء الله نوصله في خلال 3-4 سنوات معناها نهبطوا هالمؤشر هذا المفزع، والرقم الحقيقة كما تحكي أنت هو رقم مفزع ورقم معناها.
1: شكرا لك سي كامل، داهمنا الوقت، نشكرك برشا لأنك كنت معنا اليوم، عطيتنا برشا معطيات
2: كبير. أنا من خلال
1: كلنا مع بعضنا
2: دعوة لجميع الأطراف، دعوة لجميع الأطراف باش نخدموا على المستوى التنمية ككل في ولاية جندوبة، باش هالأرقام هذه بعد 5-6 سنوات ما عادش نلقوها إن شاء الله.
1: إن شاء الله عيدك مبروك.
2: على ذمة معناها أهالينا في البرنانة باش ننهضوا على بالتنمية في جميع المؤشرات، مع أننا حتى مزيئة.
1: شكرا لك.
2: واجبنا تجاه أهالينا في البرنانة. عايشك يا مدام.
1: شكرا لك سي كامل، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا مرة أخرى، عيدكم مبروك الناس الكل. آخر فقرة في برنامج مرايا الجهات، فقرة بلاغات.
0: بلاغات وخدمات.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك إذن، وللإجابة على جميع استفسارات المواطنين بخصوص الأضحية، قائمة من الأطباء البياترة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة لتأمين المراقبة الصحية للأضاحي خلال أيام العيد، خاصة يوم غد. وبالنسبة للمواطنين في كل معتمدية نجموا يدخلوا على صفحة رسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة باش يلقوا الأرقام بتاع الهواتف وكل البياترة حسب المعتمديات، هذا على مستوى طبعا عيد الأضحى غدا. ثم ثم بلاغ آخر إلى منتجي البطاطا الفصلية في إطار تكوين المخزون التعديلي في مادة البطاطا المعدل الاستهلاك من الإنتاج الفصلي 2026. يعلم المجمع المهني المشترك للخضار كافة المنتجين بأن سعر القبول قد حدد ب 1200 دينار للطن الواحد على مستوى مراكز التجميع، وتنجموا تدخلوا كيف كيف على صفحة رسمية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأيضا الاتحاد الجهوي للفلاحة، بشتركوا كل المعطيات موجودة في هذا البلاغ. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة مرايا الجهات، شكرا لكل مستمعينا، شكرا لكل ضيوفي اللي كانوا حاضرين معي تباعا في حصة اليوم. من أمام الميكروفون رفقة عبيدي، وفي الجانب التقني ناجح ورتاني في الأستوديو المركزي، وزميلي عباس جوابلية في الأستوديو الفرعي. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. توفدت جمع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم إلى مسجد نمرة في مشعري عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة ووسط أجواء إيمانية تحف مساكين والطمأنينة. دعت السلطة الجهوية كافة المواطنين بولاية سليانة إلى الانخراط في معاضدة مجهودات البلديات في إطار الحفاظ على صحتهم ونظافة المدن بمناسبة عيد الأضحى، وكما دعتهم إلى الالتزام بوضع فضلات الأضاحي بأكياس بلاستيكية محكمة الغلق في الأماكن والتوقيت المخصصين من طرف المصالح البلدية، والابتعاد عن الإلقاء العشوائي لهذه الفضلات. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بالاشتراك مع عدة أطراف استعداداتها اللوجستية والمادية لإنجاح سير امتحانات أو امتحان البكالوريا الذي ينطلق في 3 جوان المقبل في 20 مركز اختبار. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 26 و2.8% في سنة 27 و2000 وذلك وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية في أفريقيا. شرق أوسطين استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مركبة قرب دوار أبو علاء غرب مدينة خان يونس. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: عالم الاقتصاد، عالم الاقتصاد مع خير الشاذلي.
6: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، الموعد يجدد معكم في عالم الاقتصاد، موعد نهار الثلاثاء كالعاده من توا ان شاء الله حتى للخمسه متاع العشيه. كما تعودتوا في لقانا نبدا بالملف الاقتصادي. اليوم باش نرجع لملف التنميه الجهويه، تحديدا ولايه الكاف وعوده على برنامج التنميه الشامل في ولايه الكاف، او مشروع التنميه المستدامه والشامله بولايه الكاف، لانه الكاف اليوم من الولايات اللي فعلا برشا نقاط استفهام في علاقة بملف التنمية في الولاية، اللي تقريبا ما نجموش نتحدثوا على التنمية موجودة في ولاية الكيف. في السياق هذا وفي موضوعنا اليوم في الملف الاقتصادي، حاضرة معنا سيدة ريم المعشاوي النائبة بمجلس نواب الشعب النائبة عن ولاية الكيف. مساء الخير، مرحبا بك مدام ريم معنا اليوم. مرحبا مدام ريم.
7: مساء الخير، مساء النور.
6: مرحبا،
7: مرحبا بك مدام خيرة، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف.
6: شكرا على حضورك معنا. أكيد في موضوع مهم، لأنه احنا في كل مرة أكيد نرجع على الوضع التنموي في ولاية الكيف وشنو الجديد. هذي باش ناخذوه معاك بأكثر تفاصيل. في لقانا أيضا عنا ركن ثقافتك الجبائية مع الأستاذة هبة عونالي المستشارة الجبائي كالعادة في موضوع جديد لليوم إن شاء الله تسمعوها تقريبا مع الخمسة خير ربع هكيك تكون حاضرة معنا أستاذة هبة عونالي. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف. نبدأ معك، خليني نبدأ معك مباشرة سيدة ريم المعشاوي، لأن الموضوع يعني الحقيقة مهم ساعة. خليني نبدأ بالجدل اللي صاير مع ارتباطا بعيد الأضحى إن شاء الله اللي نستقبله غدوة إن شاء الله. مبروك على كل الأمة الإسلامية قطيبة. جدل بالنسبة لأضحية العيد سيدة ريم، شنو أكيد وأنت تعرف وتصور معناتها مطلعة على اللي صاير وعلى الانتقادات بطبيعة الحال والصعوبات بالنسبة للمواطن. تفضل.
7: صحيح، اليوم ثم جدل كبير قائم على أضحية العيد. اليوم المواطن التونسي في 2026 ما عادش قادر اليوم باش يشري أضحية العيد لغلاء الأسعار متاع القطيع اليوم اللي وصلت في بلادنا. ثم غلاء كبير، لكن الغلاء اليوم عنده أسبابه، ما هوش غلاء معناتها تجد حديث أو صدفة. لا، احنا نعرفه اللي باش نوصله لليوم هذايا، لأنه احنا عيطنا ونددنا وقلنا راو ثم مشكلة اليوم متاع أعلاف، راو ثم أسوام الأعلاف راي في ارتفاع. اليوم المواطن راو ما عادش الفلاح ما عادش قادر اليوم باش يربي القطيع متاعه، خاصة في ظل هالتغيرات المناخية هذية. فقدان الماء كيف كيف خلى اليوم الفلاح ما عادش ينجم يكسب ويربي القطيع. زادا نعرفوا مشكلة التهريب اللي صاير بين خاصة الولايات الحدودية مع الشقيقة الجزائر، وهذايا ما خلينا نفقدوا عدد كبير اليوم من القطيع، وهذا ما وصلنا اليوم الأسعار هذه. وثم زادا حاجة أخرى اللي هي وهذا احنا عايشينه ونعرفوه ومتأكدين منه. واليوم اللي يسموهم بالقشارة القشارة اليوم هم اللي زادوا غلوا الأسعار
8: على
7: التونسي وصعبوها هم ياخذوا بسعر ممكن يكون محترم ولكن بعد يبيعوا بأسوام وصلت يعني أسوام خيالية بالزوز ملايين وزوز ملايين ونص وثلاثة ملايين العلوش. اليوم ثم موظفين في الدولة ما همش قادرين باش يعيدوا ومش ما همش باش يعيدوا. وإحنا كنا من بعد العيد الأضحى للسنة الفارطة كنا ننبه حتى على العيد القادم وراه باش يصير، ولكن الحقيقة اليوم نشوفوا فيها ما ثماش حتى إرادة واضحة وإلا مخطط اليوم واضح خاصة على مستوى الإنتاج الفلاحي كسوسوا في القطاع الحليب والألبان أو اللحوم كيف الحمراء أو حتى الدواجن. اليوم ثم مشكل كبير ياسر، ثم مشكل اليوم يلزمه يتحل. اليوم يلزم ثم قرارات، اليوم يلزم عنا مسؤولين تأخذ القرار بكين شرنا الحقيقة ماشيين
8: في شنو نوعية القرارات مثلا سيدة ريم اللي يواجب اتخاذه؟ قرارات ما تنتظرش راو يلزم قرارات توا معناتها آنيا نتصور، لأنه راو اللي شفناه المشاهد متاع الصفوف الطويلة قدام الجزارة راو لا مشنا متعودين بها برشا الحقيقة، وزد على ذلك الاستغلال معناتها للمواطن. وصلنا نتحدث راو تقريبا كيلو الحب 80 دينار وحتى أكثر، وصلنا نتحدث عليه رامي يشهر الأسعار 60 دينار مثلا، أما راي أكثر من هكا الأسعار
7: هو مدام خيرة حتى 60 دينار برشا روحاني. شكون اليوم العائلة اللي مازالت تأكل في اللحم الأحمر ولا تأكل في اللحم العلوش؟ خلينا ذي حقيقة اليوم خلينا نقولها كيف ما هي. ولكن اليوم مدام خيرة راو ماهوش الجزار هو السبب في ارتفاع الأسعار زادة،
8: لأن حتى الجزار وبيدو يكون
7: وقت اللي يأخذ العلوش، وخاصة أنه اليوم الأنثى ممنوع أني تتذبح، وقت اللي يأخذ العلوش اليوم بزملين اللحم كيلو اللحم يبدأ متكلف بثمانين وب 85 دينار، ما نجمش يبيعوا للمواطن ب60 دينار. راو الجزار اليوم هو الحلقة الأخيرة، أما اليوم القرارات اللي لازمها تصير على مستوى وزارة الفلاحة اليوم اللي هي متغيبة، وخلينا نقولوها اليوم وزارة الفلاحة غايبة على مواطن التونسي وعلى قفة التونسي وعلى جيب التونسي. وزارة الفلاحة هي المسؤول الأول اليوم على اللي وصلنا له. اليوم ثم ديوان الأعلاف المدعمة مش ما شفناش الحقيقة في الجهات، خاصة في الجهات اللي تنتج. اليوم ما شفناش اللي ثم بالحق حقيقة اليوم علف معناتها مدعم. اليوم ما ثماش إحاطة بالفلاح هو نفسه باش اليوم ينتج لك القطيع ويبيحولك يعني بالمبلغ اللي اليوم يكون في متناول التوانسة. ما نجموش نفرضه اليوم على فلاح من بعد لا يشري قنطار العلفة ب200 دينار نشرته عليه باش يبيع الكيلو ونحطه له التسعيرة. هذا يا زادة راه مش معقول. وقت اللي انت ما تحيطش بيه، وقت اللي انت ما توفرلوش الماء، وقت اللي انت ما تعاونوش في وسط العام باش ينتج، وقت اللي انت اليوم ما تعطيش قرض يبدا قرض ميسر باش معناتها يعدي بيه العام نتاعو ويعدي. هذا علاش قلت لك اليوم راي ثم قرارات راه مخطط كامل، راو ما نجموش نحكو كان على أضحية متعيد من غير ما نحكو طبيعة على طبيعة معالجة طبيعة الأسباب اليوم طبيعة اللي خلت السوم متاع علوش العيد يوصل معناتها للدرجة هذية. اليوم التوانسة الحقيقة ثم إحباط كبير برشا، وإحنا نتابعوا في الشارع نتابعوا على مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبول. وزارة التجارة زاد اليوم وزارة التجارة اللي تتصدى للقشارة هذومة وين هي اليوم؟ هي مغيبة، والقشارة لليوم تبيع في العلوش بزوز ملايين وبزملين ونص. والمواطن التونسي والتوانسة سنين أكد لك ثم أكثر من 60% من التوانسة ما همش معايدين. الحقيقة شيء أسف وشيء يوجع القلب وشيء معناتها احنا نادينا به، لكن لحد الآن ما ثماش إرادة صحيحة خاصة على مستوى وزارة الفلاحة. مدام خيرة أنت تعرفي احنا اش صار عنا في ولاية الكيف في وقت الزريعة؟ ما ثماش زريعة في وقت الزريعة، وقت للناس تزرع في نوفمبر وفي ديسمبر ما عندكش زريعة. أم بعد يبعثولك شبه كمية متاع زريعة في شهر فيفري اللي انت وقتها كملتي الموسم الزراعي متاعك. اليوم لدي بي لا ما بي تشوفي احنا في ولاية الكيف معناتها المأساة اللي وصلنا لها. اليوم المناطق السقوية اللي لا حسيب ولا رقيب، اليوم عندك مناطق سقوية في الكيف معناتها ملف فساد كبير برشا برشا، ونتمنى نهار من نهارات نعملوا عليه ملف ويكون ثم جهة لهنا من الوظيفة التنفيذية يجاوبنا علاش وشنو الفساد اللي صاير في المناطق السقوية دي اللي هي ما ثماش ريالمون، ما ثماش تصرفت مليارات وما ثماش ما عندكش مناطق سقوية. كيفاش نحبوا اليوم الفلاح باش ينتج ويبيع لك انت العلوش معناتها بالأسوام اللي تكون مقبولة واللي تكون معناتها في متناول المواطنين؟ الحقيقة

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام، نرجع نواصل معكم في لقانا. نذكر معنا سيد ريم المعشوي نائب عن ولاية الكيف في مجلس نواب الشعب، نتحدث على واقع التنمية الجهوية اليوم في ولاية الكيف. احنا بدينا بالعيد ومش نواصل. من بين المشاكل مدام ريم اللي مطروحة توا، هو لمحال يجينا توا نداء في الكواليس، زميلتي ألفة هاي تنقلي مباشرة نداء للمواطنين، مشاركة الصابون يتشكوا من انقطاع الماء. هو مش كان شركة الصابون، راهو نأكد لك فما برشا بلايس أخرى في ولاية الكيف اللي عانوا معناتها من الماء. وغدوة أكيد الناس توا لما حالة ولت عادة إنه حتى في العيد الناس ولت معناتها آليا باش تستعد معناتها وتكون محاضرة رواحة للانقطاع متاع الماء. هذين دائما من برشا نداءات راهو سيدة.
2: صحيح مدام خيرة،
1: وكنا تحدثنا فيه سابقا لما حال الموضوع،
2: تحدثنا فيه برشا مرات، وإحنا كانت أغلبية حتى الجلسات أو اللقاءات أو حتى في عمل اللجان كنا معناتها ما عادش نحكو على المشاريع الكبيرة، وما عادش نتكلموا على طموحات أهالينا، ولينا نحكو على الضرورة الحياتية والأساسية والحق الدستوري اليوم اللي مكفول بالدستور، ألا وهو الماء الصالح للشراب.
1: نعم.
2: إحنا مدام خيرة مع وزارة الفلاحة ديما سواء مع الهندسة الريفية أو مع الصناد ديما نتكلم على الماء، ونطالبوا المركزي ونطالبوا في وزارة الفلاحة خاصة بتوفير الاعتمادات اللازمة اليوم باش تنقذوا ولاية الكيف. اليوم ثم زوز ولايات معناتها شعلوا بالأحمر عندهم مدة كبيرة، اللي هي ولاية الكيف وكذلك ولاية زغوان، وهذا زاد ما جاء حتى على لسان السيد وزير الفلاحة، إلا أنه رغم أنه ثم الحقيقة مجهودات اليوم باش يتوفر الماء الصالح للشراب في ولاية الكيف، سواء الكيف المدينة أو المعتمديات نتاعها، إلا أنه معناتها ثم تقصير كبير، ثم تقصير اليوم حتى من المسؤولين. راهو خليني نقولها ونكون واضحة، في آخر زيارة للسيد وزير الفلاحة وقت اللي جاء وتنقل حتى الولاية المعتمدية القصور ومعتمدية الدهماني، وانت في بالك وقتها مدام خيرة، ثم مشاريع تعهدوا بها بعد شهر ومن بعد 15 يوم، ألا وهي لليوم 2026 هو جانا توا خلال معناتها سنة، المشاريع هذه ما زالت ما تعملتش. كيف كيف

0: ذكر دام خيرة أنت من الناس اللي واكبتي انقطاع الماء على عمادة الزوارين، لو كنت تفكريها وقت اللي خرجت الأهالي واحتجت فيها مشكون اللي يدخل الحبس وتحكم بالحبس، وعدى برشا حبس وخرج، ولكنه الماء لليوم في الزوارين لليوم، ولاد عيسى والحميدات لليوم ما عندهمش الماء، شعامبة ما فيهاش الماء. هنا جايتك لهنا يجيني تليفون اليوم الأهالي، أهالينا في معتمدية القصور من من من كثر الغضب ومن كثر الأحباط ومن كثر النداءات اللي أطلقوها واللي احنا بيدنا وصلناها، ولكن ما لقيناش اليوم شكون اللي بالحق يسمع ويحل المشاكل. توا في معتمدية القصور صار ضغط على السيد معتمد القصور حتى انهم حجزوا السياره نتاعو، ومعناتها قالوا اليوم ما يخرجش المعتمد الا ما نحنا يكون عن الماء. وزاد على علم توا انه السيد الولي موجود حاليا في معتمدية القصور بعد ما صار معناتها الضغط هذايا من الاهالي. اليوم الناس باش تعيد بلا شي ماء، باش تعيد بلا شي اضحيه عيد، باش تعيد قداش منه المواطن اليوم، قداش باش يصبر بالحق، قديش باش يصبر. ما ثمش مسؤول اليوم يخرج يتكلم مع المواطن اليوم يفهمه. احنا مسؤولين اليوم، عمري ما سمعت في إذاعة الكيف وانه ثم مسؤول جهوي مثلا تدخل على مستوى ولاية الكيف، كسوا الشركات نتاعنا الجهوية كيما سونيت كيما ستيك كيما
1: مسارش
0: كيما الولاية كيما اليوم
1: أكدوا مسارش، بالرغم احنا حاولنا خاصة في مشكل وأزمة الماء اللي صارت، حاولنا أكثر من ما عملنا حتى نداءات في المباشر. انا نحكي شخصيا عملت نداءات في المباشر، ميسيلش راه نطلع ونوضحوا الناس ونتكلموا مع الناس، واحنا مؤسسة اعلام عمومي بنهاية الامر معناتها، والناس تسمع، راي الناس تسمع وتتبع وتحب تفهم، راه ما فيها بيس كي مسؤول يخرج ويوضح. احنا يضر لي مش قطيعة بين المسؤول والاعلام، بالعكس المفروض يكون فما تواصل، وهذه احنا الحقيقة اللي نطمحوا له، وماذا بينا من اعلى يعني السلطة الجهوية اللي موجودة وصولا المديرين الجهويين المسؤولين الكل الا قلة قليلة. راه مدام
0: ريم الحقيقة باش نسمعوهم، مدام عنا اذاعة جهوية وطنية، اليوم راهي فرصة باش مسؤول يتكلم ويوضح، راهي الناس تسمع في إذاعة الكيف كيف كيف زاد الصناد ماذا بينا حتى يتم الإعلان على طريق إذاعة الكيف إنه راهو الماء في المعتمدية الفلانية
1: توصلنا البلاغات لما حالة، وإحنا نمروها البلاغات،
0: ولكن احنا نحبوا اليوم المسؤول راهو
1: التواصل المباشر مهم جدا،
0: المسؤول راهو هذاك التواصل المباشر، وراهو هو بيدو يحس ويعرف وإنه المسؤول هذاك في المتابعة، لكن راهو نحن اليوم كي تنقلوا في الجهات يقولك ما ثماش مسؤولين قاعدة تسمع فينا. صحيح ثم تنقلات المسؤولين الجهويين، صحيح قاعدين يخرجوا للمعتمديات، لكن هذايا غير كافي، بالعكس ان ندعوهم باش يدخلوا على مستوى إذاعة الكيف
1: إن شاء. مرحبا بيهم، احنا معانا ماذا بينا
0: نتاع النقائص نتاعنا وحتى نتاع مشاريعنا، اذا كان ثم مشروع تنموي راي اغلبيه الناس ما تسمعش بيه، ماذا بينا الناس تجيل الإذاعة وتتكلم، واحنا محظوظين انه عنا اليوم إذاعة نتكلموا فيها.
1: وهذاك علاش انت معانا اليوم مدام ريم المعشيبي، مشروع التنمية المستدامة والشاملة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي بولاية الكيف. المشروع هذه باش نتحدثوا فيه اليوم، باش ناخذوا معاك انت بطبيعة الحال التفاصيل الكل فيما يتعلق بهذا المشروع، شنو ابرز العناوين الاهداف نتاعو، وخلينا مثالش تعطينا عليه التعريف، خلينا نفهموا شنو هالمشروع هذه.
0: باش قبل ما نحكي لك على المشروع مدام خيرة اللي هو تحت اشراف ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي واللي عنده إدارة جهوية في الكيف، واللي تم تعيين على رأس هذه الإدارة الجهوية سي فتحي الورغي على رأس الإدارة الجهوية، إن شاء الله مبروك عليه التسمية، هو نتوسم فيه الخير، هو دكتور وهو كفاءة الحقيقة تشرف شمال الغربي وتشرف تونس الكلها. خليني نقول لك مدام خيرة اللي الديوان هذايا اليوم اللي بالرغم من أنه ناقص موارد بشرية وناقص الموارد المالية، ولكنه يعمل، والديوان هذايا هو اليوم أقرب نشوفه أقرب مؤسسة للمواطن وخاصة للفلاح لجميع الفئات، مرأة أو شباب أو معناتها مواطنين كهول. احنا نحبوا الديوان هذايا اليوم مهما كان بأمر أو بقانون يتم التوسع فيه، ويتم خاصة دعمه بالإطارات البشرية اليوم، لأني خدمة كبيرة برشا قاعد تخدم في الديوان هذايا، ولكن الديوان هذايا ماهوش مش قاعد ياخذ في حقه. باش نحكي لك على المشروع هذايا مدام خيره وقت أيه؟ اللي في سنه 2025 في على مستوى لجنه الفلاحه بمجلس نواب الشعب وتحت قبه البرلمان جاء السيد الوزير ومرافق بالرئيس المدير العام السابق هو خرج تقاعد مرفوق به للجنه الفلاحه. بالرغم مانيش بنت لجنه الفلاحه ولكني ديما نحضر في اللجنه نظرا لاهميتها ونظرا لخصوصيه جهتنا اليوم اللي هي فلاحيه بامتياز. كان ديوان مناطق التوسع نتاعه او المناطق اللي هو معناتها احنا نسموهم دي زون دو كونسوليداسيون يعني وين ما هم موجودين وين ما هم يخدموا هذايا راهو يكون معناتها بقانون. وقت اللي جيت نشوف ثم مشروع كبير مشروع ضخم فيه عشرات المليارات وعادة المشاريع اللي تمر على الديوان تكون ممولة من الصناديق الأجنبية أو من البنوك الأجنبية هو تمويل أجنبي. وقت اللي جيت نلاحظ نلقى مشروع كبير برشا ولكن اللي شاهدته أنه الديوان المناطق اللي يدخل فيها مناطق التدخل نتاعو الأكثرية متركزة في ولاية بيجة ثم ولاية جندوبة والقليل جدا من ولاية الكيف وهذا ما لاحظته انهارتها. فطلبت من السيد الوزير باش يمدني بالخريطة متاع مناطق التدخل وخاصة المشروع اللي تعدى هذاك لأنه مشروع كان ضخم ومشروع كبير برشا. وقت اللي جيت تشوف الخريطة معناتها الكيف عندها نصيب غير محترم الحقيقة يعني معناتها نقولها ونتحمل فيها مسؤوليتي غير محترم. كان ثم عمادة النبر ثم الكيف الشرقية والكيف الغربية ولا وجود للجنوب الولاية في هذه المشاريع أو حتى على مستوى تدخل الديوان
1: أي.
0: فالحقيقة كان نقاش حاد جدا بيني وبين السيد الوزير حتى أني حبيت نقاطع الجلسة لأنه السيد الوزير بعث لي الرئيس مدير العام للديوان ثم تفوضنا وأنه نكمل الجلسة ويمر هذا ذاك المشروع لكن بشرط وأنه الأسبوع المقبل نبدو نحكو على مناطق يسموها هما مناطق توسع للديوان في مشروع ممول من البنك الإفريقي للتنمية من البات.
1: أيوة.
0: فوافقت وكنت نقلت البيجة لأنه الإدارة السياج نتاع الديوان موجود في ولاية بيجة وكنا حطينا على الطاولة وأنه اليوم لازم الديوان يتوجه بالرغم النقص اللي يعاني منه الديوان بالرغم ضعف الإطارات بالرغم ضعف الموارد البشرية متاعه إلا أنه حبينا نمشوا ونمسوا المعتمديات متاع جنوب الولاية وهذايا مدام خيرة راهو لأول مرة معناتها يصير الديوان هذايا يتدخل في سبعة معتمديات في ولاية الكيف يعني 13 عمادة كان يتدخل فيها قديمة اليوم زدنا ثلاثة معتمديات وزدنا أربع عمادات توسع أخرين فكنا الحقيقة حبيت أنه كل معتمدية تاخذ عمادة تاخذ نصيب من هذا المشروع ولكنه يتعذر تقنيا وعلميا على الديوان هذايا فوقع الاختيار على عمادتين في معتمدية الدهماني ثم عمادة الرفاهية وعمادة المدينة ثم عمادة فج تمر بمعتمدية جريسة وعمادة سيدي عبد الباسط بمعتمدية تجروين. هذه باش الأهالي متاع المعتمديات الأخرين إذا كانوا في الاستماع ما يقولوش علاش مناشنا نحن هذه راهي عمرها ما صارت راهي صارت لأول مرة وراهي إن شاء الله بعد باش احنا نشوفه. وانا تكلمت مع السيد وزير الفلاحة في هذا الموضوع بالذات باش يولي ديوان التنمية اذا كان غدوة يتحسن اذا كان غدوة احنا بيدنا نجمو نعملو قانون ونمرروه راهو باش يشمل معتمديات متاع جنوب الولاية الكل. باش نحكي لك شوية على شنو فيه المشروع هذايا لأنه الحقيقة نعتبروه معناتها مشروع مهم ومهم جدا هو أهم حاجة يخدم بها الديوان هذايا هي التشاركية التشاركية مع المجتمع المدني تشاركية مع المجالس المحلية تشاركية مع المواطنين نفسهم مع ممثلي المواطنين مع السلطة وهذا من بعد تصير دراسة ثم مكتب دراسات من الحقيقة من معناتها من الطراز الرفيع اللي تم الدراسة متاع نوعية المشاريع هذه ويشوفوا أهمية المشاغل التنموية في الجهة هذيك كما ما قلت لك بالتشاركية هي نفسها ومعتها ويخرجوا لنا شنو مشاغلهم وشنو الصعوبات اللي في الـ في الـ في الزون اللي احنا باش نختاروها وقت اللي جو الولايات الكيف وخاصة للمعتمديات الجدد اللي هما متاع التوسع الدهماني وجريسة وتجروين. لاحظوا أنه ثم صعوبة التزود بالماء الصالح للشراب، لاحظوا أنه جنوب الولاية اليوم ثم تغيرات مناخية أثرت ياسر على جنوب الولاية، جنوب الولاية اليوم ماشي للتصحر ماشي للانجراف، محدودية القدرة على الأسواق ولا على مصادر التمويل خاصة، وضعف المساهمة الاقتصادية للمرأة والشباب، وهذا ما هم توا قاعدين يخدموا عليه كيف كيف الأراضي الفلاحية اللي انت تعرفي مدى بخيرة اللي فيها عدم وضوح للملكية أو حتى تشتت، وإحنا نعرفوا اليوم اللي الأراضي أغلبها هملة خطر عليش الإرث معناتها والإخوة اللي ما يتفقوش في بعضهم، وهذا ما خلى عنا برشا صعوبات خاصة عقارية. الأهداف متاع المشروع هذايا اليوم شنوها؟ المشروع هذايا أهدافه أول حاجة هي تحسين التزود بالماء الصالح للشراب، وهذه أكبر معضلة عنا اليوم وخاصة على مستوى المجامع، وإحنا نعرف اليوم أريافنا شنوها تعاني من العطش. كيف كيف من الأهداف متاعه اليوم باش يحافظ على الماء اللي هو موجود، سواء باش نشوفوا لي باسان فيرسون اللي عنا، باش نشوفوا لي زويد اللي عنا، هذه رايس تمت صييم معناتها في الدراسة. كيف كيف التربة اليوم اللي نعرفوا لجنوب الولاية تأثرت برشا بالتغيرات المناخية، تطوير سلاسل الإنتاج، ثم مشاريع، ثم مواشي، ثم ربما حتى القطاع متاع الأرانب، ربما ثم متاع الدجاج الدواجن، ثم يعني ثم منظومات إنتاجية في المناطق هذه اللي هي المناطق الجبلية، ثم زاد تحسين البنية التحتية، وهذا احنا اليوم ما نطمحوا له لأنه خاصة راني اليوم وين ما نتنقل المواطن خاصة المواطنين بأريافنا جميعها بدون ذكر الأسماء، أراه اليوم مدام خيرة راكي تمشي تشوفي مناطق في عزلة، كي تشوفي أنت 15 و20 و30 عائلة معزولة تماما. صحيح. كنت تنقلت الجمعة اللي فاتت لجريسة، والله مشيت هزوني جماعة يتشحتوا نيزمنا نشوفوا هالمسلك هذايا، فتنقلنا نشوفوا فيه معناتها مسلك في في في فجة مر في معتمدية جريسة، بالحق ناس معزولة، بالحق راجل كبير بكي قلنا أنا غدوة كان الموت ما ينجموش يخرجوني من هنا، راهو اليوم بالحق راهي ولايتنا يلزم خدمة كبيرة ويلزم لفتة كبيرة ويلزم إرادة ويلزم تفكير بالحق اليوم في العدالة الاجتماعية اللي نحن ديما نحكو عليها واللي هي الشعارات اللي قاعدة تترفع في الوقت الحاضر هذايا. المشروع هذايا باش يشمل 11193 عائلة، معناتها عدد ليس بالهين، 24827 ساكن، منهم ولينا العدد اللي يهمني الحقيقة أكثر اللي هو 9931 امرأة.
1: أي.
0: وإحنا نعرفوا اليوم في ميدان المجال متاع الفلاحة، خلينا نقولوها اليوم النساء هي اللي تخدم أكثر. صحيح. والحقول متاعنا اليوم فيها نساء والسواني متاعنا فيها نساء، ولا حتى في الفلاحة العائلية راهي تخدمها كان المرأة، وهذا اليوم علاش خممنا احنا انه يلزمها دعم اليوم، هي بيدها المرأة هذيك اليوم غدوة بالمشاريع هذه، هي بيدها تنجم تخلق حتى بواطن شغل حتى على مستوى العمادة متاحة، وتولي هي بيدها تسوق المنتوج متاحة وتولي، وهكا راهو بشوية بشوية. أنا نقول ديما الفلاحة العائلية هي اللي باش تنقذ البلاد، ماهيش الفلاحة الكبيرة، وإحنا هذايا موضوع آخر تنجوه على الأراضي اليوم الدولية الفلاحية وشنو صاير فيها بالضبط. مدام خيرة المشروع هذايا فيه غراسة الزيتي،
1: ناي
0: فيه الأشجار المثمرة بصفة عامة والشبه الغربية، 4600 هكتار، زاد كيف كيف ليس بالعدد الهين، فيه تحسين مراعي على مستوى 1200 هكتار، فيه تشجير زاد رعوي 200 هكتار، فيه زراعات العلفية خاصة، وإحنا اليوم نعرفوا بلادنا قديش محتاجة للزراعات العلفية، وهذه مسألة القطيع اللي نحن اليوم نحكو عليها. ثم 300 إكتار زراعات علفية، فيها زادة 200 مشروع صغير مضر الدخل. هذوما المشاريع اللي نحن نحكو عليهم اليوم، اللي هما رم غضوة باش يمكنوا الناس هذوما والأعداد هذه متاع السكان من إنهم يحقوا المدخول والاكتفاء الذاتي متاعهم. كيف كيف ثم 20 مؤسسة تمويل صغرى باش تتحدث جديدة لفائدة أصحاب الشهائد العليا في المناطق هذه اللي سميناها، مع راي مناطق أخرى في ولاية كيف، ولكن راني ذكرت كان مناطق التوسع فقط. أما راهي ثم مناطق برشا في ولاية الكيف، إذا كان تحبوا نسموهم ما عندناش حتى مشكل. ثم عمادات الزعفران، دير الكيف، واد السويني الشمالي، واد السويني الجنوبي، هذه معتمدية الكيف الشرقية، وعنا عمادات فرشين وعين الكرمة وسيدي رابح وجرادو في معتمدية سقيط سيدي يوسف، عمادات واد الرمل الشمالي واد الرمل الجنوبي معتمدية الكيف الغربية، وعندنا عمادة لوربس والسرس الشمالي وبوسليعة من معتمدية السرس، ولكن أنا ركزت على مناطق التوسع لأنهم هم معناتها جدد. ثم مدام خيرة الزادة المهم والأهم اللي نشوفه في المشروع هذا واللي نديمة مركز عليه، أن المشاريع هذه يلزمها تجينا وتجيب لنا البنية التحتية. وما أدراك ما البنية التحتية؟
1: كنا تحدثوا تنمية، تحدثوا بنية تحتية
0: بالضبط،
1: يعني يلزم
0: بالضبط. لو ما ثمش بنية تحتية احنا اليوم علاش،
1: وهذا اللي يفسر اليوم الضعف والغياب التنمية بشكل
0: أكيد
1: كامل في الولاية.
0: اكيد مدام خيرة اليوم راهو فلاح كي يبدا في دواره ولا كي يبدا في العمادة نتاعه وما عندوش حتى مسلك باش يتسوق، مسلك باش يلتحق بالمستوصف او بالمستشفى، مسلك باش صغاره يمشوا يقروا، ما عندوش وسيلة نقل باش صغيره يبدا يمشي ويجي على المدرسة ولا على المعهد ويقرا، شنو اللي باش يشدوا في المناطق الريفية يولي هذاك نزوح للمدينة ثم النزوح من ولاية الكيف إلى العاصمة وإلى الولايات الساحلية. فيه المشروع هذايا مدام خيرة تهيئة 125 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وهذا بالنسبة لي الحقيقة راه وإنه مهم وانثمنوا بالحق، لأنه اليوم ما أحوجنا للمسالك الفلاحية. عندنا مشاريع مبرمجة نتاع مسالك فلاحية من 2020 و2021 مبرمجين على وزارة التجهيز، وإلى حد الآن مازالوا ما انطلقوش في الإنجاز، أو ربما حتى ما انطلقوش حتى باش يلنصوا لابيل دوفر. مدام خيرة راهو ثم اليوم الضغط كبير وحتى على الدولة التونسية بيدها، وأنا نعرف علاش، على خاطر كما ولاية الكيف كانت باش تاخذ 30 كيلومتر مسلك، هذايا راهي طرقات مبرمجة، نعاود نذكر من 2020 و2021 يجونا في 2025، والبايور دو فون وقت اللي الدولة التونسية بعثت باش تاخذ معناتها اعتمادات نتاع 400 كيلومتر، البايور دو فون يقول لك لا باش نعطيك نتاع 200 كيلومتر. راه حتى احنا اليوم راهي دولتنا راهي عندها برشا اكراهات، وربما هذه خدمه الناس اللي لازمها تخدم على الدبلوماسيه الخارجيه، وهذه اهميه الدبلوماسيه اليوم اللي باش تنقذ البلاد. اليوم رانا احنا خلينا نقولوها ونصارحوا الشعب التونسي، راه اليوم راهي الانفراستركتور نتاعنا ماناش نعملوا فيها من معناتها مدخرات بلادنا، لان بلادنا اليوم ما عندهاش الجهد وما عندهاش المال الكافي والامكانيات الكافيه اليوم باش تعمل،
1: خاصه لانه فما وضع اقتصادي
0: ووضع تنموي في البلاد، وهذا دور الخارجيه نتاعنا والدبلوماسيه
1: الاقتصاديه
0: خاصه اليوم لازمها تلعب دورها الحقيقه باش تجيب النتائج للبلاد. هذه تهيئه 125 كيلومتر باش تكون موزعه على العمادات هذوما اللي كنت نذكر فيهم بولايه الكيف. ثم احداث 2 شبكات تزود بالماء الصالح للشراب، وانتي تعرفي مدام خيرة هذا موضوعنا، موضوع الساعة والموضوع القديم، ومتأكدة باش يكون موضوع في المستقبل زادة، لأنه سوف
1: مدام يتحلش المشكلة، مدام
0: يتحلش المشكل الجذري، مدام باش يبقى ديما موجود. ثم بناء وتجهيز 60 خزان متاع مياه أمطار، وهذا اليوم الدولة بيدها التوجه متاعها أن تمشي تبني، وإلا الدعم المواطن والا الفلاح باش يبني الخزانه ذاك باش نجمعوا هاك المياه نتاع الامطار. اليوم لازمنا نعملوا جيستيون دو لو مهم جدا زاد في البلاد. ثم استصلاح الاراضي المنجرفه 3500 اكتار، ثم زاد حمايه الاراضي، ثم تهيئه نتاع 1000 اكتار بالحواجز الحجريه، وهذا باش ينقص لنا من الانجراف وانجراف التربه.
1: نعم.
0: مصادر التمويل نتاع المشروع هذايا، وانا الحقيقه راني صحيح نحب مشاريع بلادنا والمبرمجة على ميزانية بلادنا، ولكن راي نفرح أكثر وقت اللي نشوف مشروع تمويل معناتها أجنبي 100%، خطر عليش حتى بعد في الحلان متاعه ما فيش مشكل. تبدأ الفلوس معناتها متوفرة موجود. وقت اللي تخدم تكمل البرمير ترانش متاعك، تتعدى للترانش 2 للترانش 3، معناتها خدمة تكون الحقيقة مهيكلة ومنظمة أكثر. الكلفة متاع المشروع هذية مدام خيرة هو 52,723 مليون دينار، معناتها أكثر من 52 مليار. المساهمة متاع البنك الأفريقي للتنمية، هو ممول من البنك الأفريقي للتنمية الباد، هي 47,687 مليون دينار. ثم أكيد باش تكون راهي مساهمة متاع المنتفعين اللي هي في حدود 5 ملياردوات، 5 مليون دينار. إن شاء الله هو مشروع جديد، إن شاء الله كيف ما فكينا وجبنا المشروع هذايا، إن شاء الله في قادم الأيام زادة الأكيد باش تكون ثم مشاريع معناتها تنموية.
1: المشروع هذايا مدام ريم وقتش يدخل حيز تنفيذ، وقتش ينطلق العمل فيه، الأجيال معناتها، لأنه زيدا نعرفوا أهمية أنه تكون الأجيال مضبوطة، وخاصة الالتزام بالأجيال، لأنه نعرفوا راو الأجيال وتجاوز الأجيال ضيعت علينا برشا برشا.
0: هذا صحيح مدام خيرة، فضيعت علينا برشا مشاريع وبرشا ديفان معناتها خسرناهم على خطر احنا ما نلتزموش بالتوقيت وما نلتزموش معناتها بالعمل التعاقدي اللي نعملوه مع الممول الأجنبي. باش المواطنين اللي يسمعوا، الفلاحة اللي يسمعوا فينا اليوم، مش غدوة ولا شهر جاي ولا شهر اللي بعده باش يقولوا لنا وينو المشروع اللي تكلمتوا عليه. المشروع هذا يراه حقيقة معناتها، وراه البنك الأفريقي للتنمية هو اللي أبدأ موافقته على التمويل هذايا. توا الدراسة وفات، وإحنا الجمعة اللي فاتت كنا في بوليفة المكتب تاع الدراسات اللي قام بدراسات مع بحضور السيد الوالي والرئيس المدير العام للديوان والسيد المدير الجهوي، كيف كيف الناس كل حاضرين، نواب أعضاء المجالس المحلية اللي ينتموا لهذه العمادات زادا كانوا كيف كيف حاضرين، المجلس الجهات والأقاليم كان حاضر. كان الحقيقة يوم رائع، شفنا فيه تقديم ممتاز جدا لهذه الدراسة، دراسة معمقة جدا، حاجة باهية تعمل الكيف. توا وقت اللي وفات الدراسة باش وزارة الفلاحة تكمل تخدم الملف متاعها وتبعثوا للمصادقة في مجلس نواب الشعب. وقت اللي احنا جينا للمجلس ربما يكون موجود عنا على الطاولة قبل العطلة البرلمانية، او ربما يكون نحن نقول ان شاء الله قبل العطلة البرلمانية، يسوفي تصادق عليه مدام خيرة في مجلس النواب الشعب. ما عادش ثم بعدها ما عادش نجمو نحكو على تأخير أو الحقيقة تعطيل، لأنه كيف ما قلت لك هذايا تمويل معناتها أجنبي، والديوان الحق فيه عناصر تحب تخدم. وإحنا اليوم كما قلت لك متوسمين خير في السيد المدير اللي تعين جديد أنه المشروع هذايا يتحط ويتخدم. وكيف ما قلت لك أهم حاجة هي معناتها فيها مبدأ التشاركية اللي خدموا عليه، كيف كيف زاد مندوبية الفلاحة أبدت رأيها وإحنا حاضرين في يوم العرض، وإني هي بيدها تحب معناتها تكون فاعلة في المشروع هذايا وتكون تعاون وتكون تخدم، أو ربما حتى نمشي الأبعد من هكا، ربما حتى يقع تشريك البحث العلمي. وإحنا اليوم عنا معناتها مدرسة العليا متاع الفلاحة في الكيف، ربما باش تكون زادة موجودة على تابع في متابعة للمشروع هذايا، باش يكون ثم تكوين، باش تكون ثم مرافقة، وإن شاء الله في مشاريع أخرى ما أهم وما أكبر من هكا لولايتنا ولاية الكيف.
1: هذا هو مدام ريم، أكيد هذه رغبة الناس الكل اليوم في ولاية الكيف، إنه بالحق يكون ثم فعل تنموي حقيقي نجمو نتحدثوا عليه، يكون ملموس، إنه يفك العزلة على برشا مواطنين اللي هما معاناة بالنسبة ليهم ما زالت متواصلة، إنه اليوم نشوفوا بنية تحتية عند مستوى انتظارات المواطن في ولاية الكيف ككل. باش نختم معاك مدام ريم، شنو نجم نقوله معاتها إن شاء الله اللي ثابت واللي إن شاء الله باش يشوفوه المواطنين في ولاية الكيف قريبا معناها نقولوا على مستوى التنمية، كان فما معناتها مشاريع هكا على المدى القريب احنا باش نشوفوها، المدى المتوسط والمدى البعيد، لانه تحدي كبير والملف كبير الحقيقه بالنسبه لولايه الكيف. احنا بدينا الحديث على الاوتوروت ان شاء الله طريق السياره واللي هو تحل، بديت بشويه بشويه معناتها تتضح الرؤيه بالنسبه لطريق السياره، ومازلنا ننتظروا اكيد
0: هو مدام خير طريق السياره ماهوش معناتها ماهوش بشويه بشويه بدات تتضح الرؤيه، لا هي اتضحت الرؤيه راهو مدام خيره بالحق، راهو ثم فرق كبير برشا بين ان كنا نسمع هي بيدها السيده رئيس الحكومه الحاليه اللي على راس الحكومه وقت اللي كانت وزير التجهيز، وهذا مسجل وموثق تحت قبة البرلمان وقت اللي احنا كنا تكلمنا على الاوتوروت وأهمية الاوتوروت، فكانت الإجابة متاحة انه نحكوا على اوتوروت الكيف تونس، راهو كنا نتكلموا على افق 2040
1: صحيح.
0: راهو اليوم كي اصبح معناتها حقيقة وهذا راهو ما جاش معناتها هكاك، راهو جا بجهد جهيد، وراهو اعضاء المجلسين شدوا صحيح الحقيقة، وعملنا حتى ضغط كبير برشا صار، وما نحبش نقول كلمة عرك كلام ماليشنا في عرك، أما بالحق صار ضغط كبير في مجلس نواب الشعب حتى على السيد الوزير، وراهو خليني نقولها في أحداث سقيط سيدي يوسف مش لهذه السنة بل لسنة 2025 لما جاب حثينا السيد رئيس الحكومة سي كمال المدوري. احنا من منذ وصولنا لسقيط سيدي يوسف قلنا لهم احنا رانا ماليشنا نحبوا نحضروا في المظاهر الاحتفالية هذه، الجزائر شقيقتنا والشعب الجزائري شقيقنا، ولكن احنا اليوم رانا نحبوا نشوفوا التنمية اليوم حدودية من الجهتين معناتها من الشقيقة الجزائر ومن تونس، ما عادش نحبوا نشوفوا المظاهر الاحتفالية بالضبط. ان نحن نسلموا على بعضنا ومن بعد نودعوا بعضنا في الحد ونروحوا على ارواحنا، نحن صحيح سيل الدم المشترك بيناتنا والشعب الجزائري هم اخواتنا، ولكن اليوم هذا اللي لازمنا نستثمروه اليوم راي حتى وضعية الولايات الحدودية متاع الشقيقة الجزائري هي نفسها وضعية الولايات الحدودية متاع تونس، وهيك علاش احنا قلنا لهم هاتوا نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا وهاتوا نخدموا بعضنا. مدام خيره احنا وقت اللي حضرنا في 2025 كنا طالبنا قبل حتى ما يجي السيد رئيس الحكومه مع البروتوكول نتاعو، واحنا بعثنا له قلنا له اذا كان مستعد بعد اللقاء مع النظير الجزائري باش تقعد معنا، احنا راي اليوم عندنا قضايا استعجاليه في ولايه الكيف. فالحقيقه امتثل وقال راني نقعد معاكم، وقعد معنا اكثر من ساعه ونصف ممكن حتى اكثر من ساعتين، كنا تكلمنا بالحق لكن كنا ركزنا على طريق السياره نتاع تونس كيف نظرا لاهميته. راهو اليوم مدام خيره مستثمر يقول لك ما عنديش اوتوروت ما عنديش بالضبط سكه ما نجمش نجي
1: ونستثمر في الوقت
0: يحسب فلوس ويحسبها وقت، وذاك علاش احنا شدينا في الاوتوروت. الاوتوروت اليوم اصبح حقيقه وراهو انطلقت معناتها الاجراءات حتى نتاع معناتها الشراء نتاع
1: العقارات
0: نتاع العقارات، معناتها اصبح الحقيقه اليوم حقيقه. وعندنا زاده مشاريع اخرى قاعدين نتكلموا عليها وقاعدين نراقبوا فيها وقاعدين اصلا نتابعوا فيها. راهو اليوم مدام خيره راهو اذا كان ثم ملفات اليوم اذا كان ما نتابعوهاش واذا كان ما نحرصوش عليها راهو تتحط في الرفوف وحتى حد ما ينجم معناتها يحقق لك طموحاتك ولا طموحات اهالي جهتك.
1: واضح. شكرا لك سيده ريم المعشاوي اكيد على كل ما تفضلت به، ان شاء الله هكا نكونوا اعطينا فكره على المشروع هذايا، وان شاء الله يشوف النور في اقرب الاجيال. فقط هي امور معناتها انه تصير المصادقه عليهم، معناتها تصير وزاره الفلاحه ومن بعد يمشي المجلس نواب الشعب للمصادقه عليهم، وان شاء الله يا ربي اكيد يكون طال خير
0: ان شاء الله بعد ما صادقوا عليه في مجلس
1: ان شاء الله. مدام ريم شكرا لك، سيده ريم المعشاوي النائب عن ولايه الكيف شكرا لك على حضورك معنا، وان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله كل عام وانت حي بخيره
0: وانتم بخير ان شاء الله، وان شاء الله عيد مبروك على ولايتنا ولايه الكيف وعلى الشعب التونسي الكل.
1: يعيشك شكرا لك سيده ريم. لحظات نستقبل معايا مستشار الجبائي هبه عنالي في ركن ثقافتك الجبائية.
2: إذاعة الكاف ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

0: نواصل معاكم ركن ثقافتك الجبائية. حاضر معنا الأستاذ هبة عونالي المستشار الجبائي والمكونة المعتمدة في مجال الجبائية وقانون الشركات في الموضوع الجديد اليوم. مساء النور هبة، مرحبا، هلا وسهلا بيك.
1: مرحبا مدام خيرة.
0: مرحبا، مساء النور. يعيشك، مساء النور، شكرا ليك، مرحبا بك معنا اليوم كالعادة في الركن هذية. القيمة الزائدة العقارية هكا أنا بدي راني قاعدة نتعلم منه الركن هذية أستاذة هبة.
1: إن شاء الله المعلومة وصلت.
0: إن شاء الله
1: نقدم في الإفادة.
0: مرحبا، يعطيك الصحة، بالعكس أكيد إن شاء الله الإفادة تحصل للناس الكل، لأنه فما برشا ناس يهمهم راه كل ما له علاقة بالجبية يحبوا يعرفوا وتحب تكون عندهم الفكرة وتتوضح الرؤية بالنسبة ليهم. القيمة الزائدة العقارية هي تتعرفوا عليها معك أستاذة هبة، وشنو المعنى متاحة وشكون تهم وتفاصيل بطبيعة الحال ناخذوها معك أنت مباشرة، تفضل.
1: أيه، القيمة الزائدة العقارية اللي هي البلو فاليو ايموبيليير. نسمعوا احنا ديما ديجا بلو فاليو بلو فاليو، ميما برشا عباد ما تعرفش شنو معناها، شنو الضريبة هذه. وقت واحد يملك عقار اما بالشراء او بالورث ثم بعد مده يبيع العقار هيك، هوني فما فرق بين القيمه اللي شرى بها والقيمه اللي باع بها. بيع هو باش يربح، الضريبه هذه تتطبق على الربح اللي باش يربحه. خلينا نحكيوا على الشراء من الاول باش نبسطوا المفهوم اكثر. مثلا واحد شرى عقار ب 100 مليون، بعد عام باعه ب 200 مليون، في عام فما فرق بين الشراء وبين اللي باع به اللي هو 100 ألف دينار. المية ألف دينار هو الربح اللي ربحه من العقار، دونك الضريبة هذه باش تطبق على الربح هذاك المية ألف دينار، لكن مش باش تطبق عليها كاملة، باش تطبق بإجراءات معينة في أجل معينة بتبيع.
0: أي
1: باه، دونك هو تصريح خاص وحده بيان سور امبريمي كالعادة من إدارة الجباية، ناخذوها وإلا نجبدوها من اجيباية بوانتيين اللي هي البلاتفورم الجبائية. تطبق على أي عقار مهما كانت الصبغة متاعه، أرض دار ولا شقة. بعد تنقيح 2023 كيف كيف تطبق على جميع الأراضي مهما كانت صبغة الأرض هذه، كانت فلاحية أو غير فلاحية، يشملهم التصريح بالقيمة الزائدة العقارية. اللي يلزمنا نعرفوه هوني اللي إذا بعت عقار يلزم تقوم بإيداع التصريح هذا، تصريح بالقيمة الزائدة العقارية، ويشمل الأشخاص المقيمين بتونس وإلا التوانسة اللي مقيمين بالخارج واللي شراوا وبعد باعوا عقارات على الأراضي التونسية. باه، فيها أجل معين بتبيعة وفيها طريقة احتساب، كيما زادة فيها إعفاءات. خلينا نبدأ بالإعفاءات.
0: أيوة،
1: إعفاءات هوني كي نحكيه يعني أشخاص وإلا عمليات ما تطبقش عليها ضريبة هذه. مثلا كيف يبيع شخص للقارين متاعه ولا الأصول والفروع، يعني زوجه ولا زوجته، أولاده، أمه ولا أبوه، يعمل تصريح في الأجل لكن يعفى من خلاص الضريبة هذه.
0: أيوة،
1: كيف كيف إذا البيع صارت في إطار انتزاع للمصلحة العامة، يعني الدولة عملت انتزاع لفائدة مشروع يخدم المصلحة العامة، كيس مثلا البيعة هذه معفية من القيمة الزائدة العقارية. المسكن الأول زادة إذا يتباع المرة الأولى يعفى من الضريبة هذه. وكي نقول المسكن الأول راه مش المسكن الرئيسي، أول شقة سكنية ولا عقار سكني يتباع.
0: أي،
1: أما بشروط، إذا يكون المسكن هذا في حدود مساحته 1000 متر، ما يفوتش 1000 متر، وما يفوتش ثمن متاعه 500 ألف دينار، يقوم بالتصريح لكن ما يدفعش القيمة الزائدة العقارية. هذوما بالنسبة للإعفاءات، هذه الحالات المعفية منها احتساب الضريبة هذه. به نجيو لطريقة الاحتساب. احنا قلنا بواحد يتملك بعقار عن طريق شراء بيع وبعد يبيعه، أو يورث وبعد يبيعه. نبدأ احنا بالحالة متاع البيع.
0: أيوة،
1: عنده الحق يربح 10% على كل عام من ثمن الشراء. به مثلا باش ناخذوا مثال باش نجموا نفهموا اكثر، يشري عقار ب 100 مليون في 2023،
0: مي
1: دونك في 2024 باش ما يخلصش الضريبه يلزمه يربح 10% كهو، دونك يبيعوا ب 110 ملايين فقط. يربح 10% على العام، يعني اذا باعوا مثلا في 2025 يلزمه يبيعوا ب 120 مليون. هوني يصرح لكن ما يخلص حتى شيء في الضريبه.
0: واضح.
1: باهي، واضح. نفس المثال ومع نفس المدة، نفس العقاري تباع في 2024 ب 150 مليون. كيفاش تصير العملية؟ هون نحيو 10% اللي عنده الحق فيها باش يربحها. اللي هي كي احتسبناها كيعطينا مثال اللي هو شريه ب 100 مليون طلعت 10,000 دينار. دونك ال 10,000 دينار هذيك معفية من
0: ما تشملهاش الباهي، أما الباقي باش يولي معني. أي
1: أي الباقي اللي هو في الحالة هذه
0: 40 مليون. أي
1: اللي هي تتسمى ال 40,000 دينار هذيك تتسمى القيمة الزايدة العقارية.
0: واضح.
1: تخلص عليها ضريبة. ضريبة نسبتها 10%. باهي معناها بالنسبة ل 40,000 دينار يلقى روحه باش يخلص 4 مليون.
0: 4 مليون.
1: على العقار اللي شراه في 2023 ب 100 مليون وباعه في 2024 ب 150 مليون.
0: واضح.
1: واضح.
0: أي.
1: في حالة الميراث. يعني شكون ورث دار ولا أرض وباعها؟ في الحالة هذه يلزم يكون عامل تصريح بتركة، حكينا عليه ديجا في الباساج اللي فات. بالطبيعة قلنا الانتقال الملكية بالقانون يصير بالوفاة، لكن جبائيا فما إجراءات أخرى باش تولي التركة هذه مصرح بها لدى إدارة الجباية. دونك اللي هي الوثيقة هذيك اللي باش تحتوي على شنو مكونات التركة وعقارات وكل شيء والورثة وكل. بالطبيعة احنا قلنا إذا فما عقارات باش نحدوا قيمتهم.
0: أي.
1: وقت الوفاة. اعتمادا على مؤشر الأفعال الأسعار سامحني.
0: أي.
1: وإلا الالتجاء الخبير والا بصفه تلقائيه. يعني
0: أيوة.
1: الالتجاء قلنا هو تصريح تلقائي. انت تقيم هوني العقار هذاك
0: قديش يسوي.
1: لكن الاشكاليه هوني اللي التصريح بقيمه العقار في التصريح بالتركه هو اللي باش يحتسب عليه القيمه الفعليه للعقار، يعني عباره كيما وقت اللي اعطينا مثال اللي شراء.
0: اي
1: هوني تصريح بقيمه التركه اللي صار به التصريح هذاك في الميراث في التصريح بتركة هو قيمة العقار الفعلي. كوني ماذا بينا نتجنب السورية في التصريح.
0: أي.
1: معناها أنت تورث عقار بقيمة 100 مليون أنت تقول لي باش نصرح بتركة ب 50 مليون باش نخلص أقل أمبو. بعدك باش تواجه مشكلة اللي باش تخلص أكثر بلو فاليو. هذاك قيمة التصريح بتركة. كان كيف كيف كان باش تبيع القانون يعطيك 10% من قيمة التصريح تعفى من دفع الضريبة نفس البرانسيب.
0: موافق.
1: تخضع سينو ما زاد عن ذلك يخضع إلى الضريبة يعتبر قيمة زايدة عقارية على خاطره. يعني باختصار إذا شاري باش نعتمدوا ثمن الشراء.
0: أي.
1: إذا وارث باش نعتمدوا القيمة المصرح بها في التصريح بتركة.
0: هي
1: إذا ما فماش.
0: أي. أي. واصل فكرتك ميسير شو بعد خاطر يجيني سؤال في الكواليس. أي.
1: بي. أي. إذا هوني ما فماش تصريح بتركة.
0: أي.
1: يعني ما صارش تصريح بتركة. دونك شنو نقول وإحنا باش تخلص على ثمن البيع الكل 10%. يعني كي ناخذوا كنفس المثال هذاك نتاع 100 مليون.
0: أي.
1: باش نعتمدوا نفس المثال نتاع بكري، في الحالة هذه ما فماش تصريح بتركة وباع العقار ب 150 مليون، دونك شو يلقى روحه يخلص 10% على ثمن البيع ككل اللي هي 15 مليون.
0: أي.
1: أوركو كان جاي مصرح على العقار اللي ورثه وفي 2023 صرح اللي هو ب 100 مليون، العقار هذاك يسوى 100 مليون، ومن بعد باعه في 2024 ب 150 مليون.
0: عنده هاك ال 10,000 دينار هذيك معفية والباقي باش يخلص عليه.
1: باش يبقى روحه باش يخلص 4,000 دينار.
0: اي
1: دونك نلاحظوا الفرق بين 15 مليون و 4,000 دينار. اي طبقنا نفس النسبه راهو 10% هي في الحالتين، لكن حالتين مختلفين. حاله صار فيها التغافل على تصريح بتركه فصار حرمان من
0: أبو
1: ولقينا 15 مليون يلزمنا نخلصوا، وحاله اخرى قمنا بتصريح بايداع التصريح بتركه في الاجل وبالطرق القانونيه وتمتعنا بليزافونتاج نتاعنا ولقينا روحنا خلصوا 4 مليون
0: نتاعها. هذايا في حالة هبة الرقبة، هذا اللي يجيني سؤال يا هبة، يقول لك هبة الرقبة اللي هي معنية كيف كيف نفس تنطبق ولا تنسحب عليها نفس الشروط؟
1: تنسحب عليها نفس الشروط بنفس القيمة.
0: اي
1: وهي هبة الرقبة تنتقل للملكية بعد وفاة الواهب.
0: اي
1: ديجا.
0: اي
1: هي ديجا في الهبة باش نكتبوا قيمة العقار هذاك، دونك تنطبق عليها نفس الشروط.
0: اي تنطبق عليها نفس الشروط.
1: نحسبوا من دا تسجيل الكونترا نتاع الهبة الرقبة.
0: من تاريخ كتب العقد معناتها نتاع الهبة. من تاريخ كتب العقد. اي
1: ومن بعد تنتقل الملكية بالوفاة، من تاريخ انتقال الملكية بالوفاة.
0: أي.
1: من وقتها نبداو نحسبوا في البلو فاليو.
0: القيمة العقارية الزائدة هذه ولا الزائدة العقارية. أي
1: من وقتها نبداو نحسبوا في 10% نتاع القيمة الزائدة العقارية.
0: واضح
1: من من وقت انتقال الملكيه وبيان سور بعد تصريح بتركه الى اخره. دونك هوني في الهبه هبه الرقبه بتبيعتوا الكونترا ينقل الملكيه لشخص لاخر بمجرد الوفاه من غير حتى ما يعتبرش وارث هو
0: اليا معناها اي
1: اليا
0: اي تنتقل تنتقل له معناتها الملك اللي هو تم معناتها
1: بالكونترا نتاع هبه الرقبه
0: به. هذه بالنسبة لهيبة الرقبة. عندك إضافة في مازال عندي تقريبا دقيقتين هيبة ولا حتى أقل قديش هشام؟ نص دقيقة نص دقيقة هيبة نص دقيقة
1: للأجيال خاطر الأجيال مهمة. ثلاثة شهر بعد ما يوفى الشهر اللي باع فيه
0: يعني في أجل ثلاثة شهر منذ تاريخ البيع
1: بعد ما يوفى بعد ما يوفى الشهر مثلا باع له 26 مايا بعد الأربع أيام هذوما ولا خمسة أيام متاع شهر مايا ما يتحسبوش ونبدأ نحتسبه في الأشهر من 1 جوان ثلاثة أشهر
0: واضح
1: الاجيال بتبيع فما خطايا تاخير
0: وهذا
1: هو بالنسبه للقيمه الزايده العقاريه.
0: شكرا لك استاذه هبه عونالي المستشاره الجبائي والمكونه المعتمده في مجال الجبائي وقانون الشركات. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. عيدك مبروك. شكرا لكم الناس الكل. يعيشك. نتقابلوا ان شاء الله غدوه في مساحات ومواعيد خاصه اكيد بعيد الاضحى. دمتم في امان الله وحفظه والى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
1: لك. تمام، والخامسة مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مجددا لهذا الموعد الإخباري. تبدأ مع غروب شمس هذا اليوم جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم الغد العاشر من ذي الحجة، تأسيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بات فيها وصلى الفجر، وذلك قبل التوجه في ساعات الصباح الأولى من أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. هذا أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اكتمال جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من مشعر عرفات لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. هذا وفرش المسجد بالكامل بمساحة إجمالية تقدر بخمسة آلاف متر مربع، وجهز بتسع بوابات رئيسية وأربع بوابات فرعية وثمانية أبواب للطوارئ لضمان سهولة الدخول والخروج وتنظيم حركة الحشود. جهويا، دعت صورة الجهوية كافة المواطنين بولاية سليانة إلى الانخراط في معضلة مجهولات البلديات في إطار الحفاظ على صحتهم ونظافة المدن بمناسبة عيد الأضحى. وتمت بالمناسبة دعوة المواطنين إلى الالتزام بوضع فضلات الأضاحي من جلود وفضلات بأكياس بلاستيكية محكمة الغلق في الأماكن والتوقيت المخصصين من طرف المصالح البلدية والابتعاد عن الإلقاء العشوائي لهذه الفضلات. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة في ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال هذه السنة و 2.8% العام القادم، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لهذه السنة. وجاء هذا الإعلان اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعالية الاجتماعات السنوية للمجموعة. ختاما، شهدت الأجواء فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها اليوم تحليقا لطيران مسير صهيوني على ارتفاع منخفض ما أثار حالة من القلق في عدد من المناطق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية. على كرم المتابعة بقلان مع زميلة رفيقة. مساء النور رفيق.
3: مساء الأنوار وليد، مساء النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. دائما على إيقاع نبذ المساء في ربوع الشمال الغربي نستقبلكم في نكهة مسائية باحتفالات وأجواء الاستعدادات والعد التدريجي نحو عيد الأضحى المبارك. اليوم يوم عرفة، ولبيك ربي وإن حالت بيننا وبين بيتك المسافات، قلبنا وقلوبنا نحو رحابك وتشتاق، وألسنتنا بذكرك عاملة، وروحنا إلى رحمتك ساعية. مساء الأنوار لكل مستمعين في كل مكان، معكم في إيقاع المساء لحدود السابعة على موجات إذاعة الكاف.